0: خاصة يعني فيها شي بنقول لك مع احترامي ليك وللمستمعين، كان في واحد يقولوا له البي البي طبعا الناس كلها وتشبه وغير البي البي البي البي معناها غرش انتبه يا بي والله قبل لا يطلع الكلمة تكون حاجة مقضية.
1: ايه
0: أنا الخدم هو ذاك يجي والبي والبي والبي. في يوم من الأيام مع احترامي ليك كرمكم الله عند الأحمر متاعات مات.
1: ايه با
0: لما مات بدو عاد ذوك الناس اللي في بالي بالك بس مات شو شني أحمر البي مات معقولة تسيب اللي في ذا الطول يمشي يعز تو ذاك الحوش تعبى والقطول تعبى بذاك البشر معناها الناس ما يقوش حتى وين يقع عمزه في ذاك حشك الحمير اللي مات. وبعد فترة مات هو البي نفسه والله ما عاد يقول واحد
1: ايه
0: كلهم تشفروا تمت المصلحة خلاص
1: تمت المصلحة خلاص.
0: وتحية لك
1: بارك الله فيك عم عبد الحميد شكرا ربي
0: يحفظك ان شاء الله.
1: تسلم يا عمي عبد الحميد بارك الله فيك. تسلم تسلم تسلم الله يعزك. يلا فاصل قصير ونرجع نختم الحلقة بإذن الله.

مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر.

0: وفي نهاية حلقتنا نبي نقول لكل شخص يسمع فينا توا، يمكن في حياتك شخص كنت تحسابه أنه عشرة عمر واليوم عادش بينكم شيء، ممكن كنت تقول كيف قدر ينسى كل اللي بيناتنا، يمكن أنت أعطيت أكثر ممن خديت منه، وقفت معاه أكثر ما وقفه معاك، سمحت أكثر منه هو، حاولت تحافظ على العلاقة أكثر منه. لكن تفكر مش كل علاقة تنتهي معناها أنت خسرت، مرات انتهاء العلاقة يكون كشف للحقيقة، ومرات ربي يبعد عنك الشخص لأن وجوده في حياتك كان مرتبط بحاجة مش بمحبة، ومرات الإنسان اللي كنت تحسابه سند يطلع مجرد محطة في حياتك، وهذا مش معناه أنك أنت تندم على الخير اللي درته معاه أبداً، لأن الخير اللي درته ما يضيعش، حتى لو الإنسان هذا ما قدرش ربي شافه، وحتى لو الناس نسيت وقفاتك معاهم ربي ما ينساكش وما ينساش وقفاتك معاهم، وحتى لو الشخص قابل وعطاك بالإنكار ما تخليش إنكاره يخليك تندم على عطائك، لكن في نفس الوقت تعلم، تعلم إن مش كل من قال لك نعزك وانت غالي عليا هو يقدرك، هو فعلا يقدر فيك، مش كل من عاش معاك سنين يعرف قيمة العشرة، العشرة الحقيقية تبان لما تنتهي المصلحة، لما ما يكونش عندك شيء تقدر تعطيه للطرف الثاني، لما انت تمر بظروف ولما تختلفوا مع بعض، لما انت تقول لا ولما تنجح ولما تفشل، غادي بس تعرف مين اللي يعزك واللي يسندك واللي يتحملك بكل مميزاتك وعيوبك. في النهاية ما تخليش تجربة سيئة تخليك إنسان قاسي، ولا تخلي شخص يستغلك يخليك تشك في كل الناس، خليك إنسان طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن اتعلم، أعطي لكن رد بالك تستنزف نفسك، حبهم لكن عمرك ما تلغي نفسك، وحافظ على العشرة لكن لا تجعل العشرة سببا في استمرار علاقة تؤذيك، لأن الإنسان اللي يستحقك مش هو اللي يحبك لما تكون قادر تعطيه، الإنسان اللي يستحقك هو اللي يقعد معاك دائما سواء أعطاه ولا ما أعطاش. وهنا نختم حلقتنا برسالة، إذا كانت علاقتك بشخص تنتهي بمجرد انتهاء مصلحته منك فلا تحزن على انتهاء العلاقة، احزن فقط على الوقت الذي احتجت فيه لكل هذه السنوات حتى تعرف حقيقة هالشي هذا، لكن حتى الحزن هذا خليه درس في حياتك مش جرح، وخلي قلبك يقول أنا ما ندمتش إني كنت وفي، ما ندمتش لأني تعلمت لمن يكون الوفاء. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة ونواياكم صافية لكن عيونكم مفتوحة، لأن الطيبة جميلة لكن الوعي هو اللي يحميها. دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالخير، وربي يبعد عليكم كل علاقة ظاهرها مودة وباطنها مصلحة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا، نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، إلى هذه الساعة إلى اللقاء ومع السلامة.
1: حشام سلام كمسك الختام عليكم،
2: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا. من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي تكلمنا عن المنزلة كلها، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون. وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا. وكذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة. هم الذين يزنون؟ هم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يسرقون؟ لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي ينفق ويكون خايف، إلا يكون خاتي في راسه شنو؟ الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتصدق بجاي، يقول يا أخي الله ما يقبل مني، يا أخي عسى أشرب بجاي وأتصدق بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا، وأنا في ناس أذكرنا ما ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زي واحد يساوي اثنين، يقول أنا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بسرق، لا باكل حق زول، لا قاعد أشرب الخمرة، لا زول بزني، أخاف مالي، مالي أزوان ما عنده مشكلة، عوجة ما عنده. ده تعامل غير صحيح، لأنه هنالك مفردات أخرى اسمها أمن مكر الله. لا تأمن شنو؟ لا تأمن مكر الله. هنالك مفردات الخواتيم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أليس هذا يخيف؟ وهذا ما ما ما يؤكده ابن القيم دوما يا إخواننا، يا إخواننا الذين كتبوا في أعماد القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي. أخوانا أنا أسمي هذا النهج الشرعي، أنا أصلاً قلت كذا في صحيح مسلم، وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم، واقف على شنو؟ على كرة واحدة. قال سلم من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل. قال ماله؟ قال حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب، ما بيأكل وما بيشرب، وأن يقف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ليستظل، مروه ليستظل، ومروه ليجلس. قال أصبر بس ده عشان الله يرحم، بس ده يكون واقف كده، الله قال لك اجيب كده عشان أنا أرحمك، ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وانت نايم فين وما قدر تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال اللي بيجيبه ربنا تنفقه في سبيل الله. يا أخي دم الدين، دم الدين. مروه ليستظل ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه، أجاز الشرعي ومنع المشرعي. شو المقال شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم، يعني الله ما داركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم، هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله ضيعه صح ولا ما صح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لمع المتقين، مش كده؟ يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا صح ولا ما صح، وتوفيقا له معونا سبحانه. طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا ضيعنا، ربنا رحيم، ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو؟ جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو؟ الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضات الله تعالى. لو قص جناح يطير التي لا بد أن تكون، لو غلب الرجاء يقول الله كريم إن الله غفور رحيم هو في فيها لحد ما يقبض ويختم له بخاتمة السوء ويدخل النار. طيب واحد يخاف يقول لك الله ذا عظيم، الله ذا قال بيدخل النار، يقرأ آية النار دي يخاف خوف، خوف يمنعه من الطاعة. بعد ذكر الأشياء الله يقول لك الله يرحمه أنا تاني ما عندي طريقة، لو داري توبيته. خوف يمنعه حتى من التوبة، هذا خوف يفضي به إلى شنو؟ إلى اليأس من رحمة الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو؟ أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال من قيم هنا جاب قاعدة، قال إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومحسن يتصدق ويفعل. عشان كده أجل الخوف قال ابن تيمية ما دلك على طاعة الله. الخوف اللي بيخليك تخاف يا من تقول، في نوع من الناس بيخافوا ووسوس يقول والله أنا ذنوبي كثيرة الله ما بيغفر لي، حديث الرجل الذي قال لأبنائه في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، قال لأبنائه شنو؟ إن أنا مت فشنو؟ فحرقوني ودقوا عظمي ودروني للريح، فلئن قدر الله علي وما أظنه أن يقدر علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه عذاب أحد من العالمين. قال أمر الله بعذاب من عذاب شديد. أهل العلم حاولوا يشوفوا زودة كان بيعمل شنو، قالوا زودة ماله، ليه هو عمل كده، يعني المعاصي كان بيعمل شنو. فورد في بعض الأحاديث في المسند وغيره أنه كان نباشا يمشي القبور، الزول يموت يحفروا يطلع كفن الزول ويخلي عريان في الصقيعة ويشيل الكفن ويمشي. عليك الله زود ما عنده حق يقول أنا الله يغفر لي. فده نباش يا أخي، ده يا أخي تترك ما تمشي خش الجنينة ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات ومشي، يمشي للناس الأموال يقولعوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال له ما أظن تغفر لي كويس. فشنو نقول؟ أن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمناسبة في حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته، لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح، عمل لا كده وارتاح زي الضبان، عمل معصية شوف زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى زلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده إيمان لو في معصية عمل معصية تكون في باله طوالي، لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات واستعاض بدل الطغيان إحسان وبدل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيسته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا، فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف، مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة، كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل، يعني فرق بين الخوف وبين الخشية، وفرق بين الخوف والخشية والوجل، وفرق بين ذيل وشنو والرهبة، عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع، وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وده الآن حنتكلم عنه. لكن ابن القيم يرى أولا الخوف، ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني أنت الآن قاعد في محل ده كان ذكرت شيء يضرك كويس، أسد أو عدو يتربص بك أو يصيبك شيء من الخوف، فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه حولك وشدة القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، يعني شنو قوة العلم بمجال الأحكام؟ يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجري على الخلق، السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الأحكام. علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس، إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف. يعني مثلا أنت لو الله قال لك في نار، في نار بدخل فيها العصاة، أنت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم إن ربنا بدخل إن المسألة دي بدخل ومقتنع إنه عنده نار وبدخل فيها، أنت بعدها بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجة كويس وقال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف منه؟ يعني لو لقاك شافع قال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف؟ لأنه القدرة على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك أنا بنتقم منك، شوف قال شنو إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف، لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، وهذا سبب الخوف. يعني سبب الخوف ما رجع لرغبتك، لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر جاءته الذي يستحق شنو؟ الخوف منه. يعني بمعنى كان اللي جيت لك دابي حية بتخاف منه، وكان اللي جيت حاجة من الحشرات الما بتعض العادية دي اللي بتتعامل معها ما حتخاف منها، فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة، اللي هو كيف نخاف؟ كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. اللي هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف. يعني أنت متين خفت من الدابي؟ كلموك ناس قتار، قال لك الدابي ده ماله؟ خطر وبودي الآخرة، وفي ناس ودّاهم الآخرة ووجود المستشفى والكرعين بتورم، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف. قلت عشان كده الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شوف مع شنو؟ ممكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقاله. إن بطش ربك لشديد، والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخص من الخوف. الخشية ماذا؟ أخص من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون.
4: المستمع الكريم، نتوقف لحظات مع فاصل قصير.

0: إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير موجتها FM 103.
1: ويلوح معنى الهدي من آثارها، جاءت ونجم الطهر أشراق باسما، يحكي لنا ما غاب من أخبارها.
2: الخوف اضطراب زود بلاوز، والخشية ملاوزة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال، والله مثال عجيب خلاص. لكن قبل ذلك، لماذا الخشية أخص من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حركة. مثال، قال من رأى عدوا، فتشوف الفرق بين الخوف بين الخشش. زور شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك لشنو؟ ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحصن، هذه خشية بيكون ملاوز لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول. وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محله ما عارف انه ما حد يصله، كويس. جاري وطلع الشجره، كم جاري قلبه بدق بدق بدق، ده خوف، خايف لحد حتى خايف. طلع الشجره بقى خاشي، عارف انه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجره، كل ما حاول يطلع الشجره اسد وكده يطلع الشجره، لكن برضه قاعد تحت، هو في مأمن منه لكن برضه ماله في خشيه. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين شنو؟ وبين الخشية. أما الرهبة تختلف. الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، هي أقرب إلى الخوف منها للخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. الرهبة إمعان في الهروب من المكروه، الخوف الهروب من المكروه، الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ سكيد قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يخوف الله في أشياء ربنا يخوف بها العباد، فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذة عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا، ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها، وأيضا يخاف وتكون الخشية. مثلا قال شنو؟ قال أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم. وأخشاكم شنو؟ له، يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا أخوان، الخوف الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم سلك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص، أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام. مسلكه أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. الرسول ما تعبد بها، من أجل أن نزكي نفوسنا نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى أن النهج الذي يقول أن التقشف والزهد والخلوات والفلوات وترك الدنيا نهج غير شرعي، ليه؟ لأننا مأمورون بالجهاد ومقاتلة الكفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، وإقامة الحدود في الأرض للحكام، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد الضال، وإطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس. والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج، هذا أجل ما يزكي النفوس. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ بموجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسدة، يعني مثلا في مقولة بتخالف الكتاب والسنة، مثلا اللي كتبوا في المقامات أخفقوا في بعض المسائل، يقول لك التوكل مقام العامة، الزور بلغ درجة عالية من العلم لا يتوكل. يقول ابن القيم يرد عليهم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه شنو؟ وكيلا. والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. ويقول لرسوله وكفى بالله شنو؟ وكيلا. ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعه ده، يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة، يقول ليك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك حبا فيك. هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء الذكر كويس، وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قاشن أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دي الأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا شنو، وبعدين هناك تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم شنو، خوفا وطمع، خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار، ليه؟ لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية، لأن الذي خوف بالنار من؟ هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة، وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تليت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب، فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله، صوت الله ده الصوت يقوم به الشاردين عن بابه، يعني ده الصوت اللي بخوف لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك انه عظيم ولا كده، انت بتخاف لتستفيد. طيب ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا، الخوف ده وده بيخلي الصحابة يخافوا. يا إخواننا يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وفي قول عمر بن الخطاب يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ده يا إخواننا ده الخوف، ما معقول خوف يخافون زعمنا الخطاب جاي يقول ده خوف، يعني خوف العامة، هل زعمنا الخطاب وبكر صديق عامة؟ الخوف عبودية، لا بد أن تعبد الله بالخوف، ولا بد أن تعبد الله بالرجاء، ولا بد أن تعبد الله بشنو؟ بالمحبة. وسكده السلف قال شنو؟ من عبد الله بالخوف صار حروريا، حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج، حروري دي الناس خايفين، ما ما ولك الله ظل عنده رحمة، كان عفيت يقول لك خلاص حقك لا حل، دخلك في النار وبتخلد فيها حروري، كفروا الناس وقتلوا كده، دي الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا. ذي اللي يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول طالما أنا موحد وبيجي أصلي في الجامع ما عندي عوية طب، وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله ما بتجينا عوية. ذين مرجئا، ذي إرجاء، لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا متين بعد الإيمان والعمل شنو الصالح بعد ذلك؟ أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله. في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله. ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها، قال لا في خوف لا في رجاء، يا خلّى قال في رجاء، يرجون رحمة الله خوفا وطمعا، رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في؟ من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. دي أركان العبودية، تعبد الله تخاف. يا إخواننا ما يلزم ما ي... يا إخواننا إلا مع البشر، ودي حكمة ربنا. أنت الكلام ده يا إخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه. الكلام اللي حقوله حسنا ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه. في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبة له، لكن الله تخافه وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني ما بتجيب جنبه ذاته، ولو جابوا له سيرته بتكرهه وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك، بخوف مع محبة، وتخاف بشنو بمحبة، تخافه ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضلة، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلقي القرآن يلقي السنة. يا أخي قال يا رسول الله، سليم ده عنده زراعة، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قرأ كثير وشاف الموضوع طويل خلاص، يعني طلع من الصلاة، طلع خلص الصلاة مشى وراه هناك صلى العشاء برا، عنده مويه لاحقة قال مدخلة في الزراعة خايفة تغرق، مش حصل المويه بتاعته. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ في بني سلمة، قالوا فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا استثقل عليه في القرآن، القرآن بقى عليه تجيد. هو مشى للرسول حكى له قال له حصل كذا كذا كذا، الرسول قال أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس من الدين؟ تمسك الناس تجرهم جرة جرة، يعني الناس كله إيمان من واحد؟ قال يا رسول الله والله أنا لا زر بتاع زراعة، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال أنا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا بس النجاة من النار. بس كده قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني شنو؟ يعني سارة الليل. انت بقى لك الزول بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، بيخلي يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف، والمحبة قد تفعل ذلك. لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو؟ بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب

0: الخوف، الخوف ده ما بيصارع بيجي كشة طوالي كوز الشدة نار وقيامة كده. من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح فيه يعني الفانوس يدخل يده والسراج يطلعه لما تحرقه، يقول يا نفس لا تقدرين على نار السراج أتقدرين على نار الله عز وجل، فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب، وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب، لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل، يعني كلام الهرم لحد حسن نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة، ودي فائدة ابن القيم في شرحه يعني منازل الهرمي، يعني الهرمي بيجي منزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول، بعدين بيجي يشرح شنو كلام الهروي، وفي شرحه لكلام الهروي يختلف ويتفق معه، يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض شنو المسائل، ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وده قد يكون فرق فعلا، يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولا تحبا فيك فيها وجه صحيح. الوجه الصحيح شنو؟ أن الحب هو شنو؟ هو الأساس، وأن الحب مقصود لشنو؟ لذاته، ولكن الخوف ليس مقصود لذاته، الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب، لكن ابن القيم دقيق، عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح أن ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس، وبعدين الخوف مقام إيمان يا أخواننا مرتبط بالإيمان كده، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة، وشوف يقول الجنة دي مهمة كيف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. طيب، الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى، كلام مليان. ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا اخواننا في خوف بتجاوز حده، في خوف يؤدي الى الياس والقنوط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. فالخوف حد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والخوف المذموم شنو ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ فيعني أنت عليك أن تخاف، ولكن ليس خوفا شنو يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا. نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق، وأن فلان سمع آية فشنو فأغشي شنو فأغشي عليه، وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف، وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو عن الخوف، يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو ومنزلة الإشفاق، هذا نتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

الْبَصَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

كاملة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمةً

وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

أبما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً.

أَفَرَأَيْتُم وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

خيرة. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً.

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله.

أحسنوا عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

مجن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

يهده فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

الشهادة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلطوا

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا

الذين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جميعا.

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة فليمدد

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك

يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي،

تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون

السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنةً

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

علمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.

فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

نريده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

عليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

رؤوسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه

الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على

أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسعون

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟

وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل

تأخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم

فارتقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

حميد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: الصبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: ذكر الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها موعودات نبينا صلى الله عليه وسلم القائل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها هذه الموعودات التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحبة، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد اختار لهذا الإنسان الدين القويم، هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، وخص به هذا الإنسان توجيها لهذا الإنسان ليتعبد به لله رب العالمين منذ أن نزل على هذه الأرض إلى قيام الساعة. هذا الدين قوامه، أركانه، أسسه ثلاثة، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل المعروف. جبريل عليه الصلاة والسلام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، ولم يكن يعرفه أحد بهذه الصورة، ولم يكن يبدو عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، وسأله عن الساعة، متى قيام الساعة، عن أمارات هذه الساعة. ثم لما انصرف عليه الصلاة والسلام توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال إلى أصحابه عن هذا الرجل فلم يعرفوه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، إنه جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم أو دينكم. هذا الدين أمره، أسسه، أركانه، مقاماته، درجاته هي هذه الثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام لمصلحة هذا البدن وهذا الجسد بالنسبة للإنسان، يحفظ بأحكام وتشريعات هذا الإسلام. الإيمان لمصلحة العقل والروح، العقل والقلب. والإحسان لمصلحة الروح والنفس. إنسان مكوناته ثلاث: عقل وجسد وروح، ودين مقوماته ثلاث: إيمان وإسلام وإحسان. إيمان لمصلحة العقل والقلب، وإسلام لمصلحة البدن والجسد، وإحسان لمصلحة الروح والنفس. والإنسان منا أيها الأحبة في كل يوم من أيامه التي يعيشها يتقدم خطوة إلى مصيره المحتوم. في كل يوم نحن نسير إلى لقاء الله تبارك وتعالى حتى يأتي اليوم الموعود ويقف الإنسان بين يدي ربه وحيدا فريدا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولا سعادة للإنسان إلا أن يلتزم في هذا المسير، في مسيره في كل يوم وليلة، وهو يقترب إلى أجله المحتوم، إلى لقاء الله تبارك وتعالى، إلا بأن يتحقق بهذه الأركان الثلاث أو بهذه الأسس والمقامات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. لا خيار للإنسان إذا أراد أن يكون وأن يوصف من السالكين إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، وينتظر أن يكون على أحسن حال، أن يقدم على الله تبارك وتعالى وهو على خير حال، إلا أن يلتزم بهذه المقامات الثلاث. فإذا أخذته الأهواء والشهوات والآراء وانصرف عن هذه الأسس الثلاث قدم على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى غضبان عليه ويقدم على غضب من الله وسخط، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قلت، هذا الدين اختاره الله تبارك وتعالى ليلتزم به هذا الإنسان في حياته لله تبارك وتعالى تديناً وتعبداً لله تبارك وتعالى بما جاء في هذا الدين.
وقد أنزله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذا فهم يتفقون في أصوله وأركانه وثوابته ومحكماته، ويختلفون في تشريعاته وبعض تفاصيله. كل الأنبياء جاء بالإيمان، جاء بالإيمان بأركانه الست. كل الأنبياء جاءوا بأركان الإسلام، أي الأركان التي تتعلق بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام، فالصلاة كانت عند الأنبياء، والصيام يعني كما كتب على الذين من قبلكم، والزكاة كانت مفروضة، أي حق مالي مفروض بقدر معين، والحج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما هذا البيت أكثر من 90 نبيا. فكلهم جاءوا بهذا الأمر، وكلهم جاءوا أيضا فيما يتعلق بالإحسان، أي فيما يتعلق بارتقاء هذه الروح وسمو هذه الروح والتزام هذه الروح بالأخلاق والقيم وفي علاقتها مع الله تبارك وتعالى ومع أخيها من بني الإنسان ومع الكون من حولها. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الدين، على هذه الأركان الثلاث، تلقوا هذا الدين بأركانه الثلاث، وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة لهم في هذه الدنيا ولا نجاة لهم في الآخرة، لا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتزامهم بهذا الدين بأركانه الثلاث، بالإيمان والإسلام والإحسان. التزام في أخلاقهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في أحوالهم، في سلوكهم، في مواقفهم، في اهتماماتهم، فعاشوا على هذا الدين إيمانا وإسلاما وإحسانا. وعلموا الأمة من بعدهم هذا الأمر، فأخذ العلماء من بعد الصحابة رضوان الله عليهم الفقه في الدين بأركانه الثلاث، وفهموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه في الإيمان والإسلام والإحسان، وليس كما هو محصور اليوم الفقه في الدين هو فقط في باب الإسلام، أي في باب الشعائر والمعاملات التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، أو الشعائر التي تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى. ثم من بعد القرون المفضلة وفي أواخرها بدأ اهتمام بعض العلماء رحمهم الله يهتمون ببعض هذه الأركان، فبعضهم اهتم بالإسلام وكتب فيه واجتهد فيه وعاش عمرا طويلا مديدا في الاجتهاد في هذا الباب، الذي انتهى بعد ذلك بأن يسمى بالفقه. ركن الإسلام مع الأيام أصبح هو الذي يسمى بالفقه، إذا أطلق الفقه إنما يطلق على ركن الإسلام من أركان الدين. وبعضهم اتجه إلى الاهتمام بركن الإيمان اجتهادا وتأصيلا ودفاعا وردا على من يحاربون هذا الركن من البدع والضلالات والأهواء التي خرجت في زمانهم، وانتهى الأمر بأن سمي هذا الباب أو هذا الركن أو هذا المقام سمي بالعقيدة، وسمي بعلم الكلام، وسمي أيضا بالسنة. وهناك من فتح الله عليهم في الاجتهاد فاجتهدوا في باب الإحسان، عمقوا هذا الباب واجتهادا وجمعوا النصوص المتعلقة بهذا الباب، واجتهدوا في ظل القواعد والأسس والمعايير التي سنها من كان من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين سنوا لنا، الذين يعني بيّنوا لنا أصول الاجتهاد والاستنباط على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى هذا العلم أو هذا الركن إلى أن كان يسمى بالزهد أحياناً، ويسمى بالسلوك أحياناً، وسمي بعد ذلك بالتصوف، وأقصد هنا التصوف السني المرتكز على الأسس الصحيحة للاجتهاد في الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا أقصد التصوف الفلسفي الذي لا علاقة له بأسس الاجتهاد في دينه. وانتشرت هذه الكتب وهذه المعارف، واشتغل الناس بهذه المنتجات العلمية والفكرية والثقافية التي أنتجها علماء الأمة في هذه الأركان الثلاث، في الإسلام في مسمى الفقه، وفي الإيمان في مسمى العقيدة، وفي الإحسان في مسمى التصوف أو السلوك. وفي كل هذه الاجتهادات ما يؤخذ وما يرد، كلها تخضع لمعايير علمية في قبولها وفي ردها، ما يسمى بمعايير قبول الاجتهاد أو قبول النظر في مثل هذه المسائل. حديثنا في هذه المجالس عن السلوك إلى الله، أي
عن الاجتهاد في باب الإحسان الذي سمي بالسلوك وسمي بالزهد وسمي بالتصوف السني بعد ذلك. والنظر في هذا المنهج أو في هذا المسلك أو في هذا الباب من أبواب الاجتهاد يظهر لنا أن هناك عدة مدارس أو عدة اجتهادات أو عدة مناهج، كما أن في الفقه برزت المذاهب الأربعة الفقهية: المالكية، الأحناء والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من مذاهب الإسلام في مجال الاجتهاد فيما يتعلق بركن الإسلام، وبرزت أيضا مدارس في مجال الاجتهاد فيما يتعلق بركن الإيمان، فانتهت إلى مدرسة الحنابلة ومدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتريدية كلها في إطار أهل السنة والجماعة. كذلك فيما يتعلق بالاجتهاد في مجال الإحسان كانت هناك مجموعة من المدارس أو مجموعة من المؤلفات صاغت ما جاء من اجتهادات لأهل الاختصاص في هذا المجال، وخلاصتها في تصوري عدة مناهج. المنهج الأول هو المنهج الذي يعني كتبه ورسخه الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين وفي بعض كتبه الأخرى، وهو الذي جمع فيه أقوال من سبق، أقوال الإمام القشيري رحمة الله عليه وإمام الحارث المحاسبي البغدادي البصري المعروف رحمة الله عليه، جمع كل هذه الأقوال في هذه الاجتهادات في كتابه في إحياء علوم الدين. والعلماء رحمهم الله لم يردوا هذا الكتاب جملة ولم يقبلوه جملة، إنما أخذوا هذا الكتاب فقبلوا ما يقبل وردوا ما يرد، فاجتهدوا في هذا الكتاب تهذيبا وتلخيصا وتقريبا وتخريجا لأحاديثه ونصوصه. مدرسة أخرى مدرسة الإمام الهروي رحمة الله عليه، لأبي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحنابلة الكبار، وكان يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يصفه بشيخ الإسلام. وخلاصة هذه المدرسة في كتابه منازل السائرين بين في يعني فيما يتعلق بتفسيره لقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء ابن القيم رحمة الله عليه وشرح هذا الكتاب النفيس في كتابه المعروف مدارج السالكين، شرح فيه هذه المدارج التي تناول فيها الإمام الهروي رحمة الله عليه هذه المنازل منزل منزل، وكأن الإنسان سائر وسالك إلى الله تبارك وتعالى، سائر إلى الله تبارك وتعالى، وفي كل يوم يعلو في منزل من المنازل. هناك مدرسة أخرى خرجت وأنت يعني من اجتهادات إمام من أئمة المالكية الكبار المعروف بابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، والذي وضع خلاصة هذا الاجتهادات في كتابه الحكم المعروف اليوم بالحكم العطائية، وله مجموعة من الكتب الأخرى والمراسلات أو الرسائل الأخرى. المقصد أن الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه كتب هذه الحكم، وهي مجموعة من التوجيهات للسالكين إلى الله تبارك وتعالى وإلى الشيوخ والعلماء الذين يربون على منهاج السير في هذا الباب. وقد شرحت هذه الحكم شروحا كثيرة، ومن أكثر من شرحها الإمام المالكي المعروف أحمد الزروق رحمة الله عليه دفين مصراته في ليبيا. ثم هناك منهج آخر صار عليه عدد من علماء الأندلس، وهو المنهج الذي أطره الإمام المالقي رحمة الله عليه، المالكي من أئمة مالقة، وهو أبو عبد الله المالقي رحمة الله عليه، محمد بن محمد المعروف الأنصاري. وهذا الكتاب وضع كل ما لديه في كتاب سماه بغية السالك في أشرف المسالك. هذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المهمة في هذا المسار. قدر الله تبارك وتعالى بفضله ومنه اعتكفت على هذا الكتاب لسنوات واختصرته وهذبته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج أن أن أن أن أن يسهل يعني إخراجه للناس في أقرب وقت ممكن. هذا الكتاب هو بإذن الله تبارك وتعالى محور الحديث في هذه الجلسات أو المجالس التي ستستمر بإذن الله تبارك وتعالى إلى عدد لا بأس به. هذا الكتاب خلاصته أحب أن أقدمها بين يدي إخواني في هذا المجلس، وأشير للسبب الذي دعاني
لاختيار هذا الكتاب؟ السبب أيها الأحبة أننا أصبحنا نعيش في زمان صعب بكل ما تعنيه الكلمة، صعب في كثير من الأمور التي تحيط بنا، ووجه من أوجه الصعوبة والتحدي الخطير في هذا الزمان هو أن الزاد الذي نعيش به وزاد الحياة، أوقاتنا، رأس مالنا، أعمارنا أصبحت تتلقفها أو تأخذها منا كثير من الوسائل التي تحيط بنا، وذلك حاصل من بعد أن دخلت التكنولوجيا الحديثة بوسائل الاتصال الحديثة وما يسمى بمنصات التواصل الاجتماعي، فهجمت علينا هجوما شديدا فاقتطعت من أوقاتنا، يعني اقتطعت من أعمارنا وأنفاسنا. هذه الأوقات وهذه الأعمار وهذه الأنفاس ما هي إلا خزائن يراد لنا أن نملأها بالخير وبالحسنات وبالإقبال على الله تبارك وتعالى وبمزيد من عمل الخير وفعل الخير. أصبحت هذه الخزائن تتقلص يوما بعد يوم بسبب الأوقات التي تأخذها هذه الوسائل، وسائل الاتصال. كنا قديما إذا أردنا أن نتصل بالهاتف نحسب كل دقيقة، لأن ندفع أموالا كبيرة في هذه الاتصالات، فالذي يتصل لعشر دقائق يعلم أنه سيدفع ثمن لهذه العشر. اليوم الاتصالات مفتوحة مجانية، يمكن للإنسان أن يتصل بالساعات الطويلة ولا يدفع في ذلك أي شيء. وجئنا إلى وسائل أو منصات التواصل الاجتماعي فتجد أن الفيسبوك يأخذ منك وقتا، وتجد أن التويتر يأخذ منك وقتا، واليوتيوب يأخذ منك وقتا، وغيرها من وسائل المنصات الاجتماعية. فأصبحت الأعمار والأزمان والأوقات، الخزائن التي ينبغي أن نملأها بالخير، أصبحت تتزاحم عليها هذه التي تقتطع الأزمنة من هنا ومن هناك. فهنا نحتاج نحن إلى من يضبط لنا هذا المسار، إلى من يعيننا على أن نكون في كل يوم وليلة بين أيدينا يعني برنامج، أو بين أيدينا دليل يدلنا في كل يوم وليلة على مسارنا إلى الله تبارك وتعالى، حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى عندما نلقاه وقد تعمرت هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الأزمنة وهذه الخزائن بالخيرات والبركات والحسنات. ولذلك وقع الاختيار على هذا الكتاب، وفي ظني أنه من الكتب المهمة والمفيدة التي ترسم الطريق لهذا المنهاج، أو لهذا المطلب العظيم، أو لهذا المقصد النفيس الذي نقصده جميعا. الإمام رحمة الله عليه خلاصته في هذا الكتاب أنه أسس الكتاب على مدخلين أساسيين، أو على أساسين اثنين في غاية من الأهمية، مداخل مهمة، محاور مهمة، جعلها مداخل لهذا الكتاب، لهذا المنهاج، لهذا الدليل العملي التطبيقي في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى المقامات الثلاث، مقامات الدين الثلاث، ودخل في العمق فقسم هذه المقامات إلى تسع منازل سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. المحور الأول الذي جعله الإمام كمدخل أساسي لكل من يريد أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى وهو على خير وعلى إقبال على الله تبارك وتعالى بالخير والبركة، هو أن يفهم هذا الإنسان سر العلاقة بين الروح والبدن، بين الروح والجسد، وكيف أن هذه الروح التي جاءت من عالم طاهر نقي صافي، كيف أنها عندما اتصلت بهذا الجسد تأثرت لقربها من عالم الجسد بشهوات البدن وأهوائه ورغباته ونزواته، فتلطخت، وهذا التلطخ بالشهوات والمعاصي تسبب وكأنه حاجز بين هذه الروح، أو حجاب بين هذه الروح وبين خالقها سبحانه وتعالى. وبين لنا في، وسنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم، هذه العلاقة وكيف نفعل تجاه هذه المعادلة، ماذا نفعل حتى نسمو ونسعى لطهارة هذه النفوس لتعود الروح إلى ربها راضية مرضية على الصفة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها في حالة صفاء ونقاء.
ثم انتقل إلى المحور الثاني وهو محور الذكر، وتحدث على مركزية الذكر في الصلة والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. السالك إلى الله، السائر إلى الله، الأمر المركزي في سيره هو ذكر الله تبارك وتعالى. فتحدث عن الذكر وأضاف إضافات أحسب أنه لم يسبق إليها، خاصة فيما سماه بمقاصد الذكر، وربط بين الذكر وبين سيأتي من المنازل كما سنبين. فعندما تدخل في منزل التوبة مثلا، وهو أول المنازل في مقام الإسلام، فأنت تحتاج إلى ذكر خاص يذكرك بمعاني التوبة وبشرائط التوبة وبأداب التوبة. هذه المعاني مجتمعة يذكرك بها ذكر الاستغفار، فتصبح عندما تستغفر تتذكر تلك المعاني فتتعمق هذه المنزلة في نفسك، وسنأتي إلى التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فتحدث عن الذكر وأدابه وشروطه وعن مقاصده، وكيف يمكن للأذكار، وهنا المركزية، أن تكون علاجاً لأمراض القلوب والنفوس، وكيف يمكن للأذكار أن تكون علاجاً لرفع بعض الحجب التي تحجب بين قلوبنا وأرواحنا وبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد هذين المحورين إلى المقامات الثلاث، فقسم هذه المقامات إلى 9 منازل وربط بعضها ببعض. في الإسلام وهو ما يتعلق بأعمال الظاهر، أعمال الجوارح، تحدث عن منازل ثلاثة، بدأها بالتوبة وهو أول المنازل فيما يتعلق بالعمل الظاهر، هو أن يتوب الإنسان توبة نصوحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل الاستقامة، كيف تستقيم على شرع الله. اختار في المنزل الأول التوبة ذكر الاستغفار، ثم اختار في المنزل الثاني ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتبين لماذا اختار هذا الذكر. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل التقوى، وهو المنزل الثالث من منازل الإسلام، ولذلك لا تصلح التقوى إلا بالاستقامة، ولا تكون الاستقامة إلا بالتوبة، مبنية هكذا. ثم دخل إلى مقام الإيمان، بدأه بمنزل الإخلاص، وانتقل إلى منزل الصدق، ثم انتقل إلى منزل الطمأنينة، وبين لنا أنه لا طمأنينة للعبد في مقام الإيمان إلا بالصدق، ولن يتحقق بالصدق إلا بالإخلاص، ولن يتحقق بالإخلاص إلا بالتقوى، آخر منازل الإسلام، ولن يتحقق بالتقوى إلا إذا كان على استقامة، ولن تتحقق له الاستقامة إلا إذا كان متحققا بالتوبة. ثم دخل إلى منزل الإحسان، إلى مقام الإحسان، فبدأ بمنزل المراقبة، ثم المشاهدة، ثم المعرفة، ورتب هذا ترتيبا عجيبا. ولذلك قال في خلاصة الأمر أنه لا يمكن للإنسان أن يوصف بأنه عارف بالله، هذه المعرفة التي تدعوه إلى ارتباط قلبه وروحه بالله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون الإنسان من أهل هذه المنزلة إلا إذا تحقق بمقام المشاهدة، وسنفين ماذا يقصد بالمشاهدة، ولا يمكن أن يتحقق بمقام المشاهدة إلا إذا تحقق بمقام المراقبة، ولا يمكنه أن يتحقق بمقام المراقبة إلا إذا التزم بمقام الطمأنينة، ولن يتحقق بالطمأنينة إلا إذا سبق ذلك مقام أو منزل الصدق، ولن يتحقق بمنزل الصدق إلا إذا سبقه منزل الإخلاص، ولن يتحقق بمنزل الإخلاص إلا إذا سبقه منزل التقوى، ولن يتحقق بمنزل التقوى إلا إذا سبقه منزل الاستقامة، ولن يتحقق بالاستقامة إلا إذا سبق ذلك بمنزل التوبة. فعندها يكون الإنسان قد تحقق بالسير إلى الله تبارك وتعالى، فهو سائر إلى الله تبارك وتعالى ملتزم بهذه المقامات الثلاث على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي شدني في هذا الكتاب أنه في كل مسألة من مسائله
يؤكد على ضرورة أن يكون الاجتهاد في هذه المسائل والأخذ في هذه المسائل على وفق اجتهاد شرعي صحيح، أي على وفق أصول هذا الاجتهاد المبني على صحة النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت عليه هذه الأمة وفيما كان عليه هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمام هذه السلسلة، وقد نكتفي فقط في هذه الحلقات القادمة بالمنازل الثلاث الأولى في مقام الإسلام، لأننا لا نقصد فقط من هذه المنازل مجرد المعرفة النظرية التصورية المفاهيمية التأصيلية، إنما نقصد من وراء ذلك الالتزام العملي. وسنبين بإذن الله تبارك وتعالى بعد كل جلسة من هذه المجالس كيف يمكننا أن نلتزم عملياً بما سمعنا، وكيف نكون من الذين يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في رحاب عائشة. 30 حلقة سنقضيها مع هذه الشخصية العظيمة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله أني أشعر بالرهبة وأنا سأتحدث وأعيش مع هذه الشخصية العظيمة خلال 30 حلقة، وخاصة مع هذا المكان التقريبي لحجرة عائشة ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت عائشة في بيت أعظم مرب ومعلم ومؤدب عرفه التاريخ البشري، إضافة إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم يحوطها بمزيد من الرعاية والتوجيه لقربها منه جسدا وقلبا، هي زوجته وأحب الناس إليه. وقد كانت عائشة بحرصها وذكائها وحبها له صلى الله عليه وسلم تقتدي بفعله وتنهج طريقته وتسير بسيرته حتى برزت شخصيتها، شخصيتها كقدوة وكمربية وكمعلمة، سيرتها ومناقبها مدرسة يحتذى بها. تربت في بيت الصديق ثم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الكمال النبوي المطهر. حياة عائشة كأنثى بتفاصيلها نموذج رائع للمرأة، للفتاة المعاصرة. عائشة نجمة تتألق يستهدى بها في ظلمة الليل، خاصة في مثل هذا الواقع المعاصر. هي شخصية فذة، هي إنسانة عظيمة، يكفي القول هي عائشة المواقف الرائعة والسلوك الراقي الحكيم والتناغم الجميل بين علمها وفطنتها وبين أناقتها وروعتها. بمشيئة الله على مدار 30 يوما سنستمتع بمرافقة عائشة خلال رحلة حياتها الممتعة المليئة بالأحداث والمواقف. سنبتسم مع مرح عائشة ولطافتها، وسنبكي مع آلام عائشة وأحزانها، سنتعلم من فقهها وعلمها، وسنعمل كعملها وجديتها، سنجري نلعب كسباقها، سنرتقي بذواتنا مع طموحها وعزيمتها. سنخصص كل حلقة من حلقات هذا الشهر لجانب من زوايا حياتها، لن نترك شيئا في سيرتها. سنبدأ من هنا، من بيتها المتواضع وحجرتها المباركة. هي قدوة في بساطة بيتها، فقد بني من الطين وسقفه من جريد النخل. يا الله، من يصدق أن هذا البيت الذي حدثت به كل هذه الأحداث، البيت الذي حوى كل هذه الخصائص والمميزات، البيت الذي يتغنى به التاريخ ويفتخر به كل مسلم، هو غرفة واحدة فقط، حجرة صغيرة لا تتجاوز 4 أمتار. يا الله، زوجة خير البشر، حليلة أفضل الناس، حبيبة أكرم الخلق، بيتها حجرة واحدة متواضعة صغيرة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ضربت عائشة المثل الأعلى في هجر الترف وتحمل خشونة العيش إيثارا لما عند الله تعالى، فهي تعلم بأن خشونة العيش لم تكن بخلا من زوجها صلى الله عليه وسلم الذي خيره الله أن يقلب له جبل أحد ذهبا، لكنه اختار صلى الله عليه وسلم الحياة الحقيقية عند الله عز وجل. هي قدوة بطفولتها، فقد كانت عائشة في طفولتها مثل جميع الأطفال كثيرة اللعب، دائبة الحركة، لها صواحب تلعب معهن، تركب الأرجوحة، لكن ملامح شخصيتها بدت في صغرها، لمعت مواهبها وقدرتها في طفولتها، مما يدل على نبوغها وذكائها وقوة ذاكرتها منذ أن كانت صغيرة. قولها صلى الله عليه قولها رضي الله تعالى عنها: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، قول الحق عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فيه فطنة. كيف كانت تتذكر مثل هذه الأمور منذ أن كانت صغيرة؟ عائشة قدوة كبنت، فقد كانت علاقتها بأبويها علاقة متينة، علاقة رائعة قائمة على الحب والثقة والتقدير، لكنهما أيضا هما أبوان كغيرهما من الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات، يقع منهما الغضب والشدة. كانت عائشة تتوجس من غضب أبويها ومن رد فعلهما. مرة أقيمت الصلاة ومر أبو بكر سمع أصوات شجار بين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. وفعلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا: تا
تأملنا يا بنات يا فتيات خوف عائشة من أبيها الممزوج بالتقدير والطاعة له. كانت العلاقة مع أبويها تقوم على الحب والثقة والتقدير. أيضا عائشة قدوة كزوجة. في موقف طريف ظريف جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة أيضا صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان، وتناولها يريد أن يضربها، أترفعين صوتك على رسول الله؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. لما خرج أبو بكر أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، قال لها ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل؟ ثم جاء أبو بكر فاستأذن فوجدهما يعني تضاحكان. قال لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، فتعالوا نتلمس ملامح القدوة في مثل هذا الموقف.

لاحظوا الموقف السابق، فيه مشكلة زوجية، فيه رفع صوت، فيه محاولة ضرب من والد الزوجة، تدخل من الزوج لإنقاذ الموقف، ثم المناطفة والمزاح والتصالح، وأخيرا الضحك. كل هذه الأحوال في موقف واحد في بيت عائشة، فكيف بعشرات الأحداث والمواقف؟ لاحظوا الروعة في هذا الموقف، سرعان ما رجعت العلاقة بين عائشة وزوجها مرة أخرى رغم حجم المشكلة. رقة وتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، وسرعة رضا عائشة ولين عائشة وانكسار عائشة أيضا لزوجها من جهة أخرى. كل هذا فتح صفحة جديدة، انتهت المشكلة، تحولت تجديد الحب بين الزوجين. عائشة قدوة في حياتها، فقد بلغ الحياء عند عائشة مبلغا لا يخطر على بال، فقد قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي متسترة حياء من عمر. عائشة قدوة في الكرم، في سخاء نفسها. نتأمل هذا الموقف. فعن أم ذر قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال على غرارتين، قالت: أراه 80 أو 100 ألف درهم. قالت: فدعت عائشة بطبق وهي يومئذ صائمة، جلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. 100 ألف درهم، جاء المساء ما عنده ولا درهم واحد. لما أمست قالت: يا جارية هل أمي فطوري؟ كانت صائمة، فجاءتها الجارية بخبز وزيت. خبز وزيت كان قبل في الضحى عنده 100 ألف درهم. قالت لها أم ذرة: أما استطعت يا عائشة مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت عائشة: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتني لفعلت. يا الله، هكذا تقولها عائشة بكل بساطة. كم يهز هذا الموقف الوجدان؟ أيعقل أن يصل التجلي والإيمان بالإنسان أن ينسى حتى نفسه؟ عائشة قدوة، قدوة أيضا في عبادتها. ومن يتبع سيرة عائشة سيرى بوضوح القوة الشخصية الإيمانية في حياة عائشة. هي بحق نموذج، منهج تربوي، منهج عملي لكل مسلم، لكل فتاة. مما يروى عنها رضي الله تعالى عنها أنها ركعت 8 ركعات وقالت: لو نشر لي أبو بكر ما تركتهن، يعني لو عاد أبو بكر للحياة مرة ثانية ما تركتهن. وقالت: ركعتهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأحافظ عليهن، لن أزال أصلي 8 ركعات مثله، أي مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هي تعلن أنها لن تترك صلاة الضحى حتى ولو عاد أبوها أبو بكر للحياة، فلن تنشغل عن ركعات الضحى 8. إذا كانت هذه منزلة صلاة الضحى عند عائشة، كيف إذن بمنزلة الصلوات 5 عندها رضي الله تعالى عنها؟ هذا في العبادة. هي أيضا قدوة في سعة علمها وطموحها. يروي عروة بن الزبير عن أبيه قال: ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بالفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. كانت عائشة من أعلم الناس بأسباب نزول كثير من آيات القرآن واستنباط الأحكام منها. كانت عائشة لا يفتر لسانها من الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام، اختصرت الكثير من المسائل والأحكام، وفرت الكثير من اجتهادات أهل العلم، فقد كانت ذات قلب زكي وعقل ذكي لا تتوقف عن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستفهام عما يغلق عليها. عائشة قدوة في التجمل وفي الزينة، فهي كغيرها من النساء تحب التجمل والزينة، فطرة المرأة، طبيعة المرأة، زوجة مثالية كانت كثيرا ما تتزين، وتحب التجمل واللباس والطيب ولبس القلائد والخواتم وما شابها من أدوات الزينة. هي عائشة، لكن لن تكن تبالغ في زينتها أو تسرف في المال لاقتناء مثل هذه الأدوات أو الإكسسوارات أو الثياب. كأن عائشة تقول للنساء أن التجمل والزينة فن وذوق وبساطة، ليس تفاخر وتنافس وصرف أموال. هكذا لو أردنا استعراض تفاصيل حياة عائشة رضي الله عنها، لو استعرضنا يعني أردنا نستعرض ملامح القدوة فيها، والله لن ننتهي، سيطول بنا العرض، ولا نريد أن نأخذ مواضيع الليالي القادمة أو الأيام القادمة كلها، لكن حسبنا أننا وبكل فخر سنعيش طوال هذا الشهر كل يوم مع دقائق وتفاصيل حياة عائشة. عائشة كطفلة بكل طفولتها وبراءتها، عائشة كبنت بكل شقاوتها ومرحها، عائشة كأخت يعني وفائها ودفء أخوتها، عائشة كزوجة بفن تعاملها وحنكتها، عائشة كحبيبة بعواطفها ورومانسيتها، عائشة كأم بحنانها ونصحها، عائشة كغيور، عائشة كعابدة، عائشة كفقيهة، عائشة الكريمة، عائشة الحبيبة، عائشة السياسية، عائشة وداع الحبيب،
عائشة المثقفة، عائشة وصديقتها، عائشة والمرح، عائشة والمساكن الزوجية، عائشة المتدبرة للقرآن، إلى آخر حلقة عائشة إلى الرفيق الأعلى رضي الله عنها وأرضاها. إذن هكذا عائشة، يعني منهج يعني تربوي تطبيقي رائع، فرصة أن نعيش مع هذه الإنسانة العظيمة تكامل الشخصية في حياة عائشة. اليوم أزمة قدوات تعيشها الأمة، خاصة في على مستوى الفتيات والبنات. فرصة حقيقة أن يكون هذا البرنامج وهذه الحلقات وهذه المواقف وتقسيم هذا البرنامج بهذه الصور الرائعة كحياة إنسانة منذ أن كانت طفلة إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها، حتى تستشعر أي فتاة جمال عائشة كقدوة، وتأخذ كل زوايا ومراحل وتفاصيل ودقائق حياة عائشة لتعيش كما عاشت عائشة. هكذا سنقف مشيئة الله في كل حلقة على فضل من فضائلها وعلى خصلة من خصائلها ومن جمائلها. أخيرا لا أستطيع أن أقول إلا هي عائشة وكفى. سؤال الختام الذي سأختم به كل حلقة: لماذا وكيف نعيش القدوة في حياة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟

أولا استشعارنا بقيمة القدوة وأثرها في حياتنا، وعائشة نموذج تربوي تطبيقي لكل فتاة بما وهبها الله من منزلة ومكانة وخلق وتكامل في شخصيتها وحدة ذكائها واحتوائها للعلم بسرعة مذهلة. ثانيا وضوح حياة عائشة بكل تفاصيلها ودقائقها ونقلها كل الدقائق بحياتها وحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم باعتبارها أما للمسلمين وزوجة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثالثا زواجها المبكر بالنبي، يعني استثمره النبي، استثمر شباب عائشة وفطنتها وحفظها فأعدها لتكون خير مصدر يرجع إليه المسلمون من بعده، ولذا خصها الله بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة دون غيرها من نسائه. رابعا قوة شخصية عائشة وجرأة عائشة في إبراز رأيها ونقدها للآراء مهما كان مخالفها، بل كانت تنتقد بعض النصوص التي ترى أنها تعارض القواعد الثابتة بالدين إما بسبب وهم من الراوي أو عدم فهم النصوص على الوجه الصحيح.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: السرايا اف ام، اشراقة نور
4: في اثير الوطن.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. كالعادة معكم ملك محمود، نطل عليكم عبر أثير راديو السراي 99.3 في برنامجكم من القلب، يأتيكم على يأتيكم أمتى؟ لحد ولا لحد ثلاثة والجمعة. أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من متواجد معنا على مواقع التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم.

مو الصوت، الصوت هرب، هذا علاش. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فاكتروا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا اليوم، لكل إنسان مر في حياته شخص وقال عليه هذا مستحيل يتغير علي، هذا عشرة عمر، هذا يعرفني ونعرفه، هذا وقف معاي ووقفت معاه، وبعدين فجأة من غير ما تعرف كيف تلقى العلاقة تبدلت وتغيرت، والاهتمام تغير، الكلام تغير، حتى النظرات تغيرت، وتقعد تسأل في روحك شن اللي صار وكيف صار وأمتى صار، وهل الناس تتغيرت فعلا ولا نلي تغيرت، ولا المواقف كشفت حاجات كانت مخفية. فمساء الخير عليكم من برنامجنا كالعادة من القلب إلى القلب. حلقتنا اليوم حتكون حساسة جدا، ويمكن في ناس تسمع فينا وتحس ان الكلام هذا يحكي عليها بالضبط. عنوان حلقتنا اليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.

شو معنى العشرة؟ العشرة هي كلمة كبيرة معناها كبير. العشرة مش مجرد سنين عمره أو سنين فاتوا خلاص. العشرة مواقف. العشرة وقفة وقت الضيق. العشرة سؤال وقت الغياب. العشرة فرحة لفرحتك من غير غيرة. العشرة إنسان يشوفك وإنت ضعيف ومية ما يستغلش ضعفك. لكن مرات للأسف تلقى إنسان كان قريب منك هلبة مش شوية، ولما انتهت مصلحته منك انتهت علاقتك به. كان يسأل عليك كل يوم، ولما ما عادش محتاج لك ومحتاج منك حاجة حتى كيف حالك وشن اخبارك ولا تتقيل عليه. كان يمدح فيك، ولما اختلفت معاه ولا يذكر في عيوبك. كان يقول احنا عشرة عمر، لكن اول اختبار حقيقي اكشف ان العشرة عنده هو كانت مرتبطة بالمصلحة. وهنا السؤال، هل فعلا بعض الناس يحبونه ولا يحبوا الشيء اللي نقدمه فيه؟ وهل كل علاقة طويلة معناها علاقة صادقة ولا علاقة مصلحة؟ ولا مازال في ما صارش فيها اختبار مثلا أو ابتلاء؟ وهل الشخص اللي عاش معاك سنين يستحق أن يبقى في حياتك؟ ولا مرات العشرة تكون طويلة لكن الوفاء قصير؟ باعتقادكم العشرة مرات تكون طويلة لكن الوفاء يكون قصير؟ فخلونا اليوم نحكو بكل صراحة بكل وضوح من غير تجريح، بالله عليكم من غير تجريح ومن غير ما نعمموا على الناس، لأن مش كل علاقة اجتماعية فيها مصلحة معناها علاقة سيئة، والمصلحة جزء طبيعي من بعض العلاقات. لكن المشكلة لما تبدأ المصلحة هي أساس العلاقة الوحيد مبنية على مصلحة من الأساس. لما وجودك يكون مطلوب لأنك مفيد، ولما قيمتك تنقص بمجرد ما عادش عندك شيء تقدمه، هنا العلاقة ما عادش علاقة، هذه أصبحت صفقة للأسف. أعتقد كلكم حتوافقوني صح؟ صح؟ مرين بالتجارب هذه؟ ما فيش حد منكم مش مر، ما فيش حد منكم مش مر بالشي هذا. وما يجينيش حد يقول لي راهو العشرة تقدر بالسنوات، أبدا، مش بعدد السنين، بعدد الوقفات والمواقف وعدد الظروف اللي تصير بيناتكم. به دائما لما نبدو بالموضوع دائما ناخده شن معنى العشرة الحقيقية مش المزيفة، الحقيقية. العشرة الحقيقية يا جماعة الخير مش انك انت تعرف الشخص من 20 سنة او اكتر او اقل. مثلا ممكن تعرف شخص 20 سنة وما يعرفش قلبك وما يعرفش تفكيرك وما يعرفش اهتماماتك. وممكن تقابل شخص من سنة واحدة فقط لكن موقف واحد منه يخليك تقول هذا إنسان أصيل، إنسان أصيل. العشرة الحقيقية تبان في المواقف مش في الصور ولا في كثرة الرسائل والمسجات ولا في الكلام الحلو. العشرة تبان وقت الحاجة، وقت ما تطيح بيك، وقت ما تمر بظروف صعبة، وقت تنجح أو وقت تفشل، ووقت تختلف مع الشخص الآخر، وقت ما يكونش عندك شيء تقدمه للطرف الآخر. هنا تعرف الإنسان اللي معاك، لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك. حطوا لي تحتها 1,000,000 خط، لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك.
لكن لما تنتهي المصلحة ووقت المصلحة احنا تبدأ الحقيقة، احنا تبدأ الحقيقة ويبان لك كل شيء. بهل المصلحة دائما شيء سيء؟ خلونا نكون منصفين ونكون عادلين في نفس الوقت. مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق، مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق. في علاقات تقوم على تبادل المنفعة، وهذا هو الشيء الطبيعي. مثلا زميل في العمل يساعدك وانت تساعده، شخص يعرفك في مجال معين وتساعدوا بعض، هذه علاقات طبيعية جدا مبنية على مصلحة ومبنية على منفعة. لكن في فرق كبير بين علاقة فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. هذه هي الإشكالية، وهذا الفرق الكبير بين علاقة اجتماعية فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. يعني أنا نعزك لأنك أنت تعطيني، أنا قريب منك لأنك تقدر تساعدني، أنا نسأل عليك لأن أنت عندك واسطة، أنا نضحك معاك لأنك تنفعني. لكن أول ما تنتهي حاجتي منك ومصلحتي منك نختفي، هنا المشكلة، لأنك ما كنتش محبوب لذاتك، كنت محبوب للفائدة اللي تمثل فيها، في المساعدة، في العطاء، في المنفعة، في هالأشياء. فمرات هنا حد يكون معي فقط لأنه هو يعزني، لأنه هو قاعد يعطي فيه، معطاء الشخص هذا، هو قريب مني لأنه هو يقدر يساعدني لما نطيح، أنا نسأل عليه أو هو يسأل علي لأنه هو عنده واسطة أساسا، أنا نضحك معاه ونبصر معاه لأنه هو قاعد ينفعني. لكن أول ما ينتهي مصلحتي بيه أو تنتهي مصلحته مني خلاص تنتهي العلاقة، أي إن كانت العلاقة الاجتماعية، لأنك أنت في هذا الوقت ما تقبلتوش بعض كذات كشخص، إنما على الفائدة الموجودة. بشني العلامات اللي تخلي العلاقات الاجتماعية مبنية على مصلحة؟ خلونا نشوفوا هالعلامات هذه، وشوية شوية حتفهموا الموضوع أكتر وأكتر. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت الحاجة، هذه أول علامة تدل على المصلحة. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت المصلحة، ما تعرفش عليه إلا لما يبي منك خدمة، يطلع لك فجأة يسأل عليك وياخذ منك شنو يبي وبعدها يختفي، أو يقول لك أهلا كيف حالك فلان الفلاني، بالمناسبة أنا رأى عندي طلب معين وعندي خدمة معينة يا ريت تخدمني فيها. هذه وقت الحاجة، هذه أول علامة. ثاني علامة، لما تقول لا، لما ترفض تتغير معاملته معك، وهذه من أقوى العلامات. جرب تقول لشخص اللي ديما يطلب منك، جرب قول له لا، أو قول له سامحني المرة هذه ما نقدرش، شوف شنو يصير بعدها. إذا هو احترمك واحترم رغبتك وقال لك ولا يهمك، هذا إنسان يعرفك. لكن إذا قلب عليك وزعل منك
وبدأ يذكرك بكل اللي داره، فهنا لازم توقف وتسأل هل كان فعلا قريب مني ولا يبي الخدمات ويحب الخدمات اللي نقدم فيها. هذه تاني علامة. ثالث علامة، وقت تكون يعني وقت تكون قوي وناجح يكون قريب. ركزوا لي فيها النقطة الثالثة، ركزوا لي فيها. وقت تكون قوي وناجح يكون قريب منك، وقت أنت تمر بظرف معين أو ضيق يختفي تماما من حياتك. هذه تاني علامة مبنية على المصالح. العلامة الرابعة، يبي يعرف أخبارك كلها لكن مش حبا فيك. يبي يعرف شنو عندك، شنو اللي تملكه، من تعرف، من مصاحب، وشن اللي تقدر توفره. هذه العلامة الرابعة، إنه هو يبي يعرف أخبارك فقط، مش حبا فيك أنت، حبا في ذاتك لا، يبي يعرف شنو جديد عليك، شنو اللي نزاد عندك، شنو اللي امتلكته، شنو اللي شريته، ولوين وصلت، وشنو قدر تقدر إنك أنت توفر له. العلامة الخامسة بالضبط يا أم عليه، العلامة الخامسة يفرح بعلاقتك طالما أنت تعطي، يفرح بعلاقتك طالما أنت تعطي، لكن أول ما تبدأ تحط حدود يقولك تغيرت، تغيرت علي يا فلان، تغيرت علي يا فلانة. ومرات الحقيقة إنك أنت ما تغيرتش، أنت فقط وقفت عملية الاستغلال وحطيت حدود. هذه خامس علامة. بهي أنا لما تكلمت على السماح بالاستغلال أكيد بنقول لكم العشرة لا تعني السماح بالاستغلال، ما تخليش طرف تاني يستغلك، وهذه نقطة مهمة جدا في حلقة اليوم. مرات الناس تستعمل في كلمة العشرة باش تضغط عليك، يقول لك بعد كل هالعشرة، بعد كل اللي بيننا، معقولة تقول لا؟ لكن خليني نقول لك، العشرة احترام متبادل، مش شيك مفتوح، مش شيك مصرف، لا، احترام متبادل. العشرة مش معناها نسمح لك انك انت تتجاوز حدودك معاي. العشرة مش معناها كل مرة نتحمل ونقول لك معليش على خاطر العشرة، معليش نسامح. لأن الإنسان لو كل مرة بيسامح على حساب نفسه ممكن يتحول التسامح إلى استنزاف. والحدود مش قسوة، الحدود احترام للنفس وللعلاقة. وضحت الصورة؟ وضحت. أبشع شيء في العلاقات الاجتماعية لما تدخل فيها المصالح المالية، لما الفلوس تدخل بين الناس. يقول لك أنت حتى صاحبك وصديقك ولا صاحبتك تخش بينك وبينها فلوس، أعرف الموضوع انتهى. من أكثر الأشياء اللي اللي تخلي العلاقة تبان هي الفلوس، وتكشف صدق النوايا. إذا كان بينك وبين صديقك تعاملتوا بالمال بالمصلحة المالية، في ناس تقدر في الشيء هذا، تحترم في الشيء هذا، يبدأ فيه منفعة. وفي ناس لا، رأى الفلوس تغير نفوس. إيه، مش لأن الفلوس هي المشكلة، لكن لأنها تكشف في النفوس أحيانا، زي ما قالت أم عليها، كم من علاقات قوية اتغيرت بسبب مبلغ مالي، كم من صديق ولا غريب بسبب دين.
كان من قريب ولا خصم بسبب شراكة. لهذا لازم الإنسان يكون واضح وصريح من البداية. الفلوس بينك وبين شخص قريب منك، خليك واضح من البداية، شنو الاتفاق، شنو المطلوب، شنو الحقوق، شنو المسؤوليات، هذه لازم توضح بينك وبين الشخص، لأن الغموض في الأمور المالية مرات يفتح لك باب الخلاف. والأهم أنك أنت ما تخليش المال هو المقياس الوحيد للوفاء. الإنسان اللي يوقف معاك وقت ما كانش عنده شيء يعطيهولك، هذا موقفه بروحه له قيمة كبيرة. والإنسان اللي ما يعرفك إلا لما عرف عندك القدرة أنك أنت تساعده، فأنت حاول تركز في المواضيع هذه، خليك واعي وخليك فاهم إن الفلوس لما بتدير شراكة بينك وبين خوك أو بينك وبين أختك أو بينك وبين ولد عمك أو ولد عمتك أو أي حد في الحياة، علاقاتك الاجتماعية، لازم تحط حدود وخليك واضح من البداية، ما تكونش غامض في الأمور المالية، لأنه راهو يفتح لك باب خلاف. لازم تتفقوا شن هو الاتفاق، شن هو المطلوب من الطرفين، شن هي الحقوق من الطرفين، شن هي المسؤوليات من الطرفين، باش ما يصيرش خلاف. علاش النجاح يكشف في الناس؟ علاش النجاح يكشف في الناس؟ الغريب ان بعض العلاقات الاجتماعية ما تتغيرش لما تفشل، تتغير لما انت تنجح، لما تكون عادي الكل يحبك، لما تكون عادي ها الكل يحبك، لكن لما تبدأ تنجح تبدأ بعض الوجوه تتغير. واحد يقول لك اكيد عنده واسطة، التاني يقول الحظ لعب معاه، التالت يبدأ يقلل من تعبك، يستصغر منك، والرابع يختفي من حياتك. والأصعب من هذا كله إن الشخص كان قريب منك بدل ما يفرح لك يبدأ ينافس فيك، يبدأ يشوف فيك عدوه. وهنا لازم تعرف إن مش كل شخص يبتسم لك يعني فرحان لفرحك ونجاحك، لكن في المقابل ما نعيشوش في شك دائم. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، حطوا تحتها مليون خط. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، خليك متزن، راقب الأفعال، لأن الأفعال أصدق من التفسيرات اللي تجينا احنا. ما يجيش حد يقول لي لا كان مفرحش معي ما أنا حاقد وحاسد. لا، في ناس تعرفش تعبر صراحة، في ناس تعرفش تعبر، لكن انت خليك يعني واعي، راقب الأفعال، راقب الأفعال. الأفعال أصدق من التفسيرات. مرات نفسروا تفسيرات شخص نعزه ومكانته كبيرة عندنا وكان عندنا فرح معين أو مناسبة معينة، لكن هو ما فرحناش، نحسه أنه ما فرحناش. هو مش ما فرحناش، هو ما يعرفش يعبر، ما يعرفش يفسر. لكن أنا ما نجيش ناخد نقول لا والله هو ما قاليش مبروك ومش عارفشيني وكذا، لأنه هو ما لا هو مش حاقد. أنت لازم تراقب أفعاله، تشوف أفعاله شني به. الكل شخص يبتعد بعد انتهاء المصلحة كان سيئا. هل تشوفوا ان الشخص اللي يبتعد فجأة بعد انتهاء المصلحة هل هو شخص سيء او لا؟ لا، انا نقول لكم علاش. احنا لازم نكون عادلين، مش كل شخص يبعد ويبتعد عنك معناها يستغلك أو استغلق.

تغلك، الحياة تتغير، في ناس تتزوج وناس تخدم، ناس تسافر، ناس تتغير بظروفها. ومرات العلاقات ببساطة تنتهي من غير ما يكون في شر أساسا، لكن الفرق وين؟ الفرق يبان بعد انتهاء العلاقة أو في طريقة الانتهاء أساسا. الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك بيه بسبب ظروف الحياة، لكن لو احتجت في يوم من الأيام حتلقاه، لو احتجت في موقف مهم حتلقاه موجود. أما الشخص اللي كان مرتبط بمصلحة معينة فيختفي بمجرد انتهاء المصلحة وانتهاء الحاجة. إذن شن نفهمه؟ نفهمه مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ هو لأن الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك به بسبب ظروف الحياة، لكن لما أنت تحتاجه في موقف معين حتلقاه موجود. أما الشخص الآخر اللي كان مرتبط بمصلحة حيختفي بمجرد انتهاء الحاجة. باش نتعلموا إن مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. بقى أنا توا كنت نتكلم على الطرف الثاني صح؟ طب نتكلم عليه أنفسنا. يقول لك لا تكن أنت أيضا صاحب مصلحة، يعني رد بالك تكون أنت صاحب المصلحة. وهنا لازم نحاسب رواحنا قبل ما نحاسب غيرنا. دائما نقول أبدو برواحكم. يمكن الحلقة كلها تحكي عن الناس اللي تستغل، لكن خلونا نسأل أنفسنا ترى بشكل واضح ومفهوم، هل أنا نحب الناس لذاتهم لشخصيتهم، ولا نحبهم لأنهم يعطوا فيها في حاجة معينة مثلا؟ هل نسأل على صحبتي لما تحتاجني فقط، ولا هل نتذكر قريبي لما أنا نبي منه خدمة؟ تراسلوا رواحكم. هل نوقف مع الناس فقط لما يكون عندهم شيء يفيدني؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، الأسئلة هذه جوابها عندكم. مرات الإنسان يشوف نفسه ضحية، وهو في العلاقات الأخرى ممكن يكون هو المستغل. ممكن يشوف روحه في علاقة اجتماعية واحدة أنه هو ضحية، بينما في علاقات الاجتماعية الأخرى يشوف في روحه أو هو مستغل في حد ذاته. لهذا قبل ما تقول الناس مصلحة أو الناس مصالح، أسأل نفسك أنا شنو إمكاني في هذه المعادلة؟ أنا وين من هذا كله؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. تكملة لموضوعنا لليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة، باهي شنو نديرو لما احنا نكتشفوا إن في شخص قاعد يستغل فينا؟ شنو نديرو لما نكتشف ان في شخص في حياتنا قاعد يستغل فينا؟ اول حاجة وضروري منها الحاجة هذه، انك انت ما تستعجلش في الحكم، اتأكد من افعاله مش من موقف واحد. هيك يبدأ ظلم، هيك يبدأ ظلم. اول نقطة ضرورية جدا انك انت ما تستعجلش في الحكم، اتأكد من افعاله مش من موقف واحد تاخذ عليه حكم كامل خلاص. تاني نقطة، لما تكتشف وما استعجلتش من الحكم وتأكدت من افعاله وطلع مش موقف واحد، طلع مواقف، شو بتدير؟ تاني حاجة واضحة جدا، انك انت لازم ترسم حدود بينك وبين الشخص، لازم تحط حدود، مش لازم تواجهه بعنف، مش لازم تواجهه بعنف، حط حدود. ممكن بكل هدوء تقول له أنا نقدر علاقتنا وعشرتنا، لكن مش كل مرة نقدر نقدم لك الشيء نفسه وانت شوف ردة فعله. ثالث حاجة، ما تحاولش تثبت قيمتك، رد بالك، تحاول الطرف الثاني انك انت تثبت قيمتك ليه. الشخص اللي ما يعرفش قيمتك الا من خلال الشيء اللي تقدم فيه، مش مطلوب منك انك تقنعه انك تستحق فعلا. لهذا رد بالك، تحاول تثبت قيمتك في الوقت هذا. رابع حاجة، رد بالك تنتقم، رد بالك تنتقم، لأن الانتقام مرات يخليك تشبه الشخص اللي أذاك، يطلع منك إنسان سيء مؤدي. لهذا رد بالك تنتقم. خامس حاجة، تعلم. مش كل تجربة مؤلمة لازم تكون خسارة، مرات تكون مربح ليك، مرات التجربة هذه تعلمك من يستحق قربك ومن يستحق ثقتك فعلا، ومن اللي لازم تكون علاقتك به بحدود معينة. لهذا خمس نقاط لازم تديروهم أول ما تكتشفوا أن الشخص هذا قاعد يستغل فيكم. ما تستعجلش في الحكم، حط حدود، ما تحاولش تثبت قيمتك، ما تنتقمش، وتعلم. خمس أشياء. قلت لكم أن العشرة ما تنقاسش بالسنين. خليني نقول لك حاجة مهمة، أو خلوني نقول لكم حاجة مهمة جدا، إن العشرة مش بالسنين، العشرة بالمواقف، بالمواقف. ممكن إنسان تعرفه من صغرك، قارين تويه وحياتك معاه، لكن أول ما تحتاجه ما تلقاش. وممكن شخص تعرفه من فترة بسيطة، لكن هو شندر معك وقف معك في موقف عمرك ما تنساهوله. لهذا رد بالك تقول العشرة عشرة عمر، أو مستحيل يغدر بي، ولا تقول هذا جديد ما نعرفاش. لا لا لا لا، خلي المواقف هي اللي تحكم، خلي المواقف هي اللي تلعب لعبتها، لأن الزمن هو اللي يعرفك بالشخص، والمواقف هي اللي تعرفك حقيقته، حقيقة الشخص اللي معاك. لو اكتشفت في يوم من الأيام إن الشخص اللي كنت تعتبره عزيز عليك كان قريب منك لمصلحة، لو اكتشفت في يوم من الأيام إن في شخص كنت تعتبره شخص عزيز على قلبك وقريب منك كان قريب منك لمصلحة مش حبا فيك، ما تلومش روحك، ما تحطش روحك في موضع اللومان، يعني عتاب ولوم لنفسك أو تحاسب نفسك. أنت ما غلطتش هنا، لأنك أنت كنت فعلا إنسان صادق. أنت ما غلطتش لأنك وثقت فيه، أنت ما غلطتش لأنك أعطيت، أنت ما غلطتش لأنك ضحيت، أنت ما غلطتش لأنك حطيته في مكانه وهو فعلا ما يستاهلش. الخطأ مش أنك أنت كنت طيب أو نقول إحنا صار لك نوع من الاستغفال، لا لا لا، لكن ضروري تتعلم من التجربة، ضروري تنحط في الموقف هذا باش تتعلم من التجربة. خليك طيب واستمر في طيبتك، لكن رد بالك، لازم تكون واعي، خليك كريم لكن بحدود، بل شد العصا من النص نقول احنا، خليك متسامح لكن ما تسمحش انه يتكرر الاذى، حافظ على قلبك، لان القلب الطيب مش معناها انك انت تكون ساذج. وطن تقول لو خانك صاحبك مره فالذنب ذنبه، واذا خانك مرتين فالذنب ذنبك. اي والله فعلا الحياه تجارب، خايف نحكي نعطي قيمه اكثر من قيمته، كان صديق والله فضلته على الجميع للاسف. هذا ليش قلت لك ما تلومش روحك وما تقولش أنا راهو كنت معاه إنسان صادق وثقت فيه. أنت ما غلطتش هنا، ما غلطتش لأنك أنت وثقت فيه، وما غلطتش أنك أنت كنت صادق معاه، وما غلطتش أنك أنت أعطيته وكفيته وكذا، ما كنت حتى أنك أنت طيب معاه ما تندمش. خليك طيب، خليك واعي، وعليكم السلام كل من جاء. ريت الموضوع اليوم لما نحكو على العشرة ما نحكوش بس على السنين، ما نحكوش على السنين اللي عاشوها معانا ناس وعشناها مع بعض، نحكو على أخلاق، مسألة أخلاق، لأن الإسلام ما علمش الإنسان يكون وفي لما تكون المصلحة موجودة. الإسلام علمنا الوفاء والأمانة وحفظ الحقوق، وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم شو كان يقول؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو الطرف الثاني خان، أنت ما تخليش خيانته تغير من أخلاقك، لأنك مش مسؤول على أخلاقه، أنت مسؤول على أخلاقك، مسؤول على تربيتك. والعشرة الحقيقية مش معناها انك انت تستمر في علاقة اجتماعية قاعدة تأدي فيك، لكن معناها انك انت حتى لما تختلف ما تظلمش الشخص، ما تفضحش الشخص، ما تخونش الشخص، وما تستعملش الاسرار اللي عرفتها وقت القرب كسلاح وقت البعد. في ناس، خلونا نكون صريحين وبنتكلم بصراحة قبل ما نفتح المكالمات باهي، خليني نكون معكم صريحة في الموضوع هذا. في هالبناس أول ما يختلف مع صديقة أو صديقتها تستعمل الأسرار هذه كسلاح قوي باش تنتقم منها أو ينتقم منها. يفضحة، يظلمة، يخونة، ويستعمل أسراره كسلاح باش يدمره. هذا معظم العلاقات حاليا في الوقت الحالي، معظم العلاقات فانت شنو هنا؟ انت مسؤول على اخلاقك مش مسؤول على اخلاق الطرف الثاني. لو هو ظلمك او خانك او طعنك او كذا كذا كذا كذا، ما تخليش خيانته، ما تخليش كسرته، ما تخليش اللي دار معاك يغير من اخلاقك، يغير من طيبتك، يغير من تربيتك، يغير يغير يغير يغير. شوفوا بصراحه لما انا نجيكم نقول لكم ردوا بالكم، يخليكم الطرف الثاني يغير من اخلاقكم، يعني حاولوا كويس. في ناس مثلا 90% هيك اخلاقهم، للاسف يا رب نلتقي ب 10% مثلا عنهم، نداء 90% صح. بس بنقول لكم على حاجه، في ناس تقدر في العشره، ركزوا معايا، في ناس تقدر في العشره ومستعده تسامح مره واثنين على خاطر العشره، مش على خاطر الشخص، لا على خاطر العشره، على خاطر الذكريات والمواقف. انا تكلمت على الناس اللي ما تعرفش العشره، انا تو بنتكلم على الناس اللي تعرف العشره، اللي تقدر فعلا في العشره، العشرة اللي هي مبنية على مواقف. مستحيل موقف واحد يمحي جميع المواقف الكويسة. معقولة موقف واحد برأيكم يمسح مواقف كويسة؟ في ناس قلبها طيب، لينة في التعامل، سلسة في التعامل، يعني على خاطر العشرة يفوت لك، على خاطر العشرة يتفادى. وفيه ناس عكس تماما، على خاطر الموضوع هذا يستنونك في زلة، يستنوا في غلطة منك باش يمسحوا كله اللي صار، ويشد لك في الزلة هذه طول عمرك، وكأنك انت ملاك منزل من السماء ما تغلطش، بينما احنا بشر نغلطوا، واساسا ضروري يصير خلاف بين الاطراف، ضروري يصير خلاف بين الاطراف. علاش؟ باش تبين حقيقة كل واحد منهم. مفيش حاجة اسمها خالية من المشاكل، لازم يصير خلاف. كيف تعرف ان الشخص هذا قلب عليك؟ كيف تعرف ان الشخص هذا سند ليك؟ كيف تعرف الشخص هذا يخاف عليك ويخاف على مصلحتك؟ بعد اول مشكلة بالضبط، بعد اول خلاف، لما مفيش مصالح بين الطرفين واختلفوا في مصلحة معينة. فالإنسان اللي يبدأ قلبه طيب وما يحملش في قلبه وحافظ العشرة، تعرفش منها حافظ العشرة؟ نحكيها لكم كيف يعني العشرة. لما يكون حافظ العشرة إن مش بسهولة ينسى المواقف، مش بسهولة ينسى المية والملح، ولا الخبز والملح، ولا اللي هو، مش بسهولة، مش بسهولة انه هو يرمي الخير كله ورا ظهره. هذا ناكر العشرة، اللي يرمي ورا ظهره هذا ناكر العشرة، هذا ما عندهش أصل. بس اللي أصله طيب وما عدنا طيب، سبحان الله تلقوه يسامح، تلقوه يفوت، حتى لو يختلف مع أقرب الناس لي. مرام المواقف هي اللي تعرفك صاحبك وهل هو باقي على عشرتك ولا لا. بالضبط، لما يكون الشخص الشخص قريب منك، العشرة ما بتنحفظ بالكلام، بتنحفظ بالغياب لما تضل وفي، وبالقدرة على الخيانة لما تختار الوفاء. بالضبط، هي العشرة أمتى تبان؟ ما تبانش في القرب أبدا، تبان في الخلاف، تبان في البعد. وأي حد مجرب هالتجربة هذه حيوافق كلامي، حيقول لي فعلا يا ملاك العشرة تبان وقت الخلاف وتبان وقت البعد. وقت الخلاف شنو يصير بينك وبين الشخص، أما في البعد لما ينقطع التواصل بينك وبين الشخص، هل بتحافظ عليه عشرته ولا لا؟ هل تعتبر فيه شخص غريب كأن ما كانش في يوم من الأيام شخص قريب منك، وتحذف كل ذكرياتك معاه والأشياء الحلوة اللي معاه والمواقف، ولا تحطهم على ركن معين، تحطهم على ركن معين في ذاكرتك أو في حياتك، ركن معين وتحافظ عليهم، وتحافظ على أسراره؟ شفتوا كيف الموضوع اليوم يبي صدق ويبي مراجعة للنفس، ما يبيش كلامك وخلاص، يبي فعل، يبي فعل. لما يجيك حد وتختلفت انت وياه في يوم من الأيام بعد مدة طويلة، مدة طويلة، وجاك الشخص هذا اللي انت في يوم من الأيام كنت قريب منه، وجاك وسلم عليك او سأل عليك، هل بترد عليه ولا تقول خلاص إنسان ابتعد لفترة من الوقت خلاص ما ردش عليه، ما يستحقش الرد عليه؟ خلينا نكون صريحين، جاوبوني على الصراحة هذه، يلا السؤال هذا جاوبوني عليه. لو رجع لكم شخص انتم معاشرين في يوم من الأيام، الرد لكم نرجع زي قبل، الشهم في الود هو الشهم في الخصومة، لا خير في امرين إذ خاصم فجر. ما رد. شوفوا الرد ده خلاص اكيد، لانه لو فيه خير راه وقعد معاي من الاول وتبع معاي دنيتي وشن صاير فيه. الرد وعفى الله عما سلف، جميل قمر جميل. امون تقول له الرد، زهرة تقول لا مستحيل، بينتم من شقيتوا الى شقين، شق الرد وشق ما ردوش، طبعا باختلاف المعاملة كيف حتكون. بس انتم عندكم علم لو كان السؤال يطرح لي انا شخصيا شن كان جوابي؟ اللي يعرفوني يعرفوا جوابي شني، يعرفوا جوابي شني. رندا تقول رد ونعطي فرصة معاملة جيدة. مرام تقول تردي، ميمة تقول تردي، قمر يقول الله غفور رحيم، البشر يجب ياخذوا من العفو الخالق. فعلا تردي، رد لي انا مش زيكم او من اشبالكمش او نختلف عليكم من ناحيه ان في شوي قرارات مختلفة تماما عليكم. انتم برايكم مثلا ما ردش على الشخص ملاك اللي قال لك ما رد، هذا شخص استنزاف في العلاقة، تشبهينا لأنك زيني بالضبط، تشبهيني لأنك زيني مرام. حلو، أنا لو كان جاي الشخص هذا في يوم من الأيام بعد فترة وسأل علي ورد عليه، تعرف ليش؟ مش من باب عشرة بس، لا، من باب إن حد لما يتربى تربية إنه هو ما يقول إحنا ما يتعامل بطريقة ما، إنه ما يحملش في قلبه، يعني خلاص صار موضوع وانتهى. علاش بنقعد طول عمري شاد الموقف هذا أو الخلاف اللي صار؟ علاش بنقعد في كل ميعاد نتفكره ولا في كل ميعاد نحكي مع الشخص نفتحه نفس الموضوع؟ لا، لازم في شوية هيك تضحية، خاصة لما يكون الموقف موقف واحد بس، يعني ما كانش فيه مواقف قبل أو ما كانش فيه خلاف كبير قبل، بس هذا خلاف الأول مثلا، يستحق الشخص انه ياخذ فرصة تانية، طالما انت عشرته، طالما انت حافظ اسراره وهو حافظ اسرارك، طالما المضرة ما كانتش كبيرة، هنا يستحق فرصة صراحة. سيدنا يوسف عليه السلام خوت ارموه في البير، ولما رجع اعفى وأصلح. هذا أخوته داروا له مكيدة ورموه في البير، لما تلاقى معهم مع سنوات بعد سنوات عفا، أخوته في النهاية ودعا لهم، دعا الله أنه يعفو يسامحهم يعني. لكن أنتم عارفين علاش ولا؟ لما صار الخلاف هذا صار لي حكمة، لما صار الخلاف بين يوسف عليه السلام وإخوته صار لي حكمة، بعدها شبحنا الحكمة شن هي، ولا عزيز مصر وانتم عارفين القصة كلها. ميمة تقول العفو من صفات المؤمن الصادق والقلب الطيب واللين. ما قلت لكم في الحلقات السابقة ان من احلى شيء لما الانسان يملك قلب طيب يعفو، قلب يعفو، ما يحملش، ما يحقدش، ما يحسدش، هيك سبحان الله تحس ان قلبك خفيف، تحس روحك انك انت فعلا حتى كان ربي يخدي امانتك خلاص انت خفيف مش حامل. كانت تقول دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. هلا ومسهلا استاذ ملاك، ليش يتغيروا علينا رغم ان ما اذناهم؟ ظروف ممكن، امور حياتية ممكن، العفو عند المقدرة، فمن عفا واصلح فاجره على الله. مرات حتى اسبوع وقت الضيق يكون في امس الحاجة حتى من دون ما يتكلم. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء النور والسرور أستاذة ملاك. في بعض الناس، والشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أختي ملاك، تحية طيبة لكم جميعا. يا خاين الكاس الخاين، شربت ياما وعدت ما عندك وعود جناين. هذا شعر تقريبا، يا الشعر صح؟ تقريبا شعر، هذا يحتاج انك انت تدخل مكالمة وتقوله، فهمتني؟ لان الشعر يبي ناسر بنيش انا. موضوع الحلقة اليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. هني مسألة واضحة، وجود الصديق نعمة، وأنا عندي صديقة مبدلها بكنوز الدنيا. العشرة اللي في منكم باع العشرة ورماها وراه، شنو موقفكم توا مثلا؟ معنى انتم ما تتعاشروش مثلا؟ انا نشوف الناس اللي تحافظ على العشرة تقول بايع العشرة عمرك ما تأملينه. شوف، انا نشوف اللي محافظ على العشرة سبحان الله حتى لو تمر سنين ما ينساش عشرته. ما ينساش عشرته، ابدا ما ينساش عشرته، مهما خدتكم السنين والظروف وبعدكم اي شيء مستحيل ينسى عشرته. حتقعد مبصومه في قلبه في ذاكرته، المهم عشرته مش حينسى. لما يعاشر صح، مش يعاشر لمصلحه، مش يعاشر لهدف معين او غايه معينه او منفعه معينه، لا. لهذا موضوع العشرة الغالب على المصلحة موضوع خطير أمانة، وهلب عاشوه وهلب مروا بيه. فالإنسان لازم يكون واعي ويعرف من يعاشر ويكون خفيف. كيف خفيف؟ مش خفيف في تصرفاتنا، خفيف إنما يحملش في قلبه. والله الدنيا هي أصلا أساسا روانيك، اللي بنتكلم على الدنيا، أرى الدنيا قد ما بنعيش سنوات نهايتنا عارفينها شن هي، فما تضمنش حياتك ولا تضمن حياة الشخص اللي كان معك أو اللي عاشرته في يوم من الأيام. فعلاش الواحد يقعد حامل في قلبه؟ علاش يقعد حامل في قلبه؟ خلاص سيبها على ربي. شوف، كل ما تصفي نيتك مع ربي انت والطرف الثاني، حتى لو صار خلاف بيناتكم ترجعوا، حتى لو صار خلاف بيناتكم، حتى لو طولت، ولا ما دام صافيه النيه وكل واحد ما يبيش يضر الثاني، اعرف انه حترجع. هيك نعرف. الطلال يقول نسبه كبيره من الناس مصالح 80%. مرام تقول في تعامله ولين قلبه. محمد يقول الدنيا نحن فيها الضيوف. ايه ماوية تقول في ميزان الإسلام المصلحة لا تبيح نكران العشرة ولا الحاجة، والحاجة لا تسقط الوفاء، وانتهاء العلاقة لا ينتهي انتهاء الأخلاق. لا يعني عفوا خيرني اليوم لا يعني انتهاء الأخلاق، بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمسلم لا يجعل انتهاء المصلحة سببا لنكران العشرة أو المعروف أو الإساءة لمن وقف معه يوما، وحتى إذا انتهت العلاقة يبقى الأدب والعدل وحفظ الجميل. جميل جميل يا ماوية، يعطيك الصحة، بسم الله عليك ملك. سفيلة، قد كنا درسا لبعضنا البعض، أنت علمتني أن لا أمنح الثقة لأي أحد، وأنا علمتك أن الشعور الجميل إذ غادر لن يعود. زعمة على 092-150-59-99 092-150-59-99 نكرر ونعود 092-150-59.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. ألو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين وآنستينا أم زياد.
1: الله يأنسك يا ربي وآنستينا حتى أنت، وبارك الله فيك في كل كلمة قلتيها.
0: الله يعزك ويحفظك يا أم زياد وأم عماد.
1: يحفظك. أنا والله كنت ندير الراديو بس بنشبك مباشر هيك، وكنا ما قد ما حاولت ما حصلتش كيف منديرة على الفيس.
0: الفيس تلقيه في راديو السرايا، اسمها الصفحة راديو السرايا، تو تلقيني مباشر.
1: راديو أو قناة السرايا.
0: راديو السرايا.
1: خلاص بعون الله. طبعا قلتيها هدايا، سبحان الله أنت تدري في أفكارنا كل نعرف.
0: نتكلم عليكم أنا، علاش برنامج اسمه يا أم زياد، علاش برنامج اسمه من القلب؟ نبي نتكلم عليكم.
1: من قلب القلب صح، وإحنا نسمعوك حتى الضيهارة ولا نسمعوا فيك. أنا والله لا فوق الصباح راقبة.
0: يعزك يعزك الله يعزك الله.
1: يعزك إن شاء الله يا ربي.
0: فضلي
1: طبعا المصالح حلبة فيه ومجربينها طبعا إحنا في حياتنا، ما فيش حد راه مش مجربها راه.
0: بالضبط.
1: ولما أنت قلتي تولوا أو ما تولوش، نولوا لكن مش زي قبل.
0: طبيعي طبيعي جدا.
1: وفي مصالح فلوس، في مصالحها يكمل مصلحتك في خدمة أو في حاجة، وفي هلبة. معناها أنا كل اللي قلتيه كلها عايشات الحق. في حاجة سلام عليك،
0: تفضلي.
1: فيها كلمتني بكريكة يعني صاحبتي من 2012 بهي لعند الساعة اللي قبل فاتت، سألتني سؤال
0: كويس.
1: قلت لي البارحة أنا مراني ما جانيش النوم ونبكي وهيك وتهشني فيه. قلت لي بالله عليكم أنتوا البيض تكرهوا السمار. قلت لها هدية شين أنت تقولي؟ قلت لها شين تقولي؟

0: بنتي. قالت لي انا بنسالك انتي اقرب وحده ليا انا. قلت لها طافي من قبل حتى من جوز قبل انا نحبهم هالبصمه وعلاش مش خلقهم ربي طافي نجوحت من وحده به مش في الراديو طبعا جاره قلت لها انتو يكرهكم البيض
1: با
0: قالت اقرب وحده بنسالها ام زياد قلت لها السؤال دائما بيش نقبله منك لنا هدايا من خالقنا ربي قلت لها رديت عليها انت ولا ما رديتيش ولا سكتي وبس حتى في المجمع قلت لها اللي خالقني خالق لك خالقك ولو انا نبي نخلق روحي كيف ما نبي انا معناها طافي جروحتها مسكينه تبكي كلمتني انا وريحتها بالدواء قلت لها فوتيها وتاكر من زيك هديه جاره يا معاش نمشي لها نهائي نحن نصير لها موقف دارته لها
1: صح
0: لان معاش عرفت روحها شنو مسكينه فقلت جيت قلت لها ريحي روحك امشي ديري اي حاجه ديري قهوه ديري اي حاجه ركتني ركتك بحاله نفسيه شنو الكلام هو والله في الناس يسامحوني حتى اللي يسمعوا فيا في بعض عندهم وقاحه
1: مش بس
0: يعني لما يقولوا كلمه ما يميزوش فيها
1: هذه يا أم زيادة تكلمت عليها هل بالك ما عرضتاش الموضوع على الراديو بهي تكلمت عليها فيما سبق يا أم زياد
0: أنا اليوم راهو قالت لي يا نهاري طافي من بيش نذكر اسمها
1: أبا.
0: طبعا أنا أقرب شيء لها أقرب واحدة لها يعني تقولك أقرب واحدة بنسألها
1: كويس وانت الله يبارك فيك طمنتها وريحتها
0: ريحتها وكلمتها وقلت لها انت على عيوني انت فوق راسي انت في قلبي انا لو ما نعطوكش كويسه راني ما نكلمكش من 2012 لعند توا يعني وديما ننصح فيها وهي تنصح فيا ونقبل نصيحه ما فيش بيناتنا يعني يعني هي يعني شو بنقول لك انا والله راحت من الدواء والله الله معلش يسامحوني اللي يسمعوا فيا
1: بالله
0: عليكم ما تهزوش على خلق ربي
1: ام زياد احنا الله المستعان يا ام زياد اسمعيني شوي بقول لك حاجه بس بقول لك حاجه بس انا اسمعيني شوي
0: بس بنقول كلمه هيا على ما جبت ولدي جي رب جي ولاد سبحان الله من عند رب العالمين بلا دون يد بهاش بعدين احنا عندنا تنامس بالالقاب صعبه
1: اشياء هذه
0: نعم
1: ايه عارفه عارفه عارفه عندنا الاشياء هذه
0: وان شاء الله خير ونخلي فرصه لغيري ان خشيت الموضوع مش موضوعك
1: لا لا عادي
0: لان انا والله قلت لها وهي طبعا ضيها مهار قلت لي تو نسمع الاعاده قلت لها راك انت راك ما تسمعي كلام حد واسمعي انت شدي يعني انت ربي اهم حاجه بربي ان انا خالقك وخالقني وخالق كل حد وربي يحفظك ويحفظ الجميع السلام عليكم
1: بارك الله فيك بارك الله فيك بس بما ان ام زياد كلمتنا خل بس نعطي حاجه بخصوص موضوع مع أنه هو خارج موضوع اليوم لكن بما أن هي تبي تسمع الحلقة واستشاراتك يا أم زياد مبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على أنك أنت رفعتي معنوياتها وهذا أساسا دين الإسلامي قال لك دين الإسلامي ما علمناش نفرقه بين أبيض وأسود لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى فبيجي حد يقول لي لا في فرق بين البيض والسود لا مفيش فرق مفيش حد خلق نفسه مفيش حد خلق لونه شكله ملامحه مفيش حد خلق نفسه امتى توصلوا لمرحله امتى توصلوا في بعض من الناس مرضى امانه مرضى لتفكيرهم هيك بالطريقه هذه أم تتوصل لقناعة إن ما فيش إنسان خلق شكله ما فيش إنسان خلق ملامحه خشمه كبير عينه مش عارفة صغيرة حواجبه مش عارفة كيف ودانه كبار ودانه صغار يديه صغيرات يديه كبار جسمه مش عارفة جهامته كبيرة سمين طويل عريض ضعيف أمتى نوصل لمرحلة معاش نشوف للأشياء هذه لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة أمتى نوصلوا لمرحلة إن ما ندخلوش في شؤون خلق الله؟ أنت هناك أنك معترض على خلق الله، أنت كبشر معترض على خلق الله، معترض على فلان شكله مش عارفة كيف. أنا هالموضوع هذا بإذن الله حنتناوله في أحد حلقاتي بإذن الله، حنتكلم عليه بشكل أوسع وبكل التفاصيل، لكن أنا حبيت نوصل الفكرة من ناحية المكالمة اللي جتني على 092-150-59-99. موضوع حلقتنا لليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. الشاعر خليفة يقول: العشرة وقتنا الحالي 99% مصالح، إذا كان لديك منصب تجد الأصدقاء دائما حولك. ما تسميهمش أصدقاء، فيش حاجة اسمها أصدقاء لما أنت عندك منصب ولا عندك مال ويشوفوك لمصلحة معينة، فيش حاجة اسمها أصدقاء هنا. دائما حولك، وإذا سقطت لا تجد شخصا منهم، معارف تقدر تقول، أو ناس مصلحجية، لكن أصدقاء ما حرام تحطهم في خانة الأصدقاء، حرام ما ينحطوش. على 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أم عبد الرحمن تقول نوارة الأستوديو ملوكة، متابعة لك يا غالية من أيام راديو البلاد. ملوكة يا تمر الدقلة يا سليد قاطر. شكرا يا أم عبد الرحمن، قلت تحياتي دكتورة للا الغرياني الله يحفظها ويطول في عمرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أمس يا سعيدة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا أخونا صلاح الدين، أهلا وسهلا بك.
1: يومك سعيد ومبارك أستاذ ملاك محمود.
0: نورت، تفضل يا أخونا صلاح الدين.
1: اليوم تحكي على ثقافة الاعتذار أعتقد.
0: لا اليوم نتكلم عليه حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: نعم،
0: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: أيوة كيف تكون المصلحة أقوى من العشرة؟
0: بالضبط،
1: وهي العشرة هي المفروض تكون أقوى من المصلحة.
0: بمرات العشرة تتحول لمصلحة، ليش لا؟
1: والله هذا شيء طبيعي. يعني نتوقع كل شيء.
0: أنت بوجه نظرك يعني إحنا عندنا عشرة تو الوقت الحالي أو لا؟
1: أنا من أهل العشرة مش من أهل المصالح، والله بجد والله.
0: برافو عليك، الصحة
1: صراحة بقى. مش من أهل المصالح، وليس لدينا مصالح عند الناس. المصلحة الوحيدة اللي هي الصداقة والصحبة الجيدة القيمة يا أستاذ ملاك.
0: أي والله.
1: نعم.
0: أي والله صدقت قلت لك.
1: هذه واحدة. النقطة الثانية تكون الصحبة والعشرة زي ما عشرنا جيراننا يا أستاذ ملاك. عشرة الجيران ما تنساش إلى حد لا عند الساعة هذه. عند الساعة هذه مع جيراننا عشرة واحدة عشرة عمر بسم الله ما شاء الله، لا مصالح في ما بيننا، ما فيش دوة مصلحة أبدا إلا تو العصر الوقت الحالي هو يا أستاذ الملك. أصبحت الدنيا مصالح.
0: أي والله
1: يقولوا الناس مصالح والبحر مالح.
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: ها؟
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: والدنيا مصالح، ولكن يا أستاذ ملاك محمود أراه ونقول لك اللي يعني بيرافق حد أو بيصاحب حد أو بيصادق حد على مصلحة هذا سلبي ليس إيجابي.
0: أي والله
1: الإيجابية أن تكون المصلحة في العشرة عشرة عمر تكون عشرة قيمة زي ما نواتك أستاذ ملاك.
0: أي والله إن شاء الله
1: عليك. بنحييك.
0: تسلم
1: سعيد عليك.
0: شكرا
1: لكل من يسمع فينا. واستاذ ملاك محمود صراحة أنا نعتذر في هذه الحلقة لك أنت ولكادر قناة راديو السرايا، ونعتذر المستمعين الاحترام صراحة. السلام عليكم، ربي يوفقك بالتوفيق والنجاح. السلام
0: عليكم فيك. شكرا شكرا يا أخونا صلاح الدين، اعتذارك مقبول، مرحبا بك في أي وقت. وكل المستمعين اللي حابين يتواصلوا معنا أهلا وسهلا، مساء الخيرات. وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء كل ياسمين وكل المستمعين يا دكتورة ملاك، وكل تبعوا فيك إن شاء الله يومه مبارك يا رب.
0: ويومه أبرك يا رب. تفضل يا أخونا ناجي.
2: يا أختي ملاك.
0: إيه.
2: مرة زمان يقولوا رواية، يقولوا مرة في ملك حمار تمات حشم السمعين بايو.
0: بأ.
2: ألو.
0: إيه نسمع فيك، نسمع فيك يا ناجي.
2: حمار تماسك كل الناس يجوا هن عزوا فيه ويواسوا فيه، ويوم مات بابا ما جالس حتى واحد. شو معناها؟
0: شو معناها يا ناجي؟
2: يوم مات هو.
0: إيه.
2: ما جالس حتى مخلوق، معناها ما صالح.
0: كويس.
2: صح ولا؟
0: صح.
2: وتبدأ المصالح مشكلة ينازل اليوم في عمل ويأدينا في خدمة بارك الله عليك التوانسة، واللي يجيك واللي يهدي لك واللي يغنيك في موال وقصيدة وشعر، ويوم تبطل وسط قاعد إلى قوك في الطريق يقولك في اسمك وين كنت تسكن؟ علاش هيك يعني؟
0: علاش
2: بدت الأمور هيك؟
0: ايه تغيرت الامور، ده قليل النادر تلقى الانسان الوفي.
2: لا مش الامور تغيرت، الامور زي ما هي قاعده، الدنيا زي ما هي وديما نعاودوا فيها، تجرق من الشرق وتطيح في الغرب، احنا تغيرنا النفوس تغيرت، القلوب تغيرت، الهمع ويجروا في الدنيا، ونزلهم رب العالمين في كتاب الكريم ويحبون المال حبا جما، وجاب لهم دلائل وجاب لهم براهين وقاعدين مش مقتنعين. ويوم الجمعة تلقيه روايح فرنسوية قال لها تغنى يديه وصلات التريع ويطلب في ربي.
0: أيوة.
2: صح ولا؟
0: اي والله اي والله.
2: علاش ما نكونوش مصداقية؟ علاش ما نديروش التعاهد الميثاق بيناتنا، حبوا بعضنا زي ما نود لنفسي نود للغير، الحقد والحسد ما ينفعش. حتى جدك الاولين يا ملاك يقول لك تبع محسد وما تبعش معيان. علاش؟ لان المحسد ما يديلك خيره، ياكل روحه بس ما يديلكش حتى حاجه، لكن المعيان شدي روحك.
0: صح.
2: ان شاء الله ربي يفكك من المعيانين
0: ان شاء الله
2: كل المسلمين.
0: اللهم امين يا ناجي، بارك الله فيك.
2: فروج هاي فروج جدا، معناها في ملائكه الرحمن بحدايا. لا اله الا الله.
0: ربي يحفظك ان شاء الله.
2: والله ملاك مش نبدع والله، يقولوا اذا كان في فروج يقدم بعدك معناها شاف ملك.
0: اي أيوة والله.
2: وكان حشاك وحشا من 70 هذاك اللي كان فيه ونعرف فني ناج معناها يشوف روحك.
0: اي عادي معروف هذه. يعطيك الصحة يا ناجي.
2: بارك الله فيك. ومنور انت اختي واخوي هانيبال، ان شاء الله من امتى ترجع من الاراضي المقدسة. وقلنا لها ادعي لنا امرأة فاضلة قديرة متعلمة من الرعي الاول. قلت لها يا اخوتي ادعي لي على صغيرتي وادعي لي على نفسي وادعي على بلادنا، اهم حاجة بلادنا في بيت الله.
0: اي والله.
2: ان شاء الله.
0: ان
2: شاء الله ترجع بالسلامة.
0: يا رب.
2: وكل من ادى حاجة ان شاء الله ربي يتم ماله. وكل من احسد حاجة ان شاء الله يجعل كده بنحرة ويجعل تدميرة تدميرة. وربي يحفظ بنياتنا ولاداتنا وعزيزنا وشيوخنا والناس اللي خير مننا في العلم، ان شاء الله ربي يقويها. وانت يا دكتورة ملاك ان شاء الله ربي ينورك وان شاء الله يرزقك اللي في قلبك ان شاء الله يتحقق بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لك.
2: بعون الله حيتحقق اللي في قلبك. انا قلت هيك عفويه راه.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك.
2: وان شاء الله ربي يسخر لك الحال.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: ملائكه الرحمن ردت علي قالت لي اكيد اكيد. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك. شكرا يا ناجي، شكرا. في قصه تقريبا ولا قصه، هي قصه قال لك الرجل دفن كلب، أكرمكم الله وأكرم جميع المستمعين اللي يسمعوا فيها أو اللي شاهدوا فيها، في مقابر الناس. فشكى الناس للقاضي، فاستدعاه القاضي وسأله عن حقيقة ما نسب إليه. فقال الرجل نعم، لقد أوصاني الكلب أكرمكم الله بذلك ونفذت وصيته. قال القاضي وهل يحق لك أن تدفن كلبا في مقابر الناس الصالحة وتستهزئ بنا؟ قال الرجل وقد أوصاني الكلب أيضا أن أعطي 1000 دينار للقاضي. قال القاضي رحم الله الكلب الفقيد. فتعجب الناس من القاضي وكيف غير رأيه في الحال. فقال لهم القاضي لا تعجبوا، لا تتعجبوا، فقد تأملت في أمر هذا الكلب الصالح فوجدته من نسل كلب أهل الكهف. هكذا بعض الناس تغير مبادئها ومواقفها فتنطق بالباطل وتدافع عنه حسب رغباتها وما تقتضيه مصالحها. أكرمكم الله وأكرم من يسمع فينا. شفتوا القصة كيف واضحة؟ فيش داعي نفسروها. على 092-150-59-99 092-150-59-99. مستمرين معاكم في برنامج من القلب، عنوان الحلقة خلاص الصوت هرب مني. عنوان الحلقة حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092 في انتظار مكالماتكم واشتراكاتكم حول موضوع الحلقة لليوم على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: الإعلامية الراقية.
0: أهلا وسهلا.
1: المنمقة في كلماتها وفي مواضيعها وخيتنا ملاك محمود ملوكي.
0: تسلمي لي استاذة للا، نورتي وأنستي.
1: الله يحفظك.
0: اللهم آمين.
1: ويحفظ لك مخرجنا مهندسنا. إن شاء الله ربي يحفظه لك وخينا يونس. قول له يسلمك تسلم غالينا طول عمرك تسأل وجهينا.
0: اللهم
1: سلمك تسلم علينا طول عمرك تخرج وجهينا.
0: ايه والله
1: ان شاء الله ربي ما يغيب هو يعرف. ايام يونس يسلمك يقولي اسمع يا للا يا وخيتي يا للا وبنحطها يسلمك تسلم علينا. وعندنا الاغنية الثانية هو يعرفها.
0: ايه هو يا المفروض تعرفها انت عاد يعرفوك قبلي مفروض.
1: هو حد عليه. وانا اللي كلمتك عليه قبل الاستاذ احمد المغربي.
0: ايه
1: اللي هو مدرس ودكتور بجامعة طرابلس هو كان حتى يخرج له في بعض الحلقات.
0: صح قال لك ايه مزبوط.
1: ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ربي ما يغيب علينا ولا انت يغيبنا ربي عليك ولا انت يغيبي علينا.
0: اللهم امين يا استاذة لله. اللهم امين.
1: ونجعلك نوارة في عيون الغدارة.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لي من ربك. بالله عليك الوالدة والوالد يسمعوا فيكم ويمسكوا بيك وخيينك وخياتك.
0: أكيد يسمعوا فيها.
1: ربي يحفظك عمي محمود. ربي يحفظ لكم ويمسك. أنجبتي يا ماما أنجبتي ما شاء الله عليك.
0: بارك الله فيك.
1: وربيتي وعطيتي. هذه يحطها أنت في عيونك يا يونس. هذه بنت عمي رأى. قبل ما يعطوهاش هذه.
0: توفى.
1: معلش نبي نتأسف على مداخلتي في البرنامج بتاع الحلقة اللي فاتت.
0: ايه
1: لما قلت قال الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم.
0: هو مش قال الله تعالى حديث حديث شريف
1: قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح
1: ارحموا من في الأرض يرحمكم في الأرض.
0: صارت عادي صارت تلخبطة شوية عادي مش مشكلة عادي عادي.
1: عندك النقطة الثانية في مريوة.
0: ايه
1: يا مريوة رايك يحترم. بدل ما تبي تقول لك لا احنا نعطوك راحه يوم الجمعه ويكون يومين في الاسبوع يومي الاحد والثلاثاء تجي تعطي برنامجك. هل انت توافقي انك انت تديري برنامج بدون ما تسمعي اصواتنا؟
0: لا طبعا. لكن انا استاذه للا شن صار لي المره اللي فاتت
1: انت تعتقد هي وجهه نظر تحترم بارك
0: هي
1: الله
0: فيها. سمعيني اسمعيني استاذه للا.
1: لكن النقد استاذه للا انا نقدي بناء وليس هدام. اعطيتها كلمه طيبه قلت لها الله يرحم والديك. علاش؟ لانها بتحن عليك شويه وانت تتكلمي تقول لك نعطوها البراح.
0: ما هو استاذه للا انا بنقول لك على حاجه بهي خليك معي شويه بهي. اي
1: تفضلي.
0: انا لما اقول هي لما قالت لك لها ماذا بناء على شنو؟ ان انا خذيت البراح كويس. موضوع يوم الجمعة كان دسم دسم دسم بشكل كبير وانا تناولته من جميع الجوانب
1: من جميع النواحي والجوانب
0: بالضبط.
1: انا لما حاجات ممكن انت ما ذكرتيهاش
0: بالضبط استاذ لله
1: لما انت تتكلمي ممكن احنا نضيف لك شيء المتداخلين والمتداخلات واحنا مكملين لبعضنا.
0: بح انا استاذ لله خلينا نقول لك بس انا لما قلت انني اخذت البراح بمعنى اني انا فعلا جديات يوم الجمعه كانت دسمه ونحاول انني نوصل رسالتي اللي هي الرساله الاعلاميه واضحه في نفس الوقت انتم حتزيدوا عليا وقلت انا مدبيه ما يتكررش كلامي وحتى انت قلتها في المكالمه قلت احنا مدبينا ما نكرروش كلامك مدبينا نجيبوا حاجه جديده
1: حاجات جديده
0: بالضبط بالضبط. فهي كانت وجهه نظرها ان كيف ملاك يعني خلاها على أساس الجمعة. أنا طبيعة الحال مش هنخلها يوم الجمعة ولكن نخاف أننا نأخذ حقكم يعني المشروع.
1: لا لا علاش يا ملاك؟ لأن ممكن يوم الجمعة يكون في موضوع متغير على المواضيع التي سبقت.
0: مش حتى مش حتى تو لو لو
1: ممكن الانسان عنده نقطه مدابين هو يسترسل فيها معاك على الهواء.
0: بالضبط، مو استاذه لله علاش انا تو يوم لحد والثلاث ناخذ في مواضيع يعني نعطيكم فيها البراحه عرفتي، لكن يوم الجمعه ناخذ في مواضيع دسمه شوي
1: شيق جدا. ايوه وربطي الموضوع السابق بكل المواضيع اللي انت اللي انت قدمتيها فيما سبق. هو موضوع يجيب موضوع
0: صح.
1: انا معليش تحيه لاخيتنا نوره ام زياد وام عماد ان شاء الله ربي يحفظ لها اولاداتها وبنياتها.
0: اللهم امين.
1: هذا كانه هي تتكلم على موضوع التنمر.
0: ايه هذا موضوع هذا ان شاء الله قريبا باذن الله.
1: شن قال الامام الشافعي الكاتب والاديب رحمه الله؟ قال اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت، فان اجبت وفرجت عنه وان سكت كمدا يموت. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. خلي نقولها ثقتك في نفسك كبيره.
0: اكيد استدلل اكيد استدلل
1: كلمه وما ترديش.
0: صحيح.
1: اعطي في نفسك الثقه، ما تهزكش كلمه مثل هذه الكلمه.
0: مظبوط.
1: لان هم ما عندهمش ثقه بالله سبحانه وتعالى. لو عندهم ثقه ويعرفوا ربي الناس هذو راهو ما تكلمتش بالاسلوب هذا.
0: الله يهديهم يا استاذه ليلى، الله يهديهم. حنتناول الموضوع هذا وحنعطي المساحه فيه.
1: تنمر عيب عيب.
0: اكيد اكيد.
1: تنمر اكيد. تنمر على الناس هذا ما ما ترباش على الاخلاق. ويقولوا الله لا يرحم للام للبو اللي جابوا.
0: باه.
1: في هلبة التنمر بجميع الصور.
0: اكيد.
1: وحنفتونا موضوع.
0: حاضر. بس استاذه ليلى. تحية
1: كبيرة لام عبد الرحمن نقولها الف الف مبروك من الدكتوره ليلى. وخيتك لولادك عبد الرحمن، وقدم لك قدمت لك الثانية في قناة الجامعة.
0: تمام.
1: في قناة البلاد. فألف ألف مبروك يا أم عبد الرحمن.
0: بح استدلنا موضوع. نعم. موضوع حلقتنا اليوم حين تصبح المصلحة قوم البشر. صلاح
1: الدين هو نوع من اللي يحب مش متاع مصالح. انت على العشرة تكلمتي، الإنسان لما يكون صاحب العشرة ما ينساش عشرته مع الناس، في اللي عشرناهم ونسونا، لكن أنا من النوع اللي نحب العشرة أكثر من المصالح. يقول لك بعد العشرة تبان الناس، وفي حكمة تقول قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. الإنسان اللي لما يعاشر يعرف الإنسان الناس قدرة لما عاشروك ولما تكلموا معاك ولما تواصلوا معاك، وفي اللي تواصلتي معاهم حتى السنوات وقت مصلحة يدورك بعد وين، بس يبي رقم هاتف ولا بيسألك على شخص ولا انت منام ما كلمتنيش ولا انت ما كلمتنيش. في اللي المصالح توا قدرة نقولك 90 ولا 95% على العشرة. اللي تربى على الأخلاق ما ينساش العشرة الطيبة. احنا يا وخيتنا نورة عشرناها، وخيتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن خلال القنوات أم عبد الرحمن أو ما عرفناهمش وعاشرناهم بكلمتهم الطيبة. مروة بنت القربولي أو من 2012 وإحنا وياها من قناة ليبيا الرسمية وقناة الشروق، لكن ما شفناش بعضنا وما تلاقيناش، لكن تعاشرنا بالأسلوب الطيب وبالسؤال وبالنشدة على بعضنا. وخينا عبد الحميد وخينا محمد مسعود، عمي محمد آغا، كل الأحباب. الإنسان ما ينساش عشرته. العشرة محلاها لما الإنسان يودك ولما أعطاك ولما تعشرتي أنت وياه الكلمة الطيبة وبحكي له بأسرارك وباح لك بأسراره، ما ندورش المصالح. لكن أنا اللي نعرفه في هلبة أنا ريتهم تاع المصالح تركتهم نهائيا. في مرات يجيك المصلحة عن المادة يدورك وين أنت، وأعطينا ودينا لكن لله سبحانه وتعالى، لكن ما ننساش العشرة. أنا حتى أعطيت لكن نقول لهم عشرتي ما ننساهاش معاكم. أنا والله في سنة من السنوات وتعاشرت مع ناس وجوني شخصيا في العمل، قال لي والله نبغوا منك بعد قداش، قلت لهم وينكم وين؟ قال لي والله نبغوا منك مصلحة تخدمينا. قلت له إن شاء الله خير. قال لي نبي الشهادة إعدادية لولدي. كيف نعطيك شهادة إعدادية؟ تبي تبي صحيفة، تبي درجات، تبي توقيع، تبي إذا أنا خنت مهنتي التعليمية.
0: صح.
1: قال لي لا أسلام تكفي غيرك. كنت أقول لي غيري لا أنا ما أخونش مهنتي يعني.
0: صح.
1: قداش تطلبي اللي يتصل فيه المبلغ يكون توا توا الساعة ساعتين موجود قدامك. مستحيلة مستحيلة نعطي أسئلة والله. كيف نديلك شهادة لولدك؟ شهادة عددية أنه هو وخلاص طلع من المرحلة الأعدادية بيجيش هيك. قلت له قال لي لا خلاص يا أستاذ سلامتك مالك، لا لا نعرفوك ولا تعرفينا. قلت له برا سلامتك، هل أنت راضي؟ قلت له على هذا راضي أنت على هذا الكلام اللي تقول فيه؟ شوفي الوقاحة حشاكم اللي عند الناس، شوفي الكلام اللي للأسف والله ما نبيع نفسي يعني على خاطر قرشين، ما نبيعش ضميري يعني. أنا قلبي ضميري صاحي، ما نخونش أمانتي وما نخونش عشرتي، وحتى اللي أعطيته واللي وديتهم واللي أحسن.
0: يعطيك الصحة يا أستاذة، يعطيك الصحة.
1: معليش لكن أنا ما ننساش عشرتي، ما ننساش تواصلي معاهم وتواصلهم هم معايا. وكل التحية ليك ولخيتنا ناجية من حي أنجلوس إن شاء الله، وعمي عبد الله بأمي إن شاء الله، نسمع أخبار طيبة على كل أحبابنا وعلى كل ناسنا.
0: بارك الله فيك، شكرا.
1: تحية ليك، تحية ليك، تحية ليك ملك، أبدعتي تألفتي تميزتي، وربي يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا،
1: ربي يعطيك ما في نفسك.
0: اللهم أمين.
1: ربي زي ما أقول لكم حينا الشيخ والرياضي صلاح الدين يقول لك ربي يوسع بالك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين
1: ان شاء الله يوسع على خاطرك وبالك، واحنا سامحينا حتى احنا لو نتواصل وناخذ في وقت، لان انا نعطي وهذا يعطي وهذا يعطي، وكل الحصيله انت تديريها في نهايه برنامجك.
0: تسلمي استاذه لنا.
1: لما نعطي الماده فرع من فروع النحو يعني درس، ندير الخلاصه اللي هي قاعده الدرس، نعطي الملخص شنو هو نتاع الموضوع المطروح، موضوعات كراخيه كروخيه. تحية لي كل والد كل والد، قول يا نفس وينك حني رني علي نقال ومسني، تلقى الأعلامية الرائعة ملاك محمود وعنده ما تسمع مني.
0: تحياتي لي، شكرا.
1: صبري من تجورة وبيتي لمن أحب من
0: شكرا.
1: الأستاذة والدكتورة التربوية لله الغريب.
0: يا مرحب يا مرحب، شكرا، بارك الله فيك على هذه المكالمة. اهلا بكل اللي انضموا على الفيسبوك والتيك توك. عندنا ام عبد الرحمن تقول مشكوره دكتوره ليلى الغرياني، رعاك الله وحماك، بارك الله فيك دكتوره وجزاك الله خيرا. شكرا. اسف. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
2: نحييكم طبعا اذاعه السرايا، ورب يوفقكم ومستمعينا الكرام بدون تخصيص طبعا، بس ما يزعل حد الصراحه، وربي يوفق الشعب الليبي ديما ان شاء الله للاقوى وللتميز وللايجابيه وللاحسن وللافضل في كل المرافق والقطاعات باذن الله.
0: بارك الله فيك.
2: الله يعزك. انا عندي ملاحظه طبعا على توقيت الساده ملاك.
0: ايه
2: اي، معناه انت ماذا بيك ما تفوتيش الساعة من تبدأ الستة تقريبا الى السبعة، كويس جدا. ودائما راوكب كان يعني بتضرب كل زي ما تقول الادلة والبراهين بالحكمة.
0: بس سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال
2: تبعدي
0: سؤال
2: انا تتكلمي بالادلة
0: بغير دقيقة،
2: المختص المفيد كويس
0: بغير دقيقة
2: الساعة الاخرى للمستمعين.
0: دقيقة نسألك سؤال، صح نسألك سؤال تو. أنا لما نعطي البراح، لما نعطيكم أنا البراح أعرفوا أني نعطت البراح كويس. أنا هنا إعلامية وأنا هنا اللي نقدم الرسالة كويس، هذا لا يعني أنكم أنتم أنا منستفيدش منكم. بس ما يجينيش حد يقول لي ملاك راهو تعالي قدمي ساعة وساعة مش عارفة شني وكذا، لا أنا اللي صاحبة البرنامج، مع احترامي لكم وكامل احترامي لكم، مع كامل احترامي لكم، وتعرفوا معزتكم محبتكم عندي تمام. لكن انا لما نجي نقدم رساله هذه مهنتي كاعلاميه، نقدم في رسالتي لازم رسالتي توصل. لكن بيجيني حد بيقول لي ملاك انت قدمي ساعه واعطينا ساعه، ها اعطيتكم ساعه تو، ممكن اربع مكالمات اللي يخشوا. بس هي الفكره مش هنا، الفكره في كميه المعلومات لما تطلع بحلقة باستفادة سواء مني أو منكم. لكن انا بنجي كمقدم نخدم ساعه ونعطيكم ساعه انتم على الهواء وخذوا ثلاث ساعات انتم على الهواء. ما هو ما تجيش، مع احترامي لكم يعني. بعدين لما بنفتح تو مكالمات يعني، هنا البرنامج بيمشي كله في المكالمات، ناخذ من اول مكالمه. لا ايش رايك نبداها بالمكالمات وما نعطيكمش الرساله؟ ما هو ما تجيش، انا اعلاميه، هذا مجالي، هذا تخصصي، وهذا هو برنامجي يعني. برنامجي يتكلم على مواضيع ويتكلم على أدلة ويتكلم على أشياء باش نستفيدوا مع بعض. وحتى لما أنتم نسمع منكم وتقعدوا مرات حتى بالدقائق وتوصلوا حتى لعشرة دقائق، نعطي فيكم في البراحة أنا. فأرجو أنكم تحترموا الموضوع زي ما أنا نحترم في المواضيع هذه، ماذا بيكم أنتم تحترموا موضوعي. وحتى مسألة الطرح إن شاء الله فهمتوا الموضوع. هناخد فاصل، يلا ناخد فاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عند مكالمة من الخارج. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا أم سارة؟ نورتي وأنستي والله.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
0: تفضلي
1: نور، نورك أكيد بوجودك.
0: تسلمي، تفضلي، هاي في موضوع الحلقة، تفضلي.
1: موضوع الحلقة بصراحة حاجة ممتازة جدا بالدرجة الأولى. أصحاب المصالح كثرت وأنا نعاني منها في حد ذاتي، يعني أنا برا ليبيا فأوقات في عالم أقسم بالله العظيم على ما أسمع ليش تسمع بيك إن أنت مريضة مثلا ولا عندك ظرف ولا كذا ما تتصلش بيك، بس محتاجين حاجة من برا ليبيا ولا يحسوا إن في حاجة يبوها قبلها بيوم، عرفتي؟ أنا كيف حالك، شنو أخبارك، كيف حال الصغار، مش عارفين. فهي سبحان الله كثرة النماذج هذه وكثرة، بس أنا نحب نقول يعني لا تحزن على من غادر عندما انتهت مصلحته، بل أشكر الظروف التي كشفت لك الحقيقة. بعض الخسارة في ظاهرها قاسية لكنها في جوهرها كسب لراحة البال.
0: جميل جميل.
1: والناس لولا شن تقول، تقول اللي تترك تعيش بلا.
0: اي والله
1: حلو إنه تكتشف والله، يعني بجدية إن الإنسان لما تكتشفي إنه صاحب مصلحة ويسأل عليك غير وقت مصلحته، فالعيشة بلا بي أحسن يعني.
0: اي والله،
1: وربي يبعدنا على جميع. ومع ذلك شوفي، مع ذلك يبدأ سبحان الله معدن الإنسان الطيب اللي يحب يخدم الناس وما يخدمش فيهم لمصلحة ولا لغاية ولا غرض من نفسه هو، فسبحان الله والله على ما طحت في بشر، يعني أصحاب مصالح وأصحاب يعني يكلموني وقت المصلحة، بس أقسم بالله ما عمري رديت شخص حتى لو طحت في مليون شخص بهذا الشكل، عرفتي؟ فسبحان الله تبقى النية الطيبة هي اللي تغلب، وديما الطيبة هي اللي تغلب، ونقول لا معلش يلا الناس الظروف، لا معلش يلا مسألش مرات عندها ظرف، سبحان الله تقدمي العذر، ومع ذلك قاعدة نعاني من نفس
0: الله المستعان. والله الله المستعان، الله المستعان.
1: الخلاصة إن الطيب مستحيل يتعلم،
0: مستحيل يتعلم، بيقعد طيب طول عمره وخلاص.
1: بالضبط، فيقدم العذر سبحان الله.
0: أكيد أكيد، بارك الله فيك يا أم سارة على المشاركة الطيبة.
1: فيك بارك الله من
0: لك. تسلم.
1: تسلمي حبيبي.
0: تسلمي،
1: وربي يحفظكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، بارك الله فيك. على 092، يلا. السلام عليكم.
2: ايوه،
0: اي السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
0: وعليكم السلام، تفضل.
2: معك انا رؤيا استاذ ملاك.
0: انا ما نبيش نناقش فيه الموضوع.
2: لا هذا
0: غير، اسمع اسمعني اسمعني اسمعني تو، اسمعني اسمعني.
2: نقد بناره
0: غير، اسمعني تو، انا تو مش نقد بناه، هو مش فكره نقد بناه ولا غيرها، لان انا تو في الهواء فيسمعوا فيه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فمش حلوه. ممكن نتخطوا الموضوع ونخشوا في موضوع الحلقه.
2: يلا.
0: تفضل. هي
2: يا بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: طبعا احنا اولا نحيي طبعا الجيش الليبي، معليش الجيش الليبي شرق وغرب، يعني اليوم عندهم اليوم الليبي لتأسيس الجيش 9/8، اللي توا ما شاء الله الله يبارك 86 سنة، وربي يحفظ طبعا جميع قطاعاتنا الأمنية والمدنية والخيرية وغيرها. نعم. المصلحة، وقلت انت تولي المصلحة أفضل من العشرة.
0: ايه
2: لا هكي غلط،
0: مش يعني مش المصلحة،
2: لما تدير المصلحة تبدلها على العشرة كأنك بدلت زي ما تقول الفلوس على جيرانك، الفلوس على ناسك، الفلوس حتى على يعني وطنيتك أو دينك، في حاجات ما تبدلش.
0: صح.
2: وطن اللي بدلت الفلوس بالإنسان، ومع العكس إن الإنسان كرم الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان قبل المال، مع إن الحياة مربوطة بالمصالح. أنا معاك، حتى اللي يتصلوا بيك راه عندهم مصلحة. شنو مصلحة؟ إنه يبغوا يستفيدوا معلومات كذا، يفضفضوا في العشية هكي، تفتحي المباراة زي ما قلت، فضفضوا في اللي يقول كلام كويس نستفيدوا منه، نستفيدوا ونفيدوا، هذه مصلحتنا للارتقاء، نلتقي لنرتقي زي ما يقولوا، كويس نستفيد حكمة، نستفيد حديث، نستفيد قصص، فعلا هذه مصلحتنا. العبرة مش في المصلحة، حتى اللي يصلي حتى يصلي ويزكي ويمشي العمره عند مصلحه. مصلحته ان الله يبي يرضى، يا رب يرضى عليا، نبي حسنات، ابعد علي جهنم، ابعد علي عقابك، قبل اجعلني من المقبولين. ما فيش واحد ما عندهش مصلحه، اللي خاص تو المحل واللي خاص اي مكان واللي مستوصف واللي كذا، اللي الناس اللي تتنقل تو ربي يحفظهم كلهم، كل واحد عنده مصلحه. ما انا وين الفرق؟ التباين، التباين اللي فيه مصلحه مشروعه ومصلحه غير مشروعه. هنا التباين، هنا التباين.
0: صح.
2: يعني مصلحه مشروعه يعني احلها الدين والقانون اجازها، واللي غير مشروعه هذه معناها مصلحه غير مشروعه قانونيا ودينيا. مثل واحد فاتح محل يبيع في ملابس مثلا او مقهى باوراق بكذا بضوابط معايير صحيه، شو مصلحته؟ يبي فلوس، يبي يربح شويه. باي والثاني، الثاني فاتح محل نتاع مثلا خمر لو فرضنا او ربا، عنده مصلحه، شنو مصلحته؟ يبي الفلوس. شوفي في اختلاف بين الاول والثاني. إذا الحياة ما فيها هاش تقولي لي ما كلها مصالح، هي الحياة لكن هي مبنية على المصالح، في سواء دينيا ولا دنيويا، لكن العبرة وين؟ في مصلحة مشروعة ومصلحة غير مشروعة فقط. تنزل الصداقة، صداقة في مصلحة إنه يبوي يستفيدوا من بعضهم، مثلا شباب يتبعوا بعض نستفيد منه سلوكيات، نزيد نعزز علاقاتنا في أصدقاء ولو ثبات من الصحبة والصداقة. لكن لما نجي يعني نبدل زي ما نقولي مصلحة قدالي صديق علي عشرته وعلى صداقته، هني غلط. هني أنت إنسان مكشى في مستوى البشرية مرات. لما غيرت شيء بشيء، يعني بشيء ما يتغيرش، أو غيرت إنسان بمال، بعته بمال، بدله بمال، هني اللي غلطة، هني الاختلاف. اما مصالح، راهو الحياه كلها مصالح زي ما قلنا، حتى اللي يصلي ويدير راهو عنده مصلحه يبي يربح الدنيا والاخره. ان كان صادق في عبادته ومعاملته، لان كل شيء له معايير محدوده.
0: صحيح.
2: حتى الصداقه لها مصلحه. لما نمشي لصديقي ويجيني، فهمتي؟ عندنا مصلحة بعضنا، لأننا نبغى نعزز العلاقات هذه الكويسة في منازل. صديق غير 180 درجة ناس، ولو كانوا غير سويين، ولو إنسان رجل بمعنى رجل، والعكس صحيح في البنات وفي النساء. تبيت حاجة من غير مصالح، لكن زي ما قلنا الاختلاف وين؟ إن في مصلحة مشروعة دينيا قانونيا، وفي مصلحة غير مشروعة. وعمر زي ما تقول، عمر زي ما قلت انت، يعني ان المصلحه والماده او اي كانت مصلحه نغيرها بعشره، نغيرها بجيره، نغيرها بوطن، نغيرها بدين. انا الانسان هيك يراجع نفسه، كان يفكر.
0: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99 في مكالمة ولا مازال؟ على 092 حناخذ آخر مكالمة تقريبا، هي لحلقة اليوم. على 092-150-59-99 فاصل قصير ما بين جتنا المكالمة ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أنا نبي مكالمة الأخيرة عندك. ها هي جت. أنا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هيا ليك يا أخت ملاك.
0: يا مرحبا يا عم عمران كاتر الأفراح. أهلا وسهلا.
1: رب كتر عليكم الفرح وشكرا حقيقة على دائما الكلام الطيب وهالمعلومات وهالحقيقة اللي استفيد منها المستمع الكريم. شكرا لك وتحية أيضا لكل المستمعين. بالله مثل عليه زماننا فيه مخرج اسمه يونس. شنو حاله زمان في هذه البلاد؟ إن شاء الله أموره كويسة.
0: يونس ولا زوجي هو أصلا يونس؟
1: فعلا فعلا طيبون طيبات فعلا والله. هذه الدالة بالله يقول لها يحييك عمرها كاتب الافراح من زمان استقبل فينا احنا حقيقه في راديو البلاد وراجل محترم وتحياتي له بالله. وفعلا
0: يسمع فيك حاليا هو مخرج
1: اساسا. تحيه ليك يا اخي يونس من عمران كاتب الافراح. وفعلا والله انت يعني عندك كنز كبير حافظ عليه هذا الكنز. تحيه لكم.
0: بارك الله فيك.
1: طبعا على المصلحه يا اخي.
0: تفضل يا عمران.
1: نعم بارك الله فيك ورحم الله والديك. طبعا دائما المصلحة حقيقة ما اكثرهم الناس هذوما اللي يزعل ما تقدر او صعوبة او قول له خلي لغيرك يزعل عشان كلمة. وانا حصل لي هذا الموقف يزعل عشان كلمة مش عارف ليش حتى السلام بنص اصبعه. انا طبعا هذوما مصالح وطبعا كانوا مسك مدير تلقاه الدنيا اياه يحطوه وزيره تلقاه ضاك الدبح وضاك مش عارف ايش. تم كل 4 سنوات دور شيء ما تلقى شيء. اما قبلها الحاج مش عارف ايش. فحقيقة فعلا يعني انت اصبتي حقيقة. تحية ليك وتحية ليونس تحية لكل المستمعين الكرام ودائما منورين وبارك الله فيكم. العمران كاتر الافراح ربي كتر عليكم الفرح. سلام الله عليكم.
0: بارك الله فيك يا عمران كاتر الافراح. شكرا. هنخدم المكالمة اللي بعدها. كان في على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وملوكي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى.
2: تحياتي كبيرة لأخينا كافر الأفراح. واني اللي مغيرت له اسمه قال كان كافر الأحزان في قناة 7 فأنا قلت له خليه كافر الأفراح بدل من كافر الأحزان.
0: إيه.
2: بالنسبة لأم سارة تحياتي لها. شوفي لما هي كانت برا شارة تشتغل وعندها وظيفة إن شاء الله ربي يساعدها يحصل عوالتها. قلت تبدو يتواصلوا معاك كيف حالك ضرورة تحل عوالك تحل الصغيرة تحل. ولما كنت هنا قلت والله نمرض ولا تصير لي حاجة ما فيش من ينشد علي ولا من يسأل علي.
0: إيه.
2: وقلت لك المثل الشعب اللي يقول فعلا أبدعت فيه ونقول فيه حتى أنا اللي تترك تعيش بلاه. اللي تترك تعيش بلاه. ثواني بالله عليك في وفاة أخي. أنا يوم 14/5 وفاة أخي اتصالات 14/5 15/5 اتصالات نقول لك يجي 40 ولا 50 اتصال ما نعرفش من متصل بيا. تليفون مفتوح ما سكرتش تليفوني نهائيا. لكن أنا لما هم اتصلوا توا داروا روحهم زعلانين خير بعد الوفاة ويوم الأربعاء يسكر خويا 3 شهور اتصلتوا بيا ووسيتوني ويعني أنا قاعد الجرح مبراش قاعد جرح يعني مبراش. أنا ما ننساش نقول له عشرتكم امرأة. لكن أنا في وقت الأيام العصيبة اللي عشتها وتعرفي أنت ألام فقدة الأخي وهو بمثابة مشخ وبمثابة أب رحمه الله وأسكنه وفسيح جناته وصلى قبره روضة من رياض الجنة. وليكون في علمك إنه هو خاتم كان القرآن الكريم السنة هذه في رمضان هذا الذي مضى ختم كتاب الله. إن شاء الله كل حرف من حروفها اللي ختم بها القرآن يدعو له عليه وبيه وعلى أميمته وليحفظ ربي ولداته وبنيته.
0: إن شاء الله سيدنا. شكرا.
2: نقولهم في ظرف يعني بي ربي بريداش لها تبقعد شهر ليل من 14/5 ل1/7 أنا ما ريتاش جهازي نهائياً. فتحية ليك ملاك واستمري في برنامجك. ثم ربي يسعدك واحنا دائماً في الدعاء ليك وربي يعطيك ما تتمنى.
0: شكراً.
2: دائماً في كل أذان كل صلاة وفي كل وقت تقولي يا رب رب
0: بارك الله فيك استدلنا بارك الله فيك الله يعزك شكرا.
2: ينشد يلقاني نشاد جواد وهن ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد كلهم ما تزعلوش صداقتكم قاعدة وحبكم قاعد وعشرتكم قاعدة والله ما ننسى ما ننساش كأنك تتكلم اليوم حتى في موضوع القدر يقولك اللي ما عرف قدرك يريح روحه بقطع طيبه وكبرت جروحه ويقولك أعطي القدر هذا سامي ترى بلسي
0: شهرنا
2: بسي عيب الخير أعطي القدر للي يسوق قدرك ما تعطيه لصغار العقول في الميزان ركز وتحدرك بنادم بنادم قلب مش هيكل وطول تحياتي ليك
0: الله يفتح عليك
2: بالله اللي أخينا يونس النقمة اللي حطها للأم قل قبل راس امك وبياتك ورجلاتها قلها يا رب يحفظك لينا يا غاليه ربي يحفظ كل الاباء يحفظ ربي كل الامهات ومن فاقد مفقود هذا والله من الشخص يعني حاجه اعطاها الله امانه وخدها الحمد لله تحياتي ليك ملوكي

0: عند أخينا يونس بالإخراج والتنسيق ما شاء الله تبارك الخالق. زين الحبايب يا يونس، وانت من بين زين الحبايب ما شاء الله بتألقك بالمقاطع اللي انت ما بين الفقرات، مقاطع رائعة جدا جدا. تحية لإدارة القناة، تحية لمدير القناة، قول ان شاء الله في ميزان حسناتك
1: ان شاء الله. استغفر
0: الله يد المغرب، قول يا رب تسلم. يا رب يعطيك ربي ما تتمنى،
1: اللهم امين. ربي يسعدك
0: ان شاء الله، ربي يعطيك الذرية الصالحة.
1: اللهم.
0: من ابنية أستاذة ودكتورة تربوية يتيمة الأبوين، ودعائي والله حيكون البشرة قريبا
1: بإذن الله. بإذن الله
0: بعون الله.
1: تسلمي استاذة ليلى، شكرا. تحياتنا لك، شكرا.
0: وصديقتنا وحبيبتي كل انت.
1: تسلمي.
0: الله يرحمك،
1: الله يعزك، شكرا، بارك الله فيك. عادي ناخذ مكالمة ثانية بس المرة هذه مختلفة شوية، شكلها فصلت المكان. على 092-150-59-99. شكرا على الناس اللي دعوا لي، بارك الله فيكم، ميزان حسناتكم إن شاء الله، ولكم بالمثل، حتى أنتم والله لكم بالمثل. الناس الموجودة أيضا على التيك توك أهلا وسهلا بكم، وحتى على الفيسبوك يتفرجوا علينا. على 092-150-59-99 في انتظار آخر مكالمة لحلقة اليوم لو كانت موجودة. فاللي حابي يتواصل معنا على 092-150-59-99. محمود عمر يقول حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة، مؤلم أن تكتشف أن بعض العلاقات لم تكن مبنية على المحبة. في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: والله إلا في مكالمة.
1: أهلا وسهلا
2: عمي. والله ما حصلناها إلا بالهوتك
1: يا ودي. أهلا وسهلا، ختامه مسك والله.
2: كيف حالك استاذة ملك؟
1: الحمد لله عمي عبد الحميد، شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
2: ربي يحفظك ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك، تفضل.
2: ربي يحفظك، ربي ينورك انت والاستاذ يونس.
1: بارك الله فيك ان شاء الله يا
2: تحية ليك خوي يونس،
1: يسمع فيك حتى هو يبعث لك في تحايا.
2: ربي يحفظك ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. تفضل يا عم عبد الحميد.
2: الله يفضل عليك. تفضل. تحية للاستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغرياني.
1: تحية لها أكيد.
2: وإحنا ما ننسوش العشرة، نقولها يا أستاذ لله. والله العظيم اللي يخش في قلبنا ما عاد يطلع.
1: أيه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: وإحنا طبعا خشينا في الوقت الضايع.
1: لا لا، خذ راحتك، خذ راحتك، أنا حابة توصل لي أي حاجة. تفضل.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل. هاي
2: موضوع المصالح، ومثلا يعني ما نتبعك ولا نسأل عليك ولا كذا لمصلحتي الخاصة، يعني فيها شو بنقول لك، مع احترامي ليك وللمستمعين، كان في واحد يقولوا له البي. البي طبعا الناس كلها وتشبه، وغير البي البي البي البي معناها غيرش نتبه يا بي، والله قبل لي يطلع الكلمة تكون حاجة مقضية.
1: ايه
2: أنا خدم هو ذاك يجي والبي والبي والبي. في يوم من الأيام مع احترام منيك أكرمكم الله، عند الأحمر متاعات مات.
1: إيبا
2: لما مات بدو عاد ذكر الناس اللي في بالي بالك، بس مات شو شني أحمر البي مات، معقولة تسيب اللي فيه ذا الطول يمشي يعز تو ذاك الحوش تعبى والقطول تعبى بذاك البشر، معناها الناس ما يقولش حتى وين يقع عمزه في ذاك حشك الحمير اللي مات.
1: إيه؟
2: وبعد فترة مات هو البي نفسه. والله ما عاد يقول واحد.
1: إيه؟
2: كلهم تشفروا، تمت المصلحة خلاص،
1: تمت المصلحة خلاص.
2: وتحية لي.
1: بارك الله فيك عم عبد الحميد، شكرا. ربي
2: يحفظك إن شاء الله.
1: تسلم يا عمي عبد الحميد، بارك الله فيك.
2: صحيح.
1: تسلم تسلم تسلم، الله يعزك. يلا فاصل قصير ونرجع نختم الحلقة بإذن الله.

0: وفي نهاية حلقتنا نبي نقول لكل شخص يسمع فينا توه، يمكن في حياتك شخص كنت تحسبه أنه عشرة عمر واليوم ما عادش بينكم شيء، ممكن كنت تقول كيف قدر ينسى كل اللي بيناتنا، يمكن أنت أعطيت أكثر ممن خديت منه، وقفت معاه أكثر ما وقفه معاك، سمحت أكثر منه هو، حاولت تحافظ على العلاقة أكثر منه، لكن تفكر مش كل علاقة تنتهي معناها أنت خسرت. مرات انتهاء العلاقة يكون كشف للحقيقة، ومرات ربي يبعد عنك الشخص لأن وجوده في حياتك كان مرتبط بحاجة مش بمحبة، ومرات الإنسان اللي كنت تحسابه سند يطلع مجرد محطة في حياتك، وهذا مش معناه انك انت تندم على الخير اللي درته معاه ابدا، لان الخير اللي درته ما يضيعش، حتى لو الانسان هذا ما قدرش ربي شافه، وحتى لو الناس نسيت وقفاتك معاهم ربي ما ينساكش وما ينساش وقفاتك معاهم، وحتى لو الشخص قابل واعطاك بالانكار ما تخليش إنكاره يخليك تندم على عطائك، لكن في نفس الوقت تعلم، تعلم إن مش كل من قال لك نعزك وانت غالي عليا هو يقدرك، هو فعلا يقدر فيك، مش كل من عاش معاك سنين يعرف قيمة العشرة، العشرة الحقيقية تبان لما تنتهي المصلحة، لما ما يكونش عندك شيء تقدر تعطيه للطرف الثاني، لما انت تمر بظروف ولما تختلفوا مع بعض، لما انت تقول لا ولما تنجح ولما تفشل، غادي بس تعرف مني اللي يعزك واللي يسندك واللي يتحملك بكل مميزاتك وعيوبك. في النهاية ما تخليش تجربة سيئة تخليك انسان قاسي، ولا تخلي شخص يستغلك يخليك تشك في كل الناس، خليك إنسان طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن اتعلم، أعطي لكن رد بالك تستنزف نفسك، حبهم لكن عمرك ما تلغي نفسك، وحافظ على العشرة لكن لا تجعل العشرة سببا في استمرار علاقة تؤذيك، لأن الإنسان اللي يستحقك مش هو اللي يحبك لما تكون قادر تعطيه، الإنسان اللي يستحقك هو اللي يقعد معاك دائما سواء أعطاه ولا ما أعطاش. وهنا نختم حلقتنا برسالة، إذا كانت علاقتك بشخص تنتهي بمجرد انتهاء مصلحته منك فلا تحزن على انتهاء العلاقة، احزن فقط على الوقت الذي احتجت فيه لكل هذه السنوات حتى تعرف حقيقة هالشي هذا، لكن حتى الحزن هذا خليه درس في حياتك مش جرح، وخلي قلبك يقول أنا ما ندمتش إني كنت وفي، ما ندمتش لإني تعلمت لمن يكون الوفاء. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة ونواياكم صافية لكن عيونكم مفتوحة، لأن الطيبة جميلة لكن الوعي هو اللي يحميها. دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالخير، وربي يبعد عليكم كل علاقة ظاهرها مودة وباطنها مصلحة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا، نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، إلى هذه الساعة إلى اللقاء ومع السلامة.
1: حشام سلام كمسك الختام عليكم
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية، خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا. من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في بيان علامة من العلامات الكبرى والتي لها ارتباط وثيق جدا بأرض فلسطين وبيت المقدس، وهي خروج الدجال. ولخروج الدجال كما ذكرنا في السابق علامات. من تلك العلامات ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تلك العلامات المتسلسلة، عندما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. لعلنا لم نذكر أن القسطنطينية هذه، وإن كان هذا معروفا لا بأس من بيانه، اللي هي الآن إيش اسمها؟ القسطنطينية مدينة إسطنبول، هذا معروف، وكان اسمها إسلامبول. إسلامبول، وهذه المدينة اتخذها العثمانيون بعد فتحها عاصمة لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتح القسطنطينية إيش؟ خروج الدجال. هذه من العلامات التي تقدم لخروج الدجال في آخر الزمان. أيضا هناك علامات أخرى وردت في حديث مشهور وصحيح ومعروف عند أهل العلم بحديث الجساسة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وغير الإمام مسلم رواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، روي بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه بيان لعلامات أخرى لخروج الدجال، وهذه العلامات كما قلت وردت في حديث يسمى حديث الجساسة، وهذا الحديث روته لنا الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة معروفة برجاحة العقل، وهي زوجة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصحابية من رجاحة عقلها كان لها شأن حتى في بعض الأمور، يعني كان الصحابة يجتمعون رضي الله تعالى عنها في بيتها، يعني في بيت أسامة وفي عندها، فكانت تخدمهم رضي الله تعالى عنهم. وقد اجتمع أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليختاروا من بينهم الخليفة من بعده، كان اجتماعهم في بيت فاطمة هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول فاطمة بنت قيس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فضحك، وهذا الضحك، الضحك له أسبابه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد أن للضحك أنواع كثيرة جدا، منه ضحك التعجب، ومنه ضحك الفرح السرور، ومنه ضحك أحيانا من الغضب، ومنه أنواع أخرى ضحك يكون لأسباب. فهذا بسبب التعجب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورده خبر فعجب منه. ما هو هذا الخبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن تميما الداري، وهذا الحديث الوحيد الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي، وهذا العلماء يضربون به مثل رواية الأكابر عن الأصاغر، وأنه ما في حرج على الإنسان أن يروي ممن هو دونه فضلا أو علما، بل هذا يكون من باب التواضع للعلم والتواضع لله سبحانه وتعالى. وتميم الداري، من هو تميم الداري؟ تميم الداري رضي الله تعالى عنه، هذا كنيته أبو رقية، واسمه تميم بن أوس اللخمي. اللخمي نسبة إلى قبيلة يمنية اسمها لخم، ولخم هذه هي من قبائل اليمن الرئيسة، لأنه في اليمن في عدة قبائل، 10 قبائل، منها ما توجه إلى الشام، ربما 6 قبائل عظيمة توجهت إلى الشام، منها لخم وجذام، واستقرت فيها واستقرت في فلسطين أيضا. فهو في الأصول البعيدة يمني رضي الله تعالى عنه، ولكنه في ذلك الحين كان فلسطيني من أهل فلسطين مقيم فيها. فلما كان العام 9 من الهجرة ذهب إلى النبي مع وفد من قومه، ربما 10 أشخاص. وتعلمون أن الوفد لما يذهب إلى يعني في سفارة، لنقل في سفارة، من الذي يكون في هذا الوفد؟ لا شك أنه من وجهاء وعلماء وفضلاء قومه. فكان تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، من وجهاء قبيلته وقومه في فلسطين. ثم إنهم أعلنوا إسلامهم وتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقطع يعني أعطى، أقطع يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لتميم 10 قرى من فلسطين. طب ما هي عند اليونان، عند الرومان، النصارى. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام يرون فتح فلسطين والشام كما يرون الشيء بأعينهم، عندهم يقين في ذلك، ما في عندهم شك. فكان من النبي أنه أقطع له بعض القرى في فلسطين وقال له هذه تكون لك عند بعد فتحها. وفعلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه ما أقطعه إياه عليه الصلاة والسلام. ثم إن تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بعد مقتل عثمان أراد أن ينأى ويذهب من يعني الفتن، فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس، وقد ولي قبل ذلك هو ولاية بيت المقدس، وكان يحدث هناك الناس ويعلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحكم بينهم، وكان معروف بكثرة العبادة والزهد رضي الله عنه والتواضع، حتى أنه كان يأتيه الناس وهو إيش؟ دائما هو الذي يقوم بإطعام خيله بنفسه، يقوم يضع لها الشعير ويضع لها العلف ولا ينتظر خادما أن يخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان الولاة في عهد الخلافة الراشدة، وهكذا كان الأمراء رضي الله تعالى عنهم. وقدوتهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان يعرفه أحد من الناس بمكان مخصوص، ولا بلباس مخصوص، ولا بهيئة مخصوصة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام معروفا بأنه من بين أصحابه إن جاء أحد غريب لا يميزه عنهم بأي شيء كان، لا يميز عليه الصلاة والسلام في شيء من ذلك. فتعلموا هذا التواضع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قدوتهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رضي الله تعالى عنه روى عن النبي 18 حديثا، فهو ليس من المكثرين، ليس من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. يعني هذا الضحك بينه النبي، ضحك إيش؟ فرح وسرور. ولأن هذا الأمر كان يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم فيه، فجاء تميم الداري فإيش أخبره أنه رأى هذا الأمر بعينه. قال إن ناسا من أهل فلسطين، إن ناسا من أهل فلسطين. طبعا كلمة فلسطين كلمة قديمة جدا، بعض يعني الكتاب يقول هي معروفة بهذا الاسم قبل 12 قرنا من الميلاد، يعني قبل 1200 سنة من الميلاد أو أكثر. وفلسطين والأردن بعض الناس لا نستطيع أن نجزم بمثل هذه المعلومات، هذه معلومات مروية في الكتب التاريخية المأخوذة عن المؤرخين الرومان. في بعض المؤرخين الرومان معروفين بأنهم كتبوا تاريخ ما قبل الميلاد، ولا شك أن هذه المصادر ليست موثوقة ولم تتبع المنهج العلمي في التوثيق كما اتبعته الأمة الإسلامية في التوثيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الإسلامية أمة إسناد، ما في عندها علم إلا وهو مسند، فلان عن فلان أخبرنا فلان حدثنا، وكل شخص في عندنا عنه معلومات. شفتوا قاعدة البيانات اللي في هيئة المعلومات المدنية؟ عند أهل الحديث وعلماء الحديث قاعدة بيانات هي أكثر تفصيلا وأكثر بيانا وأكثر توضيحا لحال الإنسان، حتى يمكن من عند الأجهزة اللي هي المدنية. طيب، فهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى وثقوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون الطريق والسند الصحيح والطريق والسند غير الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلسطين هذه والأردن قيل أنهما رجلان ممن من أبناء سام، ابن آرم ابن سام ابن نوح، الله تعالى أعلم بهذا، هذا الذي يذكر. ثم أنهم قال ركبوا سفينة في البحر، أهل فلسطين، ناس من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر، كان معهم تميم الداري، فجالت بهم، جالت بهم يعني إيش؟ هذه السفينة وهذا البحر، جاء الموج والريح فجالت بهم فلم يعرفوا وجهتهم، وأخذتهم هذه الريح إلى حيث لا يدرون ولا يعرفون هم في أي بحر، وإن كانوا هم ركبوا أي بحر، الأصل إنهم على فلسطين أيركبوا أي بحر؟ البحر الشامي. ما هو البحر الشامي؟ هو أقصى شرق البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أقصى شرقه، يعني هو بحر فلسطين وسوريا ولبنان، هذا هو البحر الشامي. قال فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، جزيرة من جزائر البحر، أي بحر الآن؟ هل هو البحر الشامي ولا البحر المتوسط ولا المحيط الهادي ولا راحت فيهم الله تعالى أعلم إلى أين؟ الله تعالى أعلم. فإذا هم في هذه الجزيرة بدابة لباسة، إيش يعني لباسة؟ من كثرة اللباس، هي الدابة بتلبس ولا إيش اللي بيغطيها؟ ولباسة صيغة مبالغة، فمعنى ذلك إنه الشعر اللي عليها إيه؟ كثيف جدا. قال ناشرة شعرها، يعني شعرها هذا متفرق، فهي بذلك مخيفة، شكلها مخيف. فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. والجساسة ما معناها؟ من الجاسوسية، يعني الذي يلتقط إيه؟ الأخبار وينقلها إلى من يريد. فكانت هذه الدابة تنقل الأخبار والمعلومات إلى من؟ إلى الدجال. قالت أنا الجساسة. قالوا أخبرينا. قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، لا أخبركم يعني لا أعطيكم علما ولا أسألكم عن علم، ولكن إيتوا أقصى القرية، اللي هي إيش القرية الآن؟ هي الجزيرة هذه، فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. هناك ثم يعني هناك في هذه الجزيرة وأقصى هذه القرية من يريد أن يسألكم ويستعلم منكم ويستفهم ويريد أن يتخبروه. فقال فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، موثق بسلسلة يعني مقيد بيديه ورجليه بالسلاسل، فقال أخبروني. الآن يريد أن يسأل عن علامات ظهوره وخروجه. أول هذه العلامات قال أخبروني عن عين زغر. هذه عين زغر تقع في الشونة الجنوبية اللي هي الأغوار الجنوبية في الأردن، بين الأردن وفلسطين كما تعلمون هي أخفض منطقة على سطح الأرض، هكذا يذكر الجيولوجيين أن الأغوار الأردنية هذه التي فيها الآن البحر الميت، هذه هي أخفض منطقة عن سطح البحر في العالم، ما في منطقة أخفض منها، لذلك هي في الشتاء تكون دافئة، وفي الشتاء تزرع فيها الأشياء التي يعني في المناطق الحارة تزرع. قال فإذا في عين زغر، هذه العين الآن هي كما قلت موجودة في الجانب الأردني، طبعا عندما نقول الأردن وفلسطين في التاريخ قديما في مناطق من فلسطين داخلة في الأردن كما هو في سيأتي بعد قليل عن بيسان، فبيسان في كتب المعاجم والبلدان القديمة تذكر أنها في الأردن، والأردن عندهم قسمين الأصغر والأكبر، وهذه بيسان الآن موجودة أين؟ في فلسطين، وهي كذلك في المنطقة المنخفضة، كل هذه في المنطقة المنخفضة التي ذكرت. قال عين زغر: قلنا ملأ تدفق. ملأ تدفق يعني إيش؟ هذه أنها فيها ماء والماء هذا يتدفق فيها، ولكن هذه الرواية لم تبين أنها تنضب هذه المياه. في رواية ضعيفة، رواية ضعيفة في غير صحيح مسلم عند غير الإمام مسلم، ذكروا أنه سأل عنها هل لا تزال فيها ماء، بل فقالوا لها نعم إنها يعني تنضب شيئا فشيئا. والشيء العجيب أنه هذه العين الآن تسمى عين السلطان، لأنه هي قريبة من منطقة تاريخية وأثرية تسمى تل السلطان، وهي الآن يعني مياهها تقل شيئا فشيئا، وأهلها فعلا يستعملون مياهها للزراعة، كما ورد في بعض الروايات أن أهلها يزرعون منها يستخدمون ماءها. والعجيب يا إخوة أن هذه الأسئلة من الدجال، عين زغر والبحيرة اللي هي بحيرة طبرية، ويسأل عن المياه. واليوم من المشاكل يعني المعقدة بين إسرائيل وبين الأردن كذلك هي مشكلة المياه، إنه مياه البحر الميت اللي هي كانت تسمى قديما إيش؟ البحيرة المنتنة، كان اسم البحر الميت قديما البحيرة المنتنة، وكذلك بحيرة طبرية إلى اليوم، والمراصد الإسرائيلية يعني مراكز البحث العلمي الإسرائيلي تقول أن المياه تنقص شيئا فشيئا. طبعا البحر الميت فعلا شيء مشاهد، تشاهد وتشعر به كل عام، وهناك مخططات يعني هذه البيوغرافية أو لا أدري ما اسمها تبين نسبة نقصان المياه من البحر الميت ومن بحيرة طبرية. وهذه الأشياء سبحان الله وردت في هذا الحديث قبل 1400 سنة، أن هناك مشكلة مياه في هذه المنطقة وأن مياهها تقل شيئا فشيئا، وسيأتي يوم من الأيام لن يكون هناك لا عين زغر ولا بحيرة طبرية ولا حتى والله أعلم البحيرة المنتنة البحر الميت، ستجف هذه الأماكن من المياه. هذا الكلام موجود، هذه الأسئلة سألها هذا الدجال، وكأنها علامة لظهوره، لقرب ظهوره. ثم قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان معروفة هذه المنطقة، وهي منذ القديم منذ القرن الرابع، والمؤرخون الرحالة من المسلمين يذكرون أن فيها نخل كثير. أول واحد مر عليها من العلماء المسلمين اللي هو المقدس البشاري، والذي توفي في عام 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. هذا رحالة ومؤرخ وصاحب يعني بلدان، يكتب كل بلد ماذا رأى فيها، أنه مر على بيسان في القرن الرابع الهجري، هذا توفي سنة 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. وجاء بعده كذلك الإمام الإدريسي في كتاب أيضا له رحمه الله تعالى في الأقاليم وفي البلدان، وهذا توفي بعد الأول بمئتين سنة، هذا توفي سنة 560 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. ثم جاء كذلك الإمام الحموي، وهذا صاحب أفضل وأوسع كتاب في وصف البلدان، اسم كتابه معجم البلدان لياقوت الحموي رحمه الله تعالى، هذا توفي سنة 623 هجري، يقول وجئتها مرارا اللي هي بيسان فلم أجد فيها، يعني كان فيها نخل كثير، قال ولم أجد فيها إلا إيش؟ نخلتين حائلتين. إيش يعني حائلتين؟ يعني ليستا مثمرتين. انظر إلى سؤال الدجال، قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هذه أسماء قديمة جدا، هل أطعم؟ هل أطعم يعني هل أثمر؟ هل فيه ثمر؟ قلنا نعم فيه ثمر. فقال السؤال الأخير اللي هو من علامات الساعة أيضا، أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس عنه أو إليه؟ قلنا سراع. يعني الناس هم كانوا في أي سنة هؤلاء القوم لما جاءوا وخرجوا على هذه السفينة؟ تقريبا في العام التاسع من الهجرة، اللي هو عام الوفود الذي ذهب فيه كثير من الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامهم. فقالوا الناس سراع يدخلون في الإسلام إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال فنزى أو فنزى نزوة، تعرفون يعني نزى نزوة، وثب وثبة قوية جدا. قال حتى كاد، إيش يعني هنا كاد؟ يفسرها أهل العلم يعني كاد من شدة غضبه ووثبته هذه بسبب غضبه أن يفك القيود لما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث، وهذا والعياذ بالله من غضبه لانتشار الإسلام ولبعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه العلامات كذلك هي من العلامات الدالة على قرب خروج الدجال. فقالوا له، قلنا ما أنت؟ فما أنت؟ قال أنا الدجال، أنا الدجال. ومعروف هذا الاسم، هو يعرف نفسه في ذلك الحين ويقر ويعترف به أن اسمه الدجال، أنه كثير الدجل وكثير الكذب. والسبب في ذلك ذكرناه بالأمس من طرق غوايته وفتنته للناس وكذبه على الناس، يخيل لهم الجنة نار والنار جنة، ويخيل لهم أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر القرى، يمر على القرية فيقول لكنوزها المدفونة فيها أخرجي، قال فتخرج الكنوز من باطن الأرض إلى ظاهرها. وكل هذا طبعا من دجله وتمويهه على الناس وخداعه لهم، ولذلك سمي بالدجال. ثم قال وإنه يدخل الأمصار كلها، يدخل الأمصار كلها إلا إيش؟ طيبة وطيبة المدينة. هذه الرواية ذكرت طيبة، لكن الرواية اللي ذكرناها بالأمس وهي صحيحة ذكرت الأماكن الأربعة، وهي مكة والمدينة وجبل الطور وكذلك بيت المقدس. لا شك أن هذا الحدث حدث عظيم جدا، وهو من أحداث علامات الساعة الكبرى. فإذا خرج الدجال عندما يأذن الله تبارك وتعالى ويجول في الأرض، طبعا هو يخرج كما ذكرت من أين يخرج؟ أول ما يخرج من جهة المشرق، يخرج أول ما يخرج من جهة المشرق، ومن مكان معروف بأصبهان أو أصفهان، هذا أول خروجه. ثم يعيث في الأرض ويتبعه أكثر من يتبعه الأعراب، أول شيء اليهود ثم الأعراب وكذلك النساء، النساء من أكثر من يتبع الدجال في آخر الزمان. فلا بد للإنسان أن يتحصن من هذه الفتنة العظيمة، وأن يعلم إن شاء الله تعالى أن خلاص البشرية من هذا المخلوق العجيب الذي خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة، أنه سيكون في أي أرض؟ في الأرض المقدسة. لذلك ربما من أسماء الأرض المقدسة، سبب تسميتها بذلك، أنها تطهر الأرض من أشرارها. من هم أشرار الأرض؟ أكبرهم الدجال، وبعدهم الله يفتح عليك يأجوج ومأجوج، وبعدهم من الذين يتم القضاء عليهم بعد أن يقتل الدجال؟ اليهود. نعم، أرض فلسطين هي المكان الذي تطهر فيه الأرض من شرارها قبل قيام الساعة، الدجال واليهود ويأجوج ومأجوج. نسأل الله تبارك وتعالى كما أنه سيطهر الأرض من يهود آخر الزمان ومن الدجال ومن يأجوج ومأجوج، أن يطهرها كذلك ممن؟ من يهود اليوم وصهاينة اليوم. اللهم آمين، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا كانت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وإخواتي هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا عن قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها، لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس وتاريخ للرومان وتاريخ للإغريق وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا، كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ودعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير مننا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتسائل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين. وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا، فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين، فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية. وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين، فستكون عزيمة المسلمين أشد فتوراً في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني. إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام، وفيها أولى القبلتين، وفيها ثلث الحرمين، وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء، وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غنائي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين. هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية. عندك نور الدين محمود زنكي، أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في العصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة. ومن أوائل الأيام، من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة، ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له: أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس؟ ماذا قال؟ قال: إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات، ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا: نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة، ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم. بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم. واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى. في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين. في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وأخواتي تصبح فتنة في الأرض. النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين. بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، والآيات في هذا المجال أكثر من أن تؤمن من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله، أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة دولة اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من أيام تودور هيرزل ومن قبليه، وافتكروا بقى اللي اتكلمناه على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع دول مختلفة، افتكروا إنشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الأموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل أرض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول 1,000,000 جنيه وحتى ما تمتش 1,000,000 جنيه، اليهود دفعوا، اليهود أمريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الإنجليز بمنتهى القوة، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا أمريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والإسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامرة عالمية على أعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، وإعلام ضخم جدا، وأموال كبيرة، ومعاناة يا إخواني وأخواتي للمهاجرين. ودي نقطة لازم نحطها في دماغنا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش إن اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من أوروبا إلى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئة وفي ظروف لطيفة؟ لا بالعكس، كان ممكن يهاجروا لأمريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. إيه اللي خلاهم يهاجروا لهذا المكان؟ عقيدة، وعقيدة محرفة. فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين، لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين، قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش إن الخلافة العثمانية في أواخر أيامها كانت خلافة قوية أو كانت خلافة تستحق أن تستمر أبدا، أنا أقول إنها كانت رمز يجب أن يتجمع حوله المسلمون، وبقول إن الخلافة الضعيفة تستطيع أن تقوى أن تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا إخواني وإخواتي أن نجمع المسلمين من جديد، لأمر قد يعتبره الكثير الآن وهما من الأوهام. لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة أو عباسي في فترة أو أيوبي في فترة أو زنكي في فترة أو عثماني في فترة، وهكذا. ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم. ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون؟ يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات، لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق. عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وثالث في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني يا أخواتي لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين. لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كثير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه ومطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة، وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون. وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية، ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي، قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها، هذه هي الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
1: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كيف يطيب الإنسان ويطيب الإنسان مطعمه؟ لماذا يأكل الإنسان من حرام؟ كما يقول الشاعر: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. كيف نطيب طعامنا ولماذا

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
1: مرحبا،
0: أهلا بكم، بارك الله فيك. أنا يعني دائما يعتريني سؤال بصدق قد أكون سألته قبلا لكن أسأله مرة ثانية، لماذا هذه الابتسامة والبشاشة التي تعلو وجهيكما؟
1: شخصيا يعني بين يدي أستاذنا عندما أجاول الصالحين أعتبر أن نفسي هبة من الله جعلني في معية الصالحين.
2: والله أخجلتني يا سيدي الله.
1: وأنت بتستخرج من أنت عامل زي غواص في بحر الكلمات، تطلب غوص وتجيب المعلومات.
0: نتعلم زادكم الله علم.
1: نذكر نفسنا بالله ونذكر المشاهدين بالله. أنت عايز عز أكثر من كده؟ والله هذا عز لا يبلغ إنسان، لو ذاقه أحد لقتلنا عليه بالسيوف.
0: بارك الله فيك. الابتسامة الجميلة والبشاشة على وجهك شيخنا
2: والله من الله.
1: خلصت على كده.
0: ماذا تقترح أن نتكلم فيه؟
2: والله أنا أذكر هذا المثل.
0: تفضل.
2: مظلي.
0: نعم.
2: قد يجهل شكل المظلة. قد تكون دائرية مستطيلة بيضوية. قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة.
0: صحيح.
2: قد يجهل عدد الحبال.
0: نعم.
2: ألوان الحبال، خيوط الحبال. قد يجهل 50 معلومة. إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، طريقة فتح المظلة. عبر العلماء عن هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
0: سليم.
2: في تبحر، في تبحر في مليون موضوع بالإسلام.
0: سليم.
2: أما العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض عين على كل مسلم.
0: طب اختر لنا موضوع.
2: من الحرام، من الحرام.
0: الحرام.
2: لك. انا كيف
1: اكل الحرام ولا حرام الحرام عامه؟
2: لا لا، اكل الحرام.
1: اكل الحرام
2: انه هي قضيه خطيره جدا.
0: نعم. سليم.
2: هذا الماده حرام او ثمنها حرام او طريقه اخذها حرام.
0: تمام.
2: الحرام منوع. فانا حتى ما اقع بالحرام يجب ان اعرف،
0: نعرف الحرام،
2: فلا بد من معرفه الحرام ضمن العلم الذي ينبغي ان يعلم بالضروره.
1: يعني افتح مظله الحلال.
2: نعم. من دخل السوق بغير فقه
0: ايوه
2: اكل الربا شاء ام ابى.
1: نعم.
0: مرة ثانية شيخنا.
2: من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى.
0: شاء أم أبى. نعم. دلس عليه يعني.
2: نعم.
0: إذن عن أكل الحرام.
2: نعم.
0: تكلمنا في حلقة منصرمة عن أكل الطيبات.
1: نعم.
0: هل أكل الحرام كان الصحابة يقول ذهب الصحابة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يسألها عن الحلال أو الجنة وما قرب إليه، وكنت أسأله عن الحرام خشية الوقوع فيه. نعم. ترى من مرصدك الخاص قبل أن نشرع في أكل الحرام، الناس تتورع الآن عن أكل الحرام أم أنها تجهل الحرام أصلاً؟
1: فضل الله رب العالمين وصلاة وسلاماً على رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الناس الآن تستحل الحرام تحت عنوان الحلال.
0: كلام صادم.
1: يسمون الحرام بغير أسماء.
0: مثل ماذا؟
1: سلام. ولك هذه مشروبات روحية. ويقصد إيه؟
0: خمور.
1: حلوة. هذه مشروبات روحية. هذه العارية على المسرح وترقص على أطراف أصابعها. هذا فن البليه. ليس حراما، ليس عريا،
0: فن جميل.
1: هذه السابحة في حمام السباحة في الأولمبياد ترفع ساقيها إلى أعلى السباحة التوقيعية، يعني الخيبة برا وبحرا. سبحان الله. اسمها سباحة توقيعية. الحرام بغير أسماء. سبحان. ويستحل المشرفون على هذا كله أموال طائلة من وراء هذا تحت عنوان أنه أين الحرام. أنت عايز باله أكثر من كده؟
0: تمام. وانت تحرم علينا كل حاجه شيخنا، يعني كل حاجه حرام تتحرم علينا كل حاجه؟
1: لا والله يا سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني الرقص والفن والرقص الايقاعي جميل.
1: خلاص يقولوا ما يشاء، لكن نحن اناس منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والامور على الحل والاباحه. ما لم ياتي نص يحرم. ولذلك طيب. لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الا 13 سؤالا فقط. ليه؟ لان الصحابه عملوا فما شغلوا انفسهم بالسؤال، ونحن ما عملنا فتفلسفنا في الأسئلة.
0: جميل. شكرا دكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. ما أشار إليه سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الآن، لو امرأة مثلا ارتزقت من الرقص والتمثيل والغناء والطرب رزقها حرام ومطعمها حرام أم

0: مستحيل أن يسأل هذا السؤال سيدي. الجواب بديهي.
1: لو طب واذا اذا اذا مولانا البديهة اللي عند فضيلتك مش البديهة اللي عند بعض المشاهدين
0: ما زعلش مني يعني. طبعا طبعا
2: حرام
0: طبعا.
2: طب واذا قامت به مأدبة يعني في رمضان يقول ما يعني مائدة الرحمن وتحج وتعتمر وتتصدق منه ايضا حرام؟
0: هذا لا يغطي هذا.
2: لا يغطي
0: ابدا.
2: او ليست هنالك قاعدة فقهية تقول ان المال اذا غادر محله انطفت صفته؟
0: أي قرآنية هي؟
2: قاعدة فقهية.
1: لا دي قاعدة وانت قاعد لكن دي مش قاعدة دي
2: ربما تتغير. كيف يعني نعطي المشاهدين الكرام كبسولة لكي يتورعوا عن الحرام ويعرفوا أن هذا حرام؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا حرام؟
0: لأنه أولا الحرام يحرم الإنسان من السعادة.
1: يا الله يا الله.
0: والحلال تحلو النفس به.
1: الله أكبر.
0: والفرق كبير جدا. لا بد من خطاب ديني صحيح، لا بد من طلب علم. الإنسان ليأخذ شهادة صغيرة جدا بيدرس 12 سنة ليدخل جنة بدون دراسة بدون طلب علم؟ لا بد من طلب العلم.
2: تمام.
0: أما إنسان يتلقى المعلومات من دون طلب علم مستحيل.
2: سليم.
1: إذا تيقن الإنسان أن هذا المشروب الذي يشربه فيه من المبيد ومن الآفات ما سوف يقتله فورا لن يشربه ولن يأكله.
2: تمام.
1: فإذا اقتنع الإنسان أن أكل الحرام سم قاتل يقتل الإيمان داخل قلبه ويظلم قلبه فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا سوف يكف عن الحرام.
2: تمام.
1: هذا أمر. الأمر الثاني. الأمر الثاني وجب كما قال أستاذنا في البداية إنسان يريد أن يأخذ رخصة تجارية فيصير رجل أعمال أو مهنته تاجر يجب أن يعطى من قبل لجنة شرعية معتمدة في أي دولة في فقه البيع والشراء في البيوع والشراء يجب أن يكون فقيها. فلا يدلف إلى السوق إلا إذا عرف الحلال من الحرام. لا يدلف الولد الذي نريد أن نزوجه إلى بيت الزوجية ولا البنت إلى بيت الزوجية إلا إذا أعطيناه شهادة موثقة من علماء ثقات فقهاء ثقات معروفين لدى الدولة عندئذ يعطيه شهادة أنه صالح للزوجية وأنها صالحة للزوجية وإلا لأكلنا الحرام ونحن لا ندري.
2: هل أكل الحرام يعني الطعام فقط والمال؟
0: لا هو الحرام
2: صور أكل منور. الحرام ما هي؟
0: إما أن تأكل طعاما طيبا حلالا
2: طيب
0: اشتري بمال حرام
1: صار حراما
2: فصار الطعام حراما
0: مال حلال في الأصل لحم غنم إذا اشتري بمال حرام صار حرام تتعدى الحرمة إلى
2: هو المال سمت. يحرم في حد ذاته شيخنا؟
0: طبعا
2: المال يحرم أم
0: لا هو المال مطلقا غير حرام. نعم. يعني قيمة مطلقة هي. أما متى يحرم؟ إذا أنفق في حرام
1: طب أو اكتسب,
0: اكتسب
1: من حرام.
2: سؤال لفضلتك وعشان يعني يكون المشاهدين معنا فور التقرب والكل إذا أكل حراما أن يحاول الكفارة إذا عمل عملا حراما ودخل له مال وأراد أن يكفر هل يترك كل ماله يتصدق به أم ماذا يصنع؟
0: لا هو الحقيقة أنه موضوع أنه كل ماله حرام
2: مثلا يعني
0: والله في فتاوى متعددة هي. مثلا واحد يعني يعمل بضرب العود في فندق
2: تمام
0: وقام تاب لله في رأي لعالم كبير قال توبته تطهر ماله.
2: تمام.
0: وإلا بده يرجع
2: التوبة تطهر
0: بده يرجع العود.
2: سليم
1: يعود
0: للعود.
1: نعم.
2: تجيبوا لي كلماتك.
1: لا بارك الله.
2: يعود للعود. يعني إذا التوبة تطهر المال.
0: أبدا.
2: ورأي ثاني آخر
0: بشرط يعني. ما يكون في تعلق حقوق الغير. يعني يعمل بعمل غير مشروع جمع منه مبلغ معين. فلو تاب.
2: طب إذا سرق مثلا.
0: نعم.
2: إذا سرق.
0: لا غير موضوع ثاني.
2: الأمر متعلق.
0: أبدا.
2: طب إذا من الرقص من التمثيل من الغناء من كذا. يعني إذا تابت التوبة خلف. تطهر المال؟
0: تطهر المال.
2: لا تتصدق به لا تتركه.
0: أنا هذا رأيي ورأي رأي علماء كبار.
2: تمام.
0: من هو ابن تيمية؟
2: دكتور عمر أيضا يوافق أم
0: ابن تيمية؟
1: يعني إذا قال الشيخ راتب النابلس هو أعلم
0: بالحلال. استغفر الله أعوذ بالله.
1: هو أعلم بالحلال والحرام.
0: أعوذ بالله.
2: الله ما شاء الله جميل هذا
1: الطبق. في حجمي.
2: هل هذا الأمر ينطبق أيضا على من سرق مالا؟
1: لا من سرق مالا صارت حقوق للآخرين وجب أن يرجع المال إلى إلى إلى إلى
2: ويفضح نفسه؟
1: لا يفضح نفسه بأي آلية بحيث لا يفضح نفسه. فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة.
0: حوالي بريدية.
2: حوالي بريدية
0: أنا فعلتها مع أخ طلب أني قلت له بعت له حوالي
2: حوالة بلدي.
0: أنا بزماني أخذت عندك مال حرام.
1: وإذا كان مالا عاما وجب أن يأتي بمثلا أوراق طوابع بريد أو أوراق دمغة معينة أو أو أو بحيث تعود إلى خزانة الدولة دون أن يستفيد منها.
2: جميل.
0: دكتور رائع جدا بفتاته. أنا عملت بشبهها. إذا ما أخذ رشاوى كثيرة جدا لأربعين سنة شو الحل؟
2: كان ذا سؤال فضل.
0: الدولة مكلفة بجمعيات خيرية، مكلفة
2: تمام
0: بأن تمدها بالمال.
2: نعم.
0: ادفع لي هذه الجمعية
2: ويكفر
0: يكفر.
2: طب أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ ما ذنب الابن الذي أطعمه أبوه من حرام؟
0: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
2: كيف نفهم هذا الحديث إذن؟
0: يعني الابن ما له علاقة.
2: الحديث ما علاقة.
0: يأكل هذا الطفل من مال أبيه الحرام كأنه مال حلال. من أين يأكل؟ هذا شيء مستحيل.
2: إذا الحديث ينطبق على صاحب التصرف في
0: نعم
2: حد ذاته.
0: نعم.
1: والكارثة
2: لكن
1: أن من أكل الشبهات أربعين يوما قال العلماء عصت جوارحه شاءهم أبه.
2: الله.
1: هذا الآكل لمال الحرام لن يستطيع أن يربي ولده الذي أطعمه من حرام، ولا جريرة على الولد ولا وزر كما قال شيخنا. ولكن الولد نفسه لن يخرج مطواعا لأن لحم نبت من سحت. هو ملوش ذنب.
2: تمام.
1: ولا يحاسب. حسب كيف يعني هو طفل حاسب دون سن بلوغ او غيره.
2: طب او الزوجه اذا زوجه محاسبه
1: مسكينه هي الثانيه
2: لا دخل لها الاثم يقع على الرجل.
0: لكن بيقولوا انه الزوجه يجب ان تاخذ من مال زوجها الحد الادنى.
1: بالضبط.
0: اذا زوجها
1: يعني تركب معه عنده ملها العملاقه والفخمه
0: عنده ملها زوجها.
2: تمام.
0: تاخذ من مال زوجها الحد الادنى فقط
2: الذي يقيم الحياه. نعم. تستقيم الحياه. هل هنالك صور للمال الحرام او لاكل الحرام شيخنا؟
0: والله لا تعد ولا تحصى.
2: إذا خصصنا من أشهرها
1: هدايا لعمال غلول.
2: طب هذه هدية؟
1: لا سام صبر بالله. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز جاء آتيا إليه بهدية وهو أمير المؤمنين. قال هدية يا أمير. قال أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شو الرسول قال تهدوا تحب؟
1: قال قلق الرجل فيسوب برضو. قال قبلها رسول الله. يبدو كان عايش في 2017. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. وانت كنت هتدي الرسول هديه يقول لك الظهر بدل باربع ركعات خليهم ركعه واحده مش مهم.
2: سليم.
1: والمثال الواضح ابن اللتبيه قال هذا لكم وهذا اهدي الي. قال اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ فالقانون هدايا العمال غلول غلول. قسم عطر بيت مال المسلمين
2: العمال جميع العمال على كافه المستويات.
1: اي عامل يعني العامل اللي موكل بالعمل في الدوله. العامل
2: يعني من الرئيس الى الغفير
1: الى المملوك من الرئيس للمرؤوس الامير للمامور. ولذلك ابن عبد العزيز لما قسم عطور بيت المال امامه وضع يده على انفه قالوا ما هذا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ وجده عمر بن الخطاب يحضر خروج روح واحد من الصحابه فلما خرجت روحه وعمر عنده قام فأطفأ المسرجة. قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. أتريدون إطعامنا نارا يوم القيامة؟
2: الله.
1: يا أخي الورع. شوفوا أنا أقول في كلمة بسيطة على المؤمنين جميعا ونحن أوله ألا نراعي مسألة الحلال والحرام فقط. يجب أن نعيش في مساحة الورع. فإن عدنا خطوات للخلف عشنا في مساحة الحلال.
2: تمام شيخنا الدكتورات بتعود تقول شيء.
0: أحد العلماء الكبار لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
1: أبو حنيفة.
0: أبو حنيفة.
1: أبو حنيفة.
0: لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
2: مرحلة بعيدة.
0: انتفع من انتفع من من الرهن.
1: مش عايز أعود عليه
2: كلام. طب رسالة أخيرة توجهونها لمن اشتبه ماله بحرام أو أكل من حرام ويريد أن يكفر. ورسالة أيضا توجهنا لمن لا يريد أن يرعوي عن أكل الحرام. ماذا تقول؟
1: يعني أقول الذي اختلط حلاله بحرامه في ماله وجب عليك أن تؤوب إلى رب العباد بأن تكثر من الحلال حتى يغلب الحلال الحرام والماء يعني لا ينجس إذا بلغ الخلتين.
2: تمام.
1: هذا أمر.
2: تمام.
1: أما الذي لم يرعوي عن الحرام أقول له خف من الله عز وجل والله إن رزقك سوف يأتيك ولا تستعجل ما عند الله بمعاصي الله فإنما عند الله لا يدلب بمعصيته ولكن يدلب بطاعته. كتب لك رزقك يا ولدي كتب لك رزقك يا بنيتي كتبت لك هذا المكتوب وأنت في جنينا في رحم أمك 120 يوم كتب عمره ورزقه فلن يأخذ أو لن ينقص ملك الموت بأخذ روحك درهما من رزقك ولا لحظة من عمرك وثق أن الرزق سوف يأتيك لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك.
2: جميل شكرا دكتور عتب.
0: والله الحلال بين، لكن لو اشتبه الحلال بالحرام لابد من طلب العلم، منه سؤال. في عنده شبهة بصفقة بالجوز يسأل الله ماذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: ما هو بيسأل أهل الذكر بتوع التجارة وبتوع
0: العلماء.
1: عندنا ولدي عندنا آلاف من المليارديرات رجال الأعمال اللي عندهم مليارات، ما رأيت واحدا منهم قد ولى أمر الفتية في الصفقات التجارية وفي أرباحها وغيرها عالم دين، وإنما عنده محاسب قانوني. طب حط له محاسب فقهي عشان يضبط الإيقاع، عشان يضبط الإيقاع. إذا كبرت الآخرة عنده سوف يتخذ هذا.
2: صحيح. طب كلمة تقولها لمن لم يرعوي بعد عن أكل الحرام.
0: سيدي واحد ارتكب خطأ فصافي دمار، الثاني لحق حاله. إن رأيت الذي أكل الحرام الله دمره فأنت تعظ.
2: صحيح. نطعم. بارك الله فيكم وبارك عليكم وبإذن الله تبارك وتعالى طيب مطعمكم، المطاعم جميعا التي تفتح
1: للمشاهدين والمشاهدات
2: وكل المشاهدين والمشاهدات وكل أعضاء هذا البرنامج. شكرا لكم على هذا.
0: بارك الله.
2: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بارك الله فيكم.

شكلكم جاهزين الحين. والمين؟ إسرائيل هو يعقوب، اسم ليعقوب. بدايتهم لما جاء يوسف عليه السلام وحكم مصر فترة، قالوا أتوني بأهلكم أجمعين. فجاء يعقوب وجاء إخوانه الذين جاءوا مع يعقوب حوالي 70 أولاده وأحفاده وقرابته. فطبعا معناه أن بدايتهم كان لهم علاقة بالحكم المصري بالفراعنة، لأنه يوسف كان على خزائن الأرض، ولذلك لما رفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. هذا يكشف لك أنه وجود بني إسرائيل في مصر منذ البداية كان في ارتباط معين مع الفراعنة أو مع الملوك بالأصح. ولذلك خير الملك خير بني إسرائيل أول ما جاءوا وين ترغبون تعيشون. فبطبيعة الحال ثقافتهم مختلفة، عندهم الإيمان وعندهم التوحيد وعندهم العقائد وأنبياء ورسل وأخلاقياتهم ملابسهم علاقاتهم الاجتماعية حتى عاداتهم في الأكل والشرب وإلى آخر مختلفة. ولذلك فضلوا أن يعيشوا في حي مختلف، يعني أعطاهم حيا رعويا بعيدا عن حاضرة القبط. وطبعا أيضا ربما القبط أنفسهم الذين هم سكان مصر يستقذرون مثل هذه الأشياء، الاختلاط بهؤلاء الناس، ينظرون إليهم على أنهم فئة أقل منهم في نظرهم. فكان هناك نوع من الاستقلال إلى حد ما مع وجود قدر من الاختلاط. ولذلك في القرآن الكريم تجد قول الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. لما حضرته الوفاة جمع أولاده، هم اجتمعوا طبيعي، ما تعبدون من بعدي. سبحان الله، تسأل ليش كان وجه السؤال هذا لهم، ما تعبدون من بعدي؟ لأن البيئة من حولهم قد تغيرت، هم الآن في بيئة وثنية المحيطة بهم. القبط السكان الأصليون كانوا يعبدون آلهة شتى من دون الله، الشمس والقمر والنجوم والبقر والأصنام. وحتى لما يقولون مثلا أخناتون، بعضهم يقول أخناتون موحد، أخناتون ليس موحدا، أخناتون يعبد صنما واحدا، يعبد قرص الشمس، وكلمة أخناتون معناها قرص الشمس، فهو ليس موحدا وإنما هو يعبد صنما، هو مشرك لكنه يعبد صنما واحدا وليس يعبد آلهة شتى. فالذين يقولون أن التوحيد الذي أخذه موسى أو غيره هو من أخناتون ينسون أو يتجاهلون هذه الحقيقة. لا، هؤلاء أنبياء وأبناء أنبياء كانوا موحدين. ولذلك يعقوب لما حضرته الوفاة كان أهم ما يهمه أن يوجه لأبنائه هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا يعني بداية وجودهم. وبطبيعة الحال مع الوقت تناسلوا وتكاثروا، يسمون بالإسرائيليين لهذا الاسم، ويسمون بالعبرانيين، ويسمون باليهود نسبة إلى يهوذا، وهم فئة من في نهاية المطاف هم فئة من الشعب المصري. القرآن في سورة البقرة وفي غيرها خاطب اليهود خطاب واحد تقريبا، بمعنى أن اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يعاتبهم ويوبخهم على أفعال فعلها آباؤهم وأجدادهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، كان الله سبحانه وتعالى يعاتب الأبناء على أفعال وأخطاء ارتكبها الآباء والأجداد. وهذا سؤال، هذا يدل على أن المجموعة الإسرائيلية يعني أصبح لديها ثقافة، وهذه قضية يعرفها الجميع. اليوم أنت تشوف مثلا في العالم مجامع ثقافتهم لا تكاد تتغير. دعنا نعطي مثال وإن كان بعيد، الغجر على سبيل المثال، إن رأيتهم في تركيا أو رأيتهم في أوروبا أو رأيتهم في البلاد العربية أو في الهند أو في روسيا تجد أن الثقافة واحدة، العلاقة واحدة، عندهم أسرار، عندهم طبيعة معينة، وجودهم في الشوارع، طبيعة العيش، البيوت، حتى الثقافة، قضية الادعاء معرفة الغيوب، الكلام في المستقبل، الوجود في الشوارع، نمط الشخصية، التزاوج. تجد أنه يعني هناك ثقافة تحافظ على هذه الشعوب. فكذلك كان بنو إسرائيل يحافظون على نمط ثقافي معين لا يكاد يتغير من زمان إلى آخر. ولذلك الله عاتب الأبناء على أفعال الآباء لأنها جديرة أن تصدر من الأبناء أنفسهم، والأبناء يقرونها ويتدارسونها ويكررونها مع أنبياء زمانهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى عاتبهم على ذلك، يعني أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقهم: وإذا أخذنا ميثاقكم
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، التوحيد، وبالوالدين إحسانا، البر بالوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، الإحسان إلى الناس بالقول. حتى قال ابن عباس: لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له جزاك الله خيرا وأنت كذلك، أو بارك الله فيك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن القيم أولا العقيدة والإيمان، ثانيا قيم الأخلاق والإحسان إلى الناس، ثالثا قيم الصلاة والزكاة والعبادات، رابعا الجهاد في قوله: وآمنتم برسلي وعزرتموهم. لكن هذا الجهاد في سبيل الله، في سبيل نصرة الرسل وفي سبيل الإيمان بهم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والقصة دي بالمناسبة ليست موجودة في التوراة، يعني كانهم يتواصلون بكتمانها. فموسى أمرهم بذبح بقرة، ليش أمرهم بهذا غير واضح، الله أعلم في السياق نفسه. هنا بدأوا يتهربون، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ شيء عجيب، يعني نبي من عند الله يخبركم عن الله، ما قال لهم اذبحوا من نفسي، قال إن الله يأمركم، ويقولون أتتخذنا هزوا، تضحك علينا، كيف يكون هذا؟ يعني النبي يأمركم بهذا الأمر، يعني أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا شيء ما يليق بنبي. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش البقرة هذه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فيما يتعلق بسنها، فافعلوا ما تؤمرون. ما فعلوا، رجعوا يسألوا سؤال ثاني: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، إيش لون البقرة هذه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. برضو ما عملوا. جاءوا مرة ثالثة: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ما عرفنا بالضبط ايش المطلوب، وإن إن شاء الله لمهتدون، ما جزموا بالهداية وإنما في وعود. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، يعني لونها واحد. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني كأنه القبل ما جاء بالحق، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ليش بنو إسرائيل هنا كانوا يتهربون من ذبح البقرة؟ اللي خطر في بالي والله أعلم أن البقرة، بنو إسرائيل عندهم نوع من التقديس الموروث، هذه الثقافة التي يتوارثونها من أيام الفراعنة. الفراعنة عندهم عجل يسمى إيبس يعبدونه. بنو إسرائيل توارثوا عبادة العجل وأحبوه، لأن القصة فيها لعب وفيها فرفشة وفيها رقص وفيها أغاني وفيها ألحان وفيها معاني معينة، يعني ليست عبادة ساذجة أو بسيطة أو مجرد ركوع أو سجود، لا، في طقوس مغرية بالنسبة لهم ومناسبة لشخصياتهم، فكانوا متعلقين بعبادة العجل. ولذلك السامري لما صنع لهم العجل سرعان ما عبدوه، ولذلك بمجرد ما خرجوا أيضا من البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وهم يعني قبائل من العرب كما هو معروف، وكانوا يعبدون بقرة أيضا أو بقرا، فهنا ركضوا إلى البقرة وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عبادة البقر، عبادة العجول، يعني راسخة في ثقافتهم. ولذلك لما قالوا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان هذا بالنسبة لهم تأديبا، إزالة لهذه الثقافة والعادة الموروثة عندهم. فذبحوها، قال الله سبحانه وتعالى: وما كادوا يفعلون، يعني إلا بجهد جهيد. يعني ثم بعد ذلك للبقرة قصة إنه كان فيه شاب، يعني مات عمه أو قتل عمه، وكان عمه تاجر، فظهر الشاب هذا في الشارع يصيح: من الذي قتل عمي؟ والناس اختلفوا، واحد يقول هذا واحد يقول هذا، وكل واحد يتهم الآخر. فقال لهم موسى عليه السلام: خذوا شيئا من هذا هذه البقرة التي ذبحتموها واضربوا فيه الميت. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذوا قطعة من البقرة وضربوا بها الميت فحيا بإذن الله، وقال: الذي قتلني هو فلان، هو الابن الذي يصيح ويقول من قتل عمي، هو القاتل، لأنه قتله حتى يرث ماله، ثم حاول أن يلصق الجريمة بطرف آخر. يعني

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3 برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادئة. الإنسان أحيانا

0: مش بيقولوا احيانا هي دائما تؤثر في سلوك عوامل، مجموعه عوامل وليس عاملا واحدا. لكن العامل المتحكم الاقوى هو الذي يجعله يتصرف زي يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال، انا الان لو جيت انسان ملك انسان اخر عبد يعني رقيق، فخلاص الان العبوديه او الرق هذا خلي الانسان الرقيق هذا يتصرف دائما ابدا بكلمه نعم حاضر نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول رايه ولا يقول شيء ابدا، يقول ادير يدير خلاص. ليش؟ لانه محكوم بالملكيه. لكن لو جاء انسان حر وطلب منه نفس الطلب يقول لا اسف انا ما اقدرش نديرها، او يقول لا ما صحش نديرها، او يعني عنده امكانيه الاخذ بالرد. لو انا نشتغل عند انسان يعطي فيه في اجره نفس العمليه، هو نوع من انواع العبوديه، انه يقول لا دير عدي اركب السياره ويمشي للمكان الفلاني يجيب منك كذا كذا، يقول حاضر عدي خذها يحطها غادي حاضر، يعني وان كان في درجه اقل في لكن فيها. الانسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الايام بشيء، تجد انه هو يعني اصبحت انت في نوع من العبوديه له، نوع من خلينا نقول حشم، خلينا نقول شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول احسن الى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الانسان احسانه. الاحسان قال عبد البطينه تستحي العوينه زي ما يقولوا، يعني مساله الانسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معامله خاصه. هذه تذكرني بقصه لشيخ من شيوخ الازهر في عهد الملك فاروق، كان جالس في المسجد، المسجد الجامع في الجامع الازهر، وكان حوله مجموعه من التلاميذ. فالمهم جالس وطبعا متكي على العرصه وما درج ليه، فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبه ولا تحرك ولا در ولا كأن في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك اظن فؤاد فطن للشيخ انه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله او ما وقفلش احتراما، ما ابدش اي نوع من انواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شويه فما حبش انه هو يعنف ولا يدير، مشى ورجع للقصر بتاعه وبعث الى الشيخ هذا، عرف من سال عليه وعرف من اسمه وكذا، بعث له بسره فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال له لما اعطاه المال قال له هذا قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك، فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لان لو مد ايده خلاص حيضم رجليه وحيبدا خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد ثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموه للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليل من شيوخ الأزهر اللي فعلا كانوا حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه الضعف عامل من عوامل عدم القيام بال، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا له الرتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا له الرتب أو يوقفوا له المرتب أو ينقصوا له المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة هذه نحن لما نجيبوها نجيب فيها أنه الإنسان إكمالا لما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت عشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.
1: فلا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

0: العوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين مشي؟ انت جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، اصبحت فلوس وكذا توه تطلع. فقال لهم باش عشان نتبوا ايش رايكم؟ قال لهم انا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عد من الفلان اللي تقوا فيه كذا خذوا من الفلوس، وتركوه وذهب الى المدينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع ابا يحيى، او ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الايه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش انتوا بتستعبدوني بالمال؟ خذوا المال، تستعبدوني بالجاه بالسلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني اخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك قريش قالوا له، قالوا له كانك انت اللي جيت تدير فيها تطلب مال تول لمولك من اموالنا حتى تكون اغنانا، وكانك انت تبي ملك ملكناك، كان تبي مرأة جيب لك افضل مرأة. المهم عرضوا عليه الدنيا باشكالها المختلفة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم انا ما انا جيت بس ابلغكم رسالتي، انا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحاله عدم طلبه للدنيا صلى الله عليه وسلم انعكست على حياته كلها حتى بعد ان اصبح سلطان العالم، يملك الاموال كلها تجي من كل جهه، من كل جهه، ما كانش يخلي عنده فيه ولا قرش. يمكن ذكرناها من قبل انه يوزع حتى يقعد بيجي في اخر النهار يريد ان يعني كان صائم وبيفطر ما يلقاش حاجه يفطر عليه الا الماء والتمر ولا حاجه خفيفه. هذا ليش؟ لانه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر يعني تحرر من الدنيا. هذه اول نقطه مهمه جدا، انت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الامور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم ايش؟ تحررها من عبودية اي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الاخرى هو انك انت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، لكن تبي قوة، لان في مواجهة الروح هذه او النفس المطمئنة او النفس الراضية او النفس الكذا، في مواجهة في شهوات، في حاجات كويس تبي طمعك انك انت لا خلينا نجيبه، خلينا ناخذ نديروا مشروع نجيب فلوس، خلينا ندير لك تمام اوكي مش مشكله، بس نديرها بالحلال، بالعمل الصالح، بالتجاره مش بالربا، بالصدق مش بالغش. جيب فلوس شو المانع؟ نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح. سيدنا علي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إنسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب وال سيدنا أبو بكر. بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصره بماله، حتى أنه لما هاجر أخذ كل ماله وترك أهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير، ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. هذه والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأنه هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر الزكاة هذه نفسه، سيساعد المحتاجين فتعود عليه بالفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقولوا يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك اسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال له كريم الله لو كانك يعني بالله اسألنا الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا حتى سنة، يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه قال له قد فعلت، فرزق الله بمشارب الأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا. فقال شو انت رأي؟ قال خلاص، قلت لنا احنا حوشنا نفتح فيه 4 أبواب يعني من كل جهة باب، وأي واحد يدق الباب ويبي حاجة نطوله. فأصبح خلاص أصبح ملجأ الناس اللي يستعقل بشينا، دق عنده كم باب، مش باب واحد نحتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنة وكملت وعدت السنة، بدأت الثانية بالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف انت صار انت قد سنة؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح 4 أبواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركة والخير الكثير. وقصة أيضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعة من الشباب في مصر داروا مشروع، هم 9 تقريبا داروا مشروع، فلموا مبلغ، وبعدين المبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد، فقالهم واحد منهم قال يا جماعة أنا ممكن يدخلوا معنا 1 10 بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا أمورنا. بس قول له من هو؟ قال الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا لنا احنا اللي نربحوها هنعطوه 10%، نطبعوا 10 هنعطوه 10% من الأرباح، يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله ما دام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبة، زادوها خلوها 20، زاد زيادة، وصلوها إلى أن أصبحت الأرباح 90% لله و10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس إلا بعد أن مات. ليش؟ لأنه كان يديره في الخير بدون أي ما فيش الشوشرة الإعلامية والتصوير وشوفوني شندرت وما شندرت، هذا كله مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا إلى أن نحن نكون مؤمنين بأن فيه خير. المال الحلال فيه بركة، المال الحرام فيه محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه، يسحقه، ينهي، ويربي، ينمي، يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. ما تعرفش قال له رجل كان دائما أبدا كل ما يقول له صارت لك حاجة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. فقال واحد يهودي كان يسمع فيه قال أنا بشوف شنو كل ما يقول له مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. قال أنا حنقتل ولده ويقول لي يقول لي الخير وين. فدعا ولده اليهودي، دعا ابن الشيخ هذا، دعا العزوم عنده وناوي أنه هو يدل السم في الأكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوه وكبل الفرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوه. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح بيه فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومه اروح البيت. فجو قال والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وكسر وكذا. فقال خير خير وما خاف يا كان يهودي لما سمع بيها طبعا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خاف يا كان ما خاف يا شنو عارف انه كانه ويلة على اسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعة على عمره كله ينهي بسبب انه بيقتله. يبقى اذا معناها حتى لو اصابك شيء مما تظن من انه من امور يعني من الشيء اللي تؤذيك او تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس فتذكر قول الله سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اشتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش إذا أنت نجحت في الاختبار أو نجحت في هذا الامتحان. وبالتالي مهمة جدا أن نحن طبعا كيف يقولوا التوازن بين الدنيا والآخرة والميزان الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة، هذا الأصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك إلى تحقيق هدفك في الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله، اللي أتاك الله في الدنيا وين؟ في الدنيا ابتغي فيما أتاك الله والدار الآخرة. ولا تنسى ولا خذ يعني موتتك أنت اللي خذيته من الدنيا هذه تصدق به وأعطني لله سبحانه وتعالى وانفق في عمل الخير واشتغل في البر واشتغل في كل الأعمال التي والدعوة وإلى آخره. ثم بعد ذلك أنت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينة وفي سيارة وفي وفي وفي وفي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي أعطاك به لما أعطاك ربي. والله يا أخوان كم حاجة، أنا أحيانا عندما نركب في السيارة وبعد نشوف إنسان يشحت في الطريق أو نجي إنسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي أن هذا ابتلاء لي مش لهو. الابتلاء هذا لي أنا مش لهو، الله يبتليني أنا شو بندير في مقابل مواجهة هذا الأمر. هل نساعد وأنا وعندي إمكانية المساعدة؟ هل نساعده؟ والله ما نساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم السائل فلا تنهروا، وما السائل فلا تنهر، عندك عطيم عندكش ما ترد بكلمة طيبة، ما تشتمش أو ما تسبش أو ما تطردش، وإنما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس أعطيك كلمة كويسة إن شاء الله ربي يفتح لك ما يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول لي كلمة أخرى. فكان عندك بتعطيه أعطيه مش مشكلة. وما يقولش واحد والله هذا ما يشحت تجارة هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى، ما تعودش نفسك إنك، لأن لو قلتك حتقول حتى على الإنسان ما يشحتش، وإنما حالته كما قال القرآن يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمام لا يسألون الناس إلحافا، ما يسألوش، لكن حتى يقول هذا والله غير شكلك يغير لك أيام، لكن راقد عليه وكان نظره ومدده. انت حتقعد دائما تبحث عن مبرر انك ما تعطيش، وهذه هي الاشكاليه. اذا المساله نخرجوا الى مساله ان الموازنه بين ايش، بين قضيه الدنيا والاخره في الانفاق وفي العطاء، وبالتالي يعني انسان تسمو نفسه وتصبح على افضل تقدير. الانسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجه فعلا مالك الأمر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه قول الحق سهل، يصبح قول الحق بالنسبة له أمر سهل جدا جدا. ليش؟ لأنه هو مش خايف من أي شيء من أمور الدنيا، وهو يعلم أن الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل أنفاسه. لو فرضا هو كمل الطعام، الطعام اللي يأكله كمل لكن مازال الأنفاس، يقعد حي إن يأخذ الأنفاس هذه وبعدين يموت، لن يموت قبل أن يستوفي أجله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك. شنو المضمون هو؟ المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك. شو طلب منا نحن؟ طلب من العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصر فيها. قال الله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا دليل على أننا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه نعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له: وليد اسمع، يقول له: أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش فيه مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري يبيع بفلوس. عليش يا ولدي؟ والله والله نبي ما مستحق، مرات ما يعطينيش، مرات ما يجينيش، مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله؟ أنا الآن ماشي البعثة، البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل أخرى باش أحصل فلوس. هذا دليل على أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديرها، والباقي ما ندوراش، ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اللي يدعو لي خير من يد السفلى. كويس؟ وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله تو انا سايب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارف ايش، يعني صعبه العمليه. لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا ان الانسان يكون عنده هذه الحريه. نختم ونقول انه يا اخواننا الانسان دائما وابدا لا بد يضع في اعتباره ان كل ما فعل فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة. نذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اشتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع أحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب ابتلاء بسبب الذنوب، أنت تصبر خلاص كفرت ذنوبك. بالتالي مهم جدا أن يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها. وهذه تأتي منها، تأتي منها قصة الإنسان: أخشوشن فإن النعم لا تدوم. الإنسان ما يعيش نفسه دائما وأبدا كل حاجة يبيها، أو كل ما اشتهيت اشتريت كل سيدنا عمر، يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجة عاد يأخذها. تصبر شوية، أعودها أن مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش، ما سلش أزمة. كويس. لا شك أنه لابد الإنسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف أعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تعترض الإنسان في حياته جملة من المفاهيم التي تعد مفتاحا لفهمه وتصوراته وأساسا لعمله في حياته، ولا شك أن الإخلال في البنية الفكرية لهذه المفاهيم يعود سلبا على الفرد خصوصا وعلى الأمة في العموم. ولما كان دين الإسلام هو الدين الخاتم الحاكم، كانت المفاهيم المنبثقة عنه الأشمل والأسلم والأحكم لحياة البشر، غير أن تباين الأفهام واختلاف القدرات جعلها محل نزاع بين المتعاطين لها، ويظهر ذلك في تصرفاتهم المضادة والمنبثقة من مفهوم واحد كل ينسبه لفعله. لذا كان إرجاع هذه المفاهيم إلى أصلها وتحرير مواطن النزاع حولها وتقييم الأفعال المنبثقة من خلالها سبيلا لا بد منه. ولذا كان برنامج مفاهيم مؤسسة، والذي يعرض لجملة من المفاهيم المؤثرة بالتحليل والنقاش والسؤال. ويشرفنا أن يكون دليلنا في هذه السلسلة عالم رباني تخصص في هذا المجال، وكان له عظيم الأثر في تصحيح جملة من المفاهيم. ضيفنا وضيفكم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام البشير، فحياكم الله دكتور وأهلا بكم ضيفا عزيزا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
0: فضيلتكم، نبدأ هذه السلسلة بحول الله تبارك وتعالى بتوصيف واقعي وجريء لحالة الأمة تجاه هذه المفاهيم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمة اليوم تعتريها أدواء وعلل كثيرة، هنالك منها ما يتصل بالأزمة الفكرية المفاهيمية التي تختل اختلالا عظيما بين إفراط وتفريط، بين طغيان وإخسار، بين وكس وشطط. هنالك أزمات تتعلق بغياب الحكم الرشيد، هنالك تتعلق بأزمة الفاعلية، هنالك أزمات تتعلق بأزمة التخلف، هنالك أزمات تتعلق بأزمة التشظي، هنالك أزمات تتعلق بقضايا الاستبداد والفساد. أزمات كثيرة جدا، لكن كثيرا من المسلمين يعني أعرضوا بالوقوف عند والعكوف عند الفروع وتركوا الأصول. والرافعي الأديب المعروف يقول إن الأمة لا تحدد لنفسها موضعا إلا إذا وضعت الكلمة في موضعها. والبشير الإبراهيمي أيضا يقول ظلم الكلمات بتحويرها عن دلالتها كظلم الأحياء في خلقتهم، وهذا ظلم أشد، لأنه تلبيس للحقائق وتدليس للتاريخ وظلم للمعاني. وكما أن أثر الجيوش في الدفاع عن الأمة في حدودها وحرماتها، فهذا يستدعي أن يكون هنالك جيوش من أهل العلم والفكر يدافع عن حرمات المعاني التي استلبت وضربت واحتلت وانتهكت. فهنالك حالة من المصاب العام يتعلق بقضية الهجمة الحضارية على الأمة. كما وقع احتلال للأرض وقع احتلال للعقول، ووقع احتلال كذلك للمعاني، ووقع انتهاك لحرمات القيم في مجتمعاتنا. هذا سبب. السبب الثاني كثرة الأدعياء في عالمنا الإسلامي، والكل يدعي وصلا بليلة. كل من قرأ الآية والآيتين والحديث والحديثين والكتاب والكتابين تصدر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي ونصب نفسه يعني معلما ومرشدا ومصححا دون أن يملك الأهلية الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يكون مصدر رسوخ في تحرير هذه المعاني. فأيضا ولوج الأدعياء في عالم المفاهيم أورث نوعا من الاضطراب والخلل في هذه المسألة. ثالثا، حالة الجمود التي جعلت كثيرا من الناس يعتبرون أن ما انتهى إليه الأقدمون هو السبيل لحل علاج قضايانا، فجمدوا على ما ذكره السالفون من علمائنا. لم يكن هنالك إبداع ولا تجديد ولا رؤية فكرية جديدة، فحالة الجمود فتحت بابا لاضطراب كثير من المفاهيم. ثم هنالك أخيرا حالة الاستلاب والتبعية والتغريب. الارتهان، حالة الارتهان الحضاري لكل وافد، ونحاول أن نلبس هذا الوافد شيئا من الأزياء أو المظاهر الإسلامية، ويحسب بعض الناس يعني أن هذا هو الفهم الإسلامي. ولذلك تعددت هذه الإشكاليات فأورثت حالة من الخلل في عالم المفاهيم وفي عالم الفكر. هنالك جانبان ينبغي أن نستحضرهما في حركة الإنسان، هنالك عالم التصورات وعالم التصرفات، عالم الفكر وعالم السلوك، عالم الفهم وعالم الممارسة، عالم التأصيل وعالم التنزيل. هذان الأمران الأصل فيهما كما يقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم واستغفر لذنبك. ولذلك قال علماؤنا العلم إمام العمل والعمل تابع له. فالمسعى الذي ينبغي أن تتوجه إليه الهمم، أو إن المرابطة على هذا الثغر المفاهيمي، هذا رباط على الثغر المفاهيمي الذي يتعلق بتصحيح المفاهيم، ينبغي أن يأخذ المهمة الأولى، لأن السلوك والممارسة والتطبيق هو انعكاس لعالم التصرف والفهم والفكر.
0: بطبيعة الحال
1: فمن هنا تأتي الحاجة الملحة لتصحيح هذه المفاهيم التي اضطربت كما قلت إفراطا أو تفريطا، إما بين الوافد المستلب أو بين الجمود المقعد.
0: إذن نحن نعيش حالة اضطراب مفاهيمي.
1: نعم.
0: هذه المفاهيم شيخنا هل هي نوع واحد أم هي أنواع متعددة؟
1: المفاهيم متعددة ومتنوعة ومتشابكة. هنالك مفاهيم تتعلق بقضايا التأسيس مثل المرجعية التي تحدد للناس منطلقات الفهم ورؤية العالم والوجود، التوحيد، العبادة، التزكية، السنن الفاعلة في نهضة الأمم وموتها، الاستخلاف، العمران، الزمن، الهوية، المستقبل. هذه كلها مفاهيم تتعلق بالتأسيس، تأسيس رؤية العالم، تأسيس رؤية الإنسان تجاه الخالق عز وجل، تجاه الكون، تجاه الحياة، تجاه الإنسان ورسالة الإنسان في هذه الحياة. هنالك مفاهيم تتعلق بجانب العلاقات بين البشر على مستويات متعددة. هنالك مفاهيم تتعلق بالدولة وقضاياها. هنالك مفاهيم تتعلق بالنهضة، حزمة النهضة، مفاهيم النهضة، الصحوة، اليقظة، السنن الفاعلة في قضايا النهوض الحضاري، كيف تنتقل الأمة من دائرة الوجود العادل إلى دائرة الشهود الفاعل، من دائرة الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري. هنالك مفاهيم تتعلق بمفاهيم الثنائيات المتقابلة، النقل والعقل، العلم والدين، الأصل والعصر، الثابت والمتغير، التجديد والتبديد، كل هذه الثنائيات المتقابلة التي أورثت أيضا استشكالات. هذا يدل على أن هنالك مفاهيم تتعلق بإشكاليات قضايا الإفراط والتفريط، قضايا الغلو والمفاهيم الباعثة والمفاهيم الناتجة، مثل المفاهيم التي أسيء فهمها كقضية الجهاد والتكفير والولاء والبراء والحاكمية والجاهلية، هذه أيضا أنواع من أنواع المفاهيم. هنالك مفاهيم الموقف التي جاءت أثر التدافع الحضاري، قضية علاقة الديمقراطية بقضية الشورى، ما يتعلق بمدنية الدولة، وهكذا كلها تحتاج إلى أن تستجلى وأن تؤصل وأن نعمل على تنزيلها في واقع الحياة المتجددة.
0: في هذه السلسلة بما نعنى من هذه المفاهيم؟
1: نعنى نحن بجملة من المفاهيم، سنأخذ أشكالا أو أمثلة من مفاهيم التأسيس ومن مفاهيم الدولة وقضاياها ومن مفاهيم النهضة ومن مفاهيم الموقف. سنأخذ نماذج من كل هذه المفاهيم ونعرض لها عبر مسارين، عبر مسار التأصيل وعبر مسار التنزيل، ثم نعرض على الإشكاليات التي طرأت على التأصيل والتي طرأت من خلل في التنزيل، ثم نجيب على هذه الإشكالات.
0: نعم.
1: ونحاول أن نحرر رؤية تزاوج بين ارتباطنا بالأصل واتصالنا بالعصر.
0: طيب حفظكم الله، يعني التأليف في مثل هذه المجالات، يعني هل هو كبير أم هو صغير، نادر، العلماء ودورهم التحريري في هذا المجال؟
1: هنالك طبعا هنالك اولا الدور الاول الذي يتعلق بتحرير هذه المفاهيم وتأصيلها، هذا واحد. الامر الثاني بعد ان تؤصل هذه المفاهيم كيف نحسن تسويقها وعرضها للجمهور، هذا يحتاج الى لغه ميسره ومبسطه والافاده من ادوات التواصل الاجتماعي بكثافاتها وقدرتها الفائقة على إيصال هذه المعاني وضرب الأمثلة التي تقرب هذه المعاني إلى الناس. هنالك سعي أيضا أن يكون لهذه المفاهيم دور في مناهج التعليم في الجامعات، أن تنعكس على الخطاب الدعوي بالنسبة للأئمة والخطباء والدعاة، وكذلك أن يكون لها دور في الدورات التدريبية بالنسبة للمشتغلين في الحقل الإسلامي.
0: هل هذه المفاهيم هي مفاهيم إسلامية خالصة أم تشترك فيها الأمم؟
1: المفاهيم حتى مفهوم المفاهيم الإسلامية أوسع من مفاهيم المفاهيم الشرعية.
0: سبحان الله.
1: نعم، المفاهيم الإسلامية نوعان، هنالك مفهوم نحت في أصله من مصادر الوحي في الكتاب والسنة، وهنالك مفاهيم أشبه بأن نقول عليها مفاهيم متجنسة، يعني مثلا القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاملوا مع المفاهيم الوافدة من خلال الرفض المطلق. هنالك إعادة تسكيل لهذه المفاهيم التي تحتمل وجوها من المعاني التي نصحح بها ما وقع من خلل أو طرأ من انحراف. مثلا في الجاهلية كان ما يسمى بذمة العاقد والمجير، أن يكون الإنسان في ذمة فلان، أجار فلان فلانا فأصبح في ذمته، أي في ضمانه وحمايته ورعايته. جاء الهدي النبوي فأعطى هذا الفهم بعدا إيمانيا أخلاقيا، أنهم في ذمة الله ورسوله والمؤمنين، في كلاءة الله تعالى وحرزه وحمايته وضمان المسلمين ورعايتهم، فأعطى هذا البعد بعدا آخر غير البعد الذي كان عليه في أول الأمر. مثلا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كان عند أهل الجاهلية نصرة القريب حتى ولو كان ظالما ما دام أنه من ذوي قرابته، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع إطارا جديدا، أن تنصره وهو ظالم بأن تردعه عن ظلمه،
0: فسكن هذا المفهوم،
1: فسكن هذا المفهوم في ضوء القيم والمفاهيم. ولذلك نحن الآن تطرأ علينا مفاهيم كثيرة سنعرض لها، مثل قضية المواطنة، كيف نعمل على تسكينها، نعمل على تسكينها من خلال المدخل السفني، حديث السفينة الذين استهموا على قوم، نعمل على تسكينها من خلال دستور المدينة الذي حدد أطر العلاقات في دولة تقوم على التنوع الديني والثقافي، كذلك من خلال النظر المقاصدي. فإذا التسكين يمكن أن يأخذ أبعادا متعددة، وبالتالي يمكن لهذه المعاني تكون في حفظ المنظومة الإسلامية.
0: إذا لا إشكال في أن تستورد مفهوما من أي ثقافة أو فكر، لكن لابد أن يمر على مرحلة التسكين.
1: التسكين بتحريره من الشوائب التي علقت به. يعني المفهوم قد يكون متلبس بشوائب الوافد المستلب، فتعمل على تحريره أو فكه من أسر، إما أسر القديم المقعد وإما أسر الوافد المستلب.
0: طيب لو تحدثنا في العموم عن مميزات هذه المفاهيم كيف ترونها؟
1: أولا هي مفاهيم تستند في مرجعيتها إلى المرجعية الحاكمة، مرجعية الوحي المعصوم من حيث التأصيل. ومرجعية الوحي المعصوم مرجعية حاكمة معيارية متجاوزة أو عابرة للزمان والمكان، فهي مرجعية التأسيس. الأمر الثاني أنها تزاوج بين تراث السلف ومعارف الخلف، بين جهد الأقدمين، لأن المفهوم يمر بمراحل من التطور، تطور عند الأقدمين وتطور عند المحدثين، فهي تأخذ من هذا التراث درره وأطايبه،
0: جميل،
1: وتضيف إليه أيضا مما أفاض به عصرنا من فكر وعلماء وكذا. ثم الميزة الثالثة أنها لا تقف عند التراث الإسلامي، وإنما تنفتح على التجربة الإنسانية، باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. والله تعالى صدق قول بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين حين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون. هذا تصديق لقولها مع كونها كافرة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق لنورا. فنحن في إطار الانفتاح أيضا على التراث الإنساني نفيد ونحقق عملية التلاقح الثقافي والحضاري بيننا وبين الأمم والشعوب، هذا بعد. ثم بعد ذلك العمل رابعا على تنزيلها في الواقع المتجدد. وفي الواقع تأتي ميزة خامسة، وهي أنها جامعة بين عنصري الثبات في الأصول والكليات والمحكمات، وبين المرونة في الفروع والجزئيات، أنها قادرة على أن تجمع بين هذا وذاك حتى تستطيع أن تواكب. ثم أخيرا أنها قادرة على أنها تطرح تصورا للبدائل، لأن كثيرا من الناس في عالم المفاهيم يكتفي بلعن الظلام لكنه لا يجتهد في إيقاد الشموع. فنحن نجتهد أيضا في إيقاد الشموع من خلال طرح فقه البدائل للخلل المفاهيم الذي أصاب هذه القضايا.
0: طيب، في إحدى محاضراتكم ضربتم مثلا على أزمة المفاهيم بمفهوم الفقه، وقلتم إن الناس قصروا مفهومه حول الفقه التعبدي الشعائري، وأن هناك فقها كونيا تغافلوا عنه. في العموم هل هذه أزمة المفاهيم كلها، يعني يقصرونها على شيء معين، أم هذه الحادثة بالذات؟
1: المفاهيم يعتريها الاختلال والانحراف من ثلاثة أوجه حددها الحديث النبوي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالي، تحريف أهل الغلو، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. تحريف أهل الغلو معروف، الغلو يعني مثل الغلاء، لكنه يقال في غالب في قالب في في إطار المعاني، تجاوز الشيء في حده المشروع إلى الوقوع في الحد الممنوع. طيب، هذه واحدة. الانحراف الثاني انتحال المبطلين، أن يضاف إلى الدين ما ليس منه، أو أن يسلب منه ما هو أصيل فيه. يعني معروف إنه الدين منهج شامل للحياة فيجتزأ، هذا انحراف. أو أن يسلب منه ما هو أصيل فيه. بعض الناس الآن مثلا يريدون الإسلام عقيدة بلا شريعة، يريدون دينا بلا دنيا، أو دعوة بلا دولة، أو حقا بلا قوة، أو رحمة بلا عدل،
0: فسلبوه جزءا منه،
1: أو جهادا بلا قتال، يسلب جزء منه، أو ينسب إليه ما ليس منه. فهذا لون من ألوان الحراك. أو تأويل الجاهلين، أن المفاهيم تتعرض لحالة من الاضطراب في منهج الفهم لا يستند على المنهج العلمي الذي أسسه العلماء في قانون أصول الفقه. نحن العلوم، كل علوم لها مناهج. علم أصول الفقه، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، له قواعد. فهؤلاء يضربون بهذه القواعد عرض الحائط، ويفسرون المفاهيم على غير ما تنضبط به القواعد العلمية. إما استجابة لضغط الواقع أو استجابة لضغط الوافد. فلذلك هذه الآفاق الثلاثة التي يقع بها الانحراف بالنسبة للمفاهيم. ولذلك أنا سقت هذا مثالا، لأني لما تتبعت مصطلح الفقه في القرآن وفي السنة وجدت أن الفقه فقهان، فقه عن الله فيما شرع، وفقه عن الله فيما خلق. الفقه عن الله فيما شرع هو الفقه المتعلق بالأحكام التنزيلية. والفقه عن الله فيما خلق هو الفقه الذي يتعلق بفقه الكتاب، بفقه الكون المنظور. وهذا فقه يتعلق بفقه الكتاب المسطور. فهذا له فقه وهذا له فقه. ولكن طبعا العلوم أحيانا تختصر في المصطلحات، إذا فهم هذا ينبغي أن نرد المفهوم إلى أصله الذي.
0: لكن اليوم الفقه بات فقه عن دليلا عن تعبد الفقه الشعائري فقط. وغفل الناس عن هذا المقصد الآخر أو عن المبنى الآخر الذي ذكرته.
1: حتى في هذا يعني شوف شيخنا شيخ يوسف الله يكرمه القرضاوي متع الله بالصحة والعافية، فتح أفاقا جليلة في قضايا الفقه، عمل فقه الأولويات في ضوء الكتاب والسنة، فقه الموازنات، فقه المقاصد، فقه السنن، فقه الاختلاف، ويمكن أن تعدد أنماطا أخرى
0: غير الفقه التقليدي المعروف،
1: يعني الفقه الذي الفقه الحضاري، فقه المبدئيات وفقه المرحليات، فقه العلاقة مع الآخر، كل هذا يمكن.
0: هل أزمة المفاهيم هي أزمة حادثة أم أنها أزمة يعني قديمة جديدة؟
1: هي قديمة جديدة، لكن قد تختلف الصور والأشكال. يعني عرفنا في التاريخ أزمات تتعلق بالمفاهيم، بدءا من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغير ذلك، وعرضت لنا اليوم أنماط أخرى من الخلل والانحراف في العالم المفاهيمي، إفراطا أو تفريطا، علمانية أو حداثية أو تطرفا، تطرفا دينيا أو تطرفا لا دينيا، كل هذا يطرأ أيضا في عالم المفاهيم. فقد تتجدد الانحرافات ولكن تختلف صورها وأشكالها، وقد تنبت نابتة جديدة من مفاهيم أخرى منحرفة تستدعي كذلك أن نقف عندها وأن نعمل على فكها من أسر هذا الانحراف.
0: يعني المشاكل الأساسية الآن في هذا الجانب، الجانب المفاهيمي، أين تكمن؟
1: وهذا الذي قدمته لك،
0: أن
1: هنالك إشكالات تتعلق بقضية التأصيل.
0: جميل.
1: والتأصيل يخلط الناس بين مستويين، مستوى طبعا الوحي المعصوم من حيث هو النصوص لا إشكال، ولكن التراث في فهم الوحي المعصوم، فبعض الناس يمنحون هذا التراث

0: في قضايا المفاهيم، وإنما هو مرحلة من التطور. نحن نؤمن بمبدأ التراكم المعرفي والتكامل المعرفي، تكامل المعرفي إلى إضافة ما ذكره الأقدمون. ففي عالم التأصيل هنالك إشكاليات، وفي عالم التنزيل هنالك إشكاليات. يعني مثلا خلينا نضرب لك بعض الأمثلة. يعني مثلا الآن قضية الاجتهاد، لما تسور هذا الباب من لا يحسنه، جاءت الدعوة من قديم بقفل باب الاجتهاد. طيب، باب الاجتهاد مما يدل في أحد تمثلاته على صلاحية هذا الدين واستجابته لتحديات العصر وقضايا الزمان وإشكالاته. فهل إذا أساء بعض الناس مسلك الاجتهاد وتسوروا أبوابه، نغلق الباب ولا نعمل على تصحيح المسار بأن نقول هذا الاجتهاد ينبغي أن يكون صادرا من أهله وفي محله؟ من أهله لعلمه الذين يستنبطونه منه، وفي محله في المواطن التي أذن الشارع بأن تكون محل اجتهاد.
1: طيب، لأن قول قائل غياب أهله وفقه محله أدرى أن يقفل هذا الباب.
0: لا، لأن هذا الباب إذا أغلقته أدى إلى الجمود وتعطيل أحكام الشريعة. ولكن لأن أحكام الشريعة فيها عنصر الثبات على الأصول، عنصر المرونة في ظنيات الأحكام أو فيما سكت عنه الشارع عفوا مما جاء في الحديث، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، وهو الذي أسماه شيخنا الشيخ يوسف بمنطقة الفراغ التشريعي. كل هذه محل نظر المجتهدين والفقهاء، فلا بد أن يتقدم لهذا الفن أهله العارفون به، وأن لا يتسوره من لا يحسنه. فإذا تقدم من لا يحسنه فهذا ليس بسبيل لأن نوقف. مثلا الآن الجهاد، أساء بعض الناس فهم الجهاد فاختزله كله في القتال، وآخرون يريدون بالمقابل أن يخرجوا القتال عن مسمى الجهاد، والأمر لا هذا ولا ذاك. فهذا يتعين علينا، ولذلك شوهت صورة الدين بهؤلاء وأولئك. فهنا يستدعي الدخول لأن تضع الأمر في نصابه وتقول إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والقتال في سبيل الله هو من أجل درجاته، ولكن له شروطه وأركانه ومقتضياته ومطلوباته. ودونه أنماط أخرى من أنماط
1: الجهاد. هذه مشاكل التأصيل، مشاكل التنزيل،
0: وهذا أيضا يعني مشاكل التنزيل، ما هو إذا ساء الفهم ترتب عليه بعد ذلك الأخطاء في التطبيق. يعني مثلا الآن القتال تكلمنا عنه أنه جزء أو من صلب الدين، ولكن أحكام القتال متعلقة بأحكام الإمامة، يعني وجود الدولة
1: بالضبط،
0: وجود السلطان هو الذي يحدد قضية الحرب وقضية السلم. الآن تجد جماعات تعتبر نفسها هي في مقام أحكام الإمامة وتبايع أميرا لها، ثم تحمل السلاح، ثم تحدد قضايا الحرب، ثم تفعل الأفاعيل، وكل هذا ينسب إلى الدين زورا وبهتانا. فأنت أيضا هنا في ميدان التنزيل تعمل على تصحيح هذه الاختلالات كلها من بيعة ومن إمرة ومن استعمال
1: مفهوم الإمامة، يعني
0: أي كل ما يتعلق به وما يترتب عليه. وهكذا يعني برضو الخلل يعني في بعض المفاهيم في قضايا الغلو ترتب عليه سلوك في تكفير المجتمع والخروج عليه.
1: وهذا الذي سأسألك عنه الآن، يعني إلى أي مدى يؤثر الفهم المغلوط على الدين وعلى الأمة في عمومها؟ يعني
0: طبعا يؤثر على الدين وعلى الأمة أنه يعمل على تشويه الحقائق، وهذا التشويه في الحقائق يترتب عليه أن يتربى وأن يتخلق كثير من الناس بهذا المحضن الخبيث من اضطراب المعاني واختلال المفاهيم. هذا على مستوى البناء، فالبناء الفكري إذا لم يكن في بيئة معافاة، بيئة صحية خالية من الشوائب، خالية من الأكدار، فهذا يعني أن تضطرب المناهج التي تبنى بها. طبعا يؤثر على المجتمع، هو مجموعة أفراد ومجموعة أسر، فيضطرب واقع المجتمع ويقع تشويش لصورة الدين، يستغلها كذلك الخصوم، خصوم الدين يستغلون هذا الأمر

0: ويعملون معاول هدمهم بالنسبة للدين،
1: مع أن المفاهيم بريئة من هذه التصرفات.
0: مع أن المفاهيم بريئة.
1: أخيرا نختم هذه الحلقة بالحلول الواجب اتخاذها تجاه هذا المشكل.
0: الحلول: أولا، إذا كانت الجيوش تتحرك دفاعا عن مقدرات دولها وأممها، فكذلك على جيوش أهل العلم والمعرفة والمفاهيم أن تقوم على رباط الثغر المفاهيمي، وأن تعتبر أن هذا من فرائض العصر ومن واجبات الساعة والوقت، أن تتصدى لسد هذه الثغرة وجسر هذه الهوة بالتصدي الواعي. التصدي الواعي يقوم على جملة أمور، منها أن يتوافر أهل الكفاية والاختصاص في العلوم والمعارف المختلفة. اثنين، أن نطلع على حجم الدراسات لهذه المفاهيم قديما وحديثا. ثلاثة، العمل على تحرير هذه المفاهيم من أسرها. أربعة، أن يصار إلى تحكيم هذه المفاهيم بعد استكتاب الباحثين حتى نطمئن إن أنها انتقلت من الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي، وبعد ذلك العمل على تسويق هذه المفاهيم.
1: نعم.
0: ونريد أهم مسارات لهذه المفاهيم هي المناهج في المدارس والجامعات. المناهج التعليمية هي مناهج المنابر المختلفة، سواء كان منبر خطابي دعوي، منبر إعلامي، أن تأخذ حظها، أن يعمل على تبسيط، لأن بعض العلماء يكتب بلغة الباحث.
1: صحيح.
0: وهذه اللغة قد لا يستوعبها عامة الناس. فينبغي أن نعمل على تيسير، كما قيل: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والقرآن الكريم يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فاللسان جزء منه، أن تخاطب كل إنسان بحسب السقف العقلي الذي يستوعب فيه المعاني.
1: طيب.
0: حسن عرض هذه المعاني بالأمثلة وبالشواهد وبالصور وبكل الأشكال البراقة الجذابة، بمعنى أنها تزاوج بين قوة المضمون وجاذبية الأسلوب.
1: نعم.
0: يمكن أن يكون لها وقعها.
1: نأمل أن نكون سبيلا في هذا البرنامج
0: إن شاء الله.
1: في هذه الطريقة. حفظكم الله، أشكرك في هذه الحلقة على وجودك معنا، وبإذن الله تعالى نستمر في هذه السلسلة. السادة المشاهدون، تكامل الدقائق هذه الحلقة الأولى، وموعدنا بحول الله تعالى في حلقة قادمة نبدأ مع المفاهيم وأولها. فإلى اللقاء.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام،
0: جزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون، طبعا من سورة النجم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وعرفنا الكبائر والفارق أو الفرق بينها وبين الفواحش، ولماذا قال الله سبحانه وتعالى كبائر الإثم أو كبير الإثم في بعض القراءات إشارة إلى الشرك. نعم، كبائر الإثم، وترقى فقال الفواحش، ثم استثنى منها اللمم: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم، حين أنشأكم من هذه الأرض، حينما كنتم أو بعد أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى.
1: جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم.
1: فقد أربط بما سبق بما نحن فيه في الحلقة الماضية حين قلنا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هذه الآية العلماء وقفوا عندها وقفة طويلة، ونحن داهمنا الوقت. يعني ألا يجوز للإنسان، أنت مثلا كموظف ككذا، أن تزكي إنسانا وأن تذكره بخير؟ قال فلا تزكوا أنفسكم، بعضهم يقول فلا تزكي نفسك، أو فلا يزكي بعضكم بعضا، لأن ولا على قبيل من قبيل ولا تقتلوا أنفسكم. يعني بعضهم حملها يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا تذكروا فلانا وفلانا وفلان. العلماء قالوا هذه الآية عامة، إنسان مطالب أن لا يزكي نفسه ويذكرها بأنه تقي ويصلي ويكثر.
0: هل في الآية إشارة إلى حدث معين أو إلى شخص معين؟ عامة.
1: وأيضا إذا زكى الآخر، الفقهاء والمحدثون قالوا يجوز من باب التعريف عن هذا الذي نريده، والله من باب التعريف، وأنت تقول فلان أمين صادق يصلح لهذه الوظيفة، هذا ليس من التزكية المنهي عنها. التزكية المنهي عنها في المعتقد، في الإحسان، في العبادات. تقول لي فلان والله كثير العبادة وكذا، أنت لا، أنت لك الظاهر فقط، الله يعلم الإخلاص، يعلم الصدق، يعلم زكاة النفس. أما في الوظائف العامة، يا سيدي الكريم، في الجرح والتعديل، فلان عالم صدوق حافظ ينقل الأحاديث كذا كذا، هذا يدخل في تعديل الإنسان. العلماء يقول هذا مطلوب وليس من التزكية المنهي عنها، هذا واحد.
0: أو إذا جاءك شخص فيسأل عن شخص آخر من باب الزواج أو غير، نعم، ذلك، فتزكيه.
1: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في بنت لأم سلمة، لابن أبي سلمة، سموها برة. برة ما معنى برة؟ كثيرة البر.
0: نعم،
1: قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم، سموها زينب. هذه ولدت أثناء في المدينة فسموها برة، يعني من قال الله أعلم بأنفسكم سموها زينب، هذا حديث صحيح في رواه أصحاب السنن. قال العلماء لماذا قال هو أعلم بأنفسكم
0: هو أعلم بكم
1: إذا أنشأكم من الأرض وكذا وكذا؟ لأننا نحن في الحياة الدنيا إذا واحد عمل معك جرما وظلمك تعفو عنه،
0: صحيح،
1: مطالبون بالعفو. لكن لو تعلم أحيانا دقائق الجرم قد لا تغفر له. الإنسان البشر قد إذا علم دقائق الجرم الذي فعله فلان فيه أو ضده قد لا يغفر له. الله قال لك أنا أغفر على علم أنني أعلم بكل الدقائق، هذا المعنى. هو أعلم بكم إذ في المرحلة الترابية والمرحلة الجنينية، ومع ذلك واسع المغفرة. بينما البشر والله إذا علم بدقة ما فعل الثاني لا يغفر له، هذا المعنى الدقيق الذي يشير إليه العلماء. ونبدأ في الآية الجديدة إن شاء الله.
0: يقول أفرأيت الذي تولى.
1: نعم، هنا أفرأيت أي أخبرني. هنا هذه الآية أخبرني، في اللغة العربية وفي القرآن عندما قل أرأيتم أخبروني، أفرأيت أعلمني، لكن من ناحية النظم هنا الفاء عاطفة على فعل محذوف، أعلمت فرأيت، أأدركت فرأيت بعينك الذي تولى وأعطى قليلا.
0: لكن لماذا نفسرها في أفلا يرون أو أفلم
1: يروا مثلا،
0: أفلم يرون قل أعموا فلم يروا.
1: لكن هنا لا يستقيم أن يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم أعميت فرأيت، لا قل أعلمت، لأن رأى هنا رأى العلمية. نعم هذا هو التأليل. هل استوعبت كلامي؟
0: واضح.
1: إذن أعلمت فرأيت كأن يقول أخبرني من عندك، أرأيت ذلك الذي أعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى؟
0: هل في إشارة لشخص معين؟
1: نعم بارك الله فيك. هذه في الحقيقة يكاد المفسرون يجزمون بأنها نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كما تعرف كان رجلا عظيما ذا مال كبير، له أولاد، هو المحكي عنه في سورة المدثر.
0: نعم، وكان صاحب بلاغة ويفهم في الشعر وفي اللغة،
1: وهو الذي قال قولته المشهورة في القرآن.
0: في القرآن صحيح، إن له لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مغدق وأسفله
1: مثمر. وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هذه كلمة قالها الوليد، وابنه خالد بن الوليد. يعني هو من بني مخزوم. جيد، الوليد بن المغيرة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن،
0: مات مشركا
1: مات مشركا، سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فاهتز قلبه، لغة يا أخي، وحي رباني، فاهتز قلبه، كاد أن يسلم. رآه أحد المشركين، وأنت كبيرنا، أتفارق دين آبائك؟ أنا أتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة. الله أكبر.
0: سبحان.
1: وقال له أنا أتحمل عنك جميع أوزارك، فقط أعطيني شيئا من المال.
0: هذا المشرك يقول للوليد بن عتبة.
1: تخيل الوليد بعظمة حكمته وعلمه ولغته ومكانته وصدق هذا الكلام. يا أخي الجاهلية جهلاء، جاهلية الشرك والكفر. قال أنا أتحمل عنك ولا تستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، وأتحمل عنك مقابل أعطيني شيئا من المال وأشهد الله على ذلك. والله أعطاه شيئا من المال، وزي ما تقول يعني حاول أن يتغلب على نفسيته، قال أعطاه مالا وحاول أن يخرج من عتاب نفسه. أعطاه، بعد ذلك استيقظ ضميره، كيف أعطيك مال أنت تغفر لي يوم القيامة؟ ثم أكدى. أرأيت يا محمد، أخبرني عن ذلك الرجل الصنديد المشرك الذي أعطى قليلا من المال ثم أكدى. ما معنى أكدى؟ منع، ولكن الله لم يقل.
0: لكن هو قال تولى هنا.
1: أرأيت الذي تولى، هو في البداية أقبل على الإسلام.
0: فإذا تولى هنا معناها
1: تولى عنك يا محمد، تولى عن الإسلام،
0: تولى عن وليس تولى إلى.
1: لا تولى عن الإسلام،
0: عن الإسلام. إذن هي من باب فأعرض عمن تولى.
1: وهذا مثال، وهذا مثال ذلك بارك الله في غير التناسق. هو لما كاد، أنا قلت لك قبل قليل، كاد أن يسلم، وهذا كلام كل أصحاب السير، ثم تولى. لماذا تولى؟ صاحبه وسوس له وأقنعه أنه يتحمل ذنوبه يوم القيامة. إذن أرأيت ذلك الرجل الذي تولى عنك وعن الدين وأعطى قليلا من المال ثم أكدى. ما معنى أكدى؟ امتنع، منع. في اللغة العربية نقول الحافر، تعرف الذي يحفر مثلا بمسحات أو بفأس، يحفر في التراب في الرمل ثم يصل إلى كدية، يعني إلى صخرة. نقول أكدى. أكدى وصل إلى أرض صلبة لا يستطيع الحفر، نقول كان يحفر فأكدى وامتنع. ثم استعير اللفظ لكل من طلب شيئا ثم امتنع.
0: ومنها الكدية.
1: الكدية هي الصخرة الشديدة التي لا يستطيع الإنسان أن يفعل بها شيئا. نقول فلان أجبل، يعني كان يحفر فوجد جبلا، أجبل وأكدى وجد كدية فامتنع عن الحفر. هنا هذا كان يعطي فامتنع عن الإعطاء.
0: ومنها أصبح، أي حينما جاء الصباح عليه
1: أكدى. بارك الله فيك، هذا من هذا المعنى، دخل في الصباح أصبح أكدى. إذن أرأيت يا محمد الذي تولى عن الذكر والقرآن وأعطى قليلا في البداية ثم أكدى، هذا الإنسان أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أعنده علم الغيب واقتنع بما قال صاحبه وصدقه فهو يرى رأي العين أن صاحبه يتحمل ذنوبه يوم القيامة. هو أسلوب تهكمي. وإحنا قلنا في سورة الطور أم عندهم الغيب فهم يكتبون، سورة الطور. هنا سورة النجم قال أعنده علم الغيب فهو يرى، علم الغيب علم الوحي، فهو يرى رأي العين بأن صاحبه سيتحمل عنه ذنوبه يوم القيامة. استفهام تهكمي تعجبي من حال الوليد وأمثال الوليد ممن يصدق ترهات ومعتقدات الكفر التي ما أنزل الله بها من سلطان.
0: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، إشارة إلى المال القليل.
1: نعم.
0: وأكدى،
1: امتنع. وامتنع، أعطى ثم امتنع،
0: ما حتى ما قال ثم، قال أعطى قليلا، ما قال وأعطى قليلا ثم أكدى، لا، أعطى قليلا وأكدى مباشرة.
1: وأكدى فيها معنى ثاني، الحيوانات التي لها حوافر أيضا تمشي تمشي وتكدي عندما تلقى حوافرها كدية. يقول ابن عرف المالكي شبهه بالبهيمة، أن البهيمة هي التي لها حافر وهي التي تكدي إذا ضربت تلك الصخرة. فهو فيه يعني تلميح إلى تشبيهه بالبهيمة التي لا تفقه ولا تعلم شيئا.
0: قال أعنده علم الغيب فهو يرى؟
1: نعم، استفهام تهكمي تعجبي من أمر هذا الرجل الذي لم يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله سيعقد الوزن الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذهب وصدق الرجل الجاهل مثله وقال له أتحمل ذنوبك يوم القيامة. عنده علم الغيب فهو يرى، من رأى كما تعرف العلمية،
0: العلمية لأنه لا مفعول لها،
1: لا مفعول لها، فهو يدرك إدراكا كأنه يراه بأن صاحبه يتحمل عنه يوم القيامة ولا تزل وزيرة وزر أخرى. بارك الله فيك.
0: طيب هو قال أعنده علم الغيب فهو يرى مكانه أو يرى
1: يرى حقيقة كلام صاحبه. المفعولان محذوفان، فهو يرى صحة ما قال زميله، عفوا ما قال زميله، وهكذا. فيرى، وانظر إلى جمال الحذف في القرآن، المفعولان محذوفان لأن رأى أكثر ما تكون هنا علمية وإدراكية.
0: وهي تحتاج مفعولين
1: طبعا. بارك الله فيك.
0: يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وهذا لا زال حديثه عن ذات الشخص،
1: عن ذات الشخص وموجه لكل
0: للعامة.
1: نعم.
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، ماذا في صحف موسى؟
1: في صحف موسى قرأ لي بعدين،
0: وإبراهيم الذي وفى.
1: بارك الله فيك. من أول، إبراهيم أم موسى؟
0: إبراهيم في الترتيب، في التاريخ، في الترتيب التاريخي إبراهيم.
1: وبدأ بموسى. دائما في القرآن عندما يتكلم يقول صحف إبراهيم وموسى، من سورة الأعلى، سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
0: نعم نعم،
1: إن هذا الصحف الأولى
0: صحف إبراهيم وموسى، وهذا الترتيب التاريخي.
1: لكن هنا نقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وصحف إبراهيم، هي موجودة في الصحفين. أم لم ينبأ، أم لم يخبر، طبعا الوليد هذا دليل على أن الوليد هذا من قريش، والدليل على أنه ليس من أهل الكتاب، ولا هو من أتباع موسى، ولا هو من أتباع إبراهيم الحقيقيين. هذا الرجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أنت سؤال، قال ما في صحف موسى؟ والله ما في صحف موسى وما في صحف إبراهيم أن الناس منذ بعد نوح إلى غير ذلك كانوا يأخذون الرجل بأبيه، والرجل بأخيه، والمرأة بزوجها، والرجل بعبده، يعني لو عبده قتل والعياذ بالله يأخذون السيد.
0: هذا ليس في الشرائع وإنما عادتهم،
1: عادة، هي عادة غير منطقية وغير سليمة وغير شرعية. جاء إبراهيم عليه السلام فصحح،
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى.
1: إبراهيم هو الذي أكد على هذه الشريعة ونشرها وثبتها في الأمم بعده. فقال لا يحمل الرجل بأخيه، ولا يحمل بجليلة ابنه، ولا بجليلة أبيه، وهكذا. أم لم ينبأ هذا الرجل بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما المقصود؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ هو كيف يقول له هذا الرجل الجاهل أنا أحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ أم لم ينبأ يا سيدي؟ لا، ليس له ثقافة عامة، ليس له ثقافة من أهل الكتاب الأوائل الذين ثبت إبراهيم الخليل وموسى عليه السلام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني كان يجهل هذه القضية التي هي من مسلمات العلم ومسلمات الشرائع السابقة. تضحت الصورة سنة؟
0: واضحة واضحة.
1: بارك الله.
0: طيب هو قال أم لم يخبر؟ لا، أم لم ينبأ،
1: لأن هذا نبأ عظيم. أن يؤخذ الرجل يقتل هذا بدل أخيه، أو يقتل الأب بدل ابنه، هذا قضية كبيرة، ولقد حلت بالشرائع السابقة، والذي أكد عليها هو إبراهيم الخليل، وجاء موسى عليه السلام وأكد عليها أيضا، بارك الله فيه. فأم لم ينبأ دليل على أنه ليس منهم، ألم يخبر؟ ألم يصله نبأ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذه قضية معلومة عند جميع الأمم والشعوب إلى غير ذلك.
0: الصحف، هو قال صحف إبراهيم، عفوا هنا قال صحف إبراهيم وموسى
1: في سورة الأعلى،
0: في سورة الأعلى هنا قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. طيب هل موسى أوتي صحفا أم أوتي كتابا؟
1: لا،
0: توراة.
1: موسى عليه السلام أوتي الكتاب التوراة وأوتي الصحف
0: هكذا.
1: نعم، وإبراهيم أوتي الصحف
0: هكذا
1: فقط. موسى هو أكبر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأوتي التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وإلى غير ذلك،
0: والألواح.
1: الألواح هي التي فيها الكتاب، ثم كتبت التوراة. نعم. بارك الله فيك. لكن لماذا قدم موسى؟ صحف إبراهيم موجودة وصحف موسى. العلماء والمفسرون
0: لا تقول لي رعاية الفاصلة.
1: لا نقول أبدا، أنا لا أميل إلى هذا. قدمه لأن ما في صحف موسى هو كان المشتهرا، هو الذي كان مشهورا
0: عند العرب،
1: عند العرب بحكم قربهم من بني النضير وبني القينقاع واليهود في المدينة.
0: صحيح.
1: فما كان في صحف موسى هو الذي كان مشهور. أم لم ينبأ بما هو أقرب إليه بصحف موسى وإبراهيم السابق الذي أكد على هذه القضية. هذا المعنى. نأتي الآن نقول توافق الفواصل، نقول نعم توافق الفواصل يقتضي ذلك، لكن المعنى أولا. المعنى، وإلا الدليل في آية الأعلى قدم إبراهيم وموسى. نعم، هذا المعنى الأول. سأعطيك معنى ثانيا. أخر إبراهيم ليربط الحديث، وإبراهيم الذي وفى هو الذي أكد على القضية ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هنا لما ربط الحديث بإبراهيم أخره ليربط الحديث بصحفه. أما هذا الحديث كان موجودا في صحف موسى؟ نعم كان موجودا في صحف موسى.
0: طيب، هو الآن المتضمن الكلام المتضمن بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى عدد من المسائل ذكرها هنا. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى،
1: نشرحها أحسن،
0: سنأتي إلى شرحها بالتفصيل. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أمر آخر.
1: نعم.
0: وأن سعيه سوف يرى.
1: نعم.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وهذه كلها أتت في سياق ما ورد في صحف إبراهيم وموسى.
1: بارك الله فيك.
0: وأنت قلت سابقا فضيلة الشيخ الدكتور أن لهذه السورة علاقة مع سورة الأعلى.
1: نعم.
0: لأنها من السور المتحدة الفواصل.
1: نعم.
0: هناك قال قال عبد الله مشطار رجيم، أنا فتحت على السورة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا.
1: نعم.
0: والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى.
1: نعم، ذلك من الحكم الموجود والمبثوث والمتضمن في صحف إبراهيم وموسى، وهذا أيضا في سورة النمل من المتضمن في صحف إبراهيم وموسى، وهذا دليل على اتحاد الفواصل، دليل على اتحاد المضامين. بارك الله فيك.
0: طيب الآن نأتي إلى تفصيلها بالتفصيل. نعم. الذي ذكرت.
1: إذن قال إن، عفوا موسى شو قال؟
0: أم لم ينبأ
1: هذا المشرك، سواء الوليد بن المغيرة وغيره، يعني كل المشركين لم ينبأوا بمثل هذه القضية الكبرى، قضية
0: من على شاكلته،
1: يعني على شاكلته. لكن هو نتكلم عن الوليد. أم لم يخبر، معنى هو ليس من أصحاب الكتاب، أنا هذا أفهمه الأول، بما في صحف موسى المنتشرة عند اليهود بجانبكم، وإبراهيم الذي وفى. صحف إبراهيم الذي وفى، وفى في اللغة العربية أصلها أوفى ووفى، نقول أعطيتك حقك، وفيتك حقك، أو أوفيتك حقك،
0: أتممته
1: غير منقوص. وإبراهيم، قال العلماء لماذا وصف الله إبراهيم بأنه وفى؟ قالوا وفى بكل ما طلب الله منه. هذه شهادة عظيمة. الله شهد لإبراهيم شهادتين عظيمتين في القرآن وربما في جهة أخرى التي أذكرها الآن. قال هنا إبراهيم الذي وفى، خلينا نقول ثلاثة، وقال إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
0: فأتمهن.
1: هذه الكلمة أتمهن، قال افعل كذا كذا كذا وأتمهن، وشكره وأثنى عليه قال شاكرا لأنعمه في سورة النحل، وقد تكون آية أخرى تخفى عني الآن. الله أثنى على إبراهيم بأنه وفى بما عليه. قال المفسرون يعني القرطبي البغوي غيرهم قال وفى بكل ما طلب منه، واحد يعني على الوجه المطلوب. دليل فأتمهن، الكلمات التي طلب منه الله أن يقولها. قال عزم في حياته أن لا يستعين ببشر، هذه معروفة عن إبراهيم، قال لن أستعين ببشر أو بأحد. ولما ألقوه في النار جاءه جبريل فقال ألك حاجة إلي؟ ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، هو في النار أما لك فلا. قال اسأله، قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وقال وفى بمنطقه وعهده بأنه لا يسأل مخلوقا، هذا رقم اثنين. وفى عندما رأى الرؤيا أن يذبح ابنه وذهب، ورأى رؤيا وعلم أن رؤيا الأنبياء حق وذهب ووفى. يعني إبراهيم دخل في ابتلاءات عظيمة كلها خرج منها منتصرا بفضل الله، هذا معنى وفى.
0: واضح. أنا أتي إلى دائما الناحية اللغوية والبلاغية، وهنا لا أدري إذا كان من البديع أو غير ذلك، يقول وإبراهيم الذي وفى أتم.
1: نعم.
0: هنا قال حينما تحدث عن الوليد قال وأعطى قليلا وأكدى.
1: انظر إلى المناقلة، هذا أكدى وهذا وفى، من الطباق الجميل الرائع، وبون شاسع بين الوليد المنحدر في الشرك وبين إبراهيم
0: الذي وفى،
1: الذي وفى وكان متربعا على على على على قمة التوحيد. إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
0: طيب الآن أتي إلى ما ورد في صحف إبراهيم وموسى.
1: نعم. أول شيء
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا هاي
1: أصلها أن لا
0: أن هنا هذه. نعم. أن هي أن التي تأتي بعوض
1: لا هنا أن هذه مخففة من أن
0: من أن
1: وإبراهيم الذي وفى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه أن المخففة من أن الثقيلة والضمير
0: ليست أن هذه الشأن
1: التفسيرية أو تقصد التفسيرية أن لا لا لا، هنا كل المفسرين يجمعون واللغويون يجمعون على أنها مخففة من أن.
0: واضح.
1: وفى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، اسمها محذوف ولا تزر خبرها. لا تحمل نفس حمل أخرى. ولكن انظر القرآن،
0: هذا النسق التعبيري جميل،
1: هذا نسق تعبيري.
0: وذهب مثلا،
1: وذهب مثلا، أنت الآن في اجتماع في أي قضية، واحد أجرم في حق شركة مؤسسة ويريدون أن يعاقبوا آخر، قل والله لا تزر وازرة وزر أخرى، تضربها مثلا. وهذا مثل، وسبق أن رأيناه في سورة على ما أذكر فاطر، في سورة فاطر ألا تزر وازرة وزر أخرى،
0: هكذا
1: على ما أظن. نعم رأيناها يا فاطر يا سبأ. إذن لا تحمل نفس حمل أخرى، انظر الفرق بين التعبيرين. لو قال لا تحمل نفس حمل أخرى، لا تزر، على الرغم أنها مثقلة، مثقلة بالحمل، ولكنها لا تزر حمل أخرى. وانظر إلى جمال التعبير، وانظر إلى أخرى التي تتناسق مع الفواصل، ومع أخرى ومناة الثالثة الأخرى.
0: أنا تذكرت وأنت تتحدث.
1: نعم.
0: قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء.
1: ها جيد.
0: في سورة الإسراء
1: عندما قال،
0: وهو تحدث هناك عن الإسراء وهنا تحدث عن المعراج.
1: نعم.
0: قال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
1: نعم، نفس القضية يؤكدها. والسورتان تتحدث عن ظاهرتين عجيبتين، الإسراء والمعراج. بارك الله فيك. لا احنا رأيناها بسورة الله أعلم فاطر أيضا، حين يقول ولا يحمل، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. في هذا السياق إن تدعو مثقلة، تعرف ما معنى مثقلة؟ مثقال ذرة لو أنت تدعو أخاك ليحملها عنك لا يستطيع.
0: سبحان الله.
1: وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة ولو كان
0: قريبا
1: الذي دعوته أباك أو أخاك أو أمك لا يحمل عنك. هذه باختصار هذه قاعدة المسؤولية الفردية. قاعدة المسؤولية الفردية. كي أين أنت يا وليد؟ طبعا تكلم عن الوليد بن المغيرة. أين عقلك الذي يصدق أن هذا الرجل المشرك يحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ أين من قضية هي نبأ عظيم ألا تزر وازرة وزر أخرى؟
0: وهذا يذكرني بما ورد في سورة طه حينما قال
1: نعم.
0: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا.
1: فردا. المسؤولية الفردية في الإسلام مهمة جدا. ولذلك هذا المشرك أم لم ينبأ بما في الصحف الأولى، صحف موسى، صحف إبراهيم الذي وفى وبدأ يذكر حتى نختصر، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تحمل نفس حمل أخرى، هذا واحد. ثانيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. جيد، فقط في الذنوب، أيضا في الحسنات ليس لك إلا ما سعيت. جيد، ليس فقط في الذنوب، السعي هنا يتكلم عن السعي الحسن،
0: لكن هذا يتحدث عن الآخرة وليس الدنيا.
1: جيد، أنا أتكلم في الآخرة، هذا كله في الآخرة.
0: لا تزر، لأنه ينطبق على الدنيا كذلك، الإنسان لا يحصل إلا على شيء يسعى إليه.
1: جيد، لا، لكن في الدنيا ألا تزر وازرة، يعني يستطيع واحد أن يتحمل عن أخي، لكن السياق هنا في الآخرة بارك.
0: واضح واضح.
1: جيد.
0: واضح.
1: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنا أتكلم هذا العطف احتراس، لتقول جيد نفس لا تحمل عن نفس ذنبا، جيد هل تعطيها حسنة؟ ايضا لا ليس للانسان الا ما سعى في ضوء قاعده الاسلام الكبرى في نصوص تخصص هذه الايه.
0: واضح.
1: اللي هي جاءت امراه تحمل ولدا وسالت الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، قالت الي هذا حج
0: ولك اجر؟
1: قال نعم ولك اجر. هذا هل الدعاء يصل للاموات؟ احاديث كثيره يصل للاموات. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت، يعني جاءها الموت فجأة، وأظنها لو نطقت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. واضح. العلماء قالوا عندما تكون هناك قرابة والمتصدق أو فاعل الخير ينوي ذلك أنت لك أجر، ولذلك لمن نويت له الشريطة أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما، الصدقة تصل والدعاء يصل وثواب القرآن يصل. قضية كبيرة في الفقه حتى لا ندخل، لكن قال العلماء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بشكل عام إلا ما تفضل الله به على أمة الإسلام من هذا النوع.
0: طيب طيب، هنا أتذكر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: بأنه يؤتى يوم القيامة بأناس يعني لهم من الحسنات كأمثال جبل أحد أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وكذا،
1: المفلس،
0: المفلس، حديث المفلس. قال فيؤخذ من سيئاتهم، قال فيؤخذ من حسناته ويعطون، وإذا نفدت حسناته ها أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه. هذا لا يتعارض؟
1: هذا لا، هذا جزاء عمله.
0: أيوة.
1: أنت قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال شتم هذا وسفك دم هذا واغتصب وفعل في هذا، يوم القيامة يؤخذ للمظلوم، يؤخذ للظالم من المظلوم، عفوا يؤخذ للمظلوم من الظالم، ويعطى كل حقه، هذا العدل، حكم العدل. لكن هل ينفعك الدعاء أو ينفع المسلم دعاء أبنائه؟ نعم، إذا مات ابن آدم
0: انقطع عمله إلا من ثلاث،
1: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. القضية كبيرة في الإسلام، فإذا كان أبناؤك يدعون لك يصل كذلك، إذا واحد تبرع وفعل شيئا ونواه يصل شريطة الإيمان. الآية اللي ذكرناها أستاذ محمد في سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هي نفس الشيء، وصله نفع من والديه.
0: صحيح.
1: ألحق الله الذرية بالآباء إكراما للآباء. إذن لكن القاعدة العامة، أنت إذا لم تؤمن هل ينفعك إيمان والدك؟ لم يعني قلت أنا لا أصلي ورفضت أن تصلي إطلاقا، لا ينفعك صلاة والدك أو صلاة أمك.
0: ولو كان يعني أحد ينفعه إيمان أحد لنفع محمد صلى الله عليه وسلم آله
1: وأمه وعمه الذي كان حريصا عليه.
0: وحتى بل قال اعملي فاطمة فإنني لا أغني عنك من الله شيئا.
1: ممتاز ما شاء الله. إذن فلما قال ألا تزر وزيرة وزر أخرى، هذه الكلام حول الموضوع يا أخي لن يحمل عنك هذا. جيد، احتراس، وأن ليس لك إلا ما تسعى. والسعي هنا يقصد به السعي الآخرة، السعي الحسنات. في القرآن ارتبط دائما العمل للآخرة بالسعي، ومن أراد الآخرة
0: وسعى لها سعيها.
1: سعى، ما معنى سعى؟ مشى بقوة،
0: حثيثا
1: بسرعة وبقوة. انظر، كل ما يتعلق بالآخرة الله يسميه السعي. وسعى لها سعي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
0: فاسعوا
1: بقوة ونشاط وكذا. جيت بالرزق، قل فامشوا في مناكبها.
0: لا تستعجل
1: يا أخي، رزقك سيأتيك.
0: فقط ابذل السبب
1: وامشوا في مناكبها بهدوء. فإذا قضيت الصلاة
0: فانتشروا،
1: لم يقل فاسعوا. فدائما السعي مربوط بالآخرة، اسعى في الحج، اسعى في القرآن، اسعى في كل خير يأتيك. إذن هنا وأن ليس للإنسان إلا ما عمل من عمل صالح. هذا الذي قلته
0: طبعا. وفيها أسلوب القصر
1: والحصر. بارك الله فيك.
0: فليس للإنسان إلا ما سعى فيه
1: في دنيا. إذن وهذا أوكد وأشد تأكيدا.
0: يقول وأن سعيه سوف يرى،
1: وأن عمله الصالح سوف يعرض ويرى يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقال لك أيها المسلم اقرأ كتابك وتجد كل شيء مدونا في صحيفة عملك.
0: طيب، هل هذا من الحقيقة أم من المجاز؟
1: حقيقة.
0: يعني أنا أقصد، هل ما سيراه سعيه عمله يراه أمامه، أم نتيجة عمله فيصير من المجاز؟
1: لكن وقول اعملوا فسيرى الله عملك. أنا معك، سيرى نتيجة عمله، لكن أيضا الصحيفة فيها عمله.
0: فإذا يرى عمله.
1: نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، هاي حسناتك وهذه سيئاتك، يراها حقيقة ويرى جزاءها،
0: ويقال له في يوم كذا عملت كذا وفي يوم كذا عملت كذا.
1: نعم، وجزاء خبيئتك. واحد كان يعني ينفق على الفقراء خفية، واحد كان يصلي 20 ركعة خفية. انظر إلى أعمالك الخيرية وانظر إلى الشر الذي وقعت فيه. إذن ماذا قلنا الآية؟
0: وأن سعيه سوف يرى.
1: وأن عمله سوف يرى، لذلك العلماء يقولون يا ربي لا تفضحنا يوم القيامة.
0: أنا عند هذه أريد أن أقف. هناك قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو.
1: نعم،
0: الضمير يعود عليه.
1: نعم،
0: لكن هنا قال سوف يرى.
1: الكل يرى
0: هكذا.
1: لذلك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هكذا علمنا يعني السابقون. الإنسان يدعو أن يستره الله، لأنه إذا لم يسترك بستره الجميل، من منا لم يخطئ؟ من منا لم يذنب؟ وذنوبك سوف ترى على الملأ. واسمح لي، وأعمالك الصالحة أيضا ترى. الاثنان، لكن هنا غلبنا نحن العمل الصالح وأن سعوه، لأنه قلنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
0: سوف يرى في قومه، سوف يرى في عشيرته، في من يعرفونه، أو حتى
1: مطلقة
0: هكذا.
1: مطلقة لم يحددها، لكن سوف يرى. وبما أنه سوف يرى، هذا يحفزك على إتيان العمل الصالح، وأن سعيه سوف يرى.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
1: ثم هذا الإنسان يجزى عمله وسعيه الجزاء الأوفى. هذا الذي يجعلنا نقول نحن في الحسنات، لأن والله لو السيئات، الجزاء الأوفى بالسيئات يكون مضاعفة. تمعي؟ هنا ما زال الحديث يجزاه الجزاء الوافي، لا الأوفى، لأن الله يجزي بالحسنى دائما، ونحن نتحدث عن العمل الصالح. يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفى. والجزاء هنا مفعول مطلق، وانظر المفعول المطلق هنا أتى به معرفا، وهذه قليلة في اللغة العربية. يجزاه جزاء، لا الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى، غير الناقص، التام الكامل والأكمل.
0: قبل المفعول المطلق هذه مفعول أول يجزاه؟
1: نعم يجزى هو جزاء يجزى هو عمله
0: أو نائب فاعل. نائب فاعل
1: يجزى هو نائب فاعل.
0: نعم.
1: عمله سعيه مفعول أول، الجزاء المفعول الثاني عفوا، وبعدين الجزاء مفعول مطلق. أنا نائب فاعل أصله ماذا؟ أصله مفعول أول.
0: مفعول أول صحيح.
1: بارك الله
0: صحيح. فالله سبحانه وتعالى يجزيه
1: المسلم المحسن،
0: المسلم المحسن الجزاء الأوفى.
1: لو كان المشرك وقال نجزيه الجزاء الأوفى عدله لا يقبل هذا الجزاء، يعطيه الجزاء المناسب العدل. أما المسلم يعطيه الجزاء الأوفى الأحسن والأفضل والأكمل.
0: وهذا مما ورد في صحف إبراهيم وموسى.
1: بارك الله فيك.
0: قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
1: هذا من متضمنات الصحف الأولى والكتب الأولى ومتضمنات القرآن طبعا. وهذه حقائق يعرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن.
0: إلى ربك المنتهى.
1: بارك الله فيك. وأن المنتهى إلى ربك، ولا من كل ناحية ما تأتي. لو قال وأن المنتهى إلى ربك لا يوجد تخصيص، لا يوجد الحصر، وضاعت الفاصلة. لو قال وأن المنتهى إلى ربك جملة صحيحة،
0: صحيحة،
1: لكن لا يوجد بها التقديم والتأخير الذي يفيد الحصر، كأنه يقول وأن إلى ربك وحده لا إلى غيره المنتهى. لما قدم الجار والمجرور أفاد الحصر والقصر
0: والتخصيص.
1: والتخصيص، إذن إلى ربك وحده لا إلى غيره المنتهى. اثنين، حقق ماذا؟ حقق الفاصلة. أنت معي؟
0: صحيح.
1: نعم. بينما لو عكسها ذهب معنى التخصيص وذهبت الفاصلة. لذلك العبارة القرآنية عبارة دقيقة محكمة. المنتهى أستاذ محمد وأن إلى ربك المنتهى المصير العودة المرجع المنقلب. القرآن يسميها عدل. ثم إلى ربكم تنقلبون.
0: أنا كان لي سؤال آخر يعني.
1: نعم.
0: وأنا أتأمل هذا الأمر، يعني كان يتحدث بضمير الغيبة.
1: نعم.
0: فيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو وأن سعيه هو سوف يرى ثم يجزاه هو الجزاء الأوفى، إلى أن قال وأن إلى ربك. نعم. ضمير المخاطب
1: لمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: فلما هذا الالتفات؟
1: نعم، التفات عظيم فيه كما قلنا تسلية وملاطفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا، للوليد بن المغيرة وغيره ممن أشرك وأصر على الضلال، لا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حصرات فإن إلى ربك المنتهى. النهاية عند من؟ عند رب العالمين. هو العدل، هو الحكيم، هو الأعلم، هو مشيئته المطلقة. إذن لا يهمنك من أمرهم شيئا.
0: حتى حينما كان يتحدث عن غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن الإنسان عامة، حينما يتحدث عن المحسن عن المسيء، لكنه حينما جاء إلى هذه المسألة وذكر الرب يعني
1: جاء بكاف
0: الخطاب.
1: نعم. وأن إلى ربك المحسن إليك الذي يكلأك الذي يعنى بأمرك إليه المنتهى فلا تخشى شيئا.
0: وهذا يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم، مررنا بها.
1: نعم.
0: كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
1: نعم.
0: ما قال إن ربهم واسع المغفرة.
1: نعم.
0: واسع المغفرة.
1: نعم.
0: مع أنه كان يتحدث عن الذين أتوا اللمم.
1: نعم.
0: قال إن ربك.
1: نعم.
0: واسع المغفرة.
1: دائما تطمين وملاطفة وتفخيم شأن الرسول.
0: مزية للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: مزية خاصة للنبي عندما يضيف كاف الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم.
0: قال وأن إلى ربك المنتهى.
1: المنتهى هو المرجع المآب. انظر في اللغة العربية في القرآن المرجع إليه مرجعهم، المآب المصير المنقلب، لكن هنا قال المنتهى. أولا نهاية النهاية عند الله. هذا واحد. اثنين وجود سدرة المنتهى. هذا مهم. الفاصلة، كل شيء معدود. والله لا يوجد، مهما حسبت مهما حاولت أن تدرك النص القرآني من زوايا مختلفة تجده متناسقا.
0: سبحان الله.
1: لذلك اختار هذا اللفظ. فالنهاية في البداية والنهاية إلى الله سبحانه وتعالى، فكن مطمئنا يا محمد. طبعا والحديث موجه إلينا، ما أن إلى ربكم المنتهى أيضا إلى الله، فأحسنوا العمل.
0: طيب، كل ما مضى كان تقريبا فلنقل كان واضحا
1: جيد،
0: لكن حينما يقول وأنه هو أضحك وأبكى، لا أقول هذا فيه شيء من الغموض، لكن أقول هذا لا يعلم، ليس من السهل أن يربط أو أن تربط العلاقة بينه وما بين الذي مضى
1: بالسياق يعني.
0: لماذا يأتي الحديث عن الضحك والبكاء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وهو الذي أبكى؟ ثم أضحك من وأبكى من؟
1: نعم، بارك الله فيك. هنا في الحقيقة التفات كما تفضلت قبل قليل، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ببعض ما في صحف موسى وإبراهيم، وهذا المضمون هو مضمون قرآني يثبت العقيدة. أول شيء وأن إلى ربك المنتهى، هذا اعتقاد. وبدأ يوحد الله ويرجع له الصفات الإلهية والألوهية التي للأسف ينازعه فيها غيره. من يضحكك ومن يبكيك، يعني هنا بدأ يصحح بعض المفاهيم، وأنه هو أضحك وأبكى. أنت الآن هل البشر يستطيع أن يضحك البشر؟ ولا قد يأتيك بأي نكتة وأنت إذا أصررت أنك لا تضحك لا تضحك
0: مثلا. أو إذا كنت قد مررت بموقف صعب فلا يضحك كما يضحك الآخرين.
1: إذن خالق قوة الضحك وخالق قوة البكاء هو الله سبحانه وتعالى.
0: لكن السؤال لماذا اختار الضحك والبكاء؟
1: لأن أنا جايك، وأن إلى ربك المنتهى، وعندما تنتهون إلى الله سيبكي أناس ويضحك أناس يوم القيامة، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا. في العكس، الذي يضحك كثيرا في الدنيا سيبكي يوم القيامة. لذلك يوم القيامة في وجوه ضاحكة مستبشرة،
0: نعم
1: موجود،
0: وجوه يومئذ ضاحكة
1: مستبشرة،
0: نعم
1: هذه مآل أهل الإيمان. العكس، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ذكرني بآية،
0: وجوه يعني يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها
1: فاقرة،
0: نعم
1: كالحة سوداء باسرة تظن أن يفعل بها. الضحك والبكاء، أولا من خلق الضحك والبكاء؟ هذا توحيد، هو الله. يوم القيامة المعنى المجازي، وأنه حين يكون المنتهى إليه سيكون قوم في سرور وضحك، ويكون آخرون في بكاء وحزن شديد. الذين يكونون في البكاء من هم؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. ما معنى يصطرخون؟ صراخ. ما هو الصراخ؟
0: وفي تضعيف، في
1: تضعيف مبالغة. ومبالغة. الصراخ والاصطراخ هو بكاء شديد، هو عويل، عويل وصراخ في جهنم. جهنم يعني كثيرون لا يتأملون، لا يقرؤون القرآن ولا يأخذونه على محمل الجد. المشركون، الكافرون، المجرمون، الظالمون، والله ما ينتظرهم في جهنم شيء عظيم. الله يقول وهم يصطرخون فيها، مش يصرخون، لا تعبر، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ضل. لا يخرجهم، حتى عندما يلوذون بالشيطان، سيد محمد في القرآن يلوذون بالشيطان يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه كلمة عجيبة في سورة إبراهيم. ما معنى ما أنا بمصرخكم؟ الصراخ صرخ بمعنى رفع صوته، أصرخ أزال صراخه، هاي ما قلنا همزة الإزالة. الشيطان يقول لهم في جهنم هو معهم، قل ما أنا بمزيل صراخكم، ما أنا بمزيل صراخكم وبكاءكم، وما أنتم بمصرخي. الشيطان يبكي أم لا يبكي؟ والله سيبكي بكاء عظيما. يقول وما أنتم بمصرخية، بمزيلي الصراخ والاصطراخ اللي نكون فيه. إذن يوم القيامة هناك من يضحك وهناك من يبكي. قرأ لي من فضلك آخر آية بالضبط.
0: أنا هذا الذي كنت أريد أن أسألك فيه.
1: شفت كيف يا أخي الكريم؟
0: قال فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
1: للأسف كان المفترض أفمن هذا الحديث والوحي الرباني إن هو إلا وحي يوحى تضحكون ولا تبكون؟ كان الأولى أن تبكوا على ذنوبكم وأن تضحكوا قليلا حتى يوم القيامة تكونون مع الوجوه الضاحكة ولا تكونوا مع الوجوه الباكية.
0: طيب حذف المتعلق في الفعل أضحك أو خلنا نقول مفعول أضحك وأبكى هل من الاتساع هنا؟
1: من التوسع بارك الله، لأنه يريد أن يركز على الفعل لا على المفعول، أنه هو أضحك كأنه يقول وأنه خلق قوة الضحك في الإنسان، وقال خلق قوة البكاء، حتى هذه توحيد.
0: يعني هل أفهمها بأنه أضحكك يا محمد وأبكاهم هم؟
1: هذا مجازي، هذا مجازي، لأن كلمة المنتهى تحكمنا أستاذ محمد. لما قال وأن إلى ربك المنتهى وفي ذلك اليوم وأنه هو أضحك وأبكى أضحك المؤمنين يكونون مسرورين ويبكي المشركين يبكون يعني ويصطرخون، تنطبق. والذي خلق هو الله، لا يستطيع أحد أن يضحك أحدا، هذا كما أيضا تحدث عنه المفسرون، قالوا الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأغنى وأقنى هو الله، فعليك أن تعبده. إذن من باب توحيد الإلهية وإثبات الصفات لله. نعم بارك الله فيك.
0: وأنه طبعا لم نشر كذلك إلى ضمير الفصل الذي يفيد التأكيد.
1: لماذا؟ قبلها ماذا قلنا؟ وأن إلى ربك المنتهى، لم يقل وأنه هو إلى ربك المنتهى، لم يقل،
0: لأن ما فيها لبس،
1: لا لبس، محسوبة. وأن إلى ربك المنتهى، اقرأ لي بعدها من فضلك.
0: لكن إذا قلنا وأنه أضحك قد يلتبس،
1: يلتبس، لأنهم يدعون أنهم يفعلون، أنت لا تفعل شيء، أنه هو أضحك وأبكى، زيد، وأنه هو أمات، أنت يستطيع إنسان أن يميت إنسان؟ لا يستطيع، هو ينقض الجسم لكن الروح يأخذها خالقها، المحيي والمميت هو الله، واضح، عندما يشاء.
0: من باب التأكيد أكثر.
1: نعم، هذه لأن القضية مختلف فيها.
0: صحيح.
1: النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال لا أنت لا تفعل.
0: هو يحيي.
1: أنه هو يحيي وأنه هو أمات. زيد اللي بعدها وأنه خلق الزوجين، لم يقل هو خلق.
0: لأن ما في شخص يقول أنا خلقت.
1: لا يوجد جهة في العالم قالت أنا خلقت، والله الذبابة ما يخلقونها. فيروس لا يخلقونه، لا يستطيعون، يحورونه نعم لكن لا يخلقونه أستاذ محمد. لذلك قضية محسومة لا تحتاج إلى هو، قضية فيها شكوك تحتاج إلى هو المثبتة. إذن هنا قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، المحيي هو الله على الحقيقة والمميت هو الله، وبدأ يعرض قضايا العقيدة. هذا يذكرنا أستاذ محمد في سورة الشعراء، إبراهيم متأدب مع الله، قال إلا الذي خلقني فهو يهدي، لم يقل هو خلقني، خلقني، والذي هو يطعمني، أنت لا تستطيع أن تطعم بشر، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين،
0: ليس غيره،
1: ليس الطبيب وليس الدواء، فهو يشفين، وإذا مرضت أنا فهو يشفين. بعدين قال والذي يميتني،
0: لأن ما في شخص يميت،
1: ما يستطيع.
0: سبحان الله.
1: الله يعلمنا إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، أمات من خلال ملك الموت،
1: جيد،
0: ومن خلال الحوادث التي تبقى
1: أسباب، تعددت الأسباب، نعم، وملك الموت يقبضها،
0: وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. سنكمل بحول الله في الحلقة الجديدة القادمة بإذن الله، سنبدأ عند وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وإذا سمحت لي سأسألك سؤالا، لماذا هنا قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وهناك قال إذ أنشأكم من الأرض، ما قال إذ خلقكم من الأرض، قال أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، وهنا قال وأنه خلق الزوجين، ما قال أنشأ الزوجين، الفرق بين الإنشاء والخلق. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحمد لله، نحن على أعتاب المجلد الأول، على أعتاب النهاية، يعني اليوم نحن في الصفحة الخامسة عشر

ذلك لأنه ابن القيم يتكلم في هذه المقامات اليقظة، مقام اليقظة والفكرة والبصيرة والمحاسبة والتوبة وما تلاها، في هذه المقامات يحاول أن يضع أرضية وقاعدة يقف عليها المسلم الذي يود أن يعامل ربه بقلبه، وأن يفهم وأن يخلص إلى مفهوم العبودية القائم على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومحبته سبحانه والإقبال بالقلب على الله سبحانه، وإلى غير ذلك من المقامات العالية. كنا قد تحدثنا عن مقام ومنزلة الخوف من الله عز وجل، وتكلمنا مقدمة. بدأ الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم، يقول الهروي: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. وهذا يعني أن المسلم العادي إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات، وهذه قاعدة مهمة قالها صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاف أدلج سار ولو بالليل. بعض الناس إن أراد أن يصل يواصل المسيرة بالليل وبالنهار، والعرب كانت تحبذ الدلجة، والدلجة هي السير بالليل لأن في ذلك راحة للإبل، والإبل في الليل مع الهواء والصحراء تنشط وتتحرك حركة واسعة وتقطع أشواطا. وكذلك من خاف خضت مضاجعه واضطرب قلبه وخرج من الطمأنينة ومن الأمن. والخروج من الطمأنينة والأمن مهم، لأن الأمن قد يفضي بالإنسان إلى أن يمكر الله عز وجل به، والمكر أن يأخذه الله بطريق خفي فتتحول أحواله من الاستقامة إلى الانحراف، ومن الصلاح إلى الفساد، ويخرج عن حد الاعتدال ويركب المعاصي. وأسوأها الذي لا يركب المعاصي، الذي يركب الأهواء والبدع. يعني مثلا ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج كان عابدا وحافظا، إذا قرأ القرآن منذ أن يستفتح يبكي فلا يرقى له دمع، حتى أن عينه غائرة. يعني شنو؟ خاشة لجوه. يقول لك عينه شنو واقع؟ مش كده؟ عينه خاشة لجنو لجوه. بعدين ملتزم بالسنة، السنة قالوا أقول يرفع الإزار، هو رافع الإزار فوق للركبة، لحد الركبة فوق. بعدين عابد عبادة شديدة، لكن عندهم صفة، الصفة بتاعتهم الجرأة وإصدار الأحكام بسرعة. دي الخوارج. شوف زود عابد عبادة ثقيلة ومصلي. يا أخي قال لك لما نجي في الصلاة دي أنت لو داري في موضوع تصلي نافلة، قال لك تمشي تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجع تلقى لسه في الركعة الأولى، عبادة ثقيلة. قال الرسول شنو؟ الرسول قسم، لما قسم وسلم قسم وفق موازنات، أدى الناس الكعبين والناس الكويسين ما أداهم. طوالي قال شنو؟ والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، بيع عبادته دي كلها. غزالة مرة من الخوارج لما قاتلت الحجاج بن يوسف، الحجاج ده الرجال ما قدروا عليه، قهرته غزالة دي لأنها امرأة خارجية شايلة السيف وشرسة، دخلت الكوفة واحتلت الكوفة، لكن لبضع ساعات بس الحجاج عاد عليها الكرة وكذا. غزالة دي قال له الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تكفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الضحى
بل كان قلبك في جناحي طائر.

0: وضعت غزالة جنده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابر. خلت زي مبارح. بعدين غزالة نذرت. شوف الخوارج الخطرين. لكن بعد قتل المسلمين. نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين في مسجد الكوفة ركعتين. طبعا خشت في حماية منه العساكر. والعساكر حراس الخاصين واقفين حوالينا حارسنا. صلت ركعتين شكر لله في مسجد الكوفة. الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران. وبعد الرسول قال كلاب أهل النار. تخيل الخوارج كلاب أهل النار. يمرقون من الدين بسوء فهم يعني. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. شر قتلى تحت أديم السماء. هذه أقوال صلى الله عليه وسلم يا أخي يتجرع على الرسول. وبعدين ما قال له هذه قسمة أريد بها. والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تركوه ليجري أمر الله القدري. عشان تكون في فرقة اسمها الخوارج. المسلم قال لهم سيخرج من ضيضي هذا أقوام. عمر خطاب قال سيفه ومشى سنقتله. الرجاه اللي بصلي قال ما بقتلوه بصلي. الزول بصلي يا من عمر نام. دي الركعة الأولى بس. أنا ما أخاف. ناس أصوص خوارج دي خوف ما عندهم. كويس؟ لكن الطمأنينة إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعبادة. هذه ثمرة الخوف أنه تخرجه من هذه المسألة. عشان كده قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. بمعنى شنو؟ والله ده كلام رفيع جدا. الإنسان إذا أمن قل أن يعمل. سكيد من المحركات من خاف شنو أدلج. قالوا يا إمام الحسن البصري إنا نستمع إلى أقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا. وفي نوع من الدعاة كده شفت غير النار ما بينهم بس يقولون النار والقيامة والزقوم والحميد. يا من الناس والجامع كشوا كده دائما كشوا ذات يقولوا شدة أصلا يقولوا في جنة. يا من الناس يقولوا يا شيخنا إنت ما في جنة ولا شنو كده ما تمشي على الجنة دي شوية. يا من يقولوا كده ماسك الناس دينار تخويف تجيل. قال له والله الناس ديت بيفتحوا قلوبنا. قال له الحسن البصري من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف. في بخوف كده ده أنت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن. لكن قال لك أنتوا ما عندكم عوجة. أنتوا ناس المسجد. أنتوا ناس الجنة ياكم ذاتكم. في ناس الصدارين في المسجد دايرين نقول كلام زي ده بس يقول لك كلم الناس قولوا لهم تجيبوا عوجة. انتوا ناس كويسين تقول لهم كده. يا من يوم القيامة لما نجوا يقولوا يا ريت لو كان خوفونا. فلئن تجالس أقواما يخوفوك حتى تأمن يوم القيامة يكن أحب إليك من أقوام يؤمنونك حتى تخاف يوم القيامة. لكن هذا لا يعني أن يتوازن في الدعوة. فإن الرسول كان يرغب وشنو ويرهب يقول لك وعبر موعظة بليغة. قال شنو ذرفت منها شنو العيون ووجلت منها القلوب. برضو هذا لا بد منه. ولذلك الأمن خطر أن يكون الإنسان آمن. طوال يقول لك الآمن معظم لعمله يدفعه هذا إلى الغرور به بالعمل يخرجه عن حد الاعتدال يقوده إلى الدلال. يبقى مدل يعني زي المدلع كده زي المدلع. ثم لا يأمن مكر الله عز وجل. والله عز وجل يأخذ الناس بالأسباب الخفية. ومن الأسباب الخفية العقوبة وترك العقوبة كما قال السلف ابن الجوزي أحيانا يعاقب الله عبدا على ذنب فعله رحمة به ليرجع. وبعض الناس لا يعاقبهم حتى يسترسلوا ويغفلوا وتخسو قلوبهم ويموتوا على ذلك بدون إحداث توبة. وهذا أشد العقوبة عليهم. وإذا كانت العقوبة في الأبدان هي أخف من العقوبة في الأديان. يعني مثلا زول عصى الله ربنا يعمل له حاجة في جسمه ده يعي عي شديد يقوم يتوب يقول يا ريتنا والله يكون في سيارة يعني سايق عربيته. لكن زول مجرم بتاع هوى العربية تنقلب ثلاثة مرات وينكسر ويركب له مسمار ويشد له كراعه فوق والجبس وكان في الدنيا ما في إلا أنا. بعد ذاك مع الكواريك والشدة الشدة يقعدوا يا دوب يطلع من المستشفى محترم، احترم الناس، متواضع، يتوب إلى الله، يخلي المعاصي ده، ربنا رحمه بالرغم أنه جب 6 شهور ولا سنة، ربنا رحمه، لأنه لو خلك لحد ما يموت بسوء خاتمة كانت العقوبة سوف تكون أشد يوم القيامة. لذلك هذا من الأخذ بالأسباب الخفية الترك بدون عقوبة. وهنا أورد الهروي سبب انخلاع القلب من الطمأنينة، مطالعة الخبر. مطالعة الخبر يعني شنو يا إخوان؟ نشوف أصلا أمور الوعد، الوعد اللي هي الجنة والنعيم والحور العين والرحمة، الوعد، وأمور الوعيد النار وجهنم وأحوال أهلها والصراط، ده كله وعيد. هذا لا يثبت إلا بخبر، إلا بخبر عن من؟ عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستطيع أحد يقول للناس في الجنة في كده كده كده كده. قال لك منه؟ أنت شفتها؟ لا ما شفتها. لو الله قال مرحب، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا سمع وطاعة، هذا يصدق. لكن غير الله، غير الله عز وجل، غير رسول، لا يمكن أن يكلم. وهنا قال أن مطالعة الخبر، شوف يا إخواننا، مش معرفة الخبر، قال شنو؟ مطالعته، يعني التدقق. المطالعة تكون من شنو؟ من التدقق. طالع كويس، اطلع عليه، وقف عليه في نار، في جنة، في كده، خلاص بعد ده، ده بيخلي قلبه ده ما يكون مستقر ولا مرتاح. وأصلا المؤمن لا يرتاح إلا في الجنة، لكن في الدنيا لا توجد راحة بأي حال من الأحوال. طيب، هذا الخوف عند الهروي على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة. قال الهروي وهو الذي يصح به الإيمان. ما معنى الخوف من العقوبة؟ العقوبة في الشرع عقوبتان، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمثلا السارق تقطع شنو؟ تقطع يده. والزاني بكر إذا كان بكرا يجلد، وإذا كان ثيبا شنو؟ محصن، يرجم. هذه عقوبة. فالخوف من العقوبة مهم. وهل يؤجر الإنسان على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ هل يؤجر المسلم على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ نعم يؤجر. ليه؟ لأنها عقوبة شرعية، عقوبة شرعية. من الذي شرعها؟ رب العالمين. لكن التارك للزنا خوفا من الرجم ليس كالتارك للزنا خوفا من الله عز وجل. لا يستوون في شنو؟ في المنزلة وفي المقام. لكن واحد شرعي، لا ليه؟ وانا يجر عليه، لأنه ما خاف الحد إلا بعد أن آمن به أنه من عند الله. الحد ما من ربنا، كده هو متأكد أنه ربنا بيرجم. قال الزاني يرجمه، هو ما دار يزن عشان ما يرجمه، لأنه فيه ملحظ ومعنى من معاني الإيمان بالنصوص وبالشرع. طيب، فالخوف من العقوبة، وأجل ذلك الخوف من العقوبة في الآخرة. حتى في الدنيا يا أخوانا ربنا خوف، قال شنو؟ قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه، قال شنو؟ أليم شديد. هذا أيضا يخاف منه. أما العقوبة في الآخرة لا شك أنها أجل. قال الهروي هو خوف العامة، وهذا فيه نظر. قال هو خوف شنو؟ العامة، وهذا فيه نظر. ليه؟ لأن العقوبة في الآخرة يخوف الله عز وجل بها عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وخوف الله بها رسله، خوف الله رسله بالعقوبة في الآخرة، حذرهم، قالوا أنا يوم القيامة أعمل لكم أعمل لكم أعمل لكم إذا ما عملتم. وهذا من قهره سبحانه كقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ففيه تخويف. ولذلك هو منزلة المرسلين، وهذا ينم على إيمان عميق أصلا، لأنه شوف البخاف من العقوبة يوم القيامة معنى آمن بالله وآمن بقدرته وآمن باليوم الآخر وبالقيامة وآمن بأن الله يفعل ذلك. هذا إيمان عالي جدا. يعني مش المسألة إنه الله بخيني النار وأنا خفته، أنت كان ما عندك إيمان إنه في قيامة بنقول الله بخيني النار، معناه في قيامة، والقيامة الله بقويمة، وإنه الله ده على كل شيء قدير، وهذا فيه إيمان، إيمان عميق. طيب قال وهو يتولد من أين يأتي؟ من تصديق الوعيد. أيوة، الخوف ده بيجي من شنو؟ الخوف الأول ده بيجي من شنو عند الهروي؟ الخوف الأول يأتي من التصديق بالوعيد. هنا ابن القيم له كلام لطيف جدا، يقول الخوف من الشيء يسبقه علم وشعور به. الخوف من الشيء يسبقه شنو؟ علم وشنو؟ وشعور به. كيف؟ ضربت لكم مثال بالطفل ما بيعرف الحية، ممكن يمسكها طوال، يمسك الدابة ما بيعرف شيء كويس، ما بميز، تجيب له جمرة وتجيب له شنو؟ يعني تمرة، ممكن شيء شنو؟ الجمرة ما عنده عوجة، لكن كان شاله وحرقته تاني بشيله نهائيا. عشان كده يقول لك الضاد قرص الدبيب بيخاف شنو؟ خاف من جر حبيب في علم مسبق. فالعلم بالشيء والشعور به يسبق الخوف به. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه لا تخافه، لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مفترس، أن الشيء قاتل، أن الشيء سام، أن الشيء كذا، تبتعد شنو؟ تبتعد عنه. طيب فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة. يقول لك في نار، والنار دي كده لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ولك الأبواب دي لهم مقامع من حديد، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ويستغيث يغاث بماء كالمؤ. كلام والله يخوف خوف، والله يقطع القلب. شفت كيف يقطع القلب؟ شوف الآيات كلها قرآن، كلام كلام، وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قال شنو؟ ذلك يخوف الله به عباده. ويقول لك ويحذركم الله نفسه بعد ذو ما يخاف. كويس، يعني كلامه كلامه كويس، وهذه أقواله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه. طيب فالتصديق بالوعيد معرفة به، لكن أخواننا في ناس، ودي مشكلة كبيرة جدا عند علماء السلوك والتربية في الإسلام، مسألة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص ومخرجات، يعني شوفوا لها شوية تخرجات. هي أن كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير. يعني في ناس عارفين انه في نار، والبياكل الربا بيمشي النار وبعد ياكل الربا، والبياكل اموال اليتيم انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عارف الكلام انه نار، وبعد ده يمسكون اليتيم يضربوا، وناس يضربوا مال البلد كله. والله العظيم يا اخي يا اخوان انا والله بستغرب، نسال الله ما يبتلينا يا اخوان. نحن ممكن قاعدين في بر الامان كذي بنقول الشيء ده ساهل، انا كان مسكوني بكون نزيه، لكن والله يمسكوا والدنيا دي تلعب. اصله قال لك القروش دي قاعد مع الشيطان طوالي، انت بتاع 10,000 تطلعها الشيطان راكب فيها. فاقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبه، اقل شيء في الاخر انه شيطان الله يعذبك يفعلها. العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربية. البنات ده اللي يعمل كده، كده وريني زاني بيقول الزنا ده حلال في المسلمين، ده يكون بيزني وعاد نفسه انه بيعمل في حرام وبيدسه وبيتأنب ضميره بعد ذلك. ليه يعمل أول مرة؟ لأنه عند الفعل تسيطر والذي يستحضر في الذهن لذة المعصية وليس ألم العقوبة، وهذا يعني أن العقل والفكر يغيب وأن العاطفة تتمكن، وهذا مشكلة. ما معنى كافر يا إخواننا؟ لكن في تلك اللحظة لم يتذكر العقوبة، يعني ما بزول دار يسرق وبيذكر قطع اليدين وبيذكر القيام وإن الله بدخل النار، ما بيكون مذكر، بيكون مذكر العربية حيشتريها والبيت والناس اللي حيعزمون والشيء اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوها والونسات اللي حيتونسوها والمكان اللي حيلقاه عند الناس والشالات اللي حيلبسها، يكون مذكر الوجهات دي كلها والكشف اللي بيمشي يخذ فيه بعدين يكون مذكر حياته كلها. لكن لما بعد ذاك ممكن لما ننقبض والفضيحة تجي طوال يذكر القيامة والآخرة، وإذا في حدود يقطيع اليدين بيذكره، لكن في اللحظة بيذكره. وده الناس بإشكال، يعني أن بعض الناس يعلم أن الأمر معصية وأن فيها عقوبة ويفعلها. ليه؟ لأن داعي الشهوة غلب داعي العقل. هل بيذكرك أنه العاقبة وخيمة شنو؟ أنه شدقة يترتب عليه فضيحة فيها عار فيها كده، أو ممكن يرفضوك من الشغل. يعني واحد تلقى شغال محاسب في أمان الله بالصروف مرتبه وكذا، يبدأ يشيل ويجر ويختلس، يرفضه تاني بعد ذا ما بلقى شهادة شنو سيره شنو ده خلاص انتهى، يكفلوا في الحراسة حيتمرمط ويرقض في البلاط، يلقطوا له يلقطوا له ولقيط طلعوا عيد ما التعريفة ما لقى شغل قاعد مربع عده. لما كان بجر ما كان متخيل ده كله حيحصل له، لا عقله مفروض كان يكلمه لأنه ده بيستحضر عقل، ومو لما يفكر بعقله بيبقى الموضوع ماشي في إطار صحيح. لكن لما يغيب العقل والشهوة واللذة والمتعة المجردة بالشيء تتحكم وتغلب، أصلا لا تقع معصية إلا إذا طغى داعي الشهوة وغلب داعي العقل. ودي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وهذا يحتاج إلى معالجات، ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبة. لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي، لا بد من تقوية داعي العلم وبالشيء المخوف به أنت، وذلك من خلال زيادة الإيمان. يعني النار ما يكون مجرد عارف أنه في نار. يا إخواننا في القرآن في كلام من يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال هذه النار التي كنتم بها شنو تكذبون. التكذيب ما تكذيب كلي، في تكذيب على درجات، زي الزول بيقول لك عايز في نار ويعمل شيء يدخله النار، ده مكذب ولا مكذب؟ مكذب تكذيب جزئي. وفي نوع بيقول لك وزاته ما في نار وما في قيام ما في اي حاجه، ده تكذيب كامل. لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الاقوال، انما يظهر على شنو؟ على الافعال والممارسات. وهذا فيه اشكال، ولذلك التربيه تقوي داعي المساله دي. نار معناها نار، نار منو؟ اعدها منو؟ ربنا. قال وقودها الناس والحجاره، بعدين عليها ملائكه غلاظ. شوف احنا كلنا حافظين الايه الحمد لله، شنو؟ شداد. وبعد ذلك قد ما يلاوز من النار دي كثير في اثناء عمله يكون مذكره، لما يعمل الغلط يكون مذكر شنو؟ ما مذكر النار. لا، لكن اذا تذكر وقوى هذه المساله بتعظيم الله الذي خلق النار وأوجدها وجعلها مثابا للكافرين والفاجرين والفاسقين، فعندئذ ينخلع. طيب، فهو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وده كلام صحيح من ابن القيم، وضربنا مثال بشنو؟ بالطفل، صح ولا ما صح؟ خلي الطفل مثال بالكافر. الملاحدة دين أصلا أنت ما حترجو منه عمل صالح، ليه؟ ولا إيمان بالله، لأنه أصلا العلم المسبق شنو؟ مادي فلسفي كفري. عشان كده ممكن يقول لك ما في نار ذاته، النار ده شوفوها شنو الخرافات. وإن كان النار والجنة مستقرة في كل الأديان، حتى النصارى الموجودين الآن في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلموا عن الجنة والنار والنفس، ولو أرادوا أن يتكلموا عن شيء جميل يقولوا أنه شنو؟ أنه شنو؟ الجنة، ممكن يقول لك فلتذهب إلى شنو؟ إلى الجحيم. عبارات يقولونها بغير شنو؟ بغير قصد يرددونها، لكنها من بقايا إبراهيم عليه السلام، مما بقي لهم من دين الأنبياء، من بقاياهم. طيب ابن القيم يقول الخوف يتعلق بأمرين، أولها درجة المخوف به عندك، يعني مثلا كخوفوك بمحافظ واللواني، وخوفوك بموظف في محلية، موظف في المحلية، وخوفوك بالعقيد ولا العميد في الشرطة ولا في الجيش، وبواحد جندي ولا وكيل عريف. انت بتخاف اكثر من ياتو من ذاك، لان الصلاحيات عنده شنو، والنفاذ في شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء، صح؟ طيب اذا درجه الامر مخوفيه. الامر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد الى هذا الشيء المخوف، يعني في شيء يقودك الى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحاسبوك عليه، الشيء بيقودك ابتداء انا ترتمش عليه. انت اخوان ممكن خلي شيء ده، ممكن في طريق في حفر كثيره ما تمشي بعربيتك، خوفا على شنو؟ خوفا على شنو؟ هل عربيتك لو مشيت في الدرب ده العربية تكسر، بتشوف الطرق الناي. وكذلك في فاتح البشر شيء بيدخلك في اشكال معسول، يعني الطفل او انت حتى لو كبير، الشيء بيعمل غلط مع ابوك ويخلي ابوك ينهرك، انت بتعمله حتى لو عارف انه، يعني لو عرفت ان الموضوع ده بزعل ابوك بتعمله. هنا في حاجتين، خوفك من ابوك لانه ابوك انت بتديه يعني درجه، والاشياء الما جايه الى ابوك اللي بتودي الى غضب والدك. ابوك بيكون منعك من اشياء معينه، يعني ابوك ما بيكون دايره، او انت عارف انه كان عملتها ابوك ده بيتغير جدا وبيزعل وكده، انت تجنبها. ولله المثل الاعلى، انت اذا قدرت الله حق قدره وعلمت انه على كل شيء قدير، وان وعده حق وان وعيده حق، لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك الى غضبه والى شديد انتقامه سبحانه. لا تتعرض لمقت الله، يعني بالواضح لا تتعرض لشنو؟ لمقت الله. لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك، ما تعرض نفسك، ابعد اي حاجه ربنا بدور عشان كده. شنو؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شو كان ذكر كلام خطير جدا. طيب ثم يقول الخوف الدرجة الأولى منه الذي أسماه هو خوف العامة وخالفناه في ذلك، يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. طيب ذكر الجناية، الجناية مهم إخواننا، الزول بيخاف من ربنا كثير، مرات يكون ما جاب خبر، كم مرات يجلس مع نفسه خاليا فيتذكر أياما خوالية أتى فيها معاصي شديدة، يقول حسا أنا كان لقيت الله، أو كنت مت في الأيام ذيك أعمل شنو؟ الله حسا لو لقانوه سألني منه أنا أعمل شنو؟ فذكر جنايته السابقة تؤثر في تحريك الخوف وتوليده، وهذا كلام صحيح من الهروي. قال ومراقبة العاقبة مما يولد، إخواننا ده معناها الكلام اللي قلناه قبل شوية، إنه مجرد العلم لا ينفع، ينبغي أن يكون العلم معك عند شنو؟ عند المعاصي، حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا. الإنسان يكون عارف إنه شنو يضره ويعمله. حس إخواننا كلنا بنعرف أشياء كثيرة أخطاء لكن بنعملها، زول شكلك عارف انه المفروض يحفظ لسانه كده، في اللحظه دي كده تنفعي بتسمع كلام فارغ، تمشي تقول لك والله انا حاسه ما كان اقول كده، حاسه الكلام ما كان صح. لو انت عند اللحظه تحت الفعل تملكت كده، قال شنو؟ مراقبه العاقبه من الاشياء المهمه جدا، وهي من دلالات كمال العقل، من دلالات كمال شنو؟ العقل. تلمح العواقب، تلمح شنو؟ العقل. اي حاجه تعملها قول عاقبته شنو، بعد بيحصل له شنو. يا اخواننا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي الى شره شر له في دينه وفي شنو في دنياه الضر، لأنه ساعة تلبسه بالمعصية لم يتلمح العواقب. أما لو أنه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لأقلع ولمنع نفسه. هذا اسمه شنو؟ مراقبة شنو؟ العاقبة، مراقبة العاقبة. طيب، الدرجة الثانية قال الهروي، الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. هذا كلام عميق جدا بالمناسبة، هذا كلام عميق. طبعا أنت لما تسمع أول مرة بتقول شده زي الغاز، الغاز كده مش كده، تقول شده شده خوف المكر. المكر في شنو؟ من المكر، من مكر الله عز وجل بعبده، الجريان، جريان الأنفاس، يعني الأوقات والزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركز في اليقظة. أخوانا اليقظة ضد الغفلة، الإنسان بمرضه أيام بيكون غافل وفي أيام بيكون ماله يقظان. أيام اليقظة دي أيام ارتفاع شنو؟ الإيمان. هو أيام ارتفاع الإيمان بيشوف حلاوة، يشعر بحلاوة المناجات، بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة القرآن، يشعر بالمعاني دي، يقوم يستغرق فيها، يجري معها ولا يذكر توفيق الله ولا مكره، وعندها يأتي المكر بسلب الإيمان. وهذه حالة أشعر أنها أيضا قضية تربوية تعاني منها الأجيال. هي شنو؟ أنهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعبادة والهمة في الطاعة والنشاط، وبعد ذلك يحصل تبدل، الخمول والكسل و فقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعة والمقدرة على المداومة في الطاعة. هذه أزمة حقيقية، وعرفتها أزمة من خلال نفوسنا البشرية سريعة التقلب كثيرة التلون. مرة تشعر بأنها دائرة الله ودائرة الآخرة، مرة تشعر مالت الدنيا تستفزها المناظر الجميلة، تلقي الأعمار سمحة، سلام والله ناس عايشة وناس دايشة، ولا حسنا نحن الله بدينا عمارة زي دي، يمجي مرة بعربية سبحة جدا، السلام يا أخي، يا الله عربية زي دي. ومرة يشعر أنه ده حطام دنيا، يعني لا كده بشيء من الاستعلاء وأنها لا تؤثر فيه، تقلبات عجيبة والله نفسي دي. ولذلك المجاهدة مهمة، وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين أنك تثبت. ولكن لو تكونون معي على الحالة التي تكونون بها معي في بيوتكم، تصافحتكم الملائكة في الطرقات وما استترت عنكم، ولكن ساعة فساعة. طبعا ساعة فساعة دي ما ساعة، ده يوم كامل. ده يقول لك ساعة فساعة امشي احضر كورة ثلاثة ساعات، دي ثلاثة ساعات ما ساعة، قال لك ساعة ثلاثة ساعات كورة يهدي، وبعدين بخش الاستاد ما ثلاثة ساعات، بخش الساعة اثنين، والمباراة الساعة كم؟ الساعة سبعة، تنتهي الساعة كم؟ في ساعة دي كم ساعة دي؟ أه؟ سبع ساعات، سبع ساعات ربع اليوم، وتقول لي ساعة في ساعة تضيع ربع يوم في كورة وتقول لي ساعة في ساعة. فأقول أيها الأحبة في هذه المسألة استحضار الخوف دائما إخوان الإنسان أن يستحضر، يعني هذا معنى أن يستحضر الخوف دائما. وشوف إخواننا خوف أهل الإيمان، عارف خوفهم من شنو؟ أعلى خوف لأهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان. لأنه ربنا كلمك قال لك في ناس كانوا طائعين، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان عالي كبير في بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بلعم ابن باعوراء أو بلعام ابن باعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. واحد يمكن يكون تمام، ودي الخواتيم يا أخواننا، عشان كده أهل الإيمان أكثر شيء خافوا من الخواتيم. خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان ومن سلب المعرفة بعد المعرفة، وما ذلك على الله بعد. يعني أنت علي الله ما عزيز عشان تقول أنا بعد ما بقيت مؤمن تاني ما أبقى كافر، قال لك منه ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معناه شنو؟ خوف المكر، بخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظة. وكيف يدفع الإنسان هذه المسألة؟ يدفعها بكثرة التضرع والافتقار إلى الله أن يبقي له الإيمان وأن لا يسلبه. فكده من الأدعية في السنة المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك لا يغير. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد؟ يمكن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية. اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يعني ربنا معافيك من أشياء. قد يبتليك إخواننا الزول مثلا عمل معصية، ده ما بكون المعصية تركبت في قلبه، بقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا دار يعمل شنو؟ دار يعمل المعصية ويعمى خلاص. تاني فعلا حبك الشيء يعمي ويصيب، يعني خلاص ما يقبل ما يشوف قدامه، بس دائما المعصيه دي لحد ما يعملها. الله ممكن يركب المساله دي فيك، هتعمل شنو بعدين؟ عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخريه من اهل المعاصي. فالجزء العاصي تسال الله انه يعافيك وشنو ويتوب عليه، لكن ما تقول شنو بالله عندك كمان عنده. والله ممكن تعملها وأنت تتركب فيك المسألة، تاني ما تمنع نفسك ذاته منها. تسأل ربك شنو؟ العافية وتحول عافيتك. إخوانا شوف، ليس على سبيل الإزدراء والسخرية والتعالي عليه، إنما لنفسك، وهو تنظر إليه بدافع الشفقة، تتمنى له أن يتوب، تتمنى. تلقى زول سكران بترتح ويجيبوه البيت. يعني اخوان والله يفهموا خير، الواحد تلقى سكران يترتح يقول يا ساتر، تلقى يترتح لما داري قاعد يقف كده ومغمد عينه يقول لك يا ساتر. دي الناس فيهم خير بالمناسبة. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي الا الناس السكارى بالمناسبة، لما قال له دي الناس السكرانين، قالوا الناس اللي جاي دي يعملوا يعني كنيسة أعوذ بالله، قالوا مما حدث سكر كنيسة أشال عكازه وجر له مريك بتاع قريب وسائل له عصايا مشوا منعوا النصارى دير وقفوه عن حدهم. أنت عارف الأكباط في مصر كانوا بيمشوا المساجد ويكتلوا الناس وضربوا الناس فترة، ما ثبتوهم إلا السخرجية المصريين. الواحد قال لك يلف الحشيشة، يقول لك عليك تلوم في الجامع، في الجامع الساطور مشينا الساطور طوالي سطلان الساطور. بس في ناس ربنا زرع فيهم شنو؟ يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل شنو؟ الفاجر، وبأقوام لا خلاق شنو؟ لا خلاق له. لكن أنت صاحب المعصية لا تزدريه، تمنى له. وهذه أثار، قال: لا تعير أخاك بمعصية، لا تعير أخاك شنو؟ المعصيتين، يعافيه الله ويبتليك. بس كده انت لو لقيتك زول سكران كده يا الله ان شاء الله توب عليه، لكن لا بأس من زجره من باب الامر المعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر واظهار عدم الرضا مساعدة له على شنو؟ على التوبة. لكن لا ترى، لا تزدريه من اي باب اخر من بقية هذه الابواب. طيب، ابن القيم رحمه الله له كلام لطيف. هو ابن القيم ده أصلا خلاني أمش على كتب حاجة واحدة، عباراته رقيقة ونفاذه إلى الحقائق مباشر، يعني بيخش الموضوع، بيخش في الموضوع طوالي. أنا بشعر بأنه بمسك الموضوع طوالي يمسكه في نبتاعه. وأهم شيء لغته التقريبية إلى الأذهان، يعني تصوير المعنويات في صورة محسوسات. يعني مثلا يقول شنو؟ بينما بدر أحواله، الزول لما يكون في لحظة يكون إيمانه عالي كأنه في بدر، قال بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام إذا أصابه الكسوف. ده المكر الخفي. بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا شنو؟ إذا أصابه شنو؟ الكسوف. يعني معنى ذو الإيمان عالي فجأة تلقى في الحفلة وخلى الجوامع. ده أخوانا كثير. أو ذو الإيمان عالي ما مثل المعاصي لكن ما قادر يرجع إلى الحالة الأولى يكون مستحضر في العبادة وخاشع وعابد وقانت ومنيب إلى الله ومخبت ويشعر بإيمان عالي وحلاوة الطعم طعم العبادة والخوف من الله عز وجل يشعر كأنه في الجنة بل يتمنى أن يموت في هذه الأيام أو تلك الأيام الراقية لكن بعدها تتحول وتتبدل. قلنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدله بالأنس وحشة. كان عنده أنس بالله قدر ما يذكر الله تاني ما يجي الأنس ده وبالحضور كان مستحضر دائما ذكر الله غيبة يغيب عنه استحضار المعاني وذكر الله وبالإقبال إعراضا وبالتقريب إبعادا لا حول ولا قوة بالله وبالجمع تفرقا قلبه تفرق بقى ما زي زمان. ده معنى الكلام. وهذه دعوة لدراسة هذه الظاهرة هي لها أسباب كثيرة جدا يمكن أن نتطرق إليها في ثنايا دروس مدارج السالكين. قال والدرجة الثالثة درجة الخاصة ودي آخر حاجة وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف. وحشة الخوف وهذا يا إخوان كأنه يقول وده معنى صحيح يا إخوان شوف هذه مسألة ذكرناها من ذي قبل أن جلال الله وعظمته تقتضي أنه هو الوحيد الذي تخافه وتقبل عليه وتخافه وتحبه وهذا لا يجتمع إلا لله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول تتعامل شنو بنحبه فقط صح لكن أن تجمع الخوف والمحبة دائم منه عند الله. في بشر بتخاف منهم لكن قد عشق ما بتحبهم أصلا. فالجمع بين الخوف وبين المحبة هذا لا يكون إلا لله الواحد ديان. فالهروي بيعتقد أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة ذو الكعب ومسيء وأعماله منحرفة ومنقطعة من الله هذا تصيب وحشة الخوف. يعني أولا ما في خوف ولو في خوف يكون خوف ماله خوف إنه يؤخذ بجريرته. أما الإنسان لما يخاف وهو طائع هذا خوف عالي اللي هو خوف شنو خوف الهيبة سماها الهروي شنو هيبة وهي هيبة متعلقة بذات الله وجلاله. أنت يعني تخاف الله ذاتا وصفاتا كويس ولكنك ما أسأته ولذلك كأن يعني كأنه يقول وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية كيف أن من وصل إلى الله لا يخافه وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح في يعني في الكلام الهروي أن الله أنت تخافه وأنت على حالين إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله وإذا خفت وأنت طائع في زول بخاف بعد الطاعة في زول بخاف بعد الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجنة عمل الطاعات وخاف ده خوف بتاع هيبة وجلال ما معه وحشة إنما معه طمأنينة. هذا معنى شنو معنى كلامه. لكن قال الهيبة دي شنو ما الهيبة عند الهروي. شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي لأنه كلام الهروي فيه شيء من الإيجاز. كيف قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة وتصون المسامرة أحيان المسامرة وتفصم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. قال المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته. يا كريم يا حنان ارحمني يا كده، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجات. هذه المناجات. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجات. يا أخواننا الإنسان لما يكون بناجي في ربه بيشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف الدرجة الثالثة دي، الهيبة اللي يخليك أنت تكون مطيع وشنو وخائف، خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجيك بتقوم بتخلي أنت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج. تأتيك الهيبة فتعارض هذه المسألة من الهيبة، يعني تقول لك حتى لا، حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبية وبين العبودية. ما في ناس يقول لك اندمجنا لحد ما يقول لك خلاص أنا الله رب تتكلم معه زي ما الناس بيقولوا وأشوفه وتكلمت معه واليوم دي قلت له وقال لي. وفي ناس أعوذ بالله، طبعا أخواني أصلا ما حصل لأنه بيختلقوهم لكن بيصورون الشيطان كده، يقول لك شاكلته ونهرته. هراشوا في كتاب تبرئة الذمة في مصحف الأمة إنه الأولياء ممكن يهددوا الله وينهروا. أهرشوا ولي وصل درجة يقول لي الله أسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك. أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الكفر والإلحاد، أعوذ بالله. والله هذا لا يكون أبدا لأنه ما في أدب، هذا والله سوء أدب وأصلا ما حصل ذاته. يا أخي الملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا أخي ناس جبريل أقرب المقربين إلى الله من الخلق يخافونه سبحانه. يقول لك كلام فارغ زي ده، يقول لك أولياء. يا أخوانها تعرف أنه دي طرق باطلة. الشرب أنا في فهمي بجنب زول عنده خيال بتاع زيه زي ناس الروايات والسينما يصور لك كلام ينسج من راسه بس. يا أخي نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه الأوهام، يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجات تعارض المكاشف. المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية. ثم المسامرة، قال وشنو؟ قال وتصون المسامرة أحيان المسامرة. المسامرة عندهم إن المصطلحات من هؤلاء أخص من المناجات. المسامرة التملك المناجات والمسامرة مخاطبة القلب للرب. يكون قلبك بيتكلم مع ربنا، قلبك بيقول لي الله. هذه عندهم أخصة ودي برضو بيصونة، بيخلي الزول ما يدخل في أشياء ما يها. بيصونة المسامرة في شنو؟ قال يصونة المسامرة وتصون المسامرة أحيانا شنو؟ المسامرة أحيانا المسامرة حتى لا يحصل له شنو؟ الانبساط والدلال. يعني يتعامل مع الله كأنه بيتعامل مع الناس يعني ومع أصحابه. شوف الخلق ده يا أخواني. الناس اللي بيقولوا الكلام ده في الناس بيكتبوا الكلام ده، أعوذ بالله، دين جعل الخالق كالمخلوق. في طبقات وضيف الله، قال ولي من الأولياء خل حوار من حيران وعيان. قال يا أخواننا خليكم، خلي بالكم من الحوار ده، أنا مش بشوار أجي هنا. قال ملك الموت جاء أخذ روح الحوار أخذ روحه. في طبقات وضيف الله، وطبقات وضيف الله كتاب حضر فوقه دكتورة في الأزهر. حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم. واحد من شيوخ الأزهر المناقشين قال لهم دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ لكن قال لهم جيزة، قال لها جيزة أديه الدكتورة. حقق كتاب طبقات وضيف الله. قال شنو؟ قال الشيخ جه لقى الحوار مات. قال لهم كيف يموت؟ يموت وما يكلموني؟ قال شنو؟ قال فصعد الشيخ إلى السماوات العلا ولقى ملك الموت جمع الأرواح كتا اليوم دي كلها ما بدور مثلا الساعة كده فلان الساعة كده بعد ما شاله لقى خلا داني مش يسلمها لربنا. قال فاعترضه، قال له أعد إلي روح فلان حواري، رجعني روح الحوار. الشيخ ده قالوا سوداني، قاعد في السودان ده هنا أطلع السماوات ده. قال ملك الموت أبا، قال يا أخي روح بركة تاني ترجع. قال فضرب ملك الموت وجر الجفة، الأرواح شتتت كلها. أي جزول مات اليوم ذيك حية تاني، قال لأن الأرواح كلها رجعت لناسا وحواره الروح رجعت. ده في طبقات وضيف الله. أهرام شنو؟ قال ملك الموت مثل الله وده بيكون ما طبعا ايوه قال ملك الموت مثل الله كان ده مكتوب في طرقه ضيف الله قال له يا اخ والله قال لي الارواح ما في طريقه فلان عبدك الصالح جاء قرع مني قال لي يا اخي انت مش قال لك الدين حل فلان روح انت ما كانت تدي بس ما قال لك روح فلان حواره كانت تدي قال لي الحضر الكلام ده كله منه الحوار ده كله والكلام ده كله الحضر منه يا اخوان الكلام ده يقول على شنو ده دين ده دين ده حسب دين ده دين دي كرامه من كرامات الشيوخ الصالحين والاولياء والله اقسم بالله ما اساء الى الاولياء والصالحين الا هؤلاء الاولياء والصالحين اللي بيكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القران وصالحين يموتوا ينسجوا حولهم اشياء يرفعوهم بها الى مقامات الربوبيه والالوهيه ما فضلوا الا يقولوا دين الهه يفعلون كما الله يفعل يصل السنه السابعه ويكفت ملك الموت ويشتت القفر بتاعت الارواح ويجمع الزول المات باجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت دي مكتوب قلت لك اخذوا فيه دكتوراه في الازهر تقول لي مكتوب انت حصل قاعد هنا ده مستنكر كان مستنكر دكتوراه في الازهر والاخذ الدكتوراه كان في يوم من الايام مدير لجامعه الخرطوم مدير لجامعة الخرطوم وحق الكلام ده لا قال غلط لا قال صح بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني بس حقق الكتاب قال يا أخي ما في شك يا أخي ما في شك سبق القول مني لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو خلاص ثاني لا أحد تدخل فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون للأسف الشديد فهذا من الدلال وعشان كده قال شنو قال ابن القيم المسامرة المزعومة قد تؤدي إلى الخروج عن أدب العبودية العبد لازم يكون عبد معمول مع سيده العبد عبد يخلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكة والأنبياء انت كان عندك في البيت زول مؤجر وبيشغل وخدام بتحتاج منه سلوك معين لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين لكن يدفق الموي زي اهل البيت مثلا عندك اولادك ممكن يفتح التلفزيون في اي لحظه يكب هنا يدفق كده يكسر ولدك لكن واحد انت مشغله بالاجره بيمسح البلاط وكده يجي يعمل في البيت على كيفه هو ولدك انت بتخليه يعني نخبه البيت وتسوي ما بتقدم تعلم ينبغي ان يعلم ان الخلق كلهم لله عبيد الملائكه والرسل والأنبياء والصالحون والعلماء والأغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله ينبغي أن لا يخرجوا من أدب العبودية العبودية جدائر أدب مسكنة وذل وكذا هذه العبودية قال وتقسم المعاينة بصدمة العزة المعاين يعني شو يا أخواننا الإنسان اللي بيقول أنا بلغت درجة عالية من الدين أنا بقيت عالم كبير ما في زول أسألوني من أي حاجة أنا بجاوبكم من الليل يقول له كده يقول أنا عارف أي حاجة يقول له أنا أقرب مني لي الله ما في ده كلام بتاع ادعاء الزول لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهذبه كيف بيعمل له صدمة بيشنو قال العزة العزة دي هي الربوبية فيها ثلاثة حاجات أولا عزة قوة الله وشدته انت ما تقول انا كذي انا عندي وانا قريب وانا من ربنا لكن الله ده قوي برضه بتخاف منها وعزه سلطانه وقهره شوف ربنا من قهره انبياء يشيل ولده يخليه يبكي السنين كلها نبي كويس فتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مليان من الحزن كظيم يعني مليان نبي شفت كيف ليه لانه قاهر فوق عباده نبي يصيب ابتلاء وامتحانا بمرض انبياء يموت ابناؤهم النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد ابراهيم ماذا فعل جرت عيناه لظهور علامات العبوديه عليه والبشريه عليه بكى وقال ان قالوا انت برضو قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحسن فده سلطان الربوبية المخوف وكذلك عزة الامتناع يعني إذا تسأل الله ما يديك وعزة الامتناع أنه يمنع قل لهم ما يكرمك تؤتي الملك من تشاء وشنو وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وشنو وتذل من تشاء. قال ليك الزول لما نستحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بيخاف، لو عنده قروش كثيرة بخاف، بيقول في ناس أغنى مني الله بيطلعين مني. بتخيل هذه المعاني في معاني الربوبية وعزة الله وقهره، وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه، جاء فصل براوغا شنو؟ قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة. بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر، الطير عندها شنو؟ رأس، دي المحبة، ولها جناحان أحدهما الخوف والثاني شنو؟ الرجاء. دي منزلة وده تقريب مقامات. يعني مثلا حيث نفسه أخاف من ربنا ولا أحبه، أنظر لرحمته ولا أنظر لعقوبته، أنظر لجنة ولا لناره، أنظر لانتقام ولا لعفو. بيكون شنو زوج شنو يقول يا توب أنت ما تغلب واحد على واحد، تمشي بين كل سوا. المحبة هي الرأس، وأي جناح فيها ينقطع كان خفت وما جبت جوانب الرحمة بتضل، وكان خدت جوانب الرحمة وما خفت بتقوى على المعاصي ونفسك بتسترسل مع الشهوات. فلا بد من التوازن. لذلك قال السلف يفضل للسائر إلى الله أن يكون قلبه في أيام الصبا والشباب أن يغلب الخوف ويكثر من نصوص الوعيد. ليه؟ لأن سلطان الشهوة طاغي وهو يحتاج إلى قهرها وإلجامها، وعند تقدم السن وقرب الأجل أن يغلب جانب شنو؟ الرجاء وحسن الظن بالله. سلام مثل هذه. والمحبة هي الأساس. ويا إخواننا لا يمكن أن نتخيل انفصال المحبة من الخوف إلا في البشر، لكن في الله لا يمكن. يعني يقول لك تخاف منه يتحبه، لا نحبه ونخاف منه. هرى شنو؟ لأن ربنا كان خفت منه بتحبه، وأنت بتحبه ممكن تخاف منه، وهو الوحيد سبحانه. وسبحان الله كلما ازددت خوفا منه كلما ازددت قربا وفرارا إليه وليس فرارا منه، بعكس المخلوقات. لو قال لك فلان ده كعب عينه حارة بتمش منه، قال لك بجاي في أسد بتمش منه، قال لك بجاي في كتل بتمش منه، قال لك الليلة الرصاص شغال في الخرطوم ما بتطلع من البيت، قال لك داريك تلوك بتخاف بتجري، قال لك كده بتخاف، قال لك النار ما بتمشي انت مش يدك عليها. لكن ربنا كلما ازددت خوفا كلما ازددت إقبالا له سبحانه. أما الذين قالوا إما محبة إما خوف، بتخيلوا أن الخوف يجعلك تفير ممن؟ من الله. يقول تغلب المحبة، لا نغلب شنو؟ الخوف وشنو؟ والمحبة. ولكن العلماء يقولون ينبغي أن تكون المحبة هي الأغلب، ويمثل ابن القيم المحبة والخوف والرجاء كالمركب في البحر. قال لك المركب دي المحبة، حاديها الرجاء. حاديها الرجاء ده شنو؟ اللي هو الشيء اللي بخطوه الشراع اللي بيتلزه شنو؟ الهواء ده شنو؟ الرجاء الشراع. وسائقها الخوف. فعلا الخوف بيسوق الزول نحو الطاعة، بيسوقك سواقة نحو الطاعة، بيطلعك من الشهوات، بيطلعك من الملذات، بيطلعك من كل هذه. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الخوف من الله عز وجل، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس مدارج السالكين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: قول المشتري ابتعت واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي، أو بقول البائع بعتك أو أعطيتك أو نحو ذلك كذلك، ويرضى الآخر فيهما، أي في الصورتين، وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية، بأي شيء يدل على الرضا وظاهره الانعقاد. ولو قال البادئ لا أرضى وإنما كنت مازحا مثلا، وهو كذلك عند ابن القاسم، حيث فرق بين الماضي والمضارع المشار إليهما بقوله وحلف المتكلم بالمضارع ابتداء منهما ولا يلزمه البيع، وإلا يحلف لزم البيع ولا ترد، لأنها يمين تهمة، فيحلف البائع إن قال أبيعكها بكذا، فرضي المشتري، فقال البائع لا أرضى، إنه ما أراد البيع فإن لم يحلف لزمه.
1: هذا عاشر تقدم صيغ البيع، إما تكون بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو الأمر. لفظ الماضي يقول بعتك كذا، ويقول المشتري اشتريت، ولفظ المضارع تقول له أبيع هذه بكذا أو أشتري هذه بكذا، وفض عمر يقول له بيع لي كذا، فيوافق يقول نعم، فينعقد البيع بهذه الصيغ الثلاث. لكن الصيغ التي هي صريحة وواضحة في إبرام البيع والفصل فيه وعدم التردد ولا تحتمل أي معنى آخر هي صيغة الماضي، لأن الذي يقول بعت انتهى الأمر، ليس هناك عنده عذر ولا حجة بعد ذلك أن يقول كنت أقصد أني أعدك بالبيع أو سأفعل، لأن الماضي يدل على الماضي لا يدل على المستقبل. فإذا عبر الإنسان بلفظ الماضي انعقد بيعه وانقطع بعد ذلك لا يفيده تردده، انقطع عليه الطريق، فإذا أراد أن يرجع عن قوله لا يفيده الرجوع، حتى لو كان هذا الرجوع قبل أن يجيبه الطرف الآخر. وهذه المسألة اللي ربما أحدكم سأل فيها المرة الماضية ونقل كلام الحطاب وقال إنه لا يفيده الرجوع حتى ولو يعني من قال بعت، أو ربما لم يفصل بين الماضي والمضارع في تلك القراءة، وقال إن من أبرم العقد وأراد أن يرجع قبل أن يجيبه الطرف الآخر لا يفيده الرجوع، ونقل كلام ابن رشد وسلمه الحطاب. لكن بعد ذلك بينت الحواشي والشروح هذا الأمر محمول على صيغة الماضي فقط. لو قال الإنسان بعت بصيغة الماضي وقبل أن يجيبه الطرف الآخر قال لا أريد البيع، أني كنت مازحا، فلا يفيد هذا، لأن صيغة الماضي هي صريحة في نقل الملكية، فهو قد نقل الملكية، فبعد ذلك إلا إذا أراد الطرف الآخر أن يرجع له أن يرجع. لكن إذا من قال بعت أراد أن يرجع في كلامه فلا يفيده رجوعه حتى قبل أن يجيبه الطرف الآخر، هذا في صيغة الماضي فقط. أما لو قال أبيع أو قال أشتري أو قال بعني وقال آخر، فمن قال أبيع أو قال بعني إذا أراد أن يرجع قبل أن يجيبه الطرف الآخر فله الحق في الرجوع، لا إشكال في ذلك، لأن لم ينبرم ولم ينعقد بيع، هذا في صيغة المضارع وفي صيغة الأمر. يستطيع من تلفظ بالمضارع وبالأمر أن يرجع قبل أن يجيب الطرف الآخر، فإذا ما أجاب الطرف الآخر لزم البيع. إذا قال أبيع وقال آخر قبلت أو اشتريت، أو قال اشتري مني وقال بعت أو أبيع، أو فلزم البيع. فإذا أراد من تكلم بصيغة المضارع وصيغة الأمر أراد الرجوع بعد ذلك بعد ما أجابه الطرف الآخر، هنا يقع التفصيل. الأصل أنه يلزمه، هذا هو المتبادر، يلزمه البيع لأن حصل فيه إجابة وقبول. لكن لو ادعى أنه لم يقصد إبرام البيع وإنما قصد يعني الهزم أو أراد أن يختبر

0: هل سلعته تساوي هذا المال أو لا تساويه؟ لأن كثير من الناس مثلا يأتي بسلعة وأحيانا حتى لا غرض له في بيعها، يمر بسيارة فارهة جميلة وثمنها باهظ ويبقى يتمازح مع زملائه ويتكلم على البيع، هي سعر تساوي مثلا 50,000 60,000، يقول له صاحبه بكم تبيعها؟ يقول له ب20، ثم يقول كنت مازحا. هذا يصدق في مزحه لأن القرائن تدل على أنه بالفعل مازحا، لأن كيف العاقل يبيع سلعة ب50 يبيعها، سلعة تساوي 50 يبيعها ب20؟ فهناك قرينة تدل على أنه مازح. والمزح في غير النكاح والطلاق والعتق والرجعة مقبول في العقود الأخرى، عقود النكاح والطلاق والرجعة والعتق لا يفيد فيها الهزل، ورد في الحديث ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق وفرات الرجعة. فهذه لو الإنسان قال زوجت بنتي وبعدين قال الآخر قبلت ثم بعدين قال لا كنت هازل كنت نجرب، لا يفيده الهزل. لو قال رجل طلقت زوجتي وهو كان يمازح زوجته ويقول لها طلقتك، فيقع عليها الطلاق حتى ولو كان هازل، ما دام هو يعني قاصد النطق باللفظ مش قصد الطلاق. هناك فرق بين قصد أن تقصد النطق بهذا اللفظ اللي هو الطاء واللام والقاف، وقصد إيقاع الطلاق. قصد إيقاع الطلاق ليس شرطا، لكن نية أن تتكلم بهذا اللفظ هذا شرط. لو كان إنسان مثلا يريد أن يقول لزوجته اسقني ماء فزل لسانه ونطق بكلمة الطلاق، هل يلزمه طلاق؟ لا يلزمه، لأنه لم يقصد النطق باللفظ. فهناك فرق بين النطق قصد النطق باللفظ وبين قصد نية الطلاق. نية الطلاق لا تشترط، ولذلك يقع الطلاق بالهزل. لما نقول يقع الطلاق بالهزل معناها لا يشترط في الطلاق نية. ما في واحد يقول لي والله ما كنتش ناوي الطلاق، لا يفيد هذا، لأن الطلاق يقع بالهزل. لكن الذي يشترط في الطلاق أنك أنت تقصد أن تنطق بهذه اللفظة، لا أن يزل لسانك. تتكلم بكلمة فلسانك زل بكلمة أخرى، هذا لا يقع بها طلاق حتى لو الإنسان تكلم بالطلاق. فهذا في جانب الطلاق والعتق والنكاح لا يفيد فيه ادعاء الهزل، لكن في البيع وفي العقود لو دلت القرائن على أن الإنسان كان هازلا فيقبل قوله ولا يلزمه العقل الذي عقده. فمن قال عقد البيع بلفظ المضارع وبلفظ الأمر إذا لم تكن يلزم الأصل أنه يلزمه ما تعاقد عليه إذا أجابه الطرف الآخر، فإذا ادعى أنه لا يريد البيع ولا يريد العقد فهنا يصدق إن حلف، يلزم باليمين، يقال له احلف أنك لم تقصد البيع وإنما كنت هازل، فإذا حلف خلاص يرد البيع ويفيده رجوعه ولا شيء في ذلك، لأن الرجل حلف وهذه يمين من اليمين التي لا ترد لأنها يمين تهمة كما ذكر. فإذا لم تكن هناك يمين وليس هناك قرينة تدل على صدق دعواه الهزل فالأصل أنه يلزمه العقد. أما إذا كانت هناك قرينة تدل إما على هزله وإما تدل على جده فيلزمه ما تدل عليه القرينة. القرينة التي تدل على جده في البيع مثلا أن يعرض سلعته وتحصل فيها مساومة ومماكسة، يعني عرض هذه السلعة قال ب150 فقال له أحدهم خذ 120، قال لا أقبل زد، قال 125، لا 130، قال 140 فقبل. فهذه المماكسة والمراجعة تدل على أنه لم يكن هازلا وإنما كان جادا، فإذا وجدت قرينة من هذا بعد ذلك لا ينفعه ولا يفيده دعوى الرجوع، فهذا يدل على أنه جاد. وهناك قرينة تدل على أنه هازل مثل ما إذا كانت سلعة تساوي 100 فتكلم وقال قال له بكم تبيعها؟ قال أبيعها بـ20. ثم قال أنا كنت هازل، فهذا يصدق، لأن القية تدل على أنه هازل، لأنه لا يعقل أن يبيع سلعة 100 بـ20. فإذا كان هناك قرينة هي التي تحكم في هذا الأمر، صيغة المضارع وصيغة الأمر، من ادعى الرجوع عنها يرجع فيه إلى القرينة. فإذا كان هناك قرينة تدل على إمضاء البيع يجب أن يمضى، وهناك قرينة تدل على أن البيع كان غير مقصود وأن الأمر هزل فينبغي أن يحمل على الهزل، وإذا لم تكن هناك قرينة لا إلى هذا وإلى إلى هذا فيلزم العاقد باليمين، من ادعى الرجوع يلزم باليمين، إن حلف بريا وانحل البيع، وإن لم يحلف لزمه البيع. هذا خلاصة ما في هذه المسألة.
1: أو قال المشتري أنا أشتريها به أو بكذا، فرضي البائع فقال المشتري لم أرد الشراء، فإن لم يحلف لزمه، فمحل الحلف فيهما حيث لم يرضى، حيث لم يرضى بعد رضا الآخر، فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين.
0: هذا كما قلت محمول على ماذا؟ على المضارع والأمر فقط، وعليه يحمى كلام ابن رشد الذي ذكر في المرة الماضية، أن ابن رشد ذكر أنه يعني يلزمه الكلام الذي قاله سواء كان ولا يفيده رجوعه سواء كان قبل رضا الطرف الآخر أو بعده. قلنا كلام ابن رشد هو محمول على هذا، محمول يعني أنه لا يفيد الرجوع، محمول على لفظ الماضي، على لفظ الماضي فقط لا على الحال الذي ذكر الشارح الآن. أن الشارح ذكر أنه يفيده الرجوع، إذا كان سأل قال أبيع أو قال أشتري ثم رجع قبل أن يجيبه الطرف الآخر، الشارح قال يفيد الرجوع، كأنه أمر متفق عليه هذا، فاعترض عليه بكلام ابن رشد على أنه لا يفيده الرجوع، نقل عن ابن رشد أنه لا يفيده الرجوع حتى قبل أن يجيب الطرف الآخر. قالوا كلام ابن رشد هذا محمول على صيغة الماضي لا على الصيغة التي يذكرها الشارح، وهي صيغة المضارع والأمر. صيغة الماضي صحيح إذا قال الإنسان بعت فلا يستطيع بعد ذلك أن يعني يرد البيع ولا يفيده رجوعه حتى قبل أن يجيب الطرف الآخر، في صيغة الماضي فقط لا في المضارع والأمر.

0: أو تسوق بها عطف على إن قال، أي وحلف البائع وإلا لزمه البيع إن تسوق بها، أي أوقفها في سوقها. فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بمئة مثلا. فقال الشخص: أخذتها بها. فقال: لم أرد البيع. قال الحطاب: مفهوم تسوق مفهوم موافقة، فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء، وهو إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين، أو على إرادته فيلزمه البيع كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما، أو سكت مدة ثم قال: لا أرضى. فلا
1: كلام الشارع هنا يقول كلام المصنف هو تسوق، هي كلمة تسوق من التفاعل، كأن من الأشياء التي ربما تجعل كلام العاقد غير مقبول أنه إذا تسوق بمعنى عرضها في سوقها اللي هي معدة له، وتكلم تكرر الكلام فيها كثيرا بحيث يدل على جديته فيما صدر منه. قال: تسوق هذا مفهوم موافقة وليس مفهوم مخالفة. لما يقال ليس مفهوم مخالفة، لأن لو كان المفهوم مفهوم مخالفة معناه تكون السلعة إذا لم يتسوق بها، يعني إذا كان حصل مثل هذا الأمر من شخص لم يوقف هذه السلعة في السوق، وإنما هو في طريق أو في بيتي أو في كذا وتكلم. مفهوم تسوق ما دام هو لم يتسوق معناه يقبل كلامه، يقبل رجوعه. فإذا تسوق لا يقبل رجوعه، لأنه يدل على أنه جاد في بيبيع، لأن أي واحد يأخذ ساعة للسوق معناه بيبيعها. فلو قلنا تسوق مفهوم مخالفة معناه كل من لم يتسوق بسلعته وعرضت في مكان آخر أنه يستطيع أن يرجع. كلام هذا غير صحيح. إذا قالك المفهوم مفهوم موافق وليس مفهوم مخالفة، لو قلنا هو مفهوم مخالفة معناه إذا لم تتسوق بسلعتك وعرضتها في مكان آخر وأعطيت فيها سعر لك أن ترجع على الإطلاق، وهذا غير صحيح. حتى لو كان في بيتك، حتى في مكان آخر، إذا كان دلت القرائن على أنك مثل المتسوق تريد أن تبيع، ودلت القرائن على أنك جاد، فحكمه حكم التسوق. فالتسوق لا مفهوم له، ولذلك قال تسوق مفهوم موافقة، يعني هذا إذا كنت في الطريق، بل حتى ولو تسوقت بها أو تسوقت أو لم تتسوق فالحكم واحد. عندما يذكر الأمر لا ليقصد دلالة مخالفته معناه لينبه عليه، لأن في التنبيه عليه فائدة في التسوق.
0: فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما، أو سكت مدة ثم قال لا أرضى. فلا
1: القرائن أيضا، لو الإنسان يعني أعطيت في سلعة ثمن وقال أبيع، وإلا سكت قبل يقول أبيع، سكت مدة يفكر وينظر ثم بعد ذلك قال أبيع، هذه قرينة على أن الرجل حسم أمره وفكر وقدر فهذه قرينة على أنه أراد البيع. فإذا أراد بعد ذلك أن يرجع لا يفيده الرجوع، لأن الأمر الفاصل في هذه المسألة هو القرائن. القرائن مقدمة حتى على اليمين في هذه المسألة، العرف. إذا كان القرائن تدل والسياق والحالة والظرف اللي تم فيه هذا الكلام يدل على أن صاحبه كان جادا وكان يريد إبرام العقد، فذلك لا يفيده إنكاره، لا يفيده رجوعه. فالقرينة والعرف مقدمة حتى على اليمين، لا تحتاج إلى يمين. إذا كان العرف يدل على أنه لازمه البيع فلزمه البيع، ولا يفيده اليمين بعد ذلك أنه لم يرد البيع.
0: أو سكت مدة ثم قال لا أرضى، فلا يلتفت لقوله، وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه.
1: إذا انظر متى يرجع إلى اليمين، مما يدلك على القرينة مقدمة على اليمين، القرينة مقدمة على اليمين. قال فإن لم تكن قرينا لأحد منهم لا هناك ما يدل على أن الذي قال أبيع قصد بيع حقيقة أو المنكر أنه قال يعني قرينة تدل على أنه لم يرد البيع حقيقة فإذا لا توجد قرينة لا لهذا ولا لهذا هنا يرجع إلى اليمين بعد ذلك من ادعى الرجوع هو الذي يكلف باليمين
0: وأشار للعاقد من بائع ومشتر بذكر شرطيه بقوله وشرط صحة عقد عاقده أي البيع تمييز بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه
1: شرط عقد عاقده وشرط عقد عاقده تمييز يعني قدر
2: شرط
1: صحة عقد عاقده يعني قدر مضافين صحة وعقد لأن الأحكام الشرعية تتعلق بقال هذا صحيح أو فاسد ولا تتعلق بأعيان المكلفين لا يقال فلان صحيح ولا العقد فهي تحتاج إلى الأحكام الشرعية تحتاج إلى يعني إذا أردت أن تقول يعني هذا الشيء صحيح أو فاسد لابد أن تنسبه إلى الحكم والصحة وشرط صحة عقد عاقله شرط هذه الصحة هو التمييز وشرط صحة ماذا؟ صحة العقد وليس العاقد لأنه هو الأصل الكلام وعاقده تمييز وشرط عاقله تمييز
2: وشرط صحة عقد
1: لا أصل المتن
2: وشرط عاقده,
1: وشرط عاقده تمييز يعني العاقد ما يتعلقش به الحكم العاقد لا يقال يعني فلان صحيح ولا حرام ولا يعني الأحكام الشرعية إما أحكام تكلفية وأحكام وضعية الأحكام التكلفية هي الخمسة الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والندب وكذا أو أحكام وضعية لها الصحة والفساد والشروط وغيره هذه كلها تتعلق بأحكام المكلفين لا تتعلق بالمكلف يعني في ذاتها لا يقال فلان حرام ولا فلان واجب ولا لا وإن الحكم الفعل الذي يفعله فعل فلان تصف بالوجوب أو تصف بالحرمة أو تصف بالكراهة تصف بالصحة تصف بالبطلان هذا السبب أنه احتاج إلى أن يذكر هذه المقدرات على كلام المتن بدل ما كان المتن يقول وشرط عاقده تمييز قال وشرط صحة عقد عاقده التمييز
0: بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه
1: التمييز كيف تعرف التمييز؟ أن الإنسان إذا كلم بكلام يعني يصدر من العقلاء استطاع أن يميزه واستطاع أن يفهمه وأن يرد عنه بمعنى يسمع الخطاب يحسن سماع الخطاب ويحسن رد الجواب فإذا كان مثلا طفل صغير قد يكون يصل هذا الإدراك من التمييز قد يصل وهو ابن خمس وقد لا يصل إلا وهو ابن ثمان أو ابن سبع فليس الأمر مربوط بسن معينة وإنما هو مربوط بحسنه لفهم الكلام ورد الجواب برد العقل يحسن أن يرد عليه كلاما صحيحا لأن الذي لا يميز حتى لو رد عليه تكلمه في جهة ويكلمك في جهة أخرى فهذا غير مميز لكن إذا أحسن فهم الكلام وأحسن رد الجواب عنه فهذا هو الذي يصدق عليه أنه مميز
0: فلا ينعقد من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون ولو من أحدهما واستثني من المفهوم
1: يعني شرط صحة العقد البيع هناك شروط تسمى شروط صحة وشروط صحة معنى شروط انعقاد بمعنى أن هذه الشروط إذا غير موجودة لا يوجد العقد أساساً غير موجود لما نقول شرط صحة معناه إذا كان هذا الشرط غير موجود معناه غير موجود، العقد لم يتم. فلما نقول تمييز شرط صحة وشرط انعقاد، معناه إذا كان الذي عقد البيع مجنونا أو كان طفلا غير مميز وعقد معه إنسان وباع معه واشترى، يقال له أنت لم تصنع شيء، فالأصل العقد غير موجود. هذا عندما نقول شرط صحة أو شرط انعقاد. ولكن هناك نوع آخر من الشروط هو يسمى شروط، تسمى شروط اللزوم، بمعنى أن العقد تأسس وانبنى والعقد صحيح، لكن هل يلزم به صاحبه ولا يلزم يحتاج إلى توفر شروط. فالعقد من حيث الصحة وعدمها لا يكون، لا يتجزأ، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا. ما في يمكن أن يكون أحد العاقدين تتوفر فيه شروط الصحة والآخر لا تتوفر فيه شروط الصحة، فلا يتعاقد بهذه الصورة. لا يمكن أن يؤسس وينشأ عقد بين طرفين أحدهما مجنون والآخر عاقل، أحدهما صغير مميز والآخر بالغ رشيد، ما ينعقدش عقد، لا وجود له، حتى لو انعقد يعد كلا عقد، لأن التمييز والشرط لإنشاء العقد ولوجوده. فإذا كان أحد الأطراف لا يدور في هذا الأمر فالعقد أصلا غير موجود. لكن من حيث اللزوم قد يتجزأ العقد إذا صح العقد وتأسس وكان صحيحا، والكلام في لزومه هل يلزم، بمعنى هل آثار هذا العقد يعني تترتب فورا أنه متوقفة على طرف آخر غير العاقد، مثل ما لو عقد السفيه أو الصبي المميز عقد عقدا، هذا عقده صحيح لأنه مميز ويفهم الخطاب ويرد الجواب فتأسس العقد، لكن هل العقد يلزمه ولا يلزمه؟ لا يلزمه إذا كان سفيها، لا يلزمه إذا كان صبيا غير بالغ، بل الأمر فيه إلى وليه يرجع فيه. إذا رأى مصلحة في إتمامه يتمه ويصير لازما، وإذا رأى أن من المصلحة لا يتمه ينقضه ويعني يلغي أصبح غير موجود. واللزوم يتجزأ، قد يعقد العقد طرفان أحدهما يلزمه العقد والآخر لا يلزمه. فإذا كان البالغ العاقل الرشيد عقد عقدا مع صبي فالعقد صحيح ولكنه لازم من طرف وغير لازم من طرف آخر، بمعنى العاقل البالغ لزمه العقد. لو أتى ولي الصغير وأراد قال أريد أن أمضي العقد، فلا يستطيع البالغ العاقل أن يتنصر منه لأنه لزمه، فيتجزأ اللزوم يتجزأ. لكن لو أتى ولي الصغير وقال للعاقل البالغ قال لا أنت غبنته وأنت يعني أخذت ماله من غير وجه حق، وهذا سلطت مالك على من لا يعني يحسن التصرف، وأنا لا أريد أن أرتب أثار هذا العقد ولا أريد أن ألغيه، فمن حقه. فاللزوم يتجزأ ولكن الصحة لا تتجزأ.

0: واستثنى من المفهوم قوله إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر حرام أي بسببه فتردد، أي طريقتان، طريقة ابن رشد والباجي أنه لا يصح اتفاقا، وطريقة ابن شعبان أنه لا يصح على المشهور، فرجع الأمر إلى عدم صحته إما اتفاقا أو على المشهور، فلا وجه لذكر التردد، لا سيما وهو يوهم خلاف المراد إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها، فإن لم يكن حراما كأن يعتقد أن هذا المشروب غير مسكر فإنه كالمجنون المطبق، فلا يلزمه بيعه ولا يصح منه اتفاقا. والمراد بالمسكر هنا ما غيب العقل، فيشمل المرقد والمخدر، وأما السكران الذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح قطعا لكنه لا يلزم كسائر العقود والإقرارات، بخلاف الطلاق والعتق والحدود والجنايات فتلزمه. وشرط لزومه أي عقد عاقده تكليف.
1: كلمة كمان يعني هنا ذكر في أول المتن إيه و
2: ولزومه
1: إيه
2: ولزومه تكليف
1: إيه إلا الاستثناء الاستثناء الاستثناء
2: وشرط عاقده تمييز إلا بسكر
1: إلا بسكر. انتهينا من شرط عاقده تمييز، نعمل المصنع عمل الاستثناء قال إلا بسكر. عمل الإشكال هنا الشراحة حصل مشكال من هذا الاستثناء، لأنه عندما يقول شرط عاقده تمييز إلا بسكر فلا يخلو الحال، إما أن نقول هذا الاستثناء إلا بسكر هو استثناء من المنطوق وهو التمييز، يعني صحة العقل تمييز إلا أن يكون المميز مع سكر، إلا أن يكون التمييز مع سكر، هذا يكون استثناء من المنطوق. وقال وشرط صحته تمييز، يعني منطوق الكلام أن شرط صحة عقد البيع التمييز، ثم استثنى منه إلا أن يكون هذا التمييز بسكر، يعني الباب معنى مع، إلا أن يكون هذا التمييز مع سكر فتردد. فإذا كان توفر الشرط اللي هو ذكره، يعني اللي هو التمييز، فالعقد صحيح، ثم استثنى منه وقال إلا إذا كان هذا التمييز مع سكر فتردد. تردد فسرة قال هذا التردد إما أنه لا يصح اتفاقا، يعني تمييز ومعه سكر، إما أن لا يصح اتفاقا وهو ما عليه ابن رشد والباجي، وإما على المشهور وهو ما عليه ابن شعبان وابن الحاجب وجماعة آخرون. قال فآل الأمر إلى أن اللي عنده تمييز مع سكر لا ينعقد بيعه، وخلاص انتهينا من المسألة، إما اتفاقا وإما على المشهور، فما فائدة ذكر هذا الاستثناء إلا بسكر؟ فقلنا إذا كان الحقيقة في إشكال صحيح، لأن إذا كان قلنا هذا الاستثناء هو استثناء من المنطوق بمعنى أن شرط انعقاد البيع هو التمييز، والتمييز شرط، والمميز ينعقد يعني بيعه إلا إذا كان هذا التمييز معه سكر، فهنا إذا كان قلنا معه سكر لا يخلو الحال، هل هذا السكر نحمله على السكران المطبق اللي هو مثل المجنون، ولا نحمله على السكران المختلط اللي أحيانا يفيق وأحيانا يعقل؟ فإذا حملناه على السكران المطبق يصير الكلام وشرط صحته تمييز إلا إذا كان الإنسان لا عقل له فتردد، فالكلام لا يستقيم. إذا كان لا عقل له معناه هو اكتفينا بالتمييز، هذا غير مميز، وفتردد ما عاش لها أي معنى، لأن التردد هو غير منعقد إما بالاتفاق وإما على المشهور. وإذا أردنا أن نأخذ الاستثناء نحمله على المفهوم وليس على منطوق اللفظ، بمعنى وشرط صحة انعقاد البيع تمييز، فإن عدم التمييز، يعني المفهوم، فإن عدم التمييز لم يصح، فإن عدم التمييز لم يصح العقد إلا بسكر. يبقى هنا فيه معنى الاستثناء، إذا عدم التمييز فالعقد غير صحيح، إلا إذا كان انعدام التمييز هذا بسكر. هنا بناتي إلى كلمة السكر، ما المراد بها؟ هل المراد بها السكران المغمى عليه المجنون؟ هذا ما يمكنش حمله هنا على هذا الكلام، لأن المجنون والمغمى عليه لا يمكن استثناؤه، فهذا لا ينعقد بيعه، فبيحمل على السكران الآخر، سكران المختلط الذي عنده نوع تمييز. فمعنى كان الكلام يصير فإن عدم التمييز فلا يصح البيع إلا إذا كان سكران، إلا إذا كان بسكر. وهذا السكر اللي هو يصير بعد ذلك يتكلم على السكران اللي عنده اختلاط، وليس هذا هو سياق الكلام، لأنه يتكلم على الصحة لا يتكلم على شيء آخر، يتكلم هو على الصحة اللي هي تشترط التمييز، والسكران الآخر معناها عنده تمييز، أحيانا يميز وأحيانا لا يميز، فكأن هذا هو الذي فيه التردد، يعني من كان عنده اختلاط فإن عدم التمييز فلا يصح العقد إلا بسكر. فكلمة إلا بسكر هي أصيل الاستثناء للمفهوم، ليس متعلقا بالصحة، متعلق باللزوم، لأن السكران اللي عنده نوع تمييز هذا ينعقد بيعه، ولكن الخلاف هو في لزومه وليس في انعقاده، فيكون الاستثناء لا محل له من الكلام الأول، كان الاستثناء منقطع، لأن في الأول تتكلم على انعقاد، فإن عدم التمييز فلا انعقاد فلا يصح، ثم تقول إلا بسكر، نقول لك كيف؟ إن كان تقصد بالسكران السكران المختلط هذا ينعقد، هذا ينعقد، والخلاف هو ليس في انعقاده من عدمه، بل هو منعقد قطعا بالاتفاق، ولكن الخلاف هو في لزومه، هل يلزمه أو لا يلزمه. وذلك اعتراضهم على كلمة إلا بسكن فتردد اعتراض الشراح على هذا وجيه، يعني ما يديش المعنى المراد والمقصود. ومسألة حكم عقد السكران وعقود السكران بصفة عامة، ابن رشد لخص الكلام في هذه المسألة، قال إن كان السكران يعني مطبقا، السكران يقسمونه إلى نوعين، سكران مطبق مجنون لا يعرف الأرض من السماء ولا يفرق بين المرأة والرجل ولا بين أسفل الوادي وأعلاه، يعني عقله غير موجود، قال هذا حكمه حكم المجنون، الصحيح أنه لا ينعقد بيعه ولا يلزمه شيء، كما أن المجنون لا يلزمه شيء، فكذلك السكران بهذه الصورة لا يلزمه شيء إلا ما فات وقته من الصلاة، هذا اللي يخالف فيه المجنون فقط. المجنون اللي الله عز وجل ابتلاه بجنون لا يلزمه ما فاته من الصلاة، لكن هذا السكران إذا فاته وقت صلاة بسكره اللي هو في مستوى الجنون لا يلزمه قضاء الصلاة، لكن ما عدا هذا سواء كان من عقوده في بيع أو شراء أو إجارة، أو كان يتعلق بإقراراته، يعني أقر لفلان بماله وهو بهذه الصورة من الجنون، أو طلق زوجته أو عتق رقيقه أو يعني كل أو ارتكب جناية، كل ذلك لا يلزمه شيء لأن حكمه حكم المجنون. هذا السكران المغمى عليه المطبق، لكن السكران الآخر المختل الذي يعني مثل معتوه يتكلم معك وأحيانا يكلمك بكلام العقلاء لكن رأسه مسطول، أحيانا يتكلم بكلمة وهي كلمة في موقعها ويجيبك جوابا صحيحا، ولكن لو قلت له بعد لحظة ماذا قلت قد لا يستطيع أن يذكر ماذا قال. هذا هو السكران اللي يسمى مختلط، أحيانا يفيق ويصحى جيدا وأحيانا يذهب عقله وكذا. هذا هو هذا في الخلاف. الخلاف فيه في ماذا؟ من حيث ما عقده وقت صحوه فهو عقد صحيح منعقد، لكن الكلام هل يلزم هذا العقد؟ لو بعد ما أبرم العقد أتى وقال أنا كنت سكران ولا أدري عن نفسي ماذا أقول، هل يلزمه هذا أو هو حكم حكم الصغير غير البالغ وحكم السفيه؟ هذا في مسألة، هذا اللي فيه خلاف بين العلم. والمشهور عند علماء المالكية في السكران المختلط، ويتكلمون هنا على السكران بحرام لا السكران بحلال، يعني أدخل على نفسه السكر. سكران بحرام معناه شرب خمرا يعلمها خمرا، بخلاف سكران بحلال معناه شرب لبنا حامضا يظنه حلال فغيب له عقله، هذا يسمى سكران بحلال. فهنا هذا سكران بحرام وهو سكران مختلط، ماذا يلزمه من تصرفاته؟ تفصيلهم فيه كالآتي: قالوا يلزمه الطلاق ويلزمه العتق ويلزمه الحدود، ولكن لا تلزمه الإقرارات ولا تلزمه العقود. هذا تفصيل فقه المالكية في السكران المختلط الذي سكر بحرام. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إقرار عقود لا يلزمه، يعني عقد بيع، عقد إيجار، عقد شركة، أقر بأن فلان يطلب مني كذا، وأنا استلفت من فلان كذا، أو أدنت فلان كذا، هذا كله لا يلزمه سكران المختلط، لكن تلزمه جناياته. إذا اعتدى على أحد بقتل أو ما الجناية تلزمه الحدود، ده زنا أو سرق أو كذا تلزمه الحدود ويقام عليه الحد، ويلزمه الطلاق ويلزمه العتق. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا هو تفصيل المذهب المالكي في مسألة تصرفات السكران، بمعنى السكران المطبق لا يلزمه شيء كالمجنون، شيء لا يلزمه شيء من تصرفاته حكم حكم المجنون ما عدا قضاء الصلاة التي فاتت. والسكران المختلط عقده صحيح، ما عقد وقت صحو عقلي عقده صحيح، لكن هل يلزمه ولا يلزمه على التفصيل السابق. العقود والإقرارات تلزمه، العقود والإقرارات لا تلزمه، والطلاق والعتق والحدود والجنايات تلزمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا سبحانه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بدءا من هذه الآية إلى نهاية السورة وجه من وجوه التدبر لكتاب الله يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويأمرهم بالاستعداد ليوم الدين. عبر عن القيامة وأهوالها وقربها بالغد، وما أقرب اليوم من غد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وفيه إشارة إلى سرعة زوال هذه الدنيا وإلى قصر عمر الإنسان فيها، وأنه مهما طال عمره وغدا من أمسه لقريب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما تقدمه لغد يختلف عما تمتلكه اليوم. إنما يتمايز به الناس ويتفاخرون فيما بينهم ويتنافسون فيه ويصرفون فيه أوقاتهم وأفكارهم، دنيا زائلة وعرض زائل وأجل قريب. ومهما متع الإنسان في هذه الدنيا فإن مصير ذلك الزوال. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن متعناهم سنين 30 40 50 60 70 80 زد إن شئت إلى 100، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت وما بعده. ما الذي استفادوه مما كانوا به يمتعون؟ أنت بنفسك يا أيها المشاهد لي، ما استمتعت به بالأمس لنقل من طعام لذيذ، كنت معزوما مثلا على غداء، أو كنت معزوما على فطور وأنت صائم، وقد تأنق الناس في تلوين الطعام وتكثيره، وقد أشبعت نفسك من تلك الأنواع من الأطعمة. فلو كنت تشاهدني الآن وأنت صائم في آخر النهار، بقي معك مما تمتعت به بالأمس شيء، وقس على ذلك سائر شهوات الدنيا ورغباتها. ما فاتك فقد فات وانتهى، وما أمامك هو الأصل. فلذلك الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن المستقبل للإنسان ما بعد موته لا قبل موته. ما قبل موتك اسمه مستدبر. أنت منذ أن ولدت في هذه الدنيا والدنيا عنك مدبرة والآخرة إليك مقبلة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفيه إشارة إلى إحاطة الله بكل ما تعمله، سواء كان ظاهرا للناس أم سرا بينك وبين نفسك، وسواء ما تضمره في قلبك وما تبديه في بدنك. نعم، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهي آية عجيبة،
بينت أن الذي ينسى الله تبارك وتعالى في الحقيقة إنما نسي نفسه. أي نعم والله الذي لا إله إلا هو، الذي نسي الله تبارك وتعالى فلم يعبده ولم يستقب لطاعته فإنما نسي نفسه، لأن مصلحة ذلك مرجعها إليه وهو المستفيد منها. وانظر إلى العصاة، أنساهم الله أنفسهم فهم يقتلون أنفسهم في كل لحظة بل في كل نفس وهم لا يدرون. وانظر إلى من يشربون الخمر وإلى أولئك المرتكبين لكل المعاصي، مرد ذلك على أنفسهم في دنياهم قبل آخرتهم. نسوا أنفسهم لأن الله سيحشر أنفسهم يوم القيامة وسيكون مصيرهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، يظلون فيها كما قال ربنا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. استبدلوا بقليل من متاع الدنيا وشهواتها الفانية المكدرة بالمكدرات، استبدلوا ذلك وباعوا أنفسهم رخيصة وتركوا جنات تجري تحتها الأنهار فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا إله إلا الله، فصدق الله، صدق الله إذ قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في سؤال موجه من الذات العليا الى كل الخلق: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون فيه؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب. لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك. الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرفه، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد بمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل إلا الثقة. أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون ودائعة مغلقة داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهين. الثقة غالية، لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيهم. صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما. زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجات الثقة. أقول لك على درجة أعلى من درجات الثقة: الرضيع، يقذف به أبوه إلى الأعلى مداعبا فيضحك لأنه يعرف أنه لن يتركه ويسقط. ركاب الطائرة يسلمون أرواحهم عند باب الطائرة أمانة في يد الطيار. المريض ينام في سكينة تحت يدي الجراح، يجري له جراحة خطيرة لا يخشى أن تخطئ أصابعه فتكلفه حياة. هذه هي الثقة التي يضعها الإنسان في الإنسان. لذلك يأتي سؤال الله سبحانه بعد كل ذلك مسبوقا بحرف الفاء قائلا: فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ وضعت ثقتك في بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا؟ كم مرة مرضت وشفاك؟ كم مرة تعبت وأراحك؟ كم مرة خفت وطمأنك؟ كم مرة كان الله معك وكم مرة كنت مع الله؟ مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله على الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله بهداه مقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون ووصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد: لا تحزن، إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي: يا أخي هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب. راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله: إذا كان هذا ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ السلام عليكم.
0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
2: الثرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
3: الله.

0: بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.
2: آمين.
1: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
2: آمين.
1: كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام.
2: آمين.
1: اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتم. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
3: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تتبعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده ليه. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شو معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عنده شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات، ركزوا فيها. انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ ما شنو الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شنو نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة. مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب بيعباته، فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك، يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا. فعلا صدقتي والله، هل لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك، وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب، ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس، ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة، وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر، وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك، بأخلاقك، بمبادئك، بطيبتك، بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن أنا لما احتجتهم ما لقيتهمش، سمحت
لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يردهولك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهنا الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك انت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس، اي والله قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك انت تعرفها، قيمتك انت تصنعها، قيمتك انت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج ان يكون فيه حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق انه يعرف اسرارك، ومش كل شخص يستحق انه يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق انه يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس، لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض
حد يستغلك مش معناها انك انت شخص طيب ونية. لا، لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله. يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع ابدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الايام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيره وكبيره في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة. نقول احنا رد بالك، تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الانسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك.
هذه العلاقات النعمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي ما زالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص توا في بالك، شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متأكدة كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصة لما يكون شخص صادق، والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله به. لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ أنت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، ما انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على اخلاقك بس، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك اولا، وانتصرت عليه بدون اي رد. فرساله لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس ان الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا. ما تخليش انسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل. ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية. فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها ابواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي انت حتكون فيه فاقد الامل من كل شيء، من الحياة والاشخاص وكل شيء في حياتك.
فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا ليش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم وميزاتكم، قابلكم بكل ما موجود في حياتكم، تمسكوا به، لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض، عادي الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، متقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تو أنا بنسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحت، من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخد الإيجابي، نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي، والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي، جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول، جميل. محمد يقول أمي وأبي، سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها، بوشتاوي يقول أمي وأبي، جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي، وهشام يقول أمي رحمها الله، كلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم، صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا، به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجه. الجوهره تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمه الله عليه، جميل. حلو، هذه آراءكم وأنا أخذت آراءكم، صح؟ بنتو ممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول أخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما، جاوبوني عليه بصراحة، ما نبيش لف ودورا، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب،
يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول: بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم وخاطبش فيكم على الماشي، يعني خاطب في قلوبكم. أنتي مني؟ خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت. أنا ملتون أسألي حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال: هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد فيه، أم الوليد تقول فيه، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول انقطاع خالص. جميل. نحط حدود قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. أهي هذه الإجابة اللي ما نبيها شني، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما، انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي ان انت في يوم من الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني، هل تعتقدي ان الشخص السام في يوم من الايام تلقيه جنبك؟ صعبه لانها عشره وصداقه لكن كلها طاقه سلبيه، العشره مرات تمنعك
ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ أعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة أبدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله، مرات نقعد الجوهرة تقول، مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شايف روح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بن يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع إحساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الإحساس، لأن الموضوع يحتاج إنه يوصل لقلوبكم مش لأذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج إننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة تهدين الخير وأنساه. أهلا مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أني ربي يعطي فيا على قيس نيتي، منحبش نعادي حد، وردة النرجس كي تقول. جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم إنكم تفكروا فيه، بها وإنتم تفكروا فيه ناخدوا فاصل ونرجع لكم. يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب. وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم، وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا، نحاول أننا نعطي الموضوع حقه، ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إنه يوصل للناس، إنه يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين، بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة عليه رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعده نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشيء هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمه الطيبه. يكفيني انا دعاء صادق صراحه، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه اكثر شيء واقصى طموح صراحه، واكثر نجاح انه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشي هذا ماهوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إنه يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-150-59-99. لو ما في

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت قربولي.
3: ايه والله في تحكي عليه يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتستخدمي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلم أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبتي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا بتاخذي منهم نصيحه. ثواني الحظ بكي نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك إن شاء الله ربي يرحمه ويدخل ربي
2: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني ما فيش بقاء، يعني ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صوره يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي يهاجرك يهاجرك بالخير يعني بكلمه طيبه تبيع علاقات وكل شيء في مدى به حد، حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
3: فأني بدنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها تعرفي صدقت، والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص سمعوني في الليل، سمعوني في الإعادة.

0: والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش. تو والله نسمع لك مشوشه وانا نفرح بالضي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه مشوشه دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا والله ما شاء الله عليه
1: راقي بما
0: مداخلاته والايات القرانيه اللي دائما يعني
1: بارك الله فيك.
0: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران
1: أكيد.
0: ما شاء الله عليه
1: أكيد.
0: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني
1: تسلم.
0: فتحياتي ليك يا استاذ مناك وربي يعاونك ويرزقك يا ربي بالرياض الصالحه يا رب العالمين. ربي يعطي اهلك كل ما يتمنوا يا ربي اللي يخلونا استاذ مناك بهالاسلوب الراقي هذا.
1: تسلمي لي تسلمي لي الله يعزك.
0: مع السلامه.
1: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا بنت القرب. واللي المكالمه الثانيه لو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
1: عاش بنسمع هالصوت. الأمانة أمس والله تفكرتك باش نكون صادقة يعني قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي اخترتي على بالي قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
2: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك رغم أني في الاستماع عرفتي.
1: باهي كويس إن شاء الله لبس عليك يا رب. ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
2: هنسلم على بنتي القرب اللي كانت كتبت نسلم على يونس على القناه على كل من يسمع فينا. انا روجيت في الاخير تتكلمي على فعل الخير حاجه
1: هيك. نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر والنور ديما يطرد في الظلام.
2: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر. وشر
1: برايك برايك برايك أنا نعطيك أسئلة وتجاوبيني بما أنك أنت لحقتي على أول سؤال. الكلمة الكلمة تأثر فيك؟
2: طبعا الكلمة الخير تأثر فيها
1: وكلمة الشر
2: تأثر فيها. أنا من نوع الكلام يأثر فيها ملاك
1: عم. باه كويس هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبة تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة احنا نقوله؟
2: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح وكانك غالطة يردوك وكان مثلا انت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم هذا ما تاجع على راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجب دفاعها بالسو وحاجات شكل هذه لا دي ما مدبيني نبتعد عنه ما عرفتي.
1: جميل معناها حتى البيئة الكويسة تأثر
2: طبعا على تأثيرها.
1: جميل هذا هو اللي نحكو فيه اليوم يا نورس عفوا.
2: البيئة لا تأثيرها هي البيئة هي اللي تصنع يا ملاك الشخص تصنع الإنسان عرفتي. أنت من هم الناس اللي عشتي معهم الناس اللي كويسين. طب بصراحة ملاك ما نكذبش عليك أنا عشت مع أب ومع أم بديت بوي الله يرحمه أمي خليني منها أم مراه ويدي هيك على حالها لا تهدش لا تنبش لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمة صاحب كلمة صاحب معرفة صاحب ينصحك يردك يقولك هذه غلط علي والله علي غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربنا معاهم كانوا ناس كبار كانوا ناس محترمين ناس حتى هم يردوك على الغلط يقول لك بنتي هذه غلط هذه لا هذه هيك. صراحة عشت في بيئة ناسها الكبار كلهم أصحاب خير أصحاب عرف أصحاب حكمة فعلاش أنا ملاك والله ما شكرم في نفسي علاش أنا هيك يرى لأنني عشت مع ناس بيئة صح بيئة تدل على الخير بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء فإحنا طلعنا هيك. فعلا البيئة هي اللي تصنع والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا راي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا عرفتي. اما اللي عاش في اسره صح عمات وخالات واخوان وهل كويسين راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك راهو الانسان يعود لاصله يعود انا معك واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين راه ما تخيبيش لازم
1: صح.
2: حتى خوفك تولي
1: صح يا نورس
2: صراحه اللي يقولها بالفم المليان انا عشت في بيئه ما شاء الله بصدق صدق
1: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه
2: نحييك ملاك ونحيي يونس وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك راه نسهر معك للفجر يا ملاك. فاحنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
1: ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
3: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك إن شاء الله تشوفين من هداك.
1: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
3: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. هي أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زي هاليوم هو سن العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين يا مسيح.
3: الله يبارك فيك، وكيف حال العوائل كلهم؟
1: والله يا طيبة.
3: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياة بوي.
1: إيه.
3: علمني هالبا حاجات.
1: جميل. شن علمك؟ والله. شن علمك يا أم زياد؟
3: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير. علمني الأنواع، شن هو الحرير هماوي وبنتي باش مغشوش مغشوكش. خشي الكوجينة بكري من صغيرة من صفر خمسة ابتدائي.
1: جميل.
3: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله، كلها الناس نشبح كلها زي بعضها، زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني إن أنا فعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني إن أنا الكلمة ما تصحش ما نسمحهاش، والكلمة اللي تصح نستفيد منها نسمحها، وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي. وربيت صغاري هيك، ربيتهم على الطاعة الحمد لله. لما أنا عندي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة.
1: الحمد لله.
3: أهم حاجة هي.
1: الحمد لله.
3: إن شاء الله يا رب يا رب لتاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت. السلام عليك وسلمني لي على جوزك العزيز.
1: بارك الله.
3: يعرفني أكيد يسمع فيا.
1: إيه يسمع فيك يسمع فيك.
3: بارك الله فيك. ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني من آخر في الليل.
1: الواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل.
3: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. ربي
1: يا أم زياد.
3: نعم.
1: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى
3: إن شاء الله.
1: إن راه أنا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في إعادة في الفيس ولا في أي مكان.
3: أنا أحسن
1: أكيد الراديو صراحة في الليل، لأن في الليل حتركزي أكتر في الكلام أكتر من ال.
3: أنا ماما ما عرفتش أمتى بالضبط، تقول لي زينب راي عاوزه في الحلقات وهيك
1: ساعة واحدة،
3: لكن حاولت نسمع هيك إن أنا تو طافي ضي هنا يهرب.
1: إيه؟
3: والراديو طبعا انا تعلم التلفون كان فيك في مسمعين مش ما نسمعش فيهم راه
1: باي خلاص. ام زياد الساعة واحد في الليل تجي تفرجي على عادة
3: معلم ندير حتى الفياق متاع
1: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقة الجاية وتقولي لي رايك بصراحة.
3: بارك الله فيك وعطيك صحيحتك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أستاذ مراك كيف حالك؟
1: الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب.
4: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
1: ويحفظ الجميع يا رب العالمين،
4: والحي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحد.
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك.
4: ايه موضوع اليوم على الخير هذه حق دينا ولصغارنا وهلا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقالة ذرة خيرا يرى. والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
1: اي والله.
4: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: فعلا.
4: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له. فإحنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
4: شوف رسولنا يسعى من مكة هذه للمدينة ورجع، كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين ينتقم، لكن قابلهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم اذهبوا فأنتم تلقى.
1: صحيح.
4: سيدنا يوسف عليه السلام من أحسن قصة والله في العالم، رأوا الأيات هذه موجودة في حياة السلام. فشوف كيف خيينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا.

0: رغم انه حزوه وخدوا عليه ردوا سوى موجود كل شيء يرى ما تقولوش ليش موجود هذا القرى الكريم من 1400 سنة
1: صحيح
0: وصور سيدنا يوسف قبل اشبح قداش 2000 فشوفها كيف الغيرة والحقد موجود الى يوم القيامة
1: صحيح
0: غيروا منه لو خوف البير يتخلصوا منه يقتلوه وكذبوا عليه بوه ما تعرف القصة انا غير نلخص في حاجات نستفيدوا بها كنا فمن جوه قولي ولا في مصر نقول وزير المالية أعرفهم فغرفوه وتأكدوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الثوري سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي احنا نشوف دين التصافح والتسامح نجيب لعنا الخير الخير هذا وإحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش راه ننسوا فينا حاجات لكن مستبدين واحد كنا في السابق لكن سووا بعد ما عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئنش فيه والله ما ينفع فيه هذا اكبر خطا نرتكبه فيه هذا انت بالدين ربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجه سياره لا سمح الله تلقى في مستشفى احيانا ابوك مريض خوك ولادك بنتك مرات ماشي المثل حال ما عندك حد مع اقليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خدمات وتخدم
1: مزبوط
0: في بيجي لي حاجات نقول فيها زي هذاك اليوم انت قلت في اللي زم على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير انك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك أخت في المستشفى الطبي عندك خوف في المصرف في بداية نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفوه مسكين يكتروه لكن من كده بدي الخير فهمي تبحثي مثلا ندير اعلان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجه بلشك يعني نتطوع حتى وانا في مكاني نلقى الانسان محتاج لاخوه اللي في الضمان او التضامن نبعث لي ولد خالي اللي في مستشفى شارع الزاويه نبعث لي صاحبتي اللي في مصر السادات العتيقه او فهدي الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
1: اكيد
0: حتى تلقي رشاده ولا كافيتيريا في ناحيه ولا تلقي
1: اكيد
0: تلقي واحد يصير بيدس الطريق تختمين راه ما تسخيش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
1: اي والله
0: تلقيه في الدنيا والاخره فما نديش
1: تسلم صح لسانك
0: اكيد
1: بارك الله فيك
0: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين لا ترقين راو
1: اي والله اي والله
0: ما يحب الخير
1: صح
0: بارك الله فيك استاذة ملاك الدفلي في المعلومات ليخيلك وخياتك للأجيال قبلنا محتاجين ما يقولش الكلام هذا إن كان كان
1: اي والله
0: ان شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم ان شاء الله ومشكورك
1: تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك اهلا السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
2: مساك كله يا سمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك لسه في ضيق
1: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
2: خلي خش الموضوع طول
1: خش
2: الموضوع اللي عني ما تقول خش الموضوع طول
1: يلا
2: هلا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي اللي ربي ولا انساه يا ملك كان درت شر كان درت شر يوم من الايام فكر ديما هيك مع السكره عرفت في دير واترك وعمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهايه ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش ناجي قال كتاب دستور رب العالمين وقالت الدنيا الثانية هي في التاريخ. التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر. صح يجير مشاكل ويجير بلابل لكن في النهاية يغفل خط معين
1: صح
2: هو الحقيقة. فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في الدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله إن ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الأرض حا ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة.
1: أي والله.
2: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الأجل ياخذ عبرة في الدنيا وبعتلي عذاب يسير في يوم القيامة.
1: أي والله
2: والله أعلم وهي أكيد الدوية فالإنسان يخلي روحه ونقولها حتى على نفسه ندر عليك تورا خلي الواحد دنيا صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضى للناس زي ما تحب صغيرتك حب صغير الناس زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت واللي مداير حاجة يقول ان شاء الله ربي يعطيك ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مضروب ما عندك علاقة ربما يكون هو رزق من عند ربي خليه لربي هو يدبر راسه أنت كيف؟
1: إيه فهمت كيف؟
2: وربي زاد عباد الله صار فيه.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: أنت كيف؟
1: إيه والله.
2: الإنسان يمشي عجز في الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح ما عبتش ما يكسرش. أنت تو الناس يتكسر ولا تفسد لجيرانك من بش يقول بلادك جيرانك تلوح عليهم في القمامة والدكتور ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح حكي
1: لا طبعا لا
2: مش كان ضيف وحول جيرانك تلوح في القمامة مرتاح انت عادي في جواك هذا مدلت على شيء تزل على انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي انتاعك والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية راهو مش عبت عطيها لنا ربي راهو عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوب في الدنيا هذه في سنتنا اياها على ريالية هيك راهو مش من ربي راهو من نحن من فعيننا كل النو اللي تركيه راهو فلوس ما فيه أبصر كيف جونا متقدمين في حياتنا متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا نفوسنا تغيرت يا ملاك
1: بارك الله فيك يا ناجي والله ربي يهدي نفوس إن شاء الله ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا
2: ربي ربي يهدي نفوس وخلي نيتكم صافية والله يا دوب وفارغ والله ما يبوس للتاريخ والتاريخ يسجل وبارك الله فيك
1: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخذ فاصل تمام ناخذ التعليق على يعني الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب القلب نقي النية جميل الأثر وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه ومش كل من أحسنت إليه سيباد لك الإحسان لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع يكفي أنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة. فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: أهلا بيك وجال صغير عندي ليلة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ها ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: لا هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول لي أخوي الشارف تو هذه الثانية مرة ليه
0: إيه؟
1: ما عرفنيش هو أي بنقول لعبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وش تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لم عبي خيرات على قد من شيء قال لك المصير غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي والله
1: اي والله معبيه والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيال.
1: لا ظلام تاعي كهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب. ولا آه. تليفونك اشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر صدقت. شهر واربع ايام من غير المية
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله معقوله احنا الليبيين هيك في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعين تدشوا والله ما كم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصة نقول له في ايدك هذيك اللي سكرت بها السنيسكا
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذة.
0: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله وتحية لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكرة ان شاء الله بالنتيجة لابني احمد شهادة ثانوية
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بارك الله
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوه الاعلان الشهاده هي تقريبا غدوه صح هي ممكن الاربعاء ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا أستاذ ملك محمود. أنت سعيدة لي في الاسم الكريمة وأنت سعيدة إن شاء الله لكادر السراي وأنت سعيدة لكل المستمعين الكرام وأنت سعيدة مع الحنين هذا اللي كان سوى قبل هذا.
0: إيه
2: إيه عبد الحميد
0: عبد الحميد
2: إيه كان حييه. وزي ما قال لك يا أستاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعدة
0: أكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شوية شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم يعني فهمتي احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس اللي حاقد يعني صراحة ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جرة بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعدة الناس اللي احنا نقولوا المحتاجة ولا الايتام ولا الفقراء اهل الخير حتى بالكلمة الطيبة استاذ ملك محمود.
0: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمة الطيبة صدقة يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو انسان ماشي بحسن النية إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صاحبها أستاذ ملك.
0: والله تغلب صاحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية صراحة. فإن شاء هذا ربي يصفيني ويصفي
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا
2: ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
0: تحياتنا لك
2: مع ضيق الوقت تقريبا ناكل الفرح في غيرنا وان شاء الله ربي يوفقك. وتحيه للاستاذ يونس والشارف وادي كل سرايا ولكل مستمعين الكرام. امسيه سعيده الجميع، يومكم سعيد ومبارك، ربي يوفقك.
0: شكرا، بارك الله فيك. شكرا. 092-150-59-99 الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا باستاذة ليلى الغرياني، يا مرحبا.
3: ربي يحفظك ملوكي. محمود كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
3: أهل الوالد والوالدة وخيينك وخياتك
0: بخير كلهم الحمد لله.
3: مهندس يونس إن شاء الله ربي يعطيه صحيحة ويطول ربي في عمره
0: إن شاء الله.
3: يحفظ ميمته ويرحمه ويحفظ له كل محبينه.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبة من صاحب القلب الكبير ليل البشوش.
0: أي والله أي والله.
3: مسميتين في صاحب الوجه البشوش
0: اللي هو أخونا صلاح الدين. أكيد أكيد.
3: الله بكرة ربي بشرنا بنتيجة بنية لوجي، وخينا عبد الحميد بشرنا بولادة بنتيجة ولادة أحمد الشهادة الثانوية، وبنية بنت خوي وبنية بنت أختي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله بالنجاح يا رب.
3: عندنا الشهادة العددية وأنا زواج وتوا في الشهادة الثانوية. كنت منه لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لوصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة سرايا رائعة، والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت أخيتنا من لوفي عشان ربي يحفظها ويطول في عمرها. إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
0: بارك الله فيك استاذة ليلى، بارك الله فيك.
3: شرفنا عمي الشارف المزغي، شوفي كلماته ربي يعطيه صحيح يعقد له عوائلته.
0: باهي استاذة ليلى.
3: خينا عبد الحميد لما قال لك لا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته، قال لك هذا أظني كان ما خانتنيش الذاكرة هذا أخي شارف المزغي وواضع عم شارف المزغي وعاود الاتصال وقال لي فعلا شارف المزغي. واظني كان حتى يخش في اذاعه صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صاره طرابلسيه، قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو وانا لما خشت في موضوع اظني الرحمه او مش عارفه الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعه كان، قال لك يعني فجعني اني سمعتك يا ملك.
0: اي أيوة والله.
3: شوفي نيته الصافيه ان شاء الله ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي شارف المزغي. تتكلم اليوم على الخير.
0: على الخير.
3: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر. والخاطره تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راهو قصير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي. لا تهين غيرك ولا بشر تكافي. دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي، ما تستهينش بشيء لأن الله موجود. أنت حتى الإنسان عطيه عليك إنه هو بيظهر إنه هو نسي فضلك ونسي خيرك، لكن ربي ما ينساش، ربي في الوجود ما ينساش الخير. وكل ما تديريه للكبير والصغير والله اللي جارك، شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك.
0: فعلا
3: احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيء ليك والله يضدك والله يظلمك، خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله
3: بس هذه الكلمة تكفي ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني، هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه. درنا الخير ومازلنا ندير الخير ونساند الناس ومع الناس ولو حتى بالخير مش بالفلوس، لك انت تعطيه حتى كان دي بالكلمة الطيبة. يقول لك الله يرحم والديك، ربي يعطيك صحيحتك. يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقول لك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد. يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك، عقلك
0: ايه؟
3: في قوة بصرك.
0: اي أيوة والله استدلنا فعلا.
3: في يوم من الايامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الامور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحيه ليك ملاك،
0: تحيه
3: كل المواضيع مطروحه متسلسله مع بعضها. الله يفتح عليك والله يرحم والديك. بدي عندي سؤال ليك. انا ذكري سمعت عند الساعه الثانيه ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
0: ايه؟
3: من استشاره جميله رمضان.
0: ايه استاذه زينب
3: ما شاء الله. هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير والكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا، وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسنات تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله. أنا ترايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
0: بارك الله فيك، شكرا. هذا من دوقك يا أستاذ.
3: ربي يعطيك صحيح ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا دريت ماني أتخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء. كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية تحية ليك بلوكي، تحية لبنتي جربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب لخينا صبري اللي يخيطنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله أبو مين، كل أحباب البرنامج وخيطنا بلقيس الجربي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوت ما تغيبيش علينا
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: كل احباب برنامجك
0: اللهم تحية لك. شكرا شكرا. ممكن اخذ فاصل قصير؟

0: تمت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تفرج.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 099-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني في ملاك؟ حالك حالك
3: الحمد لله.
4: وعليكم كلهم
3: والله بخير
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برد السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي علاقة، كنت خلي نخش المسي وكذا يعني كلمة بنقولها ونطع لحالي.
3: قول قول قول. هاي
4: بارك الله فيك. توحني الحالة اللي احنا فيها لازم نرجع لربي. لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتانياتنا. كيف احنا بدنا منتصين ناخذ الرشوة ومش مضيعين زمانة ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصف الميزان نديره وشو نديره اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي والسلام عليكم أحسن وقت ما عنديش بيان يا رب.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
4: ما عندي منقول راوني الأسوال خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه
3: يا ودي. في انت كلك خير وبركه، بارك الله فيك، الله يعز
4: يحفظك يا بنتي
3: ويطول في عمرك
4: يا شكل البالك يا رب العالمين.
3: اللهم
4: انا حتى الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وهنا يميني وصار.
3: لا لا عادي عادي،
4: نكسر انفاخ من قد السلام
3: عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرتوا الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات يعني الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: أستاذ ملاك، رجعنا تشارف، رجعنا مرة ثانية.
3: يا مرحبا يا مرحبا،
5: أهلا بك، بارك الله فيك. نبي نحيي أختنا العزيزة الدكتورة لالا الغرياني، بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الأصوات الجميلة، الأصوات هذه اللي تعبر عن مجتمعنا الليبي واللي عندها بطاقة وتقول لشبابنا وفتياتنا، بارك الله فيك.
3: أي والله
5: أختنا لنا الغرياني.
3: ايه ان شاء الله ربنا
5: يحفظك. اخونا صلاح،
3: اخونا عبد الحميد،
5: وزي هذا هم حتى ايه معاك اخونا عبد الحميد من اصحاب القدم. طبعا احنا نقول حميد هو اللي قعدت الشارع عندي مجموعه لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا، ربي يحفظك عبد الحميد. وتو نبعث ولد اخوي خالد بس تجيب لي رقم التليفون بتاعك ولازم نتلاقوا لهذا اليوم

0: نصيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسة. فمشكور عبد الحميد ربي يحفظك يا حميد. فكلنا الأيام الحلوة ربي يحفظك. وبارك الله فيك الراديو هذا والأخت أخت مناد جمعتنا الحق أنا وعبد الحميد لينا كثرة والله. ربي يحفظكم إن شاء الله أجمعين إن شاء الله.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك. أحلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون أني وصلت خير بينهم ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامج يشوفوا الصدفة. شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع ها؟ شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة لهم. والله هذا هو الهدف والغاية نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل أرض الوطن إلى ما ذلك. أيوة. السلام عليكم.
2: حتى نرجعك لك
1: يا ودي يا رجعوا هاي انتم امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي
2: بقول لأخوي الشارف ربي يحفظه إن شاء الله.
1: ايه
2: رقم التليفون خده من أخونا يونس الكنترول
1: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
2: هذا أخي الشارف أنا قلت لك هذا مش متوا هذا من السبعينات أنا ورحمة الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
2: ما أخو أخوذ رقمي
1: خليك خليك خليك خليك بياخدك تحت الهواء تمام
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: مية مية. نرجع الموضوع الحلقة. الصوت اطلع أيوة تمام مية مية. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا أنتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات هي يعني الغرض والغاية إن أنا مش حنلقى دعوات بس أنا قاعدة ندير في أجر وأنا في إمكاني يعني. يكفي إننا نقول في كلمة طيبة يكفي إن تسمع الناس يقولوا كلمة طيبة ويكفي إن أنتم بتعليقاتكم كلمة طيبة ويكفي إنكم تتلاقوا مع بعض طيبين وما فيش حد عنده مشكلة مع حد وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا وثلاثة شهور من العطاء وثلاثة شهور من التعب وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها وكانت تقدم في كلمة طيبة وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا. هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة تمام أعطينا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مازال 9 دقائق فقط لانتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعد الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعد أحد وثلاثاء وجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح، أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما احنا نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدوهمش في حياتكم؟ ليش؟ فاهمين انت الموضوع غلط، را مو انتم تكونوا تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. به السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد شخص خير بتشديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل. شنو المتوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. به السؤال اللي بعده يقول، لا، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا، لا. الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة. بخليني نذكرك بشي. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشي بهي. وإنتي ورايك، يعني نفكرك بس إنتي ورايك. أهم شيء إنين نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لنفرض باهي انتي ما ركزتيش، انصدمت مرة في حياتي اصبحت هجومية. دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله، انا اتكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك. حلو، هذه فقرة. به أهو إجابة للسؤال هي المتوكلة. لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا، بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك واسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه، بنوري حساباته، بننتقم منه، بنرد الأداء وبنحاسبه، بنخليه يندم وبنرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس لهنا سالك الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح انتي ردي بالك تجرحيه،
أو تجرحي غيرك، ببالك أنتي تمشي لنفس الخط وتقدبي. حشاك طبعا، حشاك وحشى المستمعين، بس أنا نعطي في أمثلة لا أكثر ولا أقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئية معينة، ردي بالك تولي ظالمة وتخليه يجرك للطريقية. باي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك أشياء، بدل ما أنت تنكسري أنت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص، لأنك لما أنت تتحولي لنفس أسلوبه أو تتحول لنفس أسلوبه وطريقته وتعامله، أعرفي إنه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما أنت تبقي حافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من ديننا احنا الإسلامي، انت هنا انتصرتي عليه، راه انت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش شي يغير منك للأسوأ، ما خليتيش شي انك انت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة الناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا

سلامة. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائما تقول: الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون انت الانسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة، اختار الستر، اختار التسامح، اختار ان ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا، الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض انه هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار انه يترك الامر لله. والنور مش محتاج ان الانسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج انك انت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام، قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم، وما تستهلش إن نعيش فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا. خليهم يمشوا في حالهم، وخلي قلبك يمشي معك، لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، خلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن وممكن أيضا حتى يفهموك غلط، راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا الى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد منته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك، ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك
0: احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
0: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في بيان علامة من العلامات الكبرى والتي لها ارتباط وثيق جدا بأرض فلسطين وبيت المقدس، وهي خروج الدجال. ولخروج الدجال كما ذكرنا في السابق علامات. من تلك العلامات ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تلك العلامات المتسلسلة، عندما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. لعلنا لم نذكر أن القسطنطينية هذه، وإن كان هذا معروفا لا بأس من بيانه، اللي هي الآن إيش اسمها؟ القسطنطينية مدينة إسطنبول، هذا معروف، وكان اسمها إسلامبول. وهذه المدينة اتخذها العثمانيون بعد فتحها عاصمة لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتح القسطنطينية إيش؟ خروج الدجال. هذه من العلامات التي تقدم لخروج الدجال في آخر الزمان. أيضا هناك علامات أخرى وردت في حديث مشهور وصحيح ومعروف عند أهل العلم بحديث الجساسة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وغير الإمام مسلم رواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، روي بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه بيان لعلامات أخرى لخروج الدجال، وهذه العلامات كما قلت وردت في حديث يسمى حديث الجساسة، وهذا الحديث روته لنا الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة معروفة برجاحة العقل، وهي زوجة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصحابية من رجاحة عقلها كان لها شأن حتى في بعض الأمور، يعني كان الصحابة يجتمعون رضي الله تعالى عنها في بيتها، يعني في بيت أسامة وفي عندها، فكانت تخدمهم رضي الله تعالى عنهم. وقد اجتمع أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليختاروا من بينهم الخليفة من بعده، كان اجتماعهم في بيت فاطمة هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول فاطمة بنت قيس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فضحك، وهذا الضحك، الضحك له أسبابه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد أن للضحك أنواع كثيرة جدا، منه ضحك التعجب، ومنه ضحك الفرح السرور، ومنه ضحك أحيانا من الغضب، ومنه أنواع أخرى ضحك يكون لأسباب، فهذا بسبب التعجب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورده خبر فعجب منه. ما هو هذا الخبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن تميما الداري، وهذا الحديث الوحيد الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي، وهذا العلماء يضربون به مثل رواية الأكابر عن الأصاغر، وأنه ما في حرج على الإنسان أن يروي ممن هو دونه فضلا أو علما، بل هذا يكون من باب التواضع للعلم والتواضع لله سبحانه وتعالى. وتميم الداري، من هو تميم الداري؟ تميم الداري رضي الله تعالى عنه، هذا كنيته أبو رقية، واسمه تميم بن أوس اللخمي. اللخمي نسبة إلى قبيلة يمنية اسمها لخم، ولخم هذه هي من قبائل اليمن الرئيسة، لأنه في اليمن في عدة قبائل، 10 قبائل، منها ما توجه إلى الشام، ربما 6 قبائل عظيمة توجهت إلى الشام، منها لخم وجذام، واستقرت فيها واستقرت في فلسطين أيضا، فهو في الأصول البعيدة يمني رضي الله تعالى عنه، ولكنه في ذلك الحين كان فلسطيني من أهل فلسطين مقيم فيها. فلما كان العام التاسع من الهجرة ذهب إلى النبي مع وفد من قومه، ربما 10 أشخاص، وتعلمون أن الوفد لما يذهب إلى يعني في سفارة، لنقل في سفارة، من الذي يكون في هذا الوفد؟ لا شك أنه من وجهاء وعلماء وفضلاء قومه. فكان تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، من وجهاء قبيلته وقومه في فلسطين. ثم إنهم أعلنوا إسلامهم وتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقطع يعني أعطى، أقطع يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لتميم عدة قرى من فلسطين. طب ما هي عند اليونان، عند الرومان، النصارى. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام يرون فتح فلسطين والشام كما يرون الشيء بأعينهم، عندهم يقين في ذلك، ما في عندهم شك. فكان من النبي أنه أقطع له بعض القرى في فلسطين وقال له هذه تكون لك عند بعد فتحها. وفعلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه ما أقطعه إياه عليه الصلاة والسلام. ثم إن تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بعد مقتل عثمان أراد أن ينأى ويذهب من يعني الفتن، فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس، وقد ولي قبل ذلك هو ولاية بيت المقدس، وكان يحدث هناك الناس ويعلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحكم بينهم، وكان معروف بكثرة العبادة والزهد رضي الله عنه والتواضع، حتى أنه كان يأتيه الناس وهو إيش دائما هو الذي يقوم بإطعام خيله بنفسه، يقوم يضع لها الشعير ويضع لها العلف ولا ينتظر خادما أن يخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان الولاة في عهد الخلافة الراشدة، وهكذا كان الأمراء رضي الله تعالى عنهم. وقدوتهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان يعرفه أحد من الناس بمكان مخصوص، ولا بلباس مخصوص، ولا بهيئة مخصوصة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام معروفا بأنه من بين أصحابه إن جاء أحد غريب لا يميزه عنهم بأي شيء كان، لا يميز عليه الصلاة والسلام في شيء من ذلك. فتعلموا هذا التواضع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قدوتهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام رضي الله تعالى عنه. وروى عن النبي 18 حديثا، فهو ليس من المكثرين، ليس من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. يعني هذا الضحك بينه النبي، ضحك إيش؟ فرح وسرور. ولأن هذا الأمر كان يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم فيه، فجاء تميم الداري فإيش أخبره أنه رأى هذا الأمر بعينه. قال إن ناسا من أهل فلسطين، إن ناسا من أهل فلسطين. طبعا كلمة فلسطين كلمة قديمة جدا، بعض يعني الكتاب يقول هي معروفة بهذا الاسم قبل 12 قرنا من الميلاد، يعني قبل 1200 سنة من الميلاد أو أكثر. وفلسطين والأردن بعض الناس لا نستطيع أن نجزم بمثل هذه المعلومات، هذه معلومات مروية في الكتب التاريخية المأخوذة عن المؤرخين الرومان. في بعض المؤرخين الرومان معروفين بأنهم كتبوا تاريخ ما قبل الميلاد، ولا شك أن هذه المصادر ليست موثوقة ولم تتبع المنهج العلمي في التوثيق كما اتبعته الأمة الإسلامية في التوثيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الإسلامية أمة إسناد، ما في عندها علم إلا وهو مسند، فلان عن فلان أخبرنا فلان حدثنا، وكل شخص في عندنا عنه معلومات. شفتوا قاعدة البيانات اللي في هيئة المعلومات المدنية؟ عند أهل الحديث وعلماء الحديث قاعدة بيانات هي أكثر تفصيلا وأكثر بيانا وأكثر توضيحا لحال الإنسان حتى يمكن من عند الأجهزة اللي هي المدنية. طيب، فهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى وثقوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون الطريق والسند الصحيح والطريق والسند غير الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلسطين هذه والأردن قيل أنهما رجلان ممن من أبناء سام، ابن آرم ابن سام ابن نوح، الله تعالى أعلم.

جالت بهم فلم يعرفوا وجهتهم، وأخذتهم هذه الريح إلى حيث لا يدرون ولا يعرفون هم في أي بحر، وإن كانوا هم ركبوا أي بحر، الأصل إنهم على فلسطين، أي ركبوا أي بحر، البحر الشامي. ما هو البحر الشامي؟ هو أقصى شرق البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أقصى شرقه، يعني هو بحر فلسطين وسوريا ولبنان، هذا هو البحر الشامي. قال فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، جزيرة من جزائر البحر، أي بحر الآن؟ هل هو البحر الشامي ولا البحر المتوسط ولا المحيط الهادي ولا راحت فيهم الله تعالى أعلم إلى أين؟ الله تعالى أعلم. فإذا هم في هذه الجزيرة بدابة لباسة، إيش يعني لباسة؟ من كثرة اللباس، هي الدابة بتلبس ولا إيش اللي بيغطيها؟ ولباسة صيغة مبالغة، فمعنى ذلك إنه الشعر اللي عليها إيه؟ كثيف جدا. قال ناشرة شعرها، يعني شعرها هذا متفرق، فهي بذلك مخيفة، شكلها مخيف. فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. والجساسة ما معناها؟ من الجاسوسية، يعني الذي يلتقط إيه؟ الأخبار وينقلها إلى من يريد. فكانت هذه الدابة تنقل الأخبار والمعلومات إلى من؟ إلى الدجال. قالت أنا الجساسة. قالوا أخبرينا. قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، لا أخبركم يعني لا أعطيكم علما ولا أسألكم عن علم، ولكن إيتوا أقصى القرية، اللي هي إيش القرية الآن؟ هي الجزيرة هذه، فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. هناك ثم يعني هناك في هذه الجزيرة وأقصى هذه القرية من يريد أن يسألكم ويستعلم منكم ويستفهم ويريد أن يتخبروه. فقال فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، موثق بسلسلة يعني مقيد بيديه ورجليه بالسلاسل. فقال أخبروني، الآن يريد أن يسأل عن علامات ظهوره وخروجه. أول هذه العلامات قال أخبروني عن عين زغر. هذه عين زغر تقع في الشونة الجنوبية، اللي هي الأغوار الجنوبية في الأردن، بين الأردن وفلسطين كما تعلمون هي أخفض منطقة على سطح الأرض، هكذا يذكر الجيولوجيين أن الأغوار الأردنية هذه التي فيها الآن البحر الميت، هذه هي أخفض منطقة عن سطح البحر في العالم، ما في منطقة أخفض منها، لذلك هي في الشتاء تكون دافئة، وفي الشتاء تزرع فيها الأشياء التي يعني في المناطق الحارة تزرع. قال فإذا في عين زغر، هذه العين الآن هي كما قلت موجودة في الجانب الأردني. طبعا عندما نقول الأردن وفلسطين في التاريخ قديما في مناطق من فلسطين داخلة في الأردن، كما هو في سيأتي بعد قليل عن بيسان، فبيسان في كتب المعاجم والبلدان القديمة تذكر أنها في الأردن، والأردن عندهم قسمين الأصغر والأكبر، وهذه بيسان الآن موجودة أين؟ في فلسطين، وهي كذلك في المنطقة المنخفضة، كل هذه في المنطقة المنخفضة التي ذكرت. قال عين زغر قلنا ملأ تدفق، ملأ تدفق يعني إيش؟ هذه أنها فيها ماء والماء هذا يتدفق فيها، ولكن هذه الرواية لم تبين أنها تنضب هذه المياه. في رواية ضعيفة، رواية ضعيفة في غير صحيح مسلم عند غير الإمام مسلم، ذكروا أنه سأل عنها هل لا تزال فيها ماء، بل فقالوا لها نعم إنها يعني تنضب شيئا فشيئا. والشيء العجيب أنه هذه العين الآن تسمى عين السلطان، لأنه هي قريبة من منطقة تاريخية وأثرية تسمى تل السلطان، وهي الآن يعني مياهها تقل شيئا فشيئا، وأهلها فعلا يستعملون مياهها للزراعة، كما ورد في بعض الروايات أن أهلها يزرعون منها يستخدمون ماءها. والعجيب يا إخوة أن هذه الأسئلة من الدجال، عين زغر والبحيرة اللي هي بحيرة طبرية، ويسأل عن المياه. واليوم من المشاكل يعني المعقدة بين إسرائيل وبين الأردن كذلك
هي مشكلة المياه.

0: إنه مياه البحر الميت اللي هي كانت تسمى قديما إيش؟ البحيرة المنتنة، كان اسم البحر الميت قديما البحيرة المنتنة، وكذلك بحيرة طبرية إلى اليوم، والمراصد الإسرائيلية يعني مراكز البحث العلمي الإسرائيلي تقول أن المياه تنقص شيئا فشيئا. طبعا البحر الميت فعلا شيء مشاهد، تشاهد وتشعر به كل عام، وهناك مخططات يعني هذه البيوغرافية لا أدري ما اسمها تبين نسبة نقصان المياه من البحر الميت ومن بحيرة طبرية. وهذه الأشياء سبحان الله وردت في هذا الحديث قبل 1400 سنة، أن هناك مشكلة مياه في هذه المنطقة، وأن مياهها تقل شيئا فشيئا، وسيأتي يوم من الأيام لن يكون هناك لا عين زغر ولا بحيرة طبرية ولا حتى والله أعلم البحيرة المنتنة البحر الميت، ستجف هذه الأماكن من المياه. هذا الكلام موجود، هذه الأسئلة سألها هذا الدجال، وكأنها علامة لظهوره، لقرب ظهوره. ثم قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان معروفة هذه المنطقة، وهي منذ القديم، منذ القرن الرابع، والمؤرخون الرحالة من المسلمين يذكرون أن فيها نخل كثير. أول واحد مر عليها من العلماء المسلمين اللي هو المقدس البشاري، والذي توفي في عام 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. هذا رحالة ومؤرخ وصاحب يعني بلدان، يكتب كل بلد ماذا رأى فيها، أنه مر على بيسان في القرن الرابع الهجري، هذا توفي سنة 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. وجاء بعده كذلك الإمام الإدريسي في كتاب أيضا له رحمه الله تعالى في الأقاليم وفي البلدان، وهذا توفي بعد الأول بمئتين سنة، هذا توفي سنة 560 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. ثم جاء كذلك الإمام الحموي، وهذا صاحب أفضل وأوسع كتاب في وصف البلدان، اسم كتابه معجم البلدان لياقوت الحموي رحمه الله تعالى، هذا توفي سنة 623 هجري، يقول وجئتها مرارا اللي هي بيسان فلم أجد فيها، يعني كان فيها نخل كثير، قال ولم أجد فيها إلا إيش؟ نخلتين حائلتين. إيش يعني حائلتين؟ يعني ليستا مثمرتين. انظر إلى سؤال الدجال، قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هذه أسماء قديمة جدا، هل أطعم يعني هل أثمر، هل فيه ثمر؟ قلنا نعم فيه ثمر. فقال السؤال الأخير اللي هو من علامات الساعة أيضا، أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس عنه أو إليه؟ قلنا سراع. يعني الناس هم كانوا في أي سنة هؤلاء القوم لما جاءوا وخرجوا على هذه السفينة؟ تقريبا في العام التاسع من الهجرة، اللي هو عام الوفود الذي ذهب فيه كثير من الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامهم. فقالوا الناس سراع يدخلون في الإسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال فنزى نزوة، تعرفون يعني نزى نزوة، وثبة قوية جدا. قال حتى كاد، إيش يعني هنا كاد؟ يفسرها أهل العلم يعني كاد من شدة غضبه ووثبته هذه بسبب غضبه أن يفك القيود لما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث. وهذا والعياذ بالله من غضبه لانتشار الإسلام ولبعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه العلامات كذلك هي من العلامات الدالة على قرب خروج الدجال. فقالوا له، قلنا ما أنت؟ فما أنت؟ قال أنا الدجال. ومعروف هذا الاسم، هو يعرف نفسه في ذلك الحين ويقر ويعترف به أن اسمه الدجال، أنه كثير الدجل وكثير الكذب، والسبب في ذلك ذكرناه بالأمس من طرق غوايته وفتنته للناس وكذبه على الناس، يخيل لهم الجنة نار والنار جنة، ويخيل لهم أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر القرى، يمر على القرية فيقول لكنوزها المدفونة فيها أخرجي، قال فتخرج الكنوز من باطن الأرض إلى ظاهرها. وكل هذا طبعا من دجله وتمويهه على الناس وخداعه لهم، ولذلك سمي بالدجال. ثم قال وإنه يدخل الأمصار كلها، يدخل الأمصار كلها إلا إيش؟ طيبة وطيبة المدينة. هذه الرواية ذكرت طيبة، لكن الرواية اللي ذكرناها بالأمس وهي صحيحة ذكرت الأماكن الأربعة، وهي مكة والمدينة وجبل الطور وكذلك بيت المقدس. لا شك أن هذا الحدث حدث عظيم جدا، وهو من أحداث علامات الساعة الكبرى. فإذا خرج الدجال عندما يأذن الله تبارك وتعالى ويجول في الأرض، طبعا هو يخرج كما ذكرت من أين يخرج؟ أول ما يخرج من جهة المشرق، يخرج أول ما يخرج من جهة المشرق، ومن مكان معروف بأصبهان أو أصفهان، هذا أول خروجه. ثم يعيث في الأرض ويتبعه أكثر من يتبعه الأعراب، أول شيء اليهود ثم الأعراب وكذلك النساء، النساء من أكثر من يتبع الدجال في آخر الزمان. فلا بد للإنسان أن يتحصن من هذه الفتنة العظيمة، وأن يعلم إن شاء الله تعالى أن خلاص البشرية من هذا المخلوق العجيب الذي خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة، أنه سيكون في أي أرض؟ في الأرض المقدسة. لذلك ربما من أسماء الأرض المقدسة، سبب تسميتها بذلك، أنها تطهر الأرض من أشرارها. من هم أشرار الأرض؟ أكبرهم الدجال، وبعدهم الله يفتح عليك يأجوج ومأجوج، وبعدهم من الذين يتم القضاء عليهم بعد أن يقتل الدجال؟ اليهود. نعم، أرض فلسطين هي المكان الذي تطهر فيه الأرض من شرارها قبل قيام الساعة، الدجال واليهود ويأجوج ومأجوج. نسأل الله تبارك وتعالى كما أنه سيطهر الأرض من يهود آخر الزمان ومن الدجال ومن يأجوج ومأجوج، أن يطهرها كذلك ممن؟ من يهود اليوم وصهاينة اليوم. اللهم آمين، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا إخواني وإخواتي، هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا على قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين، وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس وتاريخ للرومان وتاريخ للإغريق وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا، كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ودعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وأخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا، فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وأخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، راجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، راجعوا جيش نور الدين محمود، راجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، راجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتورا في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني. إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام، وفيها أولى القبلتين، وفيها ثلث الحرمين، وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء، وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية. عندك نور الدين محمود زنكي أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدت الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى، في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض. النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين. بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المجال أكثر من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله، أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة دولة اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من أيام تودور هيرزل ومن قبليه، وافتكروا بقى اللي اتكلمنا على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع الدول المختلفة، افتكروا إنشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الأموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل أرض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول مليون جنيه وحتى ما تمتش مليون جنيه، اليهود دفعوا، اليهود أمريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطه لازم نحطها في دماغنا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش أن اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من أوروبا إلى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئة وفي ظروف لطيفة؟ لا، بالعكس، كان ممكن يهاجروا لأمريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. إيه اللي خلاهم يهاجروا لهذا المكان؟ عقيدة، وعقيدة محرفة. فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين. الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش ان الخلافة العثمانية في اواخر ايامها كانت خلافة قوية او كانت خلافة تستحق ان تستمر ابدا، انا اقول انها كانت رمز يجب ان يتجمع حوله المسلمون، وبقول ان الخلافة الضعيفة تستطيع ان تقوى ان تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا اخواني ويا اخواتي ان نجمع المسلمين من جديد لامر قد يعتبره الكثير الان وهما من الاوهام، لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة أو عباسي في فترة أو أيوبي في فترة أو زنكي في فترة أو عثماني في فترة، وهكذا ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع والدين الخاتم والرسول الخاتم، ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون؟ يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق، عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني ويا أخواتي لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين، لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه مطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات، ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون، وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية. ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي، قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها. هذه هي الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك، فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
2: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب

0: يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام، والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

أحمد حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادية. الإنسان أحيانا، خلينا نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا، لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا خلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول راية ولا يقول شيء أبدا، يقول له دير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول له أسف أنا ما قدرش نديرها، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ بالراتب. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي أركب السيارة ومشي المكان الفلاني يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر عدي أخذ هذه حطها غادي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في لكن فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقول حشم، خلينا نقول شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. يعني الإحسان قال له عبي البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة الإنسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معاملة خاصة. هذه تذكرني بقصة لشيخ من شيوخ الأزهر في عهد الملك فاروق. كان جالس في المسجد، الجامع في جبل الأزهر، وكان حوله مجموعة من التلاميذ. فالمهم جالس وطبعا متكي على العرصة وما درج ليه. فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبه ولا تحرك ولا درق ولا كأن في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظني فؤاد فطن للشيخ أنه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله أو ما وقفلش احتراما، ما أبدش أي نوع من أنواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شوية فما حبش أنه هو يعنف ولا يدير، مشى وبرجع للقصر بتاعه وبعث إلى الشيخ هذا، عرف من سأل عليه وعرفه من اسمه وكذا، بعث له بسرة فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال له لما أعطاه المال قال له هذا قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك، فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد ثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموه للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليلا، إلا قليل من شيخ الأزهر اللي فعلا كانوا حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق.
وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه، الضعف عامل من عوامل عدم القيام بال، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الرتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الرتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة هذه نحن لما نجيبوها نجيبوا فيها أنه الإنسان إكمالا اللي ما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت علشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.

0: العوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا، سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين مشي انت؟ جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، اصبحت فلوس وكذا، توه تطلع وقال باش عشان نتبوا، ايش رايكم؟ قال لهم انا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عد من كل فلان اللي تقوا فيه كذا، خذوا من الفلوس وتركوه وذهب الى المدينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع ابا يحيى، او ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش انتم تستعبدوني بالمال؟ خذوا المال، تستعبدوني بالجاه بالسلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني اخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك قريش قالوا له، قالوا له كأنك أنت اللي جيت تدير فيها تطلب مال، تأول لمولك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وكأنك أنت تبي ملك ملكناك، وكان تبي مرأة جيب لك أفضل مرأة. المهم عرضوا عليه الدنيا بأشكالها المختلفة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا ما أنا جيت بس أبلغكم رسالتي، أنا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحالة عدم طلب للدنيا صلى الله عليه وسلم انعكست على حياته كلها، حتى بعد أن أصبح سلطان العالم يملك الأموال كلها تجي من كل جهة، من كل جهة، ما كان شيء يخلي عنده فيه ولا قرش. يمكن ذكرناها من قبل أنه وزع حتى يقعد بيجي في آخر النهار يريد أن يعني كان صائم وبيفطر، ما يلقاش حاجة يفطر عليه إلا الماء والتمر ولا حاجة خفيفة. هذا ليش؟ لأنه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر، يعني تحرر من الدنيا. هذه أول نقطة مهمة جدا، أنت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الأمور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم إيش؟ تحررها من عبودية أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هو أنك أنت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، لكن تبي قوة، لأن في مواجهة الروح هذه أو النفس المطمئنة أو النفس الراضية أو النفس الكذا، في مواجهة في شهوات، في حاجات كويس، تبي طمعك انك انت لا خلينا نجيبه، خلينا ناخذ نديروا مشروع نجيب فلوس، خلينا ندير لك تمام اوكي مفيش مشكله، بس نديرها بالحلال، بالعمل الصالح، بالتجاره مش بالربا، بالصدق مش بالغش. نجيب فلوس شو المانع؟ نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح. سيدنا علي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إنسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحاب موال. سيدنا أبو بكر بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصره بماله، حتى أن لما هاجر أخذ كل ماله وترك أهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير، ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأنه هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر الزكاة هذه نفسه، سيساعد المحتاجين فتعود عليهم الفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقولوا يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك يسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال له كريم الله لو كانك يعني بالله يسألنا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا حتى سنة يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه قال له قد فعلت. فرزق الله بمش عارف بأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جاءت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا. فقال لها شنت رأي؟ قال لها خلاص، قلت لنا حوشنا نفتح فيه 4 أبواب يعني من كل جهة باب، وأي واحد يدق الباب ويبي حاجة نطوله. فأصبح خلاص أصبح ملجأ الناس اللي يستعق بشينا، دق عنده كم باب مش باب واحد، محتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنة وكملت وعدت السنة، بدأت الثانية وبالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف انت سنصار انت قد سنة؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح 4 أبواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركة والخير الكثير. وقصة أيضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعة من الشباب في مصر داروا مشروع، هم 9 تقريبا داروا مشروع، فلموا مبلغ وبعدين المبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد، فقالهم واحد منهم قال يا جماعة أنا ممكن ندخلوا معنا 11 بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا أمورنا. بس قالوا لمن هو؟ قالوا الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا لنا احنا اللي نربحوها هنعطوه 10%، نطبع 10 هنعطوه 10% من الأرباح يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله مدام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبة، زادوها خلوها 20، زاد زيادة، وصلوها إلى أن أصبحت الأرباح 90% لله و10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس إلا بعد أن مات. ليش؟ لأنه كان يديره في الخير بدون أي ما فيش الشوشرة الإعلامية والتصوير وشوفوني شندرت وما شندرت كله مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا إلى أن نحن نكون مؤمنين بأن فيه خير. المال الحلال فيه بركة، المال الحرام فيه محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه، يسحقه، ينهيه، ويربي، ينمي، يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. ما تعرفش قال له رجل كان دائما أبدا كلمة يقولها صارت لك حاجة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. فقال واحد يهودي كان اسمه فيه قال أنا بشوف شنو كلمة يقول مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. قال أنا حنقتل ولده وقولي يقول لي الخير وين. فدعا ولده اليهودي، دعا ابن الشيخ هذا، دعا العزوم عنده وناوي إنه هو يدل السم في الأكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوة وركب عليه فرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوة. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح به فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومة، اروح البيت. فشو قال له والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وانكسر وكذا. فقال له خير خير وما خفي كان يهودي لما سمع بها طبعا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خفي كان ما خفي شنو، عارف انه كان نويل على أسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعة، لا عمره كله ينهي بسبب انه هو بيقتل. يبقى إذن معناها حتى لو اصابك شيء مما تظن من انه من امور يعني من الشيء اللي تؤذيك او تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس، فتذكر قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اجتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش إذا أنت نجحت في الاختبار أو نجحت في هذا الامتحان كويس. بالتالي مهم جدا أن نحن طبعا كيف يقولوا التوازن بين الدنيا والآخرة والميزان الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما آتاك الله والدار الآخرة، هذا الأصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك إلى تحقيق هدفك في الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله، اللي أتاك الله في الدنيا وين؟ في الدنيا ابتغي فيما أتاك الله والدار الآخرة. ولا تنسى ولا خذ يعني متعتك أنت اللي خذيته من الدنيا هذه تصدق به وأعطيه لله سبحانه وتعالى وانفق في عمل الخير واشتغل في البر واشتغل في كل الأعمال التي والدعوة وإلى آخره. ثم بعد ذلك أنت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينة وفي سيارة وفي وفي وفي وفي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي أعطاك به لما أعطاك ربي، والله يا أخوة أقول لكم حاجة، أنا أحيانا عندما نركب في السيارة وبعد نشوف إنسان يشحت في الطريق أو نجي إنسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي أن هذا ابتلاء لي مش لهو، الابتلاء هذا لي أنا مش لهو، الله يبتليني أنا شو بندير في مقابل مواجهة هذا الأمر، هل نساعد وأنا وعندي إمكانية المساعدة، هل نساعد والله ما ساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم السائل فلا تنهروه، وأما السائل فلا تنهر، عندك عطيه ما عندكش ما ترد بكلمة طيبة، ما تشتمش أو ما تسبش أو ما تطردش، وإنما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس أعطيه كلمة كويسة إن شاء الله ربي يفتح لك ما يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول أي كلمة أخرى. فكان عندك بتعطي أعطيه مش مشكلة، وما يقولش واحد والله هذا ما يشحت تجارة يشحت، هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى، ما تعودش نفسك إنك، لأن لو قلتك حتقولها حتى على إنسان ما يشحتش، وإنما حالته كما قال القرآن يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمام لا يسألون الناس إلحافا، ما يسألوش، لكن حتى يقول هذا والله يغير شكلك يغير لك أيام، لكن راقد عليه وكان نظره ومدده. انت حتقعد دائما تبحث عن مبرر انك ما تعطيش، وهذه هي الاشكاليه. اذا المساله خردوا الى مساله ان نحن الموازنه بين ايش، بين قضيه الدنيا والاخره في الانفاق وفي العطاء، وبالتالي يعني انسان تسمو نفسه وتصبح على افضل تقدير. الانسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجة فعلا مالك الأمر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه قول الحق سهل، يصبح قول الحق بالنسبة له أمر سهل جدا جدا. ليش؟ لأنه هو مش خايف من أي شيء من أمور الدنيا، وهو يعلم أن الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل أنفاسه. لو فرضا هو كمل الطعام، الطعام اللي يأكله كمل لكن مازال الأنفاس، يقعد حي إن يأخذ الأنفاس هذه بعدين يموت، لن يموت قبل أن يستوفي أجله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك. شنو المضمون هو؟ المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك. شو نطلب منا نحن؟ طلب من العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصروا فيها. قال لا، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا دليل على أننا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه يعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له وليد اسمع، يقول له أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش فيه مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري بفلوس. عليش يا ولدي؟ والله والله نبي مستحق، مرات ما يعطينيش، مرات ما يجينيش، مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله؟ أنا الآن ماشي البعثة، البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل أخرى باش حصل فلوس. هذا دليل على أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديرها، والباقي ما ندوراش، ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اللي يدعو لي خير من يد السفلى. كويس؟ وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله تو انا سايب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارف ايش، يعني صعبه العمليه. لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا ان الانسان يكون عنده هذه الحريه. نختم ونقول انه يا اخواننا الانسان دائما وابدا لا بد يضع في اعتباره ان كل ما فعل، فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة، تذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اشتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع أحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب إلى بسبب الذنوب، أنت تصبر خلاص كفّت ذنوبك. بالتالي مهم جدا أن يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها. وهذه تأتي منها، تأتي منها قصة الإنسان أخشوشنه فإن النعمة لا تدوم. الإنسان ما يعيش نفسه دائما وأبدا كل حاجة يبيها، أو كل ما اشتهيت اشتريت. كل سيدنا عمر يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجة عادي يأخذها. تصبر شوية، أعودها أن مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش، ما سيرهاش أزمة. كويس. لا شك انه لابد الانسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف اعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع ان شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى ان التقيكم ان شاء الله تعالى في لقاء قادم، استودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تعترض الإنسان في حياته جملة من المفاهيم التي تعد مفتاحا لفهمه وتصوراته وأساسا لعمله في حياته، ولا شك أن الإخلال في البنية الفكرية لهذه المفاهيم يعود سلبا على الفرد خصوصا وعلى الأمة في العموم. ولما كان دين الإسلام هو الدين الخاتم الحاكم، كانت المفاهيم المنبثقة عنه الأشمل والأسلم والأحكم لحياة البشر، غير أن تباين الأفهام واختلاف القدرات جعلها محل نزاع بين المتعاطين لها، ويظهر ذلك في تصرفاتهم المضادة والمنبثقة من مفهوم واحد كل ينسبه لفعله. لذا كان إرجاع هذه المفاهيم إلى أصلها وتحرير مواطن النزاع حولها وتقييم الأفعال المنبثقة من خلالها سبيلا لا بد منه. ولذا كان برنامج مفاهيم مؤسسة، والذي يعرض لجملة من المفاهيم المؤثرة بالتحليل والنقاش والسؤال. ويشرفنا أن يكون دليلنا في هذه السلسلة عالم رباني تخصص في هذا المجال، وكان له عظيم الأثر في تصحيح جملة من المفاهيم. ضيفنا وضيفكم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام البشير، فحياكم الله دكتور وأهلا بكم ضيفا عزيزا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
0: فضيلتكم، نبتدئ هذه السلسلة بحول الله تبارك وتعالى بتوصيف واقعي وجريء لحالة الأمة تجاه هذه المفاهيم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمة اليوم تعتريها أدواء وعلل كثيرة، هنالك منها ما يتصل بالأزمة الفكرية المفاهيمية التي تختل اختلالا عظيما بين إفراط وتفريط، بين طغيان وإخسار، بين وكس وشطط. هنالك أزمات تتعلق بغياب الحكم الرشيد، هنالك تتعلق بأزمة الفاعلية، هنالك أزمات تتعلق بأزمة التخلف، هنالك أزمات تتعلق بأزمة التشظي، هنالك أزمات تتعلق بقضايا الاستبداد والفساد. أزمات كثيرة جدا، لكن كثيرا من المسلمين يعني أعرضوا بالوقوف عند والعكوف عند الفروع وتركوا الأصول. والرافعي الأديب المعروف يقول إن الأمة لا تحدد لنفسها موضعا إلا إذا وضعت الكلمة في موضعها. والبشير الإبراهيمي أيضا يقول ظلم الكلمات بتحويرها عن دلالتها كظلم الأحياء في خلقتهم، وهذا ظلم أشد، لأنه تلبيس للحقائق وتدليس للتاريخ وظلم للمعاني. وكما أن أثر الجيوش في الدفاع عن الأمة في حدودها وحرماتها، فهذا يستدعي أن يكون هنالك جيوش من أهل العلم والفكر يدافع عن حرمات المعاني التي استلبت وضربت واحتلت وانتهكت. فهنالك حالة من المصاب العام يتعلق بقضية الهجمة الحضارية على الأمة. كما وقع احتلال للأرض وقع احتلال للعقول، ووقع احتلال كذلك للمعاني، ووقع انتهاك لحرمات القيم في مجتمعاتنا. هذا سبب. السبب الثاني كثرة الأدعياء في عالمنا الإسلامي، والكل يدعي وصلا بليلة. كل من قرأ الآية والآيتين والحديث والحديثين والكتاب والكتابين تصدر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي ونصب نفسه يعني معلما ومرشدا ومصححا دون أن يملك الأهلية الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يكون مصدر رسوخ في تحرير هذه المعاني. فأيضا ولوج الأدعياء في عالم المفاهيم أورث نوعا من الاضطراب والخلل في هذه المسألة. ثالثا، حالة الجمود التي جعلت كثيرا من الناس يعتبرون أن ما انتهى إليه الأقدمون هو السبيل لحل علاج قضايانا، فجمدوا على ما ذكره السالفون من علمائنا. لم يكن هنالك إبداع ولا تجديد ولا رؤية فكرية جديدة، فحالة الجمود فتحت بابا لاضطراب كثير من المفاهيم. ثم هنالك أخيرا حالة الاستلاب والتبعية والتغريب، الارتهان، حالة الارتهان الحضاري لكل وافد، ونحاول أن نلبس هذا الوافد شيئا من الأزياء أو المظاهر الإسلامية، ويحسب بعض الناس يعني أن هذا هو الفهم الإسلامي. ولذلك تعددت هذه الإشكاليات فأورثت حالة من الخلل في عالم المفاهيم وفي عالم الفكر. هنالك جانبان ينبغي أن نستحضرهما في حركة الإنسان، هنالك عالم التصورات وعالم التصرفات، عالم الفكر وعالم السلوك، عالم الفهم وعالم الممارسة، عالم التأصيل وعالم التنزيل. هذان الأمران الأصل فيهما كما يقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم واستغفر لذنبك. ولذلك قال علماؤنا العلم إمام العمل والعمل تابع له. فالمسعى الذي ينبغي أن تتوجه إليه الهمم، أو إن المرابطة على هذا الثغر المفاهيمي، هذا رباط على الثغر المفاهيمي الذي يتعلق بتصحيح المفاهيم، ينبغي أن يأخذ المهمة الأولى، لأن السلوك والممارسة والتطبيق هو انعكاس لعالم التصرف والفهم والفكر.
0: بطبيعة الحال
1: فمن هنا تأتي الحاجة الملحة لتصحيح هذه المفاهيم التي اضطربت كما قلت إفراطا أو تفريطا، إما بين الوافد المستلب أو بين الجمود المقعد.
0: إذن نحن نعيش حالة اضطراب مفاهيمي.
1: نعم.
0: هذه المفاهيم شيخنا هل هي نوع واحد أم هي أنواع متعددة؟
1: المفاهيم متعددة ومتنوعة ومتشابكة. هنالك مفاهيم تتعلق بقضايا التأسيس مثل المرجعية التي تحدد للناس منطلقات الفهم ورؤية العالم والوجود، التوحيد، العبادة، التزكية، السنن الفاعلة في نهضة الأمم وموتها، الاستخلاف، العمران، الزمن، الهوية، المستقبل. هذه كلها مفاهيم تتعلق بالتأسيس، تأسيس رؤية العالم، تأسيس رؤية الإنسان تجاه الخالق عز وجل، تجاه الكون، تجاه الحياة، تجاه الإنسان ورسالة الإنسان في هذه الحياة. هنالك مفاهيم تتعلق بجانب العلاقات بين البشر على مستويات متعددة. هنالك مفاهيم تتعلق بالدولة وقضاياها. هنالك مفاهيم تتعلق بالنهضة، حزمة النهضة، مفاهيم النهضة، الصحوة، اليقظة، السنن الفاعلة في قضايا النهوض الحضاري، كيف تنتقل الأمة من دائرة الوجود العادل إلى دائرة الشهود الفاعل، من دائرة الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري. هنالك مفاهيم تتعلق بمفاهيم الثنائيات المتقابلة، النقل والعقل، العلم والدين، الأصل والعصر، الثابت والمتغير، التجديد والتبديد، كل هذه الثنائيات المتقابلة التي أورثت أيضا استشكالات. هذا يدل على أن هنالك مفاهيم تتعلق بإشكاليات قضايا الإفراط والتفريط، قضايا الغلو والمفاهيم الباعثة والمفاهيم الناتجة، مثل المفاهيم التي أسيء فهمها كقضية الجهاد والتكفير والولاء والبراء والحاكمية والجاهلية، هذه أيضا أنواع من أنواع المفاهيم. هنالك مفاهيم الموقف التي جاءت أثر التدافع الحضاري، قضية علاقة الديمقراطية بقضية الشورى، ما يتعلق بمدنية الدولة، وهكذا كلها تحتاج إلى أن تستجلى وأن تؤصل وأن نعمل على تنزيلها في واقع الحياة المتجددة.
0: في هذه السلسلة بما نعنى من هذه المفاهيم؟
1: نعنى نحن بجملة من المفاهيم، سنأخذ أشكالاً أو أمثلة من مفاهيم التأسيس ومن مفاهيم الدولة وقضاياها ومن مفاهيم النهضة ومن مفاهيم الموقف. سنأخذ نماذج من كل هذه المفاهيم ونعرض لها عبر مسارين، عبر مسار التأصيل وعبر مسار التنزيل، ثم نعرض على الإشكاليات التي طرأت على التأصيل والتي طرأت من خلل في التنزيل، ثم نجيب على هذه الإشكالات ونحاول أن نحرر رؤية تزاوج بين ارتباطنا بالأصل واتصالنا بالعصر.
0: طيب حفظكم الله، يعني التأليف في مثل هذه المجالات يعني هل هو كبير أم هو صغير، نادر، العلماء ودورهم التحريري في هذا المجال؟
1: هنالك طبعا هنالك اولا الدور الاول الذي يتعلق بتحرير هذه المفاهيم وتأصيلها، هذا واحد. الامر الثاني بعد ان تؤصل هذه المفاهيم كيف نحسن تسويقها وعرضها للجمهور، هذا يحتاج الى لغه ميسره ومبسطه والافاده من ادوات التواصل الاجتماعي بكثافاتها وقدرتها الفائقة على إيصال هذه المعاني وضرب الأمثلة التي تقرب هذه المعاني إلى الناس. هنالك سعي أيضا أن يكون لهذه المفاهيم دور في مناهج التعليم في الجامعات، أن تنعكس على الخطاب الدعوي بالنسبة للأئمة والخطباء والدعاة، وكذلك أن يكون لها دور في الدورات التدريبية بالنسبة للمشتغلين في الحقل الإسلامي.
0: هل هذه المفاهيم هي مفاهيم إسلامية خالصة أم تشترك فيها الأمم؟
1: المفاهيم حتى مفهوم المفاهيم الإسلامية أوسع من مفاهيم المفاهيم الشرعية.
0: سبحان الله.
1: نعم، المفاهيم الإسلامية نوعان، هنالك مفهوم نحت في أصله من مصادر الوحي في الكتاب والسنة، وهنالك مفاهيم أشبه بأن نقول عليها مفاهيم متجنسة، يعني مثلا الـ الـ الـ الـ الـ الـ القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاملوا مع المفاهيم الوافدة من خلال الرفض المطلق. هنالك إعادة تسكيل لهذه المفاهيم التي تحتمل وجوها من المعاني التي نصحح بها ما وقع من خلل أو طرأ من انحراف. مثلا في الجاهلية كان ما يسمى بذمة العاقد والمجير، أن يكون الإنسان في ذمة فلان، أجار فلان فلانا فأصبح في ذمته، أي في ضمانه وحمايته ورعايته. جاء الهدي النبوي فأعطى هذا الفهم بعدا إيمانيا أخلاقيا، أنهم في ذمة الله ورسوله والمؤمنين، في كلاءة الله تعالى وحرزه وحمايته وضمان المسلمين ورعايتهم، فأعطى هذا البعد بعدا آخر غير البعد الذي كان عليه في أول الأمر. مثلا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كان عند أهل الجاهلية نصرة القريب حتى ولو كان ظالما ما دام أنه من ذوي قرابته، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع إطارا جديدا، أن تنصره وهو ظالم بأن تردعه عن ظلمه،
0: فسكن هذا المفهوم،
1: فسكن هذا المفهوم في ضوء القيم والمفاهيم. ولذلك نحن الآن تطرأ علينا مفاهيم كثيرة سنعرض لها، مثل قضية المواطنة، كيف نعمل على تسكينها، نعمل على تسكينها من خلال المدخل السفني، حديث السفينة الذين استهموا على قوم، نعمل على تسكينها من خلال دستور المدينة الذي حدد أطر العلاقات في دولة تقوم على التنوع الديني والثقافي، كذلك من خلال النظر المقاصدي. فإذا التسكين يمكن أن يأخذ أبعادا متعددة، وبالتالي يمكن لهذه المعاني تكون في حفظ المنظومة الإسلامية.
0: إذا لا إشكال في أن تستورد مفهوما من أي ثقافة أو فكر، لكن لابد أن يمر على مرحلة التسكين.
1: التسكين بتحريره من الشوائب التي علقت به. يعني المفهوم قد يكون متلبس بشوائب الوافد المستلب، فتعمل على تحريره أو فكه من أسر، إما أسر القديم المقعد وإما أسر الوافد المستلب.
0: طيب لو تحدثنا في العموم عن مميزات هذه المفاهيم كيف ترونها؟
1: أولا هي مفاهيم تستند في مرجعيتها إلى المرجعية الحاكمة، مرجعية الوحي المعصوم من حيث التأصيل. ومرجعية الوحي المعصوم مرجعية حاكمة معيارية متجاوزة أو عابرة للزمان والمكان، فهي مرجعية التأسيس. الأمر الثاني أنها تزاوج بين تراث السلف ومعارف الخلف، بين جهد الأقدمين، لأن المفهوم يمر بمراحل من التطور، تطور عند الأقدمين وتطور عند المحدثين، فهي تأخذ من هذا التراث درره وأطايبه،
0: جميل،
1: وتضيف إليه أيضا مما أفاض به عصرنا من فكر وعلماء وكذا. ثم الميزة الثالثة أنها لا تقف عند التراث الإسلامي وإنما تنفتح على التجربة الإنسانية، باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. والله تعالى صدق قول بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين حين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون. هذا تصديق لقولها مع كونها كافرة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق لنورا. فنحن في إطار الانفتاح أيضا على التراث الإنساني نفيد ونحقق عملية التلاقح الثقافي والحضاري بيننا وبين الأمم والشعوب. هذا بعد. ثم بعد ذلك العمل رابعا على تنزيلها في الواقع المتجدد. وفي الواقع تأتي ميزة خامسة، وهي أنها جامعة بين عنصري الثبات في الأصول والكليات والمحكمات، وبين المرونة في الفروع والجزئيات، أنها قادرة على أن تجمع بين هذا وذاك حتى تستطيع أن تواكب. ثم أخيرا أنها قادرة على أنها تطرح تصورا للبدائل، لأن كثيرا من الناس في عالم المفاهيم يكتفي بلعن الظلام لكنه لا يجتهد في إيقاد الشموع. فنحن نجتهد أيضا في إيقاد الشموع من خلال طرح فقه البدائل للخلل المفاهيم الذي أصاب هذه القضايا.
0: طيب، في إحدى محاضراتكم ضربتم مثلا على أزمة المفاهيم بمفهوم الفقه، وقلتم إن الناس قصروا مفهومه حول الفقه التعبدي الشعائري، وأن هناك فقها كونيا تغافلوا عنه. في العموم هل هذه أزمة المفاهيم كلها، يعني يقصرونها على شيء معين، أم هذه الحادثة بالذات؟
1: المفاهيم يعتريها الاختلال والانحراف من ثلاثة أوجه حددها الحديث النبوي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالي، تحريف أهل الغلو، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. تحريف أهل الغلو معروف، الغلو يعني مثل الغلاء، لكنه يقال في غالب في قالب في في إطار المعاني تجاوز الشيء في حده المشروع إلى الوقوع في الحد الممنوع. طيب، هذه واحدة. الانحراف الثاني انتحال المبطلين، أن يضاف إلى الدين ما ليس منه، أو أن يسلب منه ما هو أصيل فيه. يعني معروف إنه الدين منهج شامل للحياة فيجتزأ، هذا انحراف. أو أن يسلب منه ما هو أصيل فيه. بعض الناس الآن مثلا يريدون الإسلام عقيدة بلا شريعة، يريدون دينا بلا دنيا، أو دعوة بلا دولة، أو حقا بلا قوة، أو رحمة بلا عدل،
0: فسلبوه جزءا منه،
1: أو جهادا بلا قتال، يسلب جزء منه، أو ينسب إليه ما ليس منه. فهذا لون من ألوان الحراك. أو تأويل الجاهلين، أن المفاهيم تتعرض لحالة من الاضطراب في منهج الفهم لا يستند على المنهج العلمي الذي أسسه العلماء في قانون أصول الفقه. نحن العلوم، كل علوم لها مناهج. علم أصول الفقه، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، له قواعد. فهؤلاء يضربون بهذه القواعد عرض الحائط، ويفسرون المفاهيم على غير ما تنضبط به القواعد العلمية. إما استجابة لضغط الواقع أو استجابة لضغط الوافد. فلذلك هذه الآفاق الثلاثة التي يقع بها الانحراف بالنسبة للمفاهيم. ولذلك أنا سقت هذا مثالا، لأني لما تتبعت مصطلح الفقه في القرآن وفي السنة وجدت أن الفقه فقهان، فقه عن الله فيما شرع، وفقه عن الله فيما خلق. الفقه عن الله فيما شرع هو الفقه المتعلق بالأحكام التنزيلية. والفقه عن الله فيما خلق هو الفقه الذي يتعلق بفقه الكتاب، بفقه الكون المنظور. وهذا فقه يتعلق بفقه الكتاب المسطور. فهذا له فقه وهذا له فقه. ولكن طبعا العلوم أحيانا تختصر في المصطلحات، إذا فهم هذا ينبغي أن نرد المفهوم إلى أصله الذي.
0: لكن اليوم الفقه بات فقه عن دليلا عن تعبد الفقه الشعائري فقط. وغفل الناس عن هذا المقصد الآخر أو عن المبنى الآخر الذي ذكرته.
1: حتى في هذا يعني شوف شيخنا شيخ يوسف الله يكرمه القرضاوي متع الله بالصحة والعافية فتح أفاقا جليلة في قضايا الفقه، عمل فقه الأولويات في ضوء الكتاب والسنة، فقه الموازنات، فقه المقاصد، فقه السنن، فقه الاختلاف، ويمكن أن تعدد أنماطا أخرى
0: غير الفقه التقليدي المعروف،
1: يعني الفقه الذي الفقه الحضاري، فقه المبدئيات وفقه المرحليات، فقه طيب. فقه العلاقة مع الآخر، كل هذا يمكن.
0: هل أزمة المفاهيم هي أزمة حادثة أم أنها أزمة يعني قديمة جديدة؟
1: هي قديمة جديدة لكن قد تختلف الصور والأشكال. يعني عرفنا في التاريخ أزمات تتعلق بالمفاهيم بدءا من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغير ذلك، وعرضت لنا اليوم أنماط أخرى من الخلل والانحراف في العالم المفاهيمي، إفراطا أو تفريطا، علمانية أو حداثية أو تطرفا دينيا أو تطرفا لا دينيا، كل هذا يطرأ أيضا في عالم المفاهيم. فقد تتجدد الانحرافات ولكن تختلف صورها وأشكالها، وقد تنبت نابتة جديدة من مفاهيم أخرى منحرفة تستدعي كذلك أن نقف عندها وأن نعمل على فكها من أسر هذا الانحراف.
0: يعني المشاكل الأساسية الآن في هذا الجانب المفاهيمي أين تكمن؟
1: وهذا الذي قد

0: وبعض الناس يريد أن يقيم معه قطيعة معرفية، فكيف أنت تزاوج بين هذا القدر من التراث الذي خلفه عقل أسلافنا، وهو تراث محترم نقدره ونجله، ولكن لا نعتبر أنه قال كلمة الفصل في قضايا المفاهيم، وإنما هو مرحلة من التطور. نحن نؤمن بمبدأ التراكم المعرفي والتكامل المعرفي، تكامل المعرفي إلى إضافة ما ذكره الأقدمون. ففي عالم التأصيل هنالك إشكاليات، وفي عالم التنزيل هنالك إشكاليات. يعني مثلا خلينا نضرب لك بعض الأمثلة. يعني مثلا الآن قضية الاجتهاد، لما تسور هذا الباب من لا يحسنه، جاءت الدعوة من قديم بقفل باب الاجتهاد. طيب، باب الاجتهاد مما يدل في أحد تمثلاته على صلاحية هذا الدين واستجابته لتحديات العصر وقضايا الزمان وإشكالاته. فهل إذا أساء بعض الناس مسلك الاجتهاد وتسوروا أبوابه، نغلق الباب ولا نعمل على تصحيح المسار بأن نقول هذا الاجتهاد ينبغي أن يكون صادرا من أهله وفي محله؟ من أهله لعلمه الذين يستنبطونه منه، وفي محله في المواطن التي أذن الشارع بأن تكون محل اجتهاد.
1: طيب، لعل قل قائل غياب أهله وفقه محله أدرى أن يقفل هذا الباب.
0: لا، لأن هذا الباب إذا أغلقته أدى إلى الجمود وتعطيل أحكام الشريعة، ولكن لأن أحكام الشريعة فيها عنصر الثبات على الأصول، عنصر المرونة في ظنيات الأحكام أو فيما سكت عنه الشارع عفوا مما جاء في الحديث، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وهو الذي أسماه شيخنا الشيخ يوسف بمنطقة الفراغ التشريعي. كل هذه محل نظر المجتهدين والفقهاء، فلا بد أن يتقدم لهذا الفن أهله العارفون به، وأن لا يتسوره من لا يحسنه. فإذا تقدم من لا يحسنه فهذا ليس بسبيل لأن نوقف. مثلا الآن الجهاد، أساء بعض الناس فهم الجهاد فاختزله كله في القتال، وآخرون يريدون بالمقابل أن يخرجوا القتال عن مسمى الجهاد، والأمر لا هذا ولا ذاك. فهذا يتعين علينا، ولذلك شوهت صورة الدين بهؤلاء وأولئك. فهنا يستدعي الدخول لأن تضع الأمر في نصابه وتقول إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والقتال في سبيل الله هو من أجل درجاته، ولكن له شروطه وأركانه ومقتضياته ومطلوباته، ودونه أنماط أخرى من أنماط
1: الجهاد. هذه مشاكل التأصيل، مشاكل التنزيل،
0: وهذا أيضا يعني مشاكل التنزيل، ما هو إذا ساء الفهم ترتب عليه بعد ذلك الأخطاء في التطبيق. يعني مثلا الآن القتال تكلمنا عنه أنه جزء أو من صلب الدين، ولكن أحكام القتال متعلقة بأحكام الإمامة، يعني وجود الدولة
1: بالضبط،
0: وجود السلطان هو الذي يحدد قضية الحرب وقضية السلم. الآن تجد جماعات تعتبر نفسها هي في مقام أحكام الإمامة وتبايع أميرا لها، ثم تحمل السلاح، ثم تحدد قضايا الحرب، ثم تفعل الأفاعيل، وكل هذا ينسب إلى الدين زورا وبهتانا. فأنت أيضا هنا في ميدان التنزيل تعمل على تصحيح هذه الاختلالات كلها من بيعة ومن إمرة ومن استعمال
1: مفهوم الإمامة، يعني
0: كل ما يتعلق به وما يترتب عليه، وهكذا يعني. طيب، برضو الخلل يعني في بعض المفاهيم في قضايا الغلو ترتب عليه سلوك في تكفير المجتمع والخروج عليه،
1: وهذا الذي سأسألك عنه الآن. يعني إلى أي مدى يؤثر الفهم المغلوط على الدين وعلى الأمة في عمومها؟ يعني
0: طبعا يؤثر على الدين وعلى الأمة أنه يعمل على تشويه الحقائق، وهذا التشويه في الحقائق يترتب عليه أن يتربى وأن يتخلق كثير من الناس بهذا المحضن الخبيث من اضطراب المعاني واختلال المفاهيم. هذا على مستوى البناء، فالبناء الفكري إذا لم يكن في بيئة معافاة، بيئة صحية خالية من الشوائب

0: خالية من الأكدار، فهذا يعني أن تضطرب المناهج التي تبنى بها العقول وأن تضطرب المناهج التي تربى عليها النفوس، فالعقول مختلة وكذلك النفوس مريضة. وهذا بالطبع يؤثر على المجتمع، هو مجموعة أفراد ومجموعة أسر، فيضطرب واقع المجتمع ويقع تشويش لصورة الدين، يستغلها كذلك الخصوم، خصوم الدين يستغلون هذا الأمر ويعملون معاول هدمهم بالنسبة للدين،
1: مع أن المفاهيم بريئة من هذه التصرفات.
0: مع أن المفاهيم بريئة.
1: أخيرا نختم هذه الحلقة بالحلول الواجب اتخاذها تجاه هذا المشكل.
0: الحلول أولا، إذا كانت الجيوش تتحرك دفاعا عن مقدرات دولها وأممها، فكذلك على جيوش أهل العلم والمعرفة والمفاهيم أن تقوم على رباط الثغر المفاهيمي، وأن تعتبر أن هذا من فرائض العصر ومن واجبات الساعة والوقت، أن تتصدى لسد هذه الثغرة وجسر هذه الهوة بالتصدي الواعي. التصدي الواعي يقوم على جملة أمور، منها أن يتوافر أهل الكفاية والاختصاص في العلوم والمعارف المختلفة. اثنين، أن نطلع على حجم الدراسات لهذه المفاهيم قديما وحديثا. ثلاثة، العمل على تحرير هذه المفاهيم من أسرها. أربعة، أن يصار إلى تحكيم هذه المفاهيم بعد استكتاب الباحثين حتى نطمئن إن أنها انتقلت من الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي، وبعد ذلك العمل على تسويق هذه المفاهيم.
1: نعم.
0: ونريد أهم مسارات لهذه المفاهيم هي المناهج في المدارس والجامعات، المناهج التعليمية، هي مناهج المنابر المختلفة، سواء كان منبر خطابي دعوي، منبر إعلامي، أن تأخذ حظها، أن يعمل على تبسيط، لأن بعض العلماء يكتب بلغة الباحث.
1: صحيح.
0: وهذه اللغة قد لا يستوعبها عامة الناس، فينبغي أن نعمل على تيسير، كما قيل حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والقرآن الكريم يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فاللسان جزء منه، أن تخاطب كل إنسان بحسب السقف العقلي الذي يستوعب فيه المعاني.
1: طيب.
0: حسن عرض هذه المعاني بالأمثلة وبالشواهد وبالصور وبكل الأشكال البراقة الجذابة، بمعنى أنها تزاوج بين قوة المضمون وجاذبية الأسلوب.
1: نعم.
0: يمكن أن يكون لها وقعها.
1: نأمل أن نكون سبيلا في هذا البرنامج
0: إن شاء الله
1: بهذه الطريقة. حفظكم الله، أشكرك في هذه الحلقة على وجودك معنا، وبإذن الله تعالى نستمر في هذه السلسلة. السلة المشاهدون، تكامل الدقائق هذه الحلقة الأولى، وموعدنا بحول الله تعالى في حلقة قادمة نبدأ مع المفاهيم وأولها، فإلى اللقاء.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام،
0: جزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون، طبعا من سورة النجم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وعرفنا الكبائر والفارق أو الفرق بينها وبين الفواحش، ولماذا قال الله سبحانه وتعالى كبائر الإثم أو كبير الإثم في بعض القراءات إشارة إلى الشرك. نعم، كبائر الإثم، وترقى فقال الفواحش، ثم استثنى منها اللمم: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم، حين أنشأكم من هذه الأرض، حينما كنتم أو بعد أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى.
1: جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم.
1: فقط أربط بما سبق بما نحن فيه في الحلقة الماضية حين قلنا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هذه الآية العلماء وقفوا عندها وقفة طويلة، ونحن داهمنا الوقت. يعني ألا يجوز للإنسان، أنت مثلا كموظف ككذا، أن تزكي إنسانا وأن تذكره بخير؟ قال: فلا تزكوا أنفسكم. بعضهم يقول: فلا تزكي نفسك، أو فلا يزكي بعضكم بعضا، لأن ولا على قبيل من قبيل ولا تقتلوا أنفسكم. يعني بعضهم حملها يقول: فلا تزكوا أنفسكم، لا تذكروا فلانا وفلانا وفلان. العلماء قالوا: هذه الآية عامة، إنسان مطالب أن لا يزكي نفسه ويذكرها بأنه تقي ويصلي ويكثر.
0: هل في الآية إشارة إلى حدث معين أو إلى شخص معين؟
1: عامة. وأيضا إذا زكى الآخر، الفقهاء والمحدثون قالوا يجوز من باب التعريف، عن هذا الذي نريده والله من باب التعريف، وأنت تقول فلان أمين صادق يصلح لهذه الوظيفة، هذا ليس من التزكية المنهي عنها. التزكية المنهي عنها في المعتقد، في الإحسان، في العبادات. تقول لي فلان والله كثير العبادة وكذا، أنت لا، أنت لك الظاهر فقط، الله يعلم الإخلاص، يعلم الصدق، يعلم زكاة النفس. أما في الوظائف العامة، يا سيدي الكريم، في الجرح والتعديل، فلان عالم صدوق حافظ ينقل الأحاديث كذا كذا، هذا يدخل في تعديل الإنسان. العلماء يقول هذا مطلوب وليس من التزكية المنهي عنها، هذا واحد.
0: أو إذا جاءك شخص فيسأل عن شخص آخر من باب الزواج أو غير، نعم، ذلك، فتزكيه.
1: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في بنت لأم سلمة، لابن أبي سلمة، سموها برة. برة ما معنى برة؟ كثيرة البر.
0: نعم.
1: قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم. سموها زينب، هذه ولدت أثناء في المدينة، فسموها برة. برة يعني من، قال: الله أعلم بأنفسكم، سموها زينب. هذا حديث صحيح في رواه أصحاب السنن. قال العلماء: لماذا قال هو أعلم بأنفسكم
0: هو أعلم بكم
1: إذا أنشأكم من الأرض وكذا وكذا؟ لأننا نحن في الحياة الدنيا، إذا واحد عمل معك جرما وظلمك تعفو عنه،
0: صحيح،
1: مطالبون بالعفو. لكن لو تعلم أحيانا دقائق الجرم قد لا تغفر له. الإنسان البشر قد إذا علم دقائق الجرم الذي فعله فلان فيه أو ضده قد لا يغفر له. الله قال لك: أنا أغفر على علم أنني أعلم بكل الدقائق. هذا المعنى، هو أعلم بكم إذ في المرحلة الترابية والمرحلة الجنينية، ومع ذلك واسع المغفرة. بينما البشر والله إذا علم بدقة ما فعل الثاني لا يغفر له. هذا المعنى الدقيق الذي يشير إليه العلماء. ونبدأ في الآية الجديدة إن شاء الله.
0: يقول: أفرأيت الذي تولى.
1: نعم. هنا أفرأيت أي أخبرني. هنا هذه الآية أخبرني، في اللغة العربية وفي القرآن عندما قل أرأيتم أخبروني، أفرأيت أعلمني، لكن من ناحية النظم هنا الفاء عاطفة على فعل محذوف، أعلمت فرأيت، أأدركت فرأيت بعينك الذي تولى وأعطى قليلا.
0: لماذا نفسرها في أفلا يرون أو أفلم
1: يروا مثلا،
0: أفلم يرون قل أعموا فلم يروا.
1: لكن هنا لا يستقيم أن يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم أعميت فرأيت، لا قل أعلمت، لأن رأى هنا رأى العلمية. نعم هذا هو التأليل. هل استوعبت كلامي؟
0: واضح.
1: إذن أعلمت فرأيت كأن يقول أخبرني من عندك، أرأيت ذلك الذي أعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى.
0: هل في إشارة لشخص معين؟
1: نعم بارك الله فيه. هذه بالحقيقة يكاد المفسرون يجزمون بأنها نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كما تعرف كان رجلا عظيما ذا مال كبير، له أولاد، هو المحكي عنه في سورة المدثر.
0: نعم، وكان صاحب بلاغة ويفهم في الشعر وفي اللغة،
1: وهو الذي قال قولته المشهورة في القرآن.
0: في القرآن صحيح، إن له لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مغدق وأسفله
1: مثمر. وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هذه كلمة قالها الوليد، وابنه خالد بن الوليد. يعني هو من بني مخزوم. جيد، الوليد بن المغيرة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن،
0: مات مشركا طبعا مات مشركا،
1: سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فاهتز قلبه، لغة يا أخي، وحي رباني، فاهتز قلبه، كاد أن يسلم. رآه أحد المشركين، وأنت كبيرنا، أتفارق دين آبائك؟ أنا أتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة. الله أكبر.
0: سبحان.
1: وقال له أنا أتحمل عنك جميع أوزارك، فقط أعطيني شيئا من المال.
0: هذا المشرك يقول للوليد بن عتبة.
1: تخيل الوليد بعظمة حكمته وعلمه ولغته ومكانته وصدق هذا الكلام. يا أخي الجاهلية جهلاء، جاهلية الشرك والكفر. قال أنا أتحمل عنك ولا تستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، وأتحمل عنك مقابل أعطيني شيئا من المال وأشهد الله على ذلك. والله أعطاه شيئا من المال، وزي ما تقول يعني حاول أن يتغلب على نفسيته، قال أعطاه مالا وحاول أن يخرج من عتاب نفسه. أعطاه، بعد ذلك استيقظ ضميره، كيف أعطيك مال أنت تغفل لي يوم القيامة؟ ثم أكدى. أرأيت يا محمد، أخبرني عن ذلك الرجل الصنديد المشرك الذي أعطى قليلا من المال ثم أكدى. ما معنى أكدى؟ منع، ولكن الله لم يقل.
0: لكن هو قال تولى هنا.
1: أرأيت الذي تولى، هو في البداية أقبل على الإسلام.
0: فإذا تولى هنا معناها
1: تولى عنك يا محمد، تولى عن الإسلام،
0: تولى عن،
1: عن،
0: وليس تولى إلى،
1: لا تولى عن الإسلام،
0: عن الإسلام. إذن هي من باب فأعرض عمن تولى.
1: وهذا مثال، وهذا مثال ذلك بارك الله في غير التناسق. هو لما كاد، أنا قلت لك قبل قليل، كاد أن يسلم، وهذا كلام كل أصحاب السير، ثم تولى. لماذا تولى؟ صاحبه وسوس له وأقنعه أنه يتحمل ذنوبه يوم القيامة. إذن أرأيت ذلك الرجل الذي تولى عنك وعن الدين وأعطى قليلا من المال ثم أكدى. ما معنى أكدى؟ امتنع، منع. في اللغة العربية نقول الحافر، تعرف الذي يحفر مثلا بمسحات أو بفأس، يحفر في التراب في الرمل ثم يصل إلى كدية، يعني إلى صخرة. نقول أكدى. أكدى وصل إلى أرض صلبة لا يستطيع الحفر، نقول كان يحفر فأكدى وامتنع. ثم استعير اللفظ لكل من طلب شيئا ثم امتنع.
0: ومنها الكدية.
1: الكدية هي الصخرة الشديدة التي لا يستطيع الإنسان أن يفعل بها شيئا. نقول فلان أجبل، يعني كان يحفر فوجد جبلا، أجبل وأكدى وجد كدية فامتنع عن الحفر. هنا هذا كان يعطي فامتنع عن الإعطاء.
0: ومنها أصبح، أي حينما جاء الصباح عليه
1: أكدى. بارك الله فيك، هذا من هذا المعنى، دخل في الصباح أصبح أكدى. إذن أرأيت يا محمد الذي تولى عن الذكر والقرآن وأعطى قليلا في البداية ثم أكدى، هذا الإنسان أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أعنده علم الغيب واقتنع بما قال صاحبه وصدقه فهو يرى رأي العين أن صاحبه يتحمل ذنوبه يوم القيامة. هو أسلوب تهكمي. وإحنا قلنا في سورة الطور أم عندهم الغيب فهم يكتبون، سورة الطور. هنا سورة النجم قال أعنده علم الغيب فهو يرى، علم الغيب علم الوحي فهو يرى رأي العين بأن صاحبه سيتحمل عنه ذنوبه يوم القيامة. استفهام تهكمي تعجبي من حال الوليد وأمثال الوليد ممن يصدق ترهات ومعتقدات الكفر التي ما أنزل الله بها من سلطان.
0: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، إشارة إلى المال القليل.
1: نعم.
0: وأكدى،
1: امتنع. وامتنع، أعطى ثم امتنع،
0: ما حتى ما قال ثم، قال أعطى قليلا، ما قال وأعطى قليلا ثم أكدى، لا أعطى قليلا وأكدى مباشرة.
1: وأكدى فيها معنى ثاني، الحيوانات التي لها حوافر أيضا تمشي تمشي وتكدي عندما تلقى حوافرها كدية. يقول ابن عرف المالكي شبهه بالبهيمة، أن البهيمة هي التي لها حافر وهي التي تكدي إذا ضربت تلك الصخرة. فهو فيه يعني تلميح إلى تشبيهه بالبهيمة التي لا تفقه ولا تعلم شيئا.
0: قال أعنده علم الغيب فهو يرى؟
1: نعم، استفهام تهكمي تعجبي من أمر هذا الرجل الذي لم يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله سيعقد الوزن الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذهب وصدق الرجل الجاهل مثله وقال له أتحمل ذنوبك يوم القيامة. عنده علم الغيب فهو يرى، من رأى كما تعرف العلمية،
0: العلمية لأنه لا مفعول لها،
1: لا مفعول لها، فهو يدرك إدراكا كأنه يراه بأن صاحبه يتحمل عنه يوم القيامة، ولا تزل وزيرة وزر أخرى. بارك الله فيك.
0: طيب هو قال عنده علم الغيب فهو يرى مكانه أو يرى
1: حقيقة كلام صاحبه. المفعولان محذوفان سيد محمد. فهو يرى صحة ما قال زميله، عفوا ما قال زميله، وهكذا. فيرى، وانظر إلى جمال الحذف في القرآن، المفعولان محذوفان لأن رأى أكثر ما تكون هنا علمية وإدراكية.
0: وهي تحتاج مفعولين
1: طبعا. بارك الله فيك.
0: يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وهذا لا زال حديثه عن ذات الشخص،
1: عن ذات الشخص وموجه لكل
0: للعامة.
1: نعم.
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، ماذا في صحف موسى؟
1: في صحف موسى قرأ لي بعدين،
0: وإبراهيم الذي وفى.
1: بارك الله فيك. من أول، إبراهيم أم موسى؟
0: إبراهيم في الترتيب التاريخي، في الترتيب التاريخي إبراهيم.
1: وبدأ بموسى. دائما في القرآن عندما يتكلم يقول صحف إبراهيم وموسى، من سورة الأعلى، سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
0: نعم نعم.
1: إن هذا الصحف الأولى
0: صحف إبراهيم وموسى، وهذا الترتيب التاريخي.
1: لكن هنا نقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وصحف إبراهيم، هي موجودة في الصحفين. أم لم ينبأ، أم لم يخبر، طبعا الوليد هذا دليل على أن الوليد هذا من قريش، والدليل على أنه ليس من أهل الكتاب، ولا هو من أتباع موسى، ولا هو من أتباع إبراهيم الحقيقيين. هذا الرجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أنت سؤال قال ما في صحف موسى؟ والله ما في صحف موسى وما في صحف إبراهيم أن الناس منذ بعد نوح إلى غير ذلك كانوا يأخذون الرجل بأبيه والرجل بأخيه والمرأة بزوجها والرجل بعبده، يعني لو عبده قتل والعياذ بالله يأخذون السيد.
0: هذا ليس في الشرائع وإنما عادتهم،
1: عادة هي عادة غير منطقية وغير سليمة وغير شرعية. جاء إبراهيم عليه السلام فصحح،
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى.
1: إبراهيم هو الذي أكد على هذه الشريعة ونشرها وثبتها في الأمم بعده. فقال لا يحمل الرجل بأخيه، ولا يحمل بجليلة ابنه، ولا بجليلة أبيه، وهكذا. أم لم ينبأ هذا الرجل بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما المقصود ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ هو كيف يقول له هذا الرجل الجاهل أنا أحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ أم لم ينبأ يا سيدي؟ لا، ليس له ثقافة عامة، ليس له ثقافة من أهل الكتاب الأوائل الذين ثبت إبراهيم الخليل وموسى عليه السلام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني كان يجهل هذه القضية التي هي من مسلمات العلم ومسلمات الشرائع السابقة. تضحت الصورة سنة
0: واضحة واضحة. طيب هو قال أم لم يخبر؟ لا، أم لم ينبأ،
1: لأن هذا نبأ عظيم. أن يؤخذ الرجل يقتل هذا بدل أخيه، أو يقتل الأب بدل ابنه، هذا قضية كبيرة، ولقد حلت بالشرائع السابقة، والذي أكد عليها هو إبراهيم الخليل، وجاء موسى عليه السلام وأكد عليها أيضا، بارك الله فيه. فأم لم ينبأ دليل على أنه ليس منهم، ألم يخبر؟ ألم يصله نبأ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذه قضية معلومة عند جميع الأمم والشعوب إلى غير ذلك.
0: الصحف، هو قال صحف إبراهيم، عفوا هنا قال صحف إبراهيم وموسى
1: في سورة الأعلى،
0: في سورة الأعلى هنا قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. طيب هل موسى أوتي صحفا أم أوتي كتابا؟
1: لا، توراة. موسى عليه السلام أوتي الكتاب التوراة وأوتي الصحف
0: هكذا.
1: نعم، وإبراهيم أوتي الصحف
0: هكذا
1: فقط. موسى هو أكبر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأوتي التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وإلى غير ذلك،
0: والألواح.
1: الألواح هي التي فيها الكتاب، ثم كتبت التوراة، بارك الله فيك. لكن لماذا قدم موسى؟ صحف إبراهيم موجودة وصحف موسى. العلماء والمفسرون
0: لا تقول لرعاية الفاصلة.
1: لا نقول أبدا، أنا لا أميل إلى هذا. قدمه لأن ما في صحف موسى هو كان المشتهرا، هو الذي كان مشهورا
0: عند العرب،
1: عند العرب بحكم قربهم من بني النضير وبني القيدقاع واليهود في المدينة.
0: صحيح.
1: فما كان في صحف موسى هو الذي كان مشهور، أم لم ينبأ بما هو أقرب إليه بصحف موسى وإبراهيم السابق الذي أكد على هذه القضية. هذا المعنى. نأتي الآن نقول توافق الفواصل، نقول نعم توافق الفواصل يقتضي ذلك، لكن المعنى أولا. المعنى، وإلا الدليل في آية الأعلى قدم إبراهيم وموسى. نعم، هذا المعنى الأول. سأعطيك معنى ثانيا. أخر إبراهيم ليربط الحديث، وإبراهيم الذي وفى هو الذي أكد على القضية، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هنا لما ربط الحديث بإبراهيم أخره ليربط الحديث بصحفه. أما هذا الحديث كان موجودا بصحف موسى؟ نعم كان موجودا بصحف موسى.
0: طيب، هو الآن المتضمن الكلام المتضمن بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى عدد من المسائل ذكرها هنا. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى،
1: نشرحها أحسن،
0: سنأتي إلى شرحها بالتفصيل. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أمر آخر.
1: نعم.
0: وأن سعيه سوف يرى.
1: نعم.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وهذه كلها أتت في سياق ما ورد في صحف إبراهيم وموسى.
1: بارك الله
0: فيك. وأنت قلت سابقا فضيلة الشيخ الدكتور أن لهذه السورة علاقة مع سورة الأعلى.
1: نعم.
0: لأنها من السور المتحدة الفواصل.
1: نعم.
0: هناك قال قال عبد الله مشطار رجيم، أنا فتحت على السورة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى.
1: نعم، ذلك من الحكم الموجود والمبثوث والمتضمن في صحف إبراهيم وموسى، وهذا أيضا في سورة النمل من المتضمن في صحف إبراهيم وموسى، وهذا دليل على اتحاد الفواصل، دليل على اتحاد المضامين، بارك الله فيك.
0: طيب، الآن نأتي إلى تفصيلها بالتفصيل. نعم. الذي ذكرت.
1: إذن قال إن، عفوا موسى شو قال؟
0: أم لم ينبأ
1: هذا المشرك، سواء الوليد بن المغيرة وغيره، يعني كل المشركين لم ينبأوا بمثل هذه القضية الكبرى، قضية
0: من على شاكلته،
1: يعني على شاكلته، لكن هو نتكلم عن الوليد. أم لم يخبر، معنى هو ليس من أصحاب الكتاب، أنا هذا أفهمه الأول، بما في صحف موسى المنتشرة عند اليهود بجانبكم، وإبراهيم الذي وفى، صحف إبراهيم الذي وفى. وفى في اللغة العربية أصلها أوفى ووفى، نقول أعطيتك حقك، وفيتك حقك، أو أوفيتك حقك،
0: أتممته
1: غير منقوص. وإبراهيم، قال العلماء لماذا وصف الله إبراهيم بأنه وفى؟ قالوا وفى بكل ما طلب الله منه. هذه شهادة عظيمة. الله شهد لإبراهيم شهادتين عظيمتين في القرآن وربما في جهة أخرى التي أذكرها الآن. قال هنا إبراهيم الذي وفى، خلينا نقول ثلاثة، وقال إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
0: فأتمهن.
1: هذه الكلمة أتمهن، قال افعل كذا كذا كذا فأتمهن، وشكره وأثنى عليه قال شاكرا لأنعمه في سورة النحل، وقد تكون آية أخرى تخفى عني الآن. الله أثنى على إبراهيم بأنه وفى بما عليه. قال المفسرون يعني القرطبي البغوي غيرهم قال وفى بكل ما طلب منه، واحد يعني على الوجه المطلوب. دليل فأتمهن، الكلمات التي طلب منه الله أن يقولها. قال عزم في حياته أن لا يستعين ببشر، هذه معروفة عن إبراهيم، قال لن أستعين ببشر أو بأحد. ولما ألقوه في النار جاءه جبريل فقال ألك حاجة إلي؟ ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، هو في النار أما لك فلا. قال اسأله، قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وقال وفى بمنطقه وعهده بأنه لا يسأل مخلوقا، هذا رقم اثنين. وفى عندما رأى الرؤيا أن يذبح ابنه وذهب، ورأى رؤيا وعلم أن رؤيا الأنبياء حق وذهب ووفى. يعني إبراهيم دخل في ابتلاءات عظيمة كلها خرج منها منتصرا بفضل الله. هذا معنى وفى.
0: واضح. أنا أتي إلى دائما الناحية اللغوية والبلاغية. نعم. وهنا لا أدري إذا كان من البديع أو غير ذلك، يقول وإبراهيم الذي وفى أتم.
1: نعم.
0: هنا قال حينما تحدث عن الوليد قال وأعطى قليلا وأكدى.
1: انظر إلى المناقلة، هذا أكدى وهذا وفى. من الطباق الجميل الرائع. وبون شاسع بين الوليد المنحدر في الشرك وبين إبراهيم
0: الذي وفى،
1: الذي وفى وكان متربعا على على على على قمة التوحيد. إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
0: طيب الآن أتي إلى ما ورد في صحف إبراهيم وموسى.
1: نعم. أول شيء
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا هاي
1: أصلها أن لا
0: أن هنا هذه. نعم. أن هي أن التي تأتي بعوض
1: لا هنا أن هذه مخففة من أن وإبراهيم الذي وفى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه أن المخففة من أن الثقيلة والضمير
0: ليست أن هذه الشأن
1: التفسيرية أو التفسيرية أن لا لا لا، هنا كل المفسرين يجمعون واللغويون يجمعون على أنها مخففة من أن.
0: واضح.
1: وفى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، اسمها محذوف ولا تزر خبرها. لا تحمل نفس حمل أخرى. ولكن انظر القرآن،
0: هذا النسق التعبيري جميل. هذا
1: نسق
0: تعبيري. وذهب مثلا،
1: وذهب مثلا أنت الآن في اجتماع في أي قضية، واحد أجرم في حق شركة مؤسسة ويريدون أن يعاقبوا آخر، قل والله لا تزر وازرة وزر أخرى، تضربها مثلا. وهذا مثل، وسبق أن رأيناه في سورة على ما أذكر فاطر، في سورة فاطر ألا تزر وازرة وزر أخرى
0: هكذا
1: على ما أظن. نعم رأيناها يا فاطر يا سبأ. إذن لا تحمل نفس حمل أخرى، انظر الفرق بين التعبيرين. لو قال لا تحمل نفس حمل أخرى، لا تزر، على الرغم أنها مثقلة، مثقلة بالحمل، ولكنها لا تزر حمل أخرى. وانظر إلى جمال التعبير، وانظر إلى أخرى التي تتناسق مع الفواصل ومع أخرى ومناة الثالثة الأخرى.
0: أنا تذكرت وأنت تتحدث.
1: نعم.
0: قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء.
1: ها جيد.
0: في سورة الإسراء
1: عندما قال،
0: وهو تحدث هناك عن الإسراء وهنا تحدث عن المعراج.
1: نعم.
0: قال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
1: نعم نفس القضية يؤكدها. والسورتان تتحدث عن ظاهرتين عجيبتين، الإسراء والمعراج. بارك الله فيك. لا احنا رأيناها بسورة الله أعلم فاطر أيضا، حين يقول ولا يحمل، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. في هذا السياق إن تدعو مثقلة، تعرف ما معنى مثقلة؟ مثقال ذرة لو أنت تدعو أخاك ليحملها عنك لا يستطيع.
0: سبحان الله.
1: وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان
0: قريبا
1: الذي دعوته أباك أو أخاك أو أمك لا يحمل عنك. هذه باختصار هذه قاعدة المسؤولية الفردية. قاعدة المسؤولية الفردية، كي أين أنت يا وليد؟ طبعا كلمة الوليد بن المغيرة، أين عقلك الذي يصدق أن هذا الرجل المشرك يحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ أين من قضية هي نبأ عظيم ألا تزر وازرة وزر أخرى؟
0: وهذا يذكرني بما ورد في سورة طه عفوا، حينما قال
1: نعم
0: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا.
1: فردا، المسؤولية الفردية في الإسلام مهمة جدا. ولذلك هذا المشرك أم لم ينبأ بما في الصحف الأولى، صحف موسى، صحف إبراهيم الذي وفى وبدأ يذكر حتى نختصر، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تحمل نفس حمل أخرى، هذا واحد. ثانيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. جيد، فقط في الذنوب، أيضا في الحسنات ليس لك إلا ما سعيت. جيد، ليس فقط في الذنوب، السعي هنا يتكلم عن السعي الحسن،
0: لكن هذا يتحدث عن الآخرة وليس الدنيا.
1: جيد، أنا أتكلم في الآخرة، هذا كله في الآخرة.
0: لأنه ينطبق على الدنيا كذلك، الإنسان لا يحصل إلا على شيء يسعى إليه.
1: جيد، لا، لكن في الدنيا ألا تزر وازرة، يعني يستطيع واحد أن يتحمل عن أخي، لكن السياق هنا في الآخرة بارك.
0: واضح واضح.
1: جيد
0: واضح.
1: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنا أتكلم هذا العطف احتراس، تقول جيد نفس لا تحمل عن نفس ذنبا، جيد هل تعطيها حسنة؟ ايضا لا ليس للانسان الا ما سعى في ضوء قاعده الاسلام الكبرى في نصوص تخصص هذه الايه.
0: واضح.
1: اللي هي جاءت امراه تحمل ولدا وسالت الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، قالت الي هذا حج
0: ولك اجر؟
1: قال نعم ولك اجر. هذا هل الدعاء يصل للاموات؟ احاديث كثيره يصل للاموات. رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت، يعني جاءها الموت فجأة، وأظنها لو نطقت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. واضح؟ العلماء قالوا عندما تكون هناك قرابة والمتصدق أو فاعل الخير ينوي ذلك أنت لك أجر، ولذلك لمن نويت له الشريطة أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما، الصدقة تصل والدعاء يصل وثواب القرآن يصل، قضية كبيرة في الفقه حتى لا ندخل. لكن قال العلماء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بشكل عام، إلا ما تفضل الله به على أمة الإسلام من هذا النوع.
0: طيب هنا أتذكر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: بأنه يؤتى يوم القيامة بأناس يعني لهم من الحسنات كأمثال جبل أحد أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وكذا،
1: المفلس
0: حديث المفلس، قال فيؤخذ من سيئاتهم، قال فيؤخذ من حسناته ويعطون، وإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه. هذا لا يتعارض؟
1: هذا جزاء عمله.
0: أيوة.
1: تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال شتم هذا وسفك دم هذا واغتصب وفعل في هذا، يوم القيامة يؤخذ للظالم من المظلوم، عفوا يؤخذ للمظلوم من الظالم ويعطى كل حقه، هذا العدل، حكم العدل. لكن هل ينفعك الدعاء أو ينفع المسلم دعاء أبنائه؟ نعم، إذا مات ابن آدم
0: انقطع عمله إلا من ثلاث،
1: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. القضية كبيرة في الإسلام، فإذا كان أبناؤك يدعون لك يصل كذلك، إذا واحد تبرع وفعل شيئا ونواه يصل شريطة الإيمان. الآية اللي ذكرناها أستاذ محمد في سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هي نفس الشيء، وصله نفع من والديه.
0: صحيح.
1: ألحق الله الذرية بالآباء إكراما للآباء. إذن لكن القاعدة العامة، أنت إذا لم تؤمن هل ينفعك إيمان والدك؟ لم يعني قلت أنا لا أصلي ورفضت أن تصلي إطلاقا، لا ينفعك صلاة والدك أو صلاة أمك.
0: ولو كان يعني أحد ينفعه إيمان أحد لنفع محمد صلى الله عليه وسلم آله
1: وأمه وعمه الذي كان حريصا عليه.
0: وحتى بل قال اعملي فاطمة فإنني لا أغني عنك من الله شيئا.
1: ممتاز ما شاء الله. إذن فلما قال ألا تزر وزيرة وزر أخرى، هذه الكلام حول الموضوع يا أخي لن يحمل عنك هذا. جيد، احتراس، وأن ليس لك إلا ما تسعى. والسعي هنا يقصد به السعي الآخرة، السعي الحسنات. في القرآن ارتبط دائما العمل للآخرة بالسعي، ومن أراد الآخرة
0: وسعى لها سعيها.
1: سعى، ما معنى سعى؟ مشى بقوة،
0: حثيثا
1: بسرعة وبقوة. انظر، كل ما يتعلق بالآخرة الله يسميه السعي. وسعى لها سعى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
0: فاسعوا
1: بقوة ونشاط وكذا. جيت بالرزق قل فامشوا في مناكبها.
0: لا تستعجل
1: يا أخي، رزقك سيأتيك.
0: فقط ابذل السبب
1: وامشوا في مناكبها بهدوء. فإذا قضيت الصلاة
0: فانتشروا،
1: لم يقل فاسعوا. فدائما السعي مربوط بالآخرة، اسعى في الحج، اسعى في القرآن، اسعى في كل خير يأتيك. إذن هنا وأن ليس للإنسان إلا ما عمل من عمل صالح. هذا الذي قلته
0: طبعا. وفيها أسلوب القصر
1: والحصر. بارك الله فيك.
0: فليس للإنسان إلا ما سعى فيه
1: في دنيا. إذن وهذا أوكد وأشد تأكيدا.
0: يقول وأن سعيه سوف يرى،
1: وأن عمله الصالح سوف يعرض ويرى يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقال لك أيها المسلم اقرأ كتابك وتجد كل شيء مدونا في صحيفة عملك.
0: طيب، هل هذا من الحقيقة أم من المجاز؟
1: حقيقة.
0: يعني أنا أقصد، هل ما سيراه سعيه عمله يراه أمامه، أم نتيجة عمله فيصير من المجاز؟
1: لكن وقل اعملوا فسيرى الله عملك. أنا معك، سيرى نتيجة عمله، لكن أيضا الصحيفة فيها عمله.
0: فإذا يرى عمله.
1: نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، هاي حسناتك وهذه سيئاتك، يراها حقيقة ويرى جزاءها،
0: ويقال له في يوم كذا عملت كذا وفي يوم كذا عملت كذا.
1: نعم، وجزاء خبيئتك. واحد كان يعني ينفق على الفقراء خفية، واحد كان يصلي 20 ركعة خفية. انظر إلى أعمالك الخيرية وانظر إلى الشر الذي وقعت فيه. إذن ماذا قلنا الآية؟
0: وأن سعيه سوف يرى،
1: وأن عمله سوف يرى. لذلك العلماء يقولون يا ربي لا تفضحنا يوم القيامة.
0: أنا عند هذه أريد أن أقف. هناك قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو.
1: نعم،
0: الضمير يعود عليه.
1: نعم،
0: لكن هنا قال سوف يرى،
1: الكل يرى
0: هكذا.
1: لذلك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هكذا علمنا يعني السابقون. الإنسان يدعو أن يستره الله، لأنه إذا لم يسترك بستره الجميل، من منا لم يخطئ؟ من منا لم يذنب؟ وذنوبك سوف ترى على الملأ. واسمح لي، وأعمالك الصالحة أيضا ترى. الاثنان، لكن هنا غلبنا نحن العمل الصالح وأن سعوه، لأنه قلنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
0: سوف يرى في قومه، سوف يرى في عشيرته، في من يعرفونه، أو حتى
1: مطلقة
0: هكذا.
1: مطلقة لم يحددها، لكن سوف يرى. وبما أنه سوف يرى، هذا يحفزك على إتيان العمل الصالح، وأن سعيه سوف يرى.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
1: ثم هذا الإنسان يجزى عمله وسعيه الجزاء الأوفى. هذا الذي يجعلنا نقول نحن في الحسنات، لأن والله لو السيئات، الجزاء الأوفى بالسيئات يكون مضاعفة. تمعي؟ هنا ما زال الحديث يجزاه الجزاء الوافي، لا الأوفى، لأن الله يجزي بالحسنى دائما، ونحن نتحدث عن العمل الصالح. يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفى. والجزاء هنا مفعول مطلق، وانظر المفعول المطلق هنا أتى به معرفا، وهذه قليلة في اللغة العربية. يجزاه جزاء، لا الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى، غير الناقص، التام الكامل والأكمل.
0: قبل المفعول المطلق هذه مفعول أول يجزاه؟
1: نعم يجزى هو جزاء يجزى هو عمله
0: أو نائب فاعل. نائب فاعل
1: يجزى هو نائب فاعل.
0: نعم.
1: عمله سعيه مفعول الأول، الجزاء المفعول الثاني عفوا، وبعدين الجزاء مفعول المطلق. أنا نائب فاعل أصله ماذا؟ أصله مفعول الأول.
0: مفعول الأول صحيح.
1: بارك الله
0: صحيح. فالله سبحانه وتعالى يجزيه
1: المسلم المحسن،
0: المسلم المحسن الجزاء الأوفى.
1: لو كان المشرك وقال نجزيه الجزاء الأوفى عدله لا يقبل هذا الجزاء، يعطيه الجزاء المناسب العدل. أما المسلم يعطيه الجزاء الأوفى الأحسن والأفضل والأكمل.
0: وهذا مما ورد في صحف إبراهيم وموسى.
1: بارك الله.
0: قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
1: هذا من متضمنات الصحف الأولى والكتب الأولى ومتضمنات القرآن طبعا. وهذه حقائق يعرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن.
0: إلى ربك المنتهى.
1: بارك الله فيك. وأن المنتهى إلى ربك، ولا من كل ناحية ما تأتي. لو قال وأن المنتهى إلى ربك لا يوجد تخصيص، لا يوجد الحصر، وضاعت الفاصلة. لو قال وأن المنتهى إلى ربك جملة صحيحة،
0: صحيحة،
1: لكن لا يوجد بها التقديم والتأخير الذي يفيد الحصر. كأنه يقول وأن إلى ربك وحده لا إلى غيره المنتهى. لما قدم الجار والمجرور أفاد الحصر والقصر
0: والتخصيص.
1: والتخصيص، إذن إلى ربك وحده لا إلى غيره المنتهى. اثنين، حقق ماذا؟ حقق الفاصلة. أنت معي؟
0: صحيح.
1: نعم. بينما لو عكسها ذهب معنى التخصيص وذهبت الفاصلة. لذلك العبارة القرآنية عبارة دقيقة محكمة. المنتهى أستاذ محمد وأن إلى ربك المنتهى، المصير، العودة، المرجع، المنقلب. القرآن يسميها عدل. ثم إلى ربكم تنقلبون.
0: أنا كان لي سؤال آخر يعني.
1: نعم.
0: وأنا أتأمل هذا الأمر، يعني كان يتحدث بضمير الغيبة.
1: نعم.
0: فيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو، وأن سعيه هو سوف يرى، ثم يجزاه هو الجزاء الأوفى، إلى أن قال وأن إلى ربك. نعم. ضمير المخاطب
1: لمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: فلما هذا الالتفات؟
1: نعم، التفات عظيم فيه كما قلنا تسلية وملاطفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا، للوليد بن المغيرة وغيره ممن أشرك وأصر على الضلال، لا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن إلى ربك المنتهى. النهاية عند من؟ عند رب العالمين. هو العدل، هو الحكيم، هو الأعلم، هو مشيئته المطلقة. إذن لا يهمنك من أمرهم شيئا.
0: حتى حينما كان يتحدث عن غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن الإنسان عامة، حينما يتحدث عن المحسن عن المسيء، لكنه حينما جاء إلى هذه المسألة وذكر الرب يعني
1: جاء بكاف
0: الخطاب.
1: نعم. وأن إلى ربك المحسن إليك الذي يكلأك الذي يعنى بأمرك إليه المنتهى فلا تخشى شيئا.
0: وهذا يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم، مررنا بها.
1: نعم. نعم.
0: كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
1: نعم.
0: ما قال إن ربهم واسع المغفرة.
1: نعم.
0: واسع المغفرة.
1: نعم.
0: مع أنه كان يتحدث عن الذين أتوا اللمم.
1: نعم.
0: قال إن ربك.
1: نعم.
0: واسع المغفرة.
1: دائما تطمين وملاطفة وتفخيم شأن الرسول.
0: مزية للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: مزية خاصة للنبي عندما يضيف كاف الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم.
0: قال وأن إلى ربك المنتهى.
1: المنتهى هو المرجع، المآب. انظر في اللغة العربية في القرآن، المرجع إليه مرجعهم، المآب، المصير، المنقلب، لكن هنا قال المنتهى. أولا نهاية النهاية عند الله. هذا واحد. اثنين وجود سدرة المنتهى. هذا مهم. الفاصلة، كل شيء معدود. والله لا يوجد، مهما حسبت مهما حاولت أن تدرك النص القرآني من زوايا مختلفة تجده متناسقا.
0: سبحان الله.
1: لذلك اختار هذا اللفظ. فالنهاية في البداية والنهاية إلى الله سبحانه وتعالى. فكن مطمئنا يا محمد. طبعا والحديث موجه إلينا، ما أن إلى ربكم المنتهى أيضا إلى الله، فأحسنوا العمل.
0: طيب، كل ما مضى كان تقريبا فلنقل كان واضحا
1: جيد،
0: لكن حينما يقول وأنه هو أضحك وأبكى، لا أقول هذا فيه شيء من الغموض، لكن أقول هذا لا يعلم، ليس من السهل أن يربط أو أن تربط العلاقة بينه وما بين الذي مضى
1: السياق يعني.
0: لماذا يأتي الحديث عن الضحك والبكاء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وهو الذي أبكى؟ ثم أضحك من وأبكى من؟
1: نعم، بارك الله فيك. هنا في الحقيقة التفات كما تفضلت قبل قليل، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ببعض ما في صحف موسى وإبراهيم، وهذا المضمون هو مضمون قرآني يثبت العقيدة. أول شيء وأن إلى ربك المنتهى، هذا اعتقاد، وبدأ يوحد الله ويرجع له الصفات الإلهية والألوهية التي للأسف ينازعه فيها غيره. من يضحكك ومن يبكيك، يعني هنا بدأ يصحح بعض المفاهيم، وأنه هو أضحك وأبكى. أنت الآن هل البشر يستطيع أن يضحك البشر؟ ولا قد يأتيك بأي نكتة وأنت إذا أصررت أنك لا تضحك لا تضحك
0: مثلا، أو إذا كنت قد مررت بموقف صعب فلا يضحك كما يضحك الآخرين.
1: إذن خالق قوة الضحك وخالق قوة البكاء هو الله سبحانه وتعالى.
0: لكن السؤال لماذا اختار الضحك والبكاء؟
1: لأن أنا جايك، وأن إلى ربك المنتهى، وعندما تنتهون إلى الله سيبكي أناس ويضحك أناس يوم القيامة، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا. في العكس، الذي يضحك كثيرا في الدنيا سيبكي يوم القيامة. لذلك يوم القيامة في وجوه ضاحكة مستبشرة،
0: نعم
1: موجود،
0: وجوه يومئذ ضاحكة
1: مستبشرة،
0: نعم
1: هذه مآل أهل الإيمان. العكس، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ذكرني بآيات،
0: وجوه يعني يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها
1: فاقرة،
0: نعم
1: كالحة سوداء باسرة تظن أن يفعل بها. الضحك والبكاء، أولا من خلق الضحك والبكاء؟ هذا توحيد، هو الله. يوم القيامة المعنى المجازي، وأنه حين يكون المنتهى إليه سيكون قوم في سرور وضحك، ويكون آخرون في بكاء وحزن شديد. الذين يكونون في البكاء من هم؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. ما معنى يصطرخون؟ صراخ. ما هو الصراخ؟
0: وفي تضعيف، في
1: تضعيف مبالغة. ومبالغة. الصراخ والاستراخ هو بكاء شديد، هو عويل، عويل وصراخ في جهنم. جهنم يعني كثيرون لا يتأملون، لا يقرؤون القرآن ولا يأخذونه على محمل الجد. المشركون، الكافرون، المجرمون، الظالمون، والله ما ينتظرهم في جهنم شيء عظيم. الله يقول وهم يصطرخون فيها، مش يصرخون، لا تعبر، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ضل. لا يخرجهم، حتى عندما يلوذون بالشيطان، أستاذ محمد في القرآن يلوذون بالشيطان يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه كلمة عجيبة في سورة إبراهيم. ما معنى ما أنا بمصرخكم؟ الصراخ صرخ بمعنى رفع صوته، أصرخ أزال صراخه، هاي ما قلنا همزة الإزالة. الشيطان يقول لهم في جهنم هو معهم، قل ما أنا بمزيل صراخكم، ما أنا بمزيل صراخكم وبكاءكم، وما أنتم بمصرخي. الشيطان يبكي أم لا يبكي؟ والله سيبكي بكاء عظيما. يقول وما أنتم بمصرخية، بمزيلي الصراخ والاستراخ اللي نكون فيه. إذن يوم القيامة هناك من يضحك وهناك من يبكي. قرأ لي من فضلك آخر آية بالضبط.
0: أنا هذا الذي كنت أريد أن أسألك فيه.
1: شفت كيف يا أخي الكريم؟
0: قال فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
1: للأسف كان المفترض أفمن هذا الحديث والوحي الرباني إن هو إلا وحي يوحى تضحكون ولا تبكون؟ كان الأولى أن تبكوا على ذنوبكم وأن تضحكوا قليلا حتى يوم القيامة تكونون مع الوجوه الضاحكة ولا تكونوا مع الوجوه الباكية.
0: طيب حذف المتعلق في الفعل أضحك أو خلنا نقول مفعول أضحك وأبكى هل من الاتساع هنا؟
1: من التوسع بارك الله، لأنه يريد أن يركز على الفعل لا على المفعول. أنه هو أضحك كأنه يقول وأنه خلق قوة الضحك في الإنسان، وقال خلق قوة البكاء، حتى هذه توحيد.
0: يعني هل أفهمها بأنه أضحكك يا محمد وأبكاهم هم؟
1: هذا مجازي، هذا مجازي، لأن كلمة المنتهى تحكمنا أستاذ محمد. لما قال وأن إلى ربك المنتهى وفي ذلك اليوم وأنه هو أضحك وأبكى أضحك المؤمنين يكونون مسرورين ويبكي المشركين يبكون يعني ويصطرخون، تنطبق. والذي خلق هو الله، لا يستطيع أحد أن يضحك أحدا، هذا كما أيضا تحدث عنه المفسرون، قالوا الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأغنى وأقنى هو الله، فعليك أن تعبده. إذن من باب توحيد الإلهية وإثبات الصفات لله. نعم بارك الله فيك.
0: وأنه طبعا لم نشر كذلك إلى ضمير الفصل الذي يفيد التأكيد.
1: لماذا؟ قبلها ماذا قلنا؟ وأن إلى ربك المنتهى، لم يقل وأنه هو إلى ربك المنتهى. لم يقل،
0: لأن ما فيها لبس،
1: لا لبس، محسوبة. وأن إلى ربك المنتهى، اقرأ لي بعدها من فضلك.
0: لكن إذا قلنا وأنه أضحك قد يلتبس،
1: يلتبس، لأنهم يدعون أنهم يفعلون، أنت لا تفعل شيء، أنه هو أضحك وأبكى، زيد، وأنه هو أمات، أنت يستطيع إنسان أن يميت إنسان؟ لا يستطيع. هو ينقض الجسم لكن الروح يأخذها خالقها. المحيي والمميت هو الله، واضح، عندما يشاء.
0: من باب التأكيد أكثر.
1: نعم، هذه لأن القضية مختلف فيها.
0: صحيح.
1: النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال لا أنت لا تفعل.
0: هو يحيي ويميت.
1: أنه هو يحيي وأنه هو أمات. زيد اللي بعدها وأنه خلق الزوجين، لم يقل هو خلق.
0: لأن ما في شخص يقول أنا خلقت.
1: لا يوجد جهة في العالم قالت أنا خلقت. والله الذبابة ما يخلقونها. فيروس لا يخلقونه، لا يستطيعون، يحورونه نعم، لكن لا يخلقونه أستاذ محمد. لذلك قضية محسومة لا تحتاج إلى هو، قضية فيها شكوك تحتاج إلى هو المثبتة. إذن هنا قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، المحيي هو الله على الحقيقة والمميت هو الله، وبدأ يعرض قضايا العقيدة. هذا يذكرنا أستاذ محمد في سورة الشعراء، إبراهيم متأدب مع الله، قال إلا الذي خلقني فهو يهدين، لم يقل هو خلقني، خلقني، والذي هو يطعمني، أنت لا تستطيع أن تطعم بشر، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين،
0: ليس غيره،
1: ليس الطبيب وليس الدواء، فهو يشفين، وإذا مرضت أنا فهو يشفين. بعدين قال والذي يميتني،
0: لأن ما في شخص يميت. سبحان الله.
1: الله يعلمنا إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، أمات من خلال ملك الموت
1: جيد،
0: ومن خلال الحوادث التي تحدث،
1: الأسباب، تعددت الأسباب، نعم، وملك الموت يقبضها،
0: وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. سنكمل بحول الله في الحلقة القادمة بإذن الله، سنبدأ عند وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وإذا سمحت لي سأسألك سؤالا، لماذا هنا قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وهناك قال إذ أنشأكم من الأرض، ما قال إذ خلقكم من الأرض، قال أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، وهنا قال وأنه خلق الزوجين، ما قال أنشأ الزوجين، الفرق بين الإنشاء والخلق. أشكركم فضيل الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بعد 6 شهور من السفر في افريقيا دخلنا رواندا، ومن ساعتها واحنا حاسين بصدمة حضارية، وحاسين ان احنا دخلنا عالم تاني بسبب كمية النظافة والتطور اللي ما كناش متوقعين انها تكون موجودة في الجزء ده من العالم.
4: عشان نفهم رواندا كانت عاملة ازاي بالظبط من 24 سنة وبالتحديد سنة 94، اقول لك من ابريل لحد يوليو سنة 94 في 800,000 واحد اتقتل ابادة جماعية في جماعة اسمهم الهوتو، ودي الاغلبية في رواندا. عملوا ابادة جماعية ضد قبيلة اسمها توتسي، والتوتسي هم الاقلية. جيران بقى قتلت بعضها، الراجل يقتل مراته عشان هي من التوتسي وهو من الهوتو، وفي فترة اقل من 100 يوم بس 800,000 واحد اتقتل، غير بقى اللي فقدوا والستات اللي اغتصبت. بس من اغسطس 94 كل حاجة تغير.
3: بس السؤال هنا، ازاي تغير زي ده ممكن يحصل خلال الوقت القصير ده في بلد ما فيهاش امان او استقرار سياسي او حتى موارد تستغلها عشان تطلع من الازمه اللي كانت فيها دي؟
4: رواندا دلوقتي هي الاولى

0: منها بالمال العام، عقوبات قاسية جدا جدا وصلت للإعدام. الرئيس بتاعهم كمان قرر ان هو يقلل مرتبات الوزراء والناس المهمين قوي في البلد 20%، 20% اقل. الفلوس ال 20% اللي بتتخصم من كل مرتب واحد من كبار المسؤولين دول بتروح لخزينة الدولة. كمان اجبروا 5000 قائد او مسؤول في البلد ان هم يكشفوا حساباتهم المالية كل سنة، ومن ضمنهم طبعا الرئيس، وده عشان يحافظوا على المال العام وكمان يحافظوا على مستوى الشفافية اللي هم وصلوا له ويتقدموا عنه. كمان الاجراءات دي عملت موارد مالية حلوة جدا جدا كانت بتروح منهم كل سنة، كانت بتضيع كده. الحكومة استفادت منها في تطوير البنية التحتية وكمان تجميل العاصمة كيجالي، العاصمة بتاعت رواندا، وكمان المدن الكبيرة التانية.
1: رواندا كمان في الوقت الحالي تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا وفي العالم كله، وده حصل بعد ما كان هدف الروانديين إنهم يحولوا اقتصادهم من اقتصاد ضعيف بيعتمد على المعونات الأجنبية والزراعة زي زراعة القهوة والشاي وإنهم يصدروهم، اقتصاد قوي ومستقر ومتطور. يعني ما كانش هدفهم إنهم يمشوا أمورهم والسلام. وبدأ الروانديين يحاول إنجاز ده عن طريق بناية برنامج ورؤية حطوا فيه كل أهدافهم وسموه رؤية 2020. كان الهدف الرئيسي للبرنامج ده هو بناء اقتصاد قوي وتقليل نسب الفقر. برواندا كمان أخذت سنغافورة كمثال ليها لتحقيق البرنامج ده بعد ما أرسلوا خبراء عشان يتعلموا كل حاجة عن التجربة السنغافورية، اللي ساعد الحكومة أنها تحقق جزء كبير من الرؤية، واللي ساهم كمان في الطفرة الاقتصادية اللي احنا ممكن نشوفها في رواندا دلوقتي. وواحدة من الحاجات اللي ركزت عليها رواندا عشان تعمل طفرة في الاقتصاد كانت هي الترويج للسياحة، وأسست الدولة حملة عالمية اسمها فيزيت رواندا اللي دلوقتي ممكن جدا تشوفها في كل المناسبات العالمية زي ماتشات كأس العالم، ده غير كمان انهم بقوا الراعي الرسمي لفريق أرسنال الإنجليزي تحت اسم هاشتاج فيزيت رواندا. من اهم المعالم السياحية اللي بتستخدمها رواندا للترويج للسياحة هي الغوريلات، اللي غالبا مش هتقدر تشوفهم غير هنا لان عددهم قليل جدا في العالم، وموجود منهم 1000 في غابات رواندا. ده غير كمان تركيز رواندا على الترويج للاستثمار وتسهيل الاستثمار لابعد درجة ممكنة، لدرجة ان انت ممكن تفتح شركتك هنا في 6 ساعات بس وتحت سقف مبنى واحد. توفير كمان فرص كبيرة للاستثمار في المشاريع القومية، وده كمان اللي بيساعد الدولة ان هي توصل لهدفها.
0: بصوا، هي رواندا حطت خطة تعليم ان هي تبقى الاولى في افريقيا. التلاميذ في المدارس عندهم كمبيوتر صغير كده تكلفة الواحد منهم 200 دولار. الدولة بقى بتفرض على الشركات الخاصة ان هم يمولوا التكنولوجيا في المدارس بجزء من ارباحهم عشان مثلا يجيبوا جهاز زي ده، والدولة نفسها حاطة ربع ميزانيتها للتعليم بس، يعني 25% رايح للتعليم من الميزانية بتاعت الدولة. التعليم ما كانش مجاني قبل كده وكان مكلف، دلوقتي بقى التعليم مجاني في المراحل الأساسية، وده عشان يناسب كل الناس وكل الظروف. عملوا إعادة تأهيل للمعلم سواء في المراحل الأساسية أو حتى في الجامعية، ادوهم كورسات وحاجات تخليهم مستواهم التعليمي أحسن بكتير عشان يواكب التكنولوجيا وكمان يبقى مستواهم حلو كمدرسين أو كمعلمين. مسؤولين التعليم في رواندا بيقولوا إحنا مش هنقبل بمدرس تأهيله أقل من ممتاز، لأننا مش هناخد تعليم ممتاز غير بمدرس ممتاز. كمان عملوا حركة حلوة عشان يجذبوا الناس إن هي تروح تدرس في رواندا. التعليم هناك كان باللغة الفرنسية ودي كانت لغة الاحتلال، فخلوا التعليم بالإنجليزي عشان يجذب الناس من بره إن هي تروح تتعلم هناك.
1: كمان الحاجة بقى اللي كل الناس بتلاحظها أول ما بتيجي رواندا هي النظافة. نظافة رواندا ما جاتش كده بس من فراغ. كل أول يوم سبت من كل شهر بينزل كل الروانديين للشوارع وبما فيهم رئيسهم عشان ينظفوا بلدهم، مش بس كده، عشان يساعدوا بعض في بناء الكنائس والمدارس والمستشفيات. واليوم ده كان عبارة عن عادة قديمة عاد إحياء الروانديين بعد الحرب، كان اسمه يوم أوموغندا ذي. أوموغندا دي معناها اليوم اللي بنتجمع فيه عشان نعمل نتيجة ونحقق نتيجة وهدف. هدينا شايفين الهدف، عشان كده هتلاقي كيجالي عاصمة رواندا واخدة أول مركز في أنظف وأحلى مدينة في أفريقيا، وفي الحقيقة هي تستحق. كل التقدم اللي فيه رواندا دلوقتي ما كانش هيحصل من غير ما الناس اللي كانت بتقتل في بعض في حرب أهلية تعتبر الأبشع في تاريخ أفريقيا ما يسامحوا بعض ويتفقوا ويتحدوا إن هم يبنوا بلدهم. وده فعلا اللي حصل بعد الحرب، بعد ما الرواندين قرروا ان هم ما يلجأوش لمبدأ الانتقام وقرروا ان هم يسامحوا بعض، وبدأوا يؤسسوا في محاكم شعبية عشان يساعدوا كل المجرمين اللي شاركوا في الحرب واللي اعترفوا بجرامتهم في الحرب دي انهم يندمجوا في المجتمع من تاني ويمارسوا حياتهم الطبيعية، وعشان كمان يساعدوا كل ضحايا الحرب ان هم ما يلجأوش لمبدأ الانتقام وانهم يتبنوا مبدأ التسامح ده عشان يبنوا بلدهم من جديد.
0: دلوقتي الاطفال في المدارس بيتعلموا ان كلهم واحد، مفيش فرق ما بين واحد والتاني ولا قبيله والتانيه، كلهم بيتعلموا ان احنا روانديين، وده من بعد ما رواندا غيرت النشيد الوطني والعلم وكمان اسماء المدن، وكل حاجه اتغيرت عشان يقربوا من بعض، وبالتسامح والحب ده قرروا ان هم يوحدوا نفسهم ويوحدوا حلمهم وان هم يخلوا رواندا احسن.
1: من وجهه نظري دي اكتر حاجه خلت رواندا تتغير.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
1: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كيف يطيب الإنسان ويطيب الإنسان مطعمه؟ لماذا يأكل الإنسان من حرام؟ كما يقول الشاعر: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. كيف نطيب طعامنا؟ ولماذا يصر بعضنا على الأكل من حرام؟ ما هي صور الأكل من حرام؟ وهل الأكل من حرام تعتمد خصيصا وبشكل أساسي على مجرد الطعام والشراب أم التعاملات مع بعضنا البعض؟ هل الأكل الحرام يعتمد على مجرد الطعام والشراب كشهوة ومركب في الإنسان أم يعتمد على التعاملات الإنسانية والاجتماعية نجدها في المعاملات والمعاشرات أيضا؟ وما هي صور أكل الحرام في العصر الحديث؟ وكيف نصلح من واقعنا بميزان الشرع الرباني؟ أكل الحرام حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
1: مرحبا،
0: أهلا بكم. بارك الله فيك. أنا يعني دائما يعتريني سؤال بصدق قد أكون سألته قبلا لكن أسأله مرة ثانية، لماذا هذه الابتسامة والبشاشة التي تعلو وجهيكما؟
1: شخصيا يعني بين يدي أستاذنا عندما أجاول الصالحين أعتبر أن نفسي هبة من الله جعلني في معية الصالحين.
2: والله أخجلتني يا سيدي. الله،
1: وأنت بتستخرج من أنت عامل زي غواص في بحر الكلمات، تطلب غوص وتجيب المعلومات.
0: نتعلم زادكم الله علما.
1: نذكر نفسنا بالله ونذكر المشاهدين بالله. أنت عايز عز أكثر من كده؟ والله هذا عز لا يبلغ إنسان، لو ذاقه أحد لقتلنا عليه بالسيوف.
0: بارك الله فيك. الابتسامة الجميلة والبشاشة على وجهك شيخنا
2: والله من الله.
1: خلصت على كده.
0: ماذا تقترح أن نتكلم فيه؟
2: والله أنا أذكر هذا المثل.
0: تفضل.
2: مظلي.
0: نعم.
2: قد يجهل شكل المظلة. قد تكون دائرية مستطيلة بيضوية. قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة.
0: صحيح.
2: قد يجهل عدد الحبال.
0: نعم.
2: ألوان الحبال، خيوط الحبال. قد يجهل 50 معلومة. إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، طريقة فتح المظلة. عبر العلماء عن هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
0: سليم.
2: في تبحر، في تبحر في مليون موضوع بالإسلام.
0: سليم.
2: أما العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض عين على كل مسلم.
0: طب اختر لنا موضوع.
2: من الحرام، من الحرام.
0: الحرام.
2: لك. أنا كيف نعم
1: سيدي؟ أكل الحرام ولا حرام الحرام عمل؟
2: لا لا، أكل الحرام.
1: أكل الحرام.
2: إنه هي قضية خطيرة جدا.
0: نعم سليم.
2: هذا المادة حرام أو ثمنة حرام أو طريقة أخذها حرام.
0: تمام.
2: الحرام منوع، فأنا حتى ما أقع بالحرام يجب أن أعرف.
0: نعرف الحرام.
2: فلا بد من معرفة الحرام ضمن العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
1: يعني أفتح مظلة الحلال.
2: نعم، من دخل السوق بغير فقه
0: أيوة.
2: أكل الربا شاء أم أبى.
1: نعم.
0: مرة ثانية شيخنا،
2: من دخل السوق بغير فقه
0: أيوة.
2: أكل الربا شاء أم أبى.
0: شاء أم أبى. نعم. دلس عليه يعني.
2: نعم.
0: إذن عن أكل الحرام.
2: نعم.
0: تكلمنا في حلقة منصرمة عن أكل الطيبات.
1: نعم.
0: هل أكل الحرام كان الصحابة يقول ذهب الصحابة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يسألها عن الحلال أو الجنة وما قرب إليه، وكنت أسأله عن الحرام خشية الوقوع فيه. نعم. ترى من مرصدك الخاص قبل أن نشرع في أكل الحرام، الناس تتورع الآن عن أكل الحرام أم أنها تجهل الحرام أصلاً؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاماً على رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الناس الآن تستحل الحرام تحت عنوان الحلال.
0: كلام صادق.
1: يسمون الحرام بغير أسماء.
0: مثل ماذا؟
1: سلام. ولك هذه مشروبات روحية. ويقصد إيه؟
0: خمور.
1: حلوة. هذه مشروبات روحية. هذه العارية على المسرح وترقص على أطراف أصابعها. هذا فن البليه. ليس حراما، ليس عريا.
0: فن جميل هذا.
1: هذه السابحة في حمام السباحة في الأولمبياد ترفع ساقيها إلى أعلى السباحة التوقيعية، يعني الخيبة برا وبحرا. سبحان الله، اسمها سباحة توقيعية. الحرام بغير أسماء. سبحان. ويستحل المشرفون على هذا كله أموال طائلة من وراء هذا تحت عنوان أنه أين الحرام؟ أنت عايز باله أكثر من كده؟
0: تمام. وانت تحرم علينا كل حاجه شيخنا يعني. نعم. كل حاجه حرام تتحرم علينا كل حاجه.
1: لا والله يا سبحان
0: يعني
1: الله،
0: يعني الرقص والفن والرقص الايقاعي شيء جميل.
1: خلاص يقولوا ما يشاء، لكن نحن اناس منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والامور على الحل والاباحه. ما لم ياتي نص يحرم. ولذلك طيب. لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الا 13 سؤالا فقط. ليه؟ لان الصحابه عملوا فما شغلوا انفسهم بالسؤال، ونحن ما عملنا فتفلسفنا في الأسئلة.
0: جميل. شكرا دكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. ما أشار إليه سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الآن، لو امرأة مثلا ارتزقت من الرقص والتمثيل والغناء والطرب رزقها حرام ومطعمها حرام أم ماذا؟
2: مستحيل أن يسأل هذا السؤال سيدي. الجواب بديهي.
0: طب واذا اذا اذا
1: البديهة اللي عند فضيلتك مش البديهة اللي عند بعض المشاهدين.
2: طبعا طبعا طبعا
0: حرام
2: طبعا.
0: ده طب إذا قامت به مأدبة يعني في رمضان يقول يعني مائدة الرحمن وتحج وتعتمر وتتصدق منه أيضا حرام؟
2: هذا لا يغطي هذا.
0: لا يغطي
2: أبدا.
0: أو ليست هناك قاعدة فقهية تقول إن المال إذا غادر محله انطفت صفته؟
2: أي قرآنية هي؟
0: قاعدة فقهية.
1: لا دي قاعدة وأنت قاعد، لكن دي مش قاعدة دي.
0: ربما تتغير. كيف يعني نعطي المشاهدين الكرام كبسولة لكي يتورعوا عن الحرام ويعرفوا أن هذا حرام؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا حرام؟
2: لأنه أولا الحرام يحرم الإنسان من السعادة.
1: يا الله يا الله.
2: والحلال تحلو النفس به.
1: الله أكبر.
2: والفرق كبير جدا. لا بد من خطاب ديني صحيح. لا بد من طلب علم. الإنسان ليأخذ شهادة صغيرة جدا بيدرس 12 سنة.
0: نعم.
2: ليدخل جنة بدون دراسة بدون طلب علم.
0: لا.
2: لا بد من طلب العلم.
0: تمام.
2: أما إنسان يتلقى المعلومات من دون طلب علم مستحيل.
0: سليم.
1: إذا تيقن الإنسان أن هذا المشروب الذي يشربه فيه من المبيد ومن الآفات ما سوف يقتله فورا لن يشربه ولن يأكله.
0: تمام.
1: فإذا اقتنع الإنسان أن أكل الحرام سم قاتل يقتل الإيمان داخل قلبه ويظلم قلبه فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا سوف يكف عن الحرام.
0: تمام.
1: هذا أمر. الأمر الثاني. الأمر الثاني وجب كما قال أستاذنا في البداية إنسان يريد أن يأخذ رخصة تجارية فيصير رجل أعمال أو مهنته تاجر يجب أن يعطى من قبل لجنة شرعية معتمدة في أي دولة في فقه البيع والشراء في البيوع والشراء يجب أن يكون فقيها. فلا يدلف إلى السوق إلا إذا عرف الحلال من الحرام. لا يدلف الولد الذي نريد أن نزوجه إلى بيت الزوجية ولا البنت إلى بيت الزوجية إلا إذا أعطيناه شهادة موثقة من علماء ثقات فقهاء ثقات معروفين لدى الدولة عندئذ يعطيه شهادة أنه صالح للزوجية وأنها صالحة للزوجية وإلا لأكلنا الحرام ونحن لا ندري.
0: هل أكل الحرام يعني الطعام فقط والمال؟
2: لا هو الحرام
0: صور أكل
2: منوع.
0: الحرام ما هي؟
2: إما أن تأكل طعاما طيبا حلالا
0: طيب
2: اشتري بمال حرام
1: صار حراما
0: فصار الطعام حراما
2: مال حلال في الأصل لحم غنم إذا اشتري بمال حرام صار حرام تتعدى الحرمة إلى
0: هو المال يحرم في حد ذاته شيخنا؟
2: طبعا
0: المال يحرم أم
2: لا هو المال مطلقا غير حرام يعني قيمة مطلقة هي أما متى يحرم؟ إذا أنفق في حرام
1: طب أو اكتسب من حرام.
0: سؤال لفضلتك وعشان يعني يكون المشاهدين معنا في وقت التقرب والكل إذا أكل حراما أن يحاول الكفارة إذا عمل عملا حراما ودخل له مال وأراد أن يكفر هل يترك كل ماله يتصدق به أم ماذا يصنع؟
2: لا هو الحقيقة أنه موضوع أنه كل ماله حرام
0: مثلا يعني
2: والله في فتاوى متعددة هي. مثلا واحد يعني يعمل بضرب العود في فندق
0: تمام
2: وقام تاب لله في رأي لعالم كبير توبته تطهر ماله
0: تمام
2: وإلا بده يرجع
0: التوبة تطهر
2: بده يرجع العود
0: سليم
1: يعود
2: يعود
1: يعود العود
0: تجيب لي كلماتك
1: يعود
0: العود يعني إذا التوبة تطهر المال
2: أبدا
0: ورأي ثاني آخر
2: بشرط يعني. ما يكون في تعلق حقوق الغير يعني يعمل بعمل غير مشروع جمع منه مبلغ معين فلو تاب
0: طب إذا سرق مثلا
2: نعم
0: إذا سرق
2: لا لا غير موضوع تاني
0: الأمر متعلق
2: أبدا
0: طب إذا من الرقص من التمثيل من الغناء من كذا يعني إذا تابت التوبة تطهر المال
2: تطهر المال
0: لا تتصدق به لا تتركه
2: أنا هذا رأيي ورأي علماء كبار
0: تمام
2: من هو ابن تيمية
0: دكتور عمر أيضا يوافق أم
2: ابن تيمية
1: يعني إذا قال الشيخ راتب نابلس فهو
2: أعلم بالحلال أعوذ بالله
1: هو أعلم بالحلال والحرام
2: أعوذ بالله
0: الله ما شاء جميل هذا
1: الطبق في حجمي
0: هل هذا الأمر ينطبق أيضا على من سرق مالا؟
1: لا من سرق مالا صارت حقوق للآخرين وجب أن يرجع المال إلى إلى إلى إلى أصحابه
0: ويفضح نفسه؟
1: لا يفضح نفسه بأي آلية بحيث لا يفضح نفسه فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة
2: حوالي بريدية
0: حوالي بريدية
2: أنا فعلت مع أخ طلب مني بعت له حوالي
0: حوالي
2: انا بزماني اخذت عندك مال حرام
1: واذا كان مالا عاما وجب ان ياتي بمثلا اوراق طوابع بريد او اوراق دمغة معينه او او او بحيث تعود الى خزانه الدوله دون ان يستفيد منها
0: جميل دكتور في اي
2: دكتور رائع جدا بفتوى انا عملت بشبهها اذا ما اخذ أخذ رشاوى كثيرة جدا لأربعين سنة. شو الحل؟
0: كان ذا سؤال.
2: الدولة مكلفة بجمعيات خيرية، مكلفة
0: تمام
2: بأن تمدها بالمال.
0: نعم.
2: ادفع لي هذه الجمعية
0: ويكفر.
2: يكفر.
0: طب أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ ما ذنب الابن الذي أطعمه أبوه من حرام؟
2: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: كيف نفهم هذا الحديث إذن؟
2: يعني الابن ما له علاقة،
0: الحديث ما علاقة.
2: يأكل هذا الطفل من مال أبيه الحرام كأنه مال حلال، من أين يأكل؟ هذا شيء مستحيل.
0: إذا الحديث ينطبق على صاحب التصرف في حد ذاته.
2: نعم.
1: والثالثة
0: لكن
1: أن من أكل الشبهات أربعين يوما قال العلماء عصت جوارحه شاءهم أبه.
0: الله.
1: هذا الآكل لمال الحرام لن يستطيع أن يربي ولده الذي أطعمه من حرام، ولا جريرة على الولد ولا وزر كما قال شيخنا. ولكن الولد نفسه لن يخرج مطواعا، لأن لحم نبت من سحت هو ملوش ذنب.
0: تمام.
1: ولا يحاسب. حسب كيف يعني هو طفل حاسب دون سن بلوغ أو غيره.
0: طب أو الزوجة، إذا زوجة محاسبة
1: مسكينة هي التانية
0: لا دخل لها الإثم يقع على الرجل.
2: لكن بيقولوا أنه الزوجة يجب أن تأخذ من مال زوجة الحد الأدنى.
1: بالضبط.
2: إذا زوجة
1: تركب معه
2: عنده ملها
1: العملاقة والفخمة
2: عنده ملها زوجة تأخذ من مال زوجها الحد الأدنى فقط
0: الذي يقيم الحياة.
2: نعم.
0: تستقيم الحياة. هل هنالك صور للمال الحرام أو لأكل الحرام شيخنا؟
2: والله لا تعد ولا تحصى.
0: إذا خصصنا من أشهرها
1: هدايا عمال غلول.
0: طب هذه هدية؟
1: لا سامح الله. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز جاء آتيا إليه بهدية وهو أمير المؤمنين. قال هدية يا أمير. قال أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مش رسول قال تهدوا تحب.
1: قال الرجل فيسوب برضو. قال قبلها رسول الله. يبدو كان عايش في 2017. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. وانت كنت هتدي الرسول هديه يقول لك الظهر بدل باربع ركعات خليهم ركعه واحده مش مهم.
0: سليم.
1: والمثال الواضح ابن اللتبيه قال هذا لكم وهذا اهدي
0: الي.
1: قال اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ فالقانون هدايا العمال غلول غلول. قسم عطر بيت مال المسلمين
0: العمال جميع العمال على كفه المستويات.
1: اي عامل يعني العامل اللي موكل بالعمل في الدوله. العامل
0: يعني من الرئيس الى الغفير
1: الى المملوك من الرئيس للمرؤوس الامير للمامور. ولذلك ابن عبد العزيز لما قسم عطور بيت المال امامه وضع يده على انفه قالوا ما هذا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ وجده عمر بن الخطاب يحضر خروج روح واحد من الصحابه، فلما خرجت روحه وعمر عنده قام فأطفأ المسرجة. قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، أتريدون إطعامنا نارا يوم القيامة؟
0: الله
1: يا أخي الورع. شوف أنا أقول كلمة بسيطة على المؤمنين جميعا ونحن أوله ألا نراعي مسألة الحلال والحرام فقط، يجب أن نعيش في مساحة الورع، فإن عدنا خطوات للخلف عشنا في مساحة الحلال.
0: تمام شيخنا الدكتورات بتعود تقول شيء.
2: أحد العلماء الكبار لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
1: أبو حنيفة.
2: لم يجلس في ظل بيت مرتهن.
0: مرحلة
2: عنده.
0: بعيدة
2: شيخ. انتفع من يعني انتفع من من الرهن.
1: مش عايز أعود عليه
0: كلام. طب رسالة أخيرة توجهونها لمن اشتبه ماله بحرام أو أكل من حرام ويريد أن يكفر. ورسالة أيضا توجهنا لمن لا يريد أن يرعوي عن أكل الحرام، ماذا تقول؟
1: يعني أقول الذي اختلط حلاله بحرامه في ماله وجب عليك أن تؤوب إلى رب العباد بأن تكثر من الحلال حتى يغلب الحلال الحرام، والماء يعني لا ينجس إذا بلغ الخلتين.
0: تمام.
1: هذا أمر.
0: تمام.
1: أما الذي لم يرعوي عن الحرام أقول له خف من الله عز وجل، والله إن رزقك سوف يأتيك، ولا تستعجل ما عند الله بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا يدلب بمعصيته ولكن يدلب بطاعته. كتب لك رزقك يا ولدي، كتب لك رزقك يا بنيتي، كتبت لك هذا المكتوب وأنت في جنينا في رحم أمك 120 يوم كتب عمره ورزقه، فلن يأخذ أو لن ينقص ملك الموت بأخذ روحك درهما من رزقك ولا لحظة من عمرك، وثق أن الرزق سوف يأتيك، لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك.
0: جميل شكرا دكتور عتب.
2: والله الحلال بين، لكن لو اشتبه الحلال بالحرام لابد من طلب العلم منه سؤال.
0: نعم.
2: في عنده شبهة بصفقة بالجوز يسأل الله ماذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: ما هو بيسأل أهل الذكر بتوع التجارة وبتوع
2: لا الشغل لا لا لا العلماء.
1: عندنا ولدي عندنا آلاف من المليارديرات رجال الأعمال اللي عندهم مليارات.
0: نعم.
1: ما رأيت واحدا منهم قد ولى أمر الفتية في الصفقات التجارية وفي أرباحها وغيرها عالم دين، وإنما عنده محاسب قانوني. طب حط له محاسب فقهي عشان يضبط الإيقاع، عشان يضبط الإيقاع. إذا كبرت الآخرة عنده سوف يتخذ هذا.
0: صحيح. طب كلمة تقولها لمن لم يرعوي بعد عن أكل الحرام.
2: سيدي واحد ارتكب خطأ فصافي دمار، الثاني لحق حاله. إن رأيت الذي أكل الحرام والله دمره فأنت تعظ.
0: صحيح. بارك الله فيكم وبارك عليكم وبإذن الله تبارك وتعالى طيب مطعمكم المطاعم دمياط التي تفتح
1: للمشاهدين
0: والمشاهدات وكل المشاهدين والمشاهدات وكل أعضاء هذا البرنامج. شكرا لكم على هذا
2: الله.
0: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بارك الله فيكم.

شكلكم جاهزين الحين. والمين؟ إسرائيل هو يعقوب، اسم ليعقوب. بدايتهم لما جاء يوسف عليه السلام وحكم مصر فترة، قالوا أتوني بأهلكم أجمعين. فجاء يعقوب وجاء إخوانه الذين جاءوا مع يعقوب حوالي 70، أولاده وأحفاده وقرابته. فطبعا معناه أن بدايتهم كان لهم علاقة بالحكم المصري بالفراعنة، لأنه يوسف كان على خزائن الأرض، ولذلك لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا يكشف لك أنه وجود بني إسرائيل في مصر منذ البداية كان في ارتباط معين مع الفراعنة أو مع الملوك بالأصح. ولذلك خير الملك، خير بني إسرائيل أول ما جاءوا وين ترغبون تعيشون. فبطبيعة الحال ثقافتهم مختلفة، عندهم الإيمان وعندهم التوحيد وعندهم العقائد وأنبياء ورسل وأخلاقياتهم، ملابسهم، علاقاتهم الاجتماعية، حتى عاداتهم في الأكل والشرب وإلى آخر مختلفة. ولذلك فضلوا أن يعيشوا في حي مختلف، يعني أعطاهم حيا رعويا بعيدا عن حاضرة القبط. وطبعا أيضا ربما القبط أنفسهم الذين هم سكان مصر يستقذرون مثل هذه الأشياء، الاختلاط بهؤلاء الناس، ينظرون إليهم على أنهم فئة أقل منهم في نظرهم. فكان هناك نوع من الاستقلال إلى حد ما مع وجود قدر من الاختلاط. ولذلك في القرآن الكريم تجد قول الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. لما حضرته الوفاة جمع أولاده، هم اجتمعوا طبيعي، ما تعبدون من بعدي. سبحان الله، تسأل ليش كان وجه السؤال هذا لهم، ما تعبدون من بعدي؟ لأن البيئة من حولهم قد تغيرت، هم الآن في بيئة وثنية المحيطة بهم. القبط السكان الأصليون كانوا يعبدون آلهة شتى من دون الله، الشمس والقمر والنجوم والبقر والأصنام. وحتى لما يقولون مثلا أخناتون، بعضهم يقول أخناتون موحد، أخناتون ليس موحدا، أخناتون يعبد صنما واحدا، يعبد قرص الشمس، وكلمة أخناتون معناه قرص الشمس، فهو ليس موحدا وإنما هو يعبد صنما، هو مشرك لكنه يعبد صنما واحدا وليس يعبد آلهة شتى. فالذين يقولون أن التوحيد الذي أخذه موسى أو غيره هو من إخناتون ينسون أو يتجاهلون هذه الحقيقة. لا، هؤلاء أنبياء وأبناء أنبياء كانوا موحدين. ولذلك يعقوب لما حضرته الوفاة كان أهم ما يهمه أن يوجه لأبنائه هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا يعني بداية وجودهم. وبطبيعة الحال مع الوقت تناسلوا وتكاثروا، يسمون بالإسرائيليين لهذا الاسم، ويسمون بالعبرانيين، ويسمون باليهود نسبة إلى يهوذا، وهم فئة من في نهاية المطاف هم فئة من الشعب المصري. القرآن في سورة البقرة وفي غيرها خاطب اليهود خطاب واحد تقريبا، بمعنى أن اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يعاتبهم ويوبخهم على أفعال فعلها آباؤهم وأجدادهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، كان الله سبحانه وتعالى يعاتب الأبناء على أفعال وأخطاء ارتكبها الآباء والأجداد. وهذا سؤال، هذا يدل على أن المجموعة الإسرائيلية يعني أصبح لديها ثقافة، وهذه قضية يعرفها الجميع. اليوم أنت تشوف مثلا في العالم مجامع ثقافتهم لا تكاد تتغير. دعنا نعطي مثال وإن كان بعيد، الغجر على سبيل المثال، إن رأيتهم في تركيا أو رأيتهم في أوروبا أو رأيتهم في البلاد العربية أو في الهند أو في روسيا تجد أن الثقافة واحدة، العلاقة واحدة، عندهم أسرار، عندهم طبيعة معينة، وجودهم في الشوارع، طبيعة العيش، البيوت، حتى الثقافة، قضية الادعاء، معرفة الغيوب، الكلام في المستقبل، الوجود في الشوارع، نمط الشخصية، التزاوج. تجد أنه يعني هناك ثقافة تحافظ على هذه الشعوب. فكذلك كان بنو إسرائيل يحافظون على نمط ثقافي معين لا يكاد يتغير من زمان إلى آخر. ولذلك الله عاتب الأبناء على أفعال الآباء لأنها جديرة أن تصدر من الأبناء أنفسهم، والأبناء يقرونها ويتدارسونها ويكررونها مع أنبياء زمانهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى عاتبهم على ذلك، يعني أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقهم: وإذا أخذنا ميثاقكم
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، التوحيد، وبالوالدين إحسانا، البر بالوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، الإحسان إلى الناس بالقول. حتى قال ابن عباس: لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له جزاك الله خيرا وأنت كذلك، أو بارك الله فيك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن القيم أولا العقيدة والإيمان، ثانيا قيم الأخلاق والإحسان إلى الناس، ثالثا قيم الصلاة والزكاة والعبادات، رابعا الجهاد في قوله: وآمنتم برسلي وعزرتموهم. لكن هذا الجهاد في سبيل الله، في سبيل نصرة الرسل وفي سبيل الإيمان بهم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والقصة دي بالمناسبة ليست موجودة في التوراة، يعني كانهم يتواصلون بكتمانها. فموسى أمرهم بذبح بقرة، ليش أمرهم بهذا غير واضح، الله أعلم في السياق نفسه. هنا بدأوا يتهربون، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ شيء عجيب، يعني نبي من عند الله يخبركم عن الله، ما قال لهم اذبحوا من نفسي، قال إن الله يأمركم، ويقولون أتتخذنا هزوا، تضحك علينا، كيف يكون هذا؟ يعني النبي يأمركم بهذا الأمر، يعني أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا شيء ما يليق بنبي. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش البقرة هذه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فيما يتعلق بسنها، فافعلوا ما تؤمرون. ما فعلوا، رجعوا يسألون سؤال ثاني: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، إيش لون البقرة هذه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. برضو ما عملوا. جاءوا مرة ثالثة: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ما عرفنا بالضبط إيش المطلوب، وإن إن شاء الله لمهتدون، ما جزموا بالهداية، وإنما في وعود. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، يعني لونها واحد. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني كأنه القبل ما جاء بالحق، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ليش بنو إسرائيل هنا كانوا يتهربون من ذبح البقرة؟ اللي خطر في بالي والله أعلم أن البقرة، بنو إسرائيل عندهم نوع من التقديس الموروث، هذه الثقافة التي يتوارثونها من أيام الفراعنة. الفراعنة عندهم عجل يسمى إيبس يعبدونه. بنو إسرائيل توارثوا عبادة العجل وأحبوه، لأن القصة فيها لعب وفيها فرفشة وفيها رقص وفيها أغاني وفيها ألحان وفيها معاني معينة، يعني ليست عبادة ساذجة أو بسيطة أو مجرد ركوع أو سجود، لا، في طقوس مغرية بالنسبة لهم ومناسبة لشخصياتهم، فكانوا متعلقين بعبادة العجل. ولذلك السامري لما صنع لهم العجل سرعان ما عبدوه، ولذلك بمجرد ما خرجوا أيضا من البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وهم يعني قبائل من العرب كما هو معروف، وكانوا يعبدون بقرة أيضا أو بقرا، فهنا ركضوا إلى البقرة وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عبادة البقر، عبادة العجول، يعني راسخة في ثقافتهم. ولذلك لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان هذا بالنسبة لهم تأديبا، إزالة لهذه الثقافة والعادة الموروثة عندهم. فذبحوها، قال الله سبحانه وتعالى: وما كادوا يفعلون، يعني إلا بجهد جهيد. يعني ثم بعد ذلك للبقرة قصة إنه كان فيه شاب، يعني مات عمه أو قتل عمه، وكان عمه تاجر، فظهر الشاب هذا في الشارع يصيح: من الذي قتل عمي؟ والناس اختلفوا، واحد يقول هذا واحد يقول هذا، وكل واحد يتهم الآخر. فقال لهم موسى عليه السلام: خذوا شيئا من هذا هذه البقرة التي ذبحتموها واضربوا فيه الميت. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذوا قطعة من البقرة وضربوا بها الميت فحيا بإذن الله، وقال: الذي قتلني هو فلان، هو الابن الذي يصيح ويقول من قتل عمي، هو القاتل، لأنه قتله حتى يرث ماله، ثم حاول أن يلصق الجريمة بطرف آخر. يعني

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.

كمل القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. كالعادة معكم ملك محمود، نطل عليكم عبر أثير راديو السراي 99.3 في برنامجكم من القلب، يأتيكم على يأتيكم أمتى لحد لحد ثلاثة والجمعة. أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من متواجد معنا على مواقع التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم.

مو الصوت، الصوت هرب، هذا علاش. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فاكتروا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا اليوم، لكل إنسان مر في حياته شخص وقال عليه هذا مستحيل يتغير علي، هذا عشرة عمر، هذا يعرفني ونعرفه، هذا وقف معاي ووقفت معاه، وبعدين فجأة من غير ما تعرف كيف تلقى العلاقة تبدلت وتغيرت، والاهتمام تغير، الكلام تغير، حتى النظرات تغيرت، وتقعد تسأل في روحك شن اللي صار وكيف صار وأمتى صار، وهل الناس تتغيرت فعلا ولا أنا اللي تغيرت، ولا المواقف كشفت حاجات كانت مخفية. فمساء الخير عليكم من برنامجنا كالعادة من القلب إلى القلب. حلقتنا اليوم حتكون حساسة جدا، ويمكن في ناس تسمع فينا وتحس ان الكلام هذا يحكي عليها بالضبط. عنوان حلقتنا اليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. شو معنى العشرة؟ العشرة هي كلمة كبيرة معناها كبير. العشرة مش مجرد سنين عمره أو سنين فاتوا خلاص، العشرة مواقف، العشرة وقفة وقت الضيق، العشرة سؤال وقت الغياب، العشرة فرحة لفرحتك من غير غيرة، العشرة إنسان يشوفك وإنت ضعيف ومية ما يستغلش ضعفك. لكن مرات للأسف تلقى إنسان كان قريب منك هلبة مش شوية، ولما انتهت مصلحته منك انتهت علاقتك به. كان يسأل عليك كل يوم، ولما معادش محتاج لك ومحتاج منك حاجة حتى كيف حالك وشن اخبارك ولا تتقيل عليه. كان يمدح فيك، ولما اختلفت معاه ولا يذكر في عيوبك، كان يقول احنا عشرة عمر، لكن اول اختبار حقيقي اكشف ان العشرة عنده هو كانت مرتبطة بالمصلحة. وهنا السؤال: هل فعلا بعض الناس يحبونا ولا يحبوا الشيء اللي نقدمه فيه؟ وهل كل علاقة طويلة معناها علاقة صادقة ولا علاقة مصلحة؟

زال فما ما صارش فيها اختبار مثلا أو ابتلاء، وهل الشخص اللي عاش معاك سنين يستحق أن يبقى في حياتك؟ ولا مرات العشرة تكون طويلة لكن الوفاء قصير؟ باعتقادكم العشرة مرات تكون طويلة لكن الوفاء يكون قصير؟ فخلونا اليوم نحكو بكل صراحة بكل وضوح من غير تجريح، بالله عليكم من غير تجريح ومن غير ما نعمموا على الناس، لأن مش كل علاقة اجتماعية فيها مصلحة معناها علاقة سيئة، والمصلحة جزء طبيعي من بعض العلاقات. لكن المشكلة لما تبدأ المصلحة هي أساس العلاقة الوحيد، مبنية على مصلحة من الأساس. لما وجودك يكون مطلوب لأنك مفيد، ولما قيمتك تنقص بمجرد ما عادش عندك شيء تقدمه، هنا العلاقة ما عادش علاقة، هذه أصبحت صفقة للأسف. أعتقد كلكم حتوافقوني، صح؟ صح؟ مرين بالتجارب هذه؟ ما فيش حد منكم مش مر، ما فيش حد منكم مش مر بالشيء هذا. وما يجينيش حد يقول لي راهو العشرة تقدر بالسنوات، أبدا، مش بعدد السنين، بعدد الوقفات والمواقف وعدد الظروف اللي تصير بيناتكم. به دائما لما نبدو بالموضوع دائما ناخده شن معنى العشرة الحقيقية، مش المزيفة، الحقيقية. العشرة الحقيقية يا جماعة الخير مش انك انت تعرف الشخص من 20 سنة او اكتر او اقل. مثلا ممكن تعرف شخص 20 سنة وما يعرفش قلبك وما يعرفش تفكيرك وما يعرفش اهتماماتك، وممكن تقابل شخص من سنة واحدة فقط لكن موقف واحد منه يخليك تقول هذا إنسان أصيل، إنسان أصيل. العشرة الحقيقية تبان في المواقف، مش في الصور ولا في كثرة الرسائل والمسجات ولا في الكلام الحلو. العشرة تبان وقت الحاجة، وقت ما تطيح بيك، وقت ما تمر بظروف صعبة، وقت تنجح أو وقت تفشل، ووقت تختلف مع الشخص الآخر، وقت ما يكونش عندك شيء تقدمه للطرف الآخر. هنا تعرف الإنسان اللي معاك، لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك، حطوا لي تحتها 1,000,000 خط. لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك، لكن لما تنتهي المصلحة ووقت المصلحة هنا تبدأ الحقيقة، هنا تبدأ الحقيقة ويبان لك كل شيء. بهل المصلحة دائما شيء سيء؟ خلونا نكون منصفين ونكون عادلين في نفس الوقت. مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق، مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق. في علاقات تقوم على تبادل المنفعة، وهذا هو الشيء الطبيعي. مثلا زميل في العمل يساعدك وانت تساعده، شخص يعرفك في مجال معين وتساعدوا بعض، هذه علاقات طبيعية جدا مبنية على مصلحة ومبنية على منفعة. لكن في فرق كبير بين علاقة فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. هذه هي الإشكالية وهذا الفرق الكبير بين علاقة اجتماعية فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. يعني أنا
نعزك لأنك أنت تعطيني، أنا قريب منك لأنك تقدر تساعدني، أنا نسأل عليك لأن أنت عندك واسطة، أنا نضحك معاك لأنك تنفعني. لكن أول ما تنتهي حاجتي منك ومصلحتي منك نختفي، هنا المشكلة، لأنك ما كنتش محبوب لذاتك، كنت محبوب للفائدة اللي اتمثل فيها، في المساعدة، في العطاء، في المنفعة، في هالأشياء. فمرات هنا حد يكون معاي فقط لأنه هو يعزني، لأنه هو قاعد يعطي فيه، معطاء الشخص هذا هو قريب مني لأنه هو يقدر يساعدني لما نطيح، أنا نسأل عليه أو هو يسأل علي لأنه هو عنده واسطة أساسا، أنا نضحك معاه ونبصر معاه لأنه هو قاعد ينفعني. لكن أول ما ينتهي مصلحتي بي أو تنتهي مصلحته مني خلاص تنتهي العلاقة، أي إن كانت العلاقة الاجتماعية، لأنك أنت في هذا الوقت ما تقبلتوش بعض كذات كشخص، إنما على الفائدة الموجودة. بشني العلامات اللي تخلي العلاقات الاجتماعية مبنية على مصلحة؟ خلونا نشوفوا هالعلامات هذه شوية شوية، حتفهموا الموضوع أكتر وأكتر. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت الحاجة، هذه أول علامة تدل على المصلحة. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت المصلحة، ما تعرفش عليه إلا لما يبي منك خدمة، يطلع لك فجأة يسأل عليك وياخذ منك شن يبي وبعدها يختفي، أو يقول لك أهلا كيف حالك فلان الفلاني، بالمناسبة أنا عندي طلب معين وعندي خدمة معينة يا ريت تخدمني. هذه وقت الحاجة، هذه أول علامة. ثاني علامة، لما تقول لا، لما ترفض تتغير معاملته معك، وهذه من أقوى العلامات. جرب تقول لشخص اللي ديما يطلب منك، جرب قول له لا، أو قول له سامحني المرة هذه ما نقدرش، شوف شنو يصير بعدها. إذا هو احترمك واحترم رغبتك وقال لك ولا يهمك، هذا إنسان يعرفك. لكن إذا قلب عليك وزعل منك وبدأ يذكرك بكل اللي داره، فهنا لازم توقف وتسأل، هل كان فعلا قريب مني ولا يبي الخدمات ويحب الخدمات اللي نقدم فيها؟ هذه تاني علامة. تالت علامة، وقت تكون قوي وناجح يكون قريب. ركزوا لي فيها النقطة الثالثة، ركزوا لي فيها. وقت تكون قوي وناجح يكون قريب منك، وقت انت تمر بظرف معين او ضيق يختفي تماما من حياتك، هذه تاني علامة مبنية على المصالح. العلامة الرابعة، يبي يعرف اخبارك كلها لكن مش حبا فيك، يبي يعرف شنو عندك، شنو اللي تملكه، من تعرف، من مصاحب، وشن اللي تقدر توفره. هذه العلامة الرابعة، إنه يبي يعرف أخبارك فقط، مش حبا فيك أنت حبا في ذاتك، لا، يبي يعرف شن جديد عليك، شن اللي نزاد عندك، شن اللي امتلكته، شن اللي شريته، ولوين وصلت، وشن قدر تقدر أنك أنت توفر له. العلامة الخامسة، بالضبط يا أم عليه،
العلامة الخامسة، يفرح بعلاقتك طالما أنت تعطي. يفرح بعلاقتك طالما أنت تعطي، لكن أول ما تبدأ تحط حدود يقولك تغيرت علي يا فلان، تغيرت علي يا فلانة. ومرات الحقيقة إنك أنت ما تغيرتش، أنت فقط وقفت عملية الاستغلال وحطيت حدود. هذه خامس علامة. بهي أنا لما تكلمت على السماح بالاستغلال أكيد بنقول لكم العشرة لا تعني السماح بالاستغلال، ما تخليش طرف تاني يستغلك، وهذه نقطة مهمة جدا في حلقة اليوم. مرات الناس تستعمل في كلمة العشرة باش تضغط عليك، يقول لك بعد كل هالعشرة، بعد كل اللي بيننا، معقولة تقول لا؟ لكن خليني نقول لك، العشرة احترام متبادل، مش شيك مفتوح، مش شيك مصرف، لا، احترام متبادل. العشرة مش معناها نسمح لك انك انت تتجاوز حدودك معاي. العشرة مش معناها كل مرة نتحمل ونقول لك معلش على خاطر العشرة، معلش نسامح. لأن الإنسان لو كل مرة بيسامح على حساب نفسه ممكن يتحول التسامح إلى استنزاف. والحدود مش قسوة، الحدود احترام للنفس وللعلاقة. وضحت الصورة؟ وضحت. أبشع شيء في العلاقات الاجتماعية لما تدخل فيها المصالح المالية، لما الفلوس تدخل بين الناس. يقول لك أنت حتى صاحبك وصديقك ولا صاحبتك تخش بينك وبينها فلوس، أعرف الموضوع انتهى. من أكثر الأشياء اللي اللي تخلي العلاقة تبان هي الفلوس، وتكشف صدق النوايا. إذا كان بينك وبين صديقك تعاملتوا بالمال بالمصلحة المالية، في ناس تقدر في الشيء هذا، تحترم في الشيء هذا، يبدأ فيه منفعة. وفي ناس لا، رأى الفلوس تغير نفوس. إيه؟ مش لأن الفلوس هي المشكلة، لكن لأنها تكشف في النفوس أحيانا، زي ما قالت أم عليها، كم من علاقات قوية اتغيرت بسبب مبلغ مالي، كم من صديق ولا غريب بسبب دين، كم من قريب ولا خصم بسبب شراكة. لهذا لازم الإنسان يكون واضح وصريح من البداية. لو دخلت الفلوس بينك وبين شخص قريب منك، خليك واضح من البداية، شن الاتفاق، شن المطلوب، شن الحقوق، شن المسؤوليات. هذه لازم توضح بينك وبين الشخص، لأن الغموض في الأمور المالية مرات يفتح لك باب الخلاف. والأهم أنك أنت ما تخليش المال هو المقياس الوحيد للوفاء. الإنسان اللي وقف معاك وقت ما كانش عنده شيء يعطيهولك، هذا موقفه بروحه له قيمة كبيرة. والإنسان اللي ما يعرفك إلا لما عرف عندك القدرة أنك أنت تساعده، فأنت حاول تركز في المواضيع هذه، خليك واعي وخليك فاهم إن الفلوس لما بتدير شراكة بينك وبين خوك أو بينك وبين أختك أو بينك وبين ولد عمك أو ولد عمتك أو أي حد في الحياة، علاقاتك الاجتماعية، لازم تحط حدود وخليك واضح من البداية، ما تكونش غامض في الأمور المالية، لأنه راهو يفتح لك باب خلاف،
لازم تتفقوا شن هو الاتفاق، شن هو المطلوب من الطرفين، شن هي الحقوق من الطرفين، شن هي المسؤوليات من الطرفين، باش ما نصيرش خلاف. علاش النجاح يكشف في الناس؟ علاش النجاح يكشف في الناس؟ الغريب ان بعض العلاقات الاجتماعية ما تتغيرش لما تفشل، تتغير لما انت تنجح. لما تكون عادي الكل يحبك، لما تكون عادي ها الكل يحبك، لكن لما تبدأ تنجح تبدأ بعض الوجوه تتغير. واحد يقول لك أكيد عنده واسطة، التاني يقول الحظ لعب معاه، التالت يبدأ يقلل من تعبك يستصغر منك، والرابع يختفي من حياتك. والأصعب من هذا كله إن الشخص كان قريب منك بدل ما يفرح لك يبدأ ينافس فيك، يبدأ يشوف فيك عدوه. وهنا لازم تعرف إن مش كل شخص يبتسم لك يعني فرحان لفرحك ونجاحك، لكن في المقابل ما نعيشوش في شك دائم. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، حطوا تحتها مليون خط. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، خليك متزن، راقب الأفعال، لأن الأفعال أصدق من التفسيرات اللي تجينا احنا. مجيش حد يقول لي لا كان ما فرحش معي معناها حاقد وحاسد، لا. في ناس تعرفش تعبر صراحة، في ناس تعرفش تعبر، لكن انت خليك يعني واعي، راقب الأفعال، راقب الأفعال. الأفعال أصدق من التفسيرات. مرات نفسروا تفسيرات شخص نعزوه ومكانته كبيرة عندنا وكان عندنا فرح معين أو مناسبة معينة، لكن هو ما فرحناش، نحسوا أنه ما فرحناش. هو مش ما فرحناش، هو ما يعرفش يعبر، ما يعرفش يفسر. لكن أنا ما نجيش ناخد نقول لا والله هو ما قاليش مبروك ومش عارفشيني وكذا، لأنه هو ما لا هو مش حاقد. أنت لازم تراقب أفعاله، تشوف أفعاله شني. به الكل شخص يبتعد بعد انتهاء المصلحة كان سيئا. هل تشوفوا أن الشخص اللي يبتعد فجأة بعد انتهاء المصلحة هل هو شخص سيء أو لا؟ لا، أنا نقول لكم علاش. هنا لازم نكونوا عادلين، مش كل شخص يبعد ويبتعد عنك معناها يستغلك أو استغلك. الحياة تتغير، في ناس تتزوج وناس تخدم، ناس تسافر، ناس تتغير بظروفها. ومرات العلاقات ببساطة تنتهي من غير ما يكون في شر أساسا، لكن الفرق وين؟ الفرق يبان بعد انتهاء العلاقة أو في طريقة الانتهاء أساسا. الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك بيه بسبب ظروف الحياة، لكن لو احتجت في يوم من الأيام حتلقاه، لو احتجت في موقف مهم حتلقاه موجود. أما الشخص اللي كان مرتبط بمصلحة معينة فيختفي بمجرد انتهاء المصلحة وانتهاء الحاجة. إذن شن نفهمه؟ نفهمه مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ هو لأن الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك به بسبب ظروف الحياة، لكن لما أنت تحتاجه في موقف معين حتلقاه موجود.
أما الشخص الآخر اللي كان مرتبط بمصلحة حيختفي بمجرد انتهاء الحاجة. باش نتعلموا إن مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. بح أنا توا كنت نتكلم على الطرف الثاني صح؟ طب نتكلم عليه أنفسنا. يقول لك لا تكن أنت أيضا صاحب مصلحة، يعني رد بالك تكون أنت صاحب المصلحة. وهنا لازم نحاسب رواحنا قبل ما نحاسب غيرنا. دائما نقول أبدوا برواحكم. يمكن الحلقة كلها تحكي عن الناس اللي تستغل، لكن خلونا نسأل أنفسنا ترى بشكل واضح ومفهوم، هل أنا نحب الناس لذاتهم لشخصيتهم، ولا نحبهم لأنهم يعطوا فيا في حاجة معينة مثلا؟ هل نسأل على صحبتي لما تحتاجني فقط، ولا هل نتذكر قريبي لما أنا نبي منه خدمة؟ تراسلوا رواحكم. هل نوقف مع الناس فقط لما يكون عندهم شيء يفيدني؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، الأسئلة هذه جوابها عندكم. مرات الإنسان يشوف نفسه ضحية، وهو في العلاقات الأخرى ممكن يكون هو المستغل. ممكن يشوف روحه في علاقة اجتماعية واحدة أنه هو ضحية، بينما في علاقات الاجتماعية الأخرى يشوف في روحه أو هو مستغل في حد ذاته. لهذا قبل ما تقول الناس مصلحة أو الناس مصالح، أسأل نفسك أنا شنو إمكاني في هذه المعادلة؟ أنا وين من هذا كله؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. تكملة لموضوعنا لليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. باهي شنو نديرو لما احنا نكتشفوا إن في شخص قاعد يستغل فينا؟ شنو نديرو لما نكتشفوا ان في شخص في حياتنا قاعد يستغل فينا؟ اول حاجة وضروري منها الحاجة هذه، انك انت ما تستعجلش في الحكم. اتأكد من افعاله مش من موقف واحد. هيك يبدأ ظلم، هيك يبدأ ظلم. اول نقطة ضرورية جدا انك انت ما تستعجلش في الحكم. اتأكد من افعاله مش من موقف واحد تاخذ عليه حكم كامل خلاص. تاني نقطة، لما تكتشف وما استعجلتش من الحكم وتأكدت من افعاله وطلع مش موقف واحد، طلع مواقف، شو بتدير؟ تاني حاجة واضحة جدا انك انت لازم ترسم حدود بينك وبين الشخص، لازم تحط حدود، مش لازم تواجهه بعنف، مش لازم تواجهه بعنف. حط حدود، ممكن بكل حدود قول له أنا نقدر علاقتنا وعشرتنا، لكن مش كل مرة نقدر نقدم لك الشيء نفسه وانت شوف ردة فعله. ثالث حاجة، ما تحاولش تثبت قيمتك. رد بالك، تحاول الطرف الثاني انك انت تثبت قيمتك ليه. الشخص اللي ما يعرفش قيمتك الا من خلال الشيء اللي تقدم فيه، مش مطلوب منك انك تقنعه انك تستحق فعلا. لهذا رد بالك، تحاول تثبت قيمتك في الوقت هذا. رابع حاجة، رد بالك تنتقم. رد بالك تنتقم، لأن الانتقام مرات يخليك تشبه الشخص اللي أذاك، يطلع منك إنسان سيء مؤدي. لهذا رد بالك تنتقم. خامس حاجة، تعلم. مش كل تجربة مؤلمة لازم تكون خسارة، مرات تكون مربح ليك. مرات التجربة هذه تعلمك من يستحق قربك ومن يستحق ثقتك فعلا، ومن اللي لازم تكون علاقتك به بحدود معينة. لهذا خمس نقاط لازم تديروهم أول ما تكتشفوا أن الشخص هذا قاعد يستغل فيكم. ما تستعجلش في الحكم، حط حدود، ما تحاولش تثبت قيمتك، ما تنتقمش، وتعلم. خمس أشياء. قلت لكم أن العشرة ما تنقاسش بالسنين. خليني نقول لك حاجة مهمة، أو خلوني نقول لكم حاجة مهمة جدا، إن العشرة مش بالسنين، العشرة بالمواقف. بالمواقف، ممكن إنسان تعرفه من صغرك قارين تويه وحياتك معاه، لكن أول ما تحتاجه ما تلقاش. وممكن شخص تعرفه من فترة بسيطة، لكن هو شندر معك وقف معك في موقف عمرك ما تنساهوله. لهذا رد بالك تقول العشرة عشرة عمر، أو مستحيل يغدر بي، ولا تقول هذا جديد ما نعرفاش. لا لا لا لا، خلي المواقف هي اللي تحكم، خلي المواقف هي اللي تلعب لعبتها، لأن الزمن هو اللي يعرفك بالشخص، والمواقف هي اللي تعرفك حقيقته، حقيقة الشخص اللي معاك. لو اكتشفت في يوم من الأيام إن الشخص اللي كنت تعتبره عزيز عليك كان قريب منك لمصلحة، لو اكتشفت في يوم من الأيام إن في شخص كنت تعتبره شخص عزيز على قلبك وقريب منك كان قريب منك لمصلحة مش حبا فيك، ما تلومش روحك، ما تحطش روحك في موضع اللومان، يعني عتاب ولوم لنفسك أو تحاسب نفسك. أنت مغلطش هنا، لأنك أنت كنت فعلا إنسان صادق. أنت مغلطش لأنك وثقت فيه، أنت مغلطش لأنك أعطيت، أنت مغلطش لأنك ضحيت، أنت مغلطش لأنك حطيته في مكانه وهو فعلا ما يستاهلش. الخطأ مش أنك أنت كنت طيب أو نقول إحنا صار لك نوع من الاستغفال، لا لا لا، لكن ضروري تتعلم من التجربة، ضروري تنحط في الموقف هذا باش تتعلم من التجربة. خليك طيب واستمر في طيبتك، لكن رد بالك، لازم تكون واعي، خليك كريم لكن بحدود، بل شد العصا من النص نقول احنا، خليك متسامح لكن ما تسمحش انه يتكرر الاذى، حافظ على قلبك، لان القلب الطيب مش معناها انك انت تكون ساذج. وطن تقول لو خانك صاحبك مره فالذنب ذنبه، واذا خانك مرتين فالذنب ذنبك. اي والله فعلا الحياه تجارب، خايف نحكي نعطي قيمه اكثر من قيمته، كان صديق والله فضلته على الجميع للاسف. هذا ليش قلت لك ما تلومش روحك وما تقولش أنا راهو كنت معاه إنسان صادق وثقت فيه. أنت ما غلطتش هنا، ما غلطتش لأنك أنت وثقت فيه، وما غلطتش أنك أنت كنت صادق معاه، وما غلطتش أنك أنت أعطيته وكفيته وكذا. ما كنت حتى أنك أنت طيب معاه ما تندمش. خليك طيب، خليك واعي. وعليكم السلام كل من جاء. ريت الموضوع اليوم لما نحكو على العشرة ما نحكوش بس على السنين، ما نحكوش على السنين اللي عاشوها معانا ناس وعشناها مع بعض، نحكو على أخلاق، مسألة أخلاق. لأن الإسلام معلمش الإنسان يكون وفي لما تكون المصلحة موجودة، الإسلام علمنا الوفاء والأمانة وحفظ الحقوق، وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم شو كان يقول؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو الطرف الثاني خان، أنت ما تخليش خيانته تغير من أخلاقك، لأنك مش مسؤول على أخلاقه، أنت مسؤول على أخلاقك، مسؤول على تربيتك. والعشرة الحقيقية مش معناها انك انت تستمر في علاقة اجتماعية قاعدة تأدي فيك، لكن معناها انك انت حتى لما تختلف ما تظلمش الشخص، ما تفضحش الشخص، ما تخونش الشخص، وما تستعملش الاسرار اللي عرفتها وقت القرب كسلاح وقت البعد. في ناس، خلونا نكون صريحين وبنتكلم بصراحة قبل ما نفتح المكالمات، باهي خليني نكون معكم صريحة في الموضوع هذا. في هالبنات أول ما يختلف مع صديقة أو صديقتها تستعمل الأسرار هذه كسلاح قوي باش تنتقم منها أو ينتقم منها. يفضحة، يظلمة، يخونة، ويستعمل أسراره كسلاح باش يدمره. هذا معظم العلاقات حاليا في الوقت الحالي، معظم العلاقات فانت شنو هنا؟ انت مسؤول على اخلاقك مش مسؤول على اخلاق الطرف الثاني. لو هو ظلمك او خانك او طعنك او كذا كذا كذا كذا، ما تخليش خيانته، ما تخليش كسرته، ما تخليش اللي دار معاك يغير من اخلاقك، يغير من طيبتك، يغير من تربيتك، يغير يغير يغير يغير. شوفوا بصراحه لما انا نجيكم نقول لكم ردوا بالكم يخليكم الطرف الثاني يغير من اخلاقكم، يعني حاولوا كويس. في ناس مثلا 90% هيك اخلاقهم للاسف، يا رب نلتقي ب 10% مثلا عنهم، نداء 90% صح. بس بنقول لكم على حاجه، في ناس تقدر في العشره، ركزوا معايا، في ناس تقدر في العشره ومستعده تسامح مره واثنين على خاطر العشره، مش على خاطر الشخص، لا على خاطر العشره، على خاطر الذكريات والمواقف. انا تكلمت على الناس اللي ما تعرفش العشره، انا تو بنتكلم على الناس اللي تعرف العشره، اللي تقدر فعلا في العشره، العشرة اللي هي مبنية على مواقف. مستحيل موقف واحد يمحي جميع المواقف الكويسة. معقولة موقف واحد برأيكم يمسح مواقف كويسة؟ في ناس قلبها طيب، لينة في التعامل، سلسة في التعامل، يعني على خاطر العشرة يفوت لك، على خاطر العشرة يتفادى. وفيه ناس عكس تماما، على خاطر الموضوع هذا يستنونك في زلة، يستنوا في غلطة منك باش يمسحوا كله اللي صار، ويشد لك في الزلة هذه طول عمرك، وكأنك انت ملاك منزل من السماء ما تغلطش، بينما احنا بشر نغلطوا، واساسا ضروري يصير خلاف بين الاطراف، ضروري يصير خلاف بين الاطراف. علاش؟ باش تبين حقيقة كل واحد منهم. مفيش حاجة اسمها خالية من المشاكل، لازم يصير خلاف. كيف بتعرف ان الشخص هذا قلب عليك؟ كيف تعرف ان الشخص هذا سند ليك؟ كيف تعرف الشخص هذا يخاف عليك ويخاف على مصلحتك؟ بعد اول مشكلة بالضبط، بعد اول خلاف، لما مفيش مصالح بين الطرفين واختلفوا في مصلحة معينة. فالإنسان اللي يبدأ قلبه طيب وما يحملش في قلبه وحافظ العشرة، تعرفش منها حافظ العشرة؟ نحكيها لكم كيف يعني. العشرة لما يكون حافظ العشرة إن مش بسهولة ينسى المواقف، مش بسهولة ينسى المية والملح، ولا الخبز والملح، ولا اللي هو، مش بسهولة، مش بسهولة انه هو يرمي الخير كله ورا ظهره، هذا ناكر العشرة. اللي يرمي ورا ظهره هذا ناكر العشرة، هذا ما عندهش أصل. بس اللي أصله طيب وما عدنا طيب، سبحان الله تلقوه يسامح، تلقوه يفوت. حتى لو يختلف مع أقرب الناس لي، مرام المواقف هي اللي تعرفك صاحبك وهل هو باقي على عشرتك ولا لا. بالضبط، لما يكون الشخص الشخص قريب منك، العشرة ما بتنحفظ بالكلام، بتنحفظ بالغياب لما تضل وفي، وبالقدرة على الخيانة لما تختار الوفاء. بالضبط، هي العشرة أمتى تبان؟ ما تبانش في القرب أبدا، تبان في الخلاف، تبان في البعد. وأي حد مجرب هالتجربة هذه حيوافق كلامي، حيقول لي فعلا يا ملاك، العشرة تبان وقت الخلاف وتبان وقت البعد. وقت الخلاف شنو يصير بينك وبين الشخص، أما في البعد لما ينقطع التواصل بينك وبين الشخص، هل بتحافظ عليه عشرته ولا لا؟ هل تعتبر فيه شخص غريب كأن ما كانش في يوم من الأيام شخص قريب منك، وتحذف كل ذكرياتك معاه والأشياء الحلوة اللي معاه والمواقف، ولا تحطهم على ركن معين، تحطهم على ركن معين في ذاكرتك أو في حياتك، ركن معين وتحافظ عليهم وتحافظ على أسراره؟ شفتوا كيف الموضوع اليوم يبي صدق ويبي مراجعة للنفس، ما يبيش كلامك وخلاص، يبي فعل، يبي فعل. لما يجيك حد وتختلفت انت وياه في يوم من الأيام بعد مدة طويلة، مدة طويلة، وجاك الشخص هذا اللي انت في يوم من الأيام كنت قريب منه، وجاك وسلم عليك أو سأل عليك، هل بترد عليه ولا تقول خلاص إنسان ابتعد لفترة من الوقت خلاص ما ردش عليه، ما يستحقش الرد عليه؟ خلينا نكون صريحين، جاوبوني على الصراحة هذه، يلا السؤال هذا جاوبوني عليه. لو رجع لكم شخص انتم معاشرينه في يوم من الأيام، الرد لكم نرجع زي قبل، الشهم في الود هو الشهم في الخصومة، لا خير في امرين إذ خاصم فجر. ما الرد؟ شوفوا الرد ده خلاص أكيد، لأنه لو فيه خير راه وقعد معاي من الأول وتبع معاي دنيتي وشن صاير فيه، الرد وعفى الله عما سلف. جميل قمر، جميل أمون تقول له الرد، زهرة تقول لا مستحيل، بينتم من شقيته إلى شقين، شق الرد وشق ما ردوش، طبعا باختلاف المعاملة كيف حتكون. بس انتم عندكم علم لو كان السؤال يطرح لي انا شخصيا شن كان جوابي؟ اللي يعرفوني يعرفوا جوابي شني، يعرفوا جوابي شني. رندا تقول نرد ونعطي فرصة معاملة جيدة، مرام تقول تردي، ميمة تقول تردي، قمر يقول الله غفور رحيم والبشر يجب ياخذوا من العفو الخالق. فعلا تردي، رد لي أنا مش زيكم أو منشبه لكمش أو نختلف عليكم من ناحية إن في شوي قرارات مختلفة تماما عليكم. انتم برأيكم مثلا ما ردش على الشخص ملاك اللي قال لك ما رد، هذا شخص استنزاف في العلاقة، تشبهينا لأنك زيني بالضبط، تشبهيني لأنك زيني مرام. حلو، أنا لو كان جاي الشخص هذا في يوم من الأيام بعد فترة وسأل علي رد عليه، تعرف ليش؟ مش من باب عشرة بس، لا، من باب ان حد لما يتربى تربية انه هو ما يقول احنا ما يتعامل بطريقة ما انه ما يحملش في قلبه، يعني خلاص صار موضوع وانتهى، علاش بنقعد طول عمري شاد الموقف هذا او الخلاف اللي صار؟ علاش بنقعد في كل ميعاد نتفكره ولا في كل ميعاد نحكي مع الشخص نفتحه نفس الموضوع؟ لا، لازم في شوية هيك تضحية، خاصة لما يكون الموقف موقف واحد بس، يعني ما كانش فيه مواقف قبل او ما كانش فيه خلاف كبير قبل، بس هذا خلاف الاول مثلا، يستحق الشخص انه ياخذ فرصة تانية، يستحق الشخص ياخذ فرصة تانية، طالما انت عشرته، طالما انت حافظ اسراره وهو حافظ اسرارك، طالما المضرة ما كانتش كبيرة، هنا يستحق فرصة صراحة. سيدنا يوسف عليه السلام خوته رموه في البير ولما رجع اعفى واصلح. هذا خوته داروا له مكيدة ورموه في البير، لما تلاقى معهم مع سنوات بعد سنوات عفا، خوته في النهاية ودعا لهم، دعا الله انه يعفو يسامحهم يعني. لكن انتم عارفين علاش ولا؟ لما صار الخلاف هذا صار لي حكمة، لما صار الخلاف بين يوسف عليه السلام واخوته صار لي حكمة، بعدها شبحنا الحكمة شن هي، ولا عزيز مصر وانتم عارفين القصة كلها. ميمة تقول العفو من صفات المؤمن الصادق والقلب الطيب واللين. ما قلت لكم في الحلقات السابقة ان من احلى شيء لما الانسان يملك قلب طيب يعفو، قلب يعفو، ما يحملش، ما يحقدش، ما يحسدش، هيك سبحان الله تحس ان قلبك خفيف، تحس روحك انك انت فعلا حتى كان ربي يخدم امانتك خلاص انت خفيف مش حامل. كانت تقول دقيقة بس خلنا نقرا تعليقات. هلا ومسهلا استاذ ملاك، ليش يتغيروا علينا رغم ان ما اذناهم؟ ظروف ممكن، امور حياتية ممكن، العفو عند المقدرة، فمن عفا واصلح فاجره على الله. مرات حتى اسبوع وقت الضيق يكون في امس الحاجة حتى من دون ما يتكلم. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء النور والسرور أستاذة ملاك. في بعض الناس، والشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أختي ملاك، تحية طيبة لكم جميعا. يا خاين الكاس الخاين شربت ياما وعدت ما عندك وعود جناين، هذا شعر تقريبا، يا الشعر صح؟ تقريبا شعر، هذا يحتاج انك انت تدخل مكالمة وتقوله، فهمتني؟ لان الشعر يبي ناسر بنشانه. موضوع الحلقة اليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. هني مسألة واضحة: وجود الصديق نعمة، وأنا عندي صديقة مبدلها بكنوز الدنيا. العشرة اللي في منكم باع العشرة ورماها وراه، شنو موقفكم توا مثلا؟ معنى انتم ما تتعاشروش مثلا؟ انا نشوف الناس اللي تحافظ على العشرة تقول بايع العشرة عمرك ما تأملينه. شوف، انا نشوف اللي محافظ على العشرة سبحان الله حتى لو تمر سنين ما ينساش عشرته. ما ينساش عشرته، ابدا ما ينساش عشرته، مهما خدتكم السنين والظروف وبعدكم اي شيء مستحيل ينسى عشرته. حتقعد مبصومه في قلبه في ذاكرته، المهم عشرته مش حينسى. لما يعاشر صح، مش يعاشر لمصلحه، مش يعاشر لهدف معين او غايه معينه او منفعه معينه، لا. لهذا موضوع العشره الغالب على المصلحه موضوع خطير امانه، وهلب عاشوه وهلب مروا بيه. فالانسان لازم يكون واعي ويعرف من يعاشر ويكون خفيف. كيف خفيف؟ مش خفيف في تصرفاتنا، خفيف انما يحملش في قلبه. والله الدنيا هي اصلا اساسا روانيكر، بنتكلم على الدنيا، ارى الدنيا قد ما بنعيش سنوات نهايتنا عارفينها شن هي، فما تضمنش حياتك ولا تضمن حياة الشخص اللي كان معك او اللي عاشرته في يوم من الايام. فعلاش الواحد يقعد حامل في قلبه؟ علاش يقعد حامل في قلبه؟ خلاص سيبها على ربي. شوف، كل ما تصفي نيتك مع ربي انت والطرف الثاني، حتى لو صار خلاف بيناتكم ترجعوا، حتى لو صار خلاف بيناتكم، حتى لو طولت، ولا ما دام صافيه النيه وكل واحد ما يبيش يضر الثاني، اعرف انه حترجع. هيك نعرفني. الطلال يقول نسبه كبيره من الناس مصالح 80%. مرام تقول في تعامله ولين قلبه. صح. محمد يقول الدنيا نحن فيها الضيوف. ماوية تقول في ميزان الإسلام المصلحة لا تبيح نكران العشرة ولا الحاجة، والحاجة لا تسقط الوفاء، وانتهاء العلاقة لا ينتهي انتهاء الأخلاق. لا يعني، عفوا خيرني اليوم، لا يعني انتهاء الأخلاق، بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمسلم لا يجعل انتهاء المصلحة سببا لنكران العشرة أو المعروف أو الإساءة لمن وقف معه يوما. وحتى إذا انتهت العلاقة يبقى الأدب والعدل وحفظ الجميل. جميل جميل يا ماوية، يعطيك الصحة، بسم الله عليك ملك. سفيلة، قد كنا درسا لبعضنا البعض، أنت علمتني أن لا أمنح الثقة لأي أحد، وأنا علمتك أن الشعور الجميل إذ غادر لن يعود. زعمة على 092-150-59-99 092-150-59-99 نكرر ونعود: 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.